في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورم اليوم الصباح، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله بصحه جيده. بعد ما مازال في الجمعه ذي ما نعرفش كان عندكم نفس الانطباع اللي هي تعديت ياسر لفلف ياسر في ساعه في ساعه. ان شاء الله يا ربي جمعه كنتم موافقين فيها، ان شاء الله اللي عنده امتحان كان راضي على الاداء نتاعو، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق للتلامذه اللي كملوا ما تبقى من الامتحانات نتاع الباك بلان. ان شاء الله زين، ان شاء الله الجاي خير، وان شاء الله يا ربي هالفتره هذه تكون مجرد فتره متاع استعداد للامتحانات اللي ان شاء الله تمر في ظروف طيبه، وان شاء الله على قد تعبكم طيله العام هذه والسنه الدراسيه اللي تعديت ما تلقاو كان النتائج الباهيه وحتى شيء ما يضيع وحتى افور ان شاء الله ما يضيع. شكرا لكم على الاستماع لينا كالعاده، احنا كيف كامله تكون موجوده معكم من الخمسة حتى لستة متاع الصباح. زياد رافقني في الاخراج، نصبح علي برشا، فاطمه اللي تسمعها بعد شويه في الزابينج اللي تخليكم على علم باهم ما تقال في 24 ساعه اللي تعديت شويه. خير عندنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، طريقه سليمه للجميع لاي شخص يسمع فينا في ثنيه في اي وسيله نقل مهما كانت. المهم ان شاء الله توصلوا كان بالسلامه وتوصلوا كان بالخير للديستيناسيون نتاعكم. بعد شويه زاده عندنا الموعد مع الاكتواليتي والاخبار. خلينا نبداو بالموسيقى اليوم الصباح، نقترح عليكم ريبريز لعبد الحليم حافظ اهواك، واتمنى لو انسيك باش تسمعوا بصوت تونسي. حسين الدوس توت سويت في اول ساعه.
0: اول ساعه

0: باتريستا بينا لجيبسي كينغز يوصلنا الموعدنا في الزفينج وين نلقاو آخر التصريحات في مختلف برامج زي كفام في 24 ساعة اللي تعديت مع فاطمة.
1: زابينج والخبز وش بي ما عاد حتى حد يحكي على الخبز وش بي حتى حد ما عاد يحكي فجأة سكتوا الناس كل ما عاد حتى حد يحكي على الباجيت وقريبا كذا تطلعوش يبرتوا باش يصير عامين ونص كيما اللي صاروا مع سيناجي ويسكتوا واللي يسخايد روحهم أقوى من الدولة باش يسكتوا حكاية الخبز. أنا نوجهه لثلاثة وزارات رانا نحسوا فما لبدين رانا نحسوا فما ناس يحبوا يطيحوا مرة أخرى حكاية الخبز لأنهم سمسارة ويلعبوا بالمليارات.
2: جربت البطلة ايدي ما تكيت بشوية بشوية ان كونسومي في البطلة
0: وريتم بدا يطلع
2: جربت كل شيء اللي تتصور في ذلك كوكايين البطلة الاكستار اللطف
0: حلت لك الباب باش جربت حاجة أخرى معناها هاتش عندك
2: حتى تقريب حتى 2024 براتيكمو تدهورت الحالة متاعي معناتها الإدمان على المخدرات تعلمك الناس أنا نموت الروح بكهرباء نخلي ما تحت الكهرباء ونطلع.
3: أختنا ندو شخولة
0: خونة
3: خونة
0: أبونا أمنا
3: أمنا نادية صباح النور.
1: يا دولة سيد الوزراء الثلاثة راي هبطت في الرايد الرسمي راو مسؤولية كبرى راو فما برشا ناس يحبوا هانا يقال فما برشا ناس يحبوا يعودوا يرقدوا حكاية الخبز ما غير حتى تعليق هانا كل نهارين ثلاثة تنعودوا نذكركم بها
4: قداش من جريمة قتل صارت في معنى البحث على الكنوز هذه
1: شنو عادي شنو تقولها بنت
4: لا لا ما نقتلوش عادي
1: لا كيفاش يفسر البنته يا معلم على الفلوس كل شيء ممكن
3: بصفتي مسؤول على هذا البرنامج والموجودين في هذا البرنامج دونك باش نهزكم تتفرجوا
5: باه
3: ما قلتش في شنو
5: انا كاين نعرف في احد ذا واحد عاصم
3: كانك حاضر شبيك عليه ما تمشيوش
5: لا نمشيو نمشي اخو
3: يمكن عجبكم
4: الجرائم هذه متاع البحث على الكنوز راهي مرتبطة بأشخاص

0: معناتها سنيه طاحت بشرتي تحالت حاجه غريبه راهو.
1: اي نوفل توا في الدرج الاول ليه عادي نوفل انت اللي تحكي عليه هذيك وقت التلميذ خرج ومازال شويه وقت
2: المبدا ليه مش شويه وقت يخرج يقعد ساعتين
1: توا الثمانية ودقيقة يبدا عند المقاول والمقاول يخدم روحه ليه عاد كيما والتليفونات راه ممنوعين التلميذ
2: راهو ينجي راهو خليل ولا عنده استهتار سي خليل شنو المقاول يقصد فيه استهتار
1: اي سيدي ماش نقول لك انا
3: هو رجل تعليم
1: انا توا العامين
2: التوالي جيت من خليل
1: مقاولة
4: على مصلحتهم يضربك ويضرب عليك كذا يزم مدربة كيكة وفهم لعبية عندي ليستة فا أربع لعبية يزمهم
3: سميهم ترى
4: لا بيناتي أنا وجمعيتي بيناتي أنا وجمعيتي إيش دخلك
3: مادام معاكم
4: ببطي مش عادي برشلونة
3: ما عندكم حدا مانيش عادي أنا
4: ربي معاك فهمك لا مكشكور
1: خليك ونسي نعرفوا كل شيء
5: خليك يوصفوا هكا علاش هو يمكنش يقولك لا يستحق صفة
1: لا مش يستاهل ليه مش استاذي حل اخوان
2: كيما الاستاذ اللي يخلي الجماعه ويبيعوا معناتها ما نقصين نزاهه رغم اللي اغلبيه الاستاذ رويد معناتها عندهم نزاهه ولكن فما شويه مقاولين وفيها برشا مصطلح.
4: السؤال قعد واشكال قانوني قعد وين باش يدفنوا لي منعوا هذا السؤال تبكر سمعتني ما
6: قلت بلا لي منع اي فهمتك حيين هما مش يدفنوهم
4: برافو والله والله مصح صحة معايا والله مصح صحة معايا صحيح من الأول كي قريتها الحق استغربت قلت لي أرفع عليهم شوف جماعة بالذيل جماعة هذاك واحد حوتة يعطيني شطار لطالي يعطيني شطار فوقاني من بعد قلتها اللي منعوا اللي منعوا علاش يدفنوا فيهم
7: انا نوفل عندي سؤال الحقيقه محيري ما لقيتوش جواب
2: دي مسالتك تخوف تفضل سي
7: علاش قبل ما كانش فما تسريب
8: زابينغ هذا كان زابينغ بالنسبه اليوم مازال عندكم غدوه موعد اخر مع زابينغ جديد تسريحات جديده واخبار جديده بعد شويه موعدنا مع الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه شويه خزينا عندنا موعد مع لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور بازيز الله يا مولانا توت سيت في اول ساعه

0: ريكا بدو فول ان لاف. ان شاء الله صباحكم كله حب ونهاركم ما فيه كان الناس اللي تحب وكان الاحاسيس السلبيه وكان الحاجات اللي تفرح وكان الناس اللي تبدا تسهل لكم ان شاء الله في الحاجات اللي تعملوا فيهم الكل. موعدنا توصيت في الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه. ميتيو طقس اليوم الخميس 14 ماي طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب خاصة آخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية. درجة الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما البارح، تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة هذا بالشمال وقرب السواحل المرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، توصل 36 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الجمعة 15 ماي سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار محليا رعدية بالوسط والجنوب، وتتفرع أثناء الليل نحو بعض جهات الشمال. الحرارة باركونت غدوة تبدأ في ارتفاع طفيف، البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: نزل معكم حتى للستة متاع الصباح، مرحبا بكم. كنت وحليتوا راديو، كنت وكونيكتيتوا على سيت www.mosaikefm.net. نتمنى انكم تكونوا في فورما، ان شاء الله نهاركم في كان الخير. شوي خير موعد الاكتواليتي والاخبار، خليكم في الاستماع لنا. وشوي خير عندنا موعد مع لي بروغرام دو جور، ناخذ فكره على شنو يستنى فيكم ا بارتير من 6 متاع الصباح. خليكم مع الي شاكيز فانغاري بيبي تو سيتي.
1: أول ساعة

0: البربوثي لازم احكي لك. توصلنا ل 45 دقيقه وقيت ليزيفمون دو جور. ليزيفمون دو جور شكرا نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. نحكيو على بعض الإجراءات المرورية بمناسبة لقاء النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. وزارة الداخلية أعلنت البارح عن اتخاذ جملة من الإجراءات هذه بمناسبة المقابلة. نحكيو على المقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون اليوم الخميس 14 ماي باغتيغ من 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. وزارة الداخلية أوضحت أنه فتح أبواب الملعب باش يكون مع الماضي ساعة بالضبط، و يستحسن القدوم في أوقات مبكرة. دونك حاملي التذاكر واللي زابونمون يلزمهم يستظهروا بها وجوبا بمختلف البوابات، يعني مدخل الملعب من الناحية السريعة، مفترق ويد مليان، مفترق البي اس بي، والمفترقات هذوما الكل يلزم يستظهروا بالتيكي نتاعهم وإلا بالزابونمون. وقت اللي زاد يكون الدخول زاد للمأوي الشرفية عن طريق المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر اللوج وللصحفي. نبت وزارة الداخلية زاد أنه يمنع وقوف وجه ولين جميع أصناف العربيات بالطريق الوطنية رقم واحد في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس وبرج وزير الزهرة أبغتغ من 11 دونك حتى 8 متاع الليل، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين الاشتراكات وتذاكر الدخول. وبور إيفيتي سيركولاسيون زادة والاكتظاظ المروري وقت دخول الجماهير، فإنه الوزارة خصت المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر فيراج وبلوز، ويمكن زادة الوصول إلى الباركينج عن طريق محاول الملعب ثم المدخل الرئيسي ومن بعد على اليسار اتجاه المأوى الشمالي. بالنسبة زادة المأوى الجنوبي فإنه تم تخصيصه لحاملي الاشتراكات وتذاكر تريبون سانت وحاملي البلوز زادة، دونك نجموا توصلوا له عن طريق الطريق السريع الجنوبية وبعد مفترق برج وزير الزهرة تحت الجسر، ثم مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون عن طريق زادة الطريق الوطنية رقم واحد مفترق شوش ترادس ومفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون، وأخيرا عبر المفترق متاع نوبو وبعد مفترق القرية المتوسطية وبعد على اليسار اتجاه المأوى الجنوبي. دعت زادة وزارة الداخلية كافة مستعملي الطريق أنهم يتجنبوا استعمال طريق الرابطة بين رادس وزهرة مرورا بمفترق فرحة حشيد وقت خروج الجماهير الرياضية. يمكن زادة الناس اللي ماشيين المدينة الجديدة ولا الياسمينات أنهم يتعداوا عن طريق المحاول متاع سان جاك عوضا عن شوشة رادس، ويستحسن استعمال الطريق السريع الجنوبية مرورا بقنطرة واد مليان لقاصدي الضاحية الجنوبية. وزارة الداخلية زادت دعوات كافة الجماهير أنهم يحطوا سيارات متاعهم داخل المأوى اللي يكون مخصص وقت اللي يدخلوا، هذا ضمانا لحسن التأمين وحفاظا على السيولة المرورية وقت خروج الجماهير. وذكرت زادة بضرورة احترام قانون الطرقات، تجنب النقل العشوائي، الحمل الإضافي الأشخاص، والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. هذه فيما يخص الإجراءات المرورية الاستثنائية اللي باش تكون انطلاقا من اليوم. نحكي زادة على موضوع آخر، الاستعدادات لعيد الأضحى. زادة ما ننسيوش أنه الفترة هذه الكل كل مرة نحاولوا نقدم لكم المستجدات كل ما فما جديد في علاقة بالأضاحي والقطيع. زادة الوضع الصحي زادة متاع القطيع في أسواق بيع الأضاحي. هيئة السلامة الصحية تأكد أنه الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد الآن عادي ومطمئن، زي ما كان أكدوا الطبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور سهيل بن أحمد بن محمد واللي قال أنه الوضع الصحي للقطيع عادي ومطمئن. قد زاد أنه الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي وبش يتم تكثيفها خاصة في الأسبوع المقبل بمختلف ولايات الجمهورية، وأكد أنه الهيئة ما تلقت حتى إشعار خاص بأمراض سريعة التفشي أو خطيرة، وقدم زادة بعض النصائح وقت اللي نقوم بشراء الأضحية ودعا المواطنين أنهم يتجنبوا الحيوانات اللي يكونوا عندهم علامات كما الخمول يبدأوا فيشلين ولا سعال ولا عنده أي إفرازات أو التهابات على مستوى الفم. ونبه زادة إلى ضرورة الانتباه إلى الجهة متاع الكرش أنه ما يكونش فم انتفاخ على مستوى البطن، وقال يلزم الحيوان يكون نشيط وعينه تكون من غير احمرار، ودعا إلى الاتصال بالهيئة وقت اللي فما أي ملاحظة متاع أي مرض وتجنب خاصة المداوات الذاتية. Les événements du jour. أول ساعة. أول ساعة.
1: You ever want something that you know you shouldn't have?

0: إنه سانشاين مرايدي بصوت مايكل جاكسون يمسنا الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة لبروغرام دو جور توت سويت في أول ساعة.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: À partir de 7 mois, du coup, ma équipe a fait le col que l'Ada, mais c'est à Hatala Tessan, le Karkom, Aham, le Mawaïd. Le rendez-vous est connu à Fatma, c'est à Orbain Trika, Fitrika, Haz, Matensé, Ozida, Harbester, Bachkolium, des cartes de recharge. Menez des Mosaïque FM, Kitnajmoutou, Kounoutou, Maripin, c'est à Ouhamsa Hamsin Trika, Houal Mawad, Liaoumi, Li, Harbester, Bahana, Mawad, Dedam à l'actualité, Sabah, Achat, Kayak, Matensé, Ouch, Yaoumien, Kounana, Mawdou, Ayemkom, Mawad, Naikoun, Mamaki, 27 دقيقة في 10 مينوت كرونو صباح تربح كل يوم تنجم تربح معنا ان لو دو برودوي من اهداء جديدة سهل برشا تكلمنا على 71100 و13000 وعندك فرصة زادة انك تربح معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي مع ايمن في الو كوندكتور كل يوم تنجم تكون انتم زادة الربحين معنا نذكركم اللي بيان سور على رأس كل ساعة عنا موعد الاخبار 8 سبور اكسبريس والاخبار والموعد يكون في ساعتنا الثالثة اليوم في الباغوميتر نحكيو على سلطات الجزائرية لتتخذ إجراءات للحد من تهريب العجلات المطاطية من بينها تحديد الكميات المسموح بشراء هذا تنرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل وساعتنا الثالثة نختموها كالعادة بانتباه شقال نحكي على الصحيفة الفرنسية اللي تكشف قصة الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته هذا الكل نرجع عليه في ساعتنا الثالثة في انتباه شقال مرسي بوكو زياد رفقنا في الإخراج مرسي بوكو فاطمة اللي تسمع يوميا في زابينك شكرا لكم أنتم على الاستماع يوميا شكرا لكم لكم تبدأوا النهار مع موزايك اف ام تحية لكم لما تسمعوا فينا نتمنى لكم نهار ما فيه كان الخير موعدنا بعد لحظات يحلى صباح شان نهاركم مبروك
1: Les programmes du jour موزايك اف ام أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي موزايك اف ام الأولى في تونس

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح البنفسج. ان شاء الله احلى صباح، ان شاء الله صباح رباح، ان شاء الله يا ربي في صبحيه الخميس 14 ماي 2025. ما نسمعوا كان الاخبار الطيبه اليوم الخميس، الحاضر محمد والغايب ابليس. احنا حاضرين معاكم كالعاده والعويد وبمختلف فقرات اللي تعودتوا عليهم الاخباريه، خاصه استناو شويه اخر على اخوي مع اختكم ناديه، استناو تحليل يوميه مع صديقنا اياد، استناو البارومتر وانت باهش قال، استناو الاخبار الرياضيه زاد كيف كيف مع صديقنا مكي مع 7:30 نتاع الصباح، اخبار الميتيو، حاله السيركولاسيون اليوم مع صديقنا مراد، الابراج مع اختنا فاطمه تيش تحبوا عاد اكثر من هكا، والربح زاد بيان سور الربح موجود، تنجم تخربش تربح يا سيدي، تنجم تربح وصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء جديدة، تنجم تربح 200 دينار كاش في لو كوندكتور باي توتال انرجي، ايش تحبوا اكثر منك، هذا اسمه دلال باتم معنى الكلمة. صح عليهم مستمعينا، صباح هما المدلين وان شاء الله كل الفريق بالامبيونس الباهية، رفقكم كالعادة من 6 ل 9 نتاع الصباح، نبداو شوية موزيكا لو تونيفيق واحدة واحدة، ومرحبا بكم في احلى صباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 14 ماي، طقس باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمرتفعات الغربية، الجنوب مع أمطار مؤقتا باش تكون رعدية، الريح من القطاع الغربي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار نسبي لكن غدوة الجمعة 15 ماي الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف عكس نهار السبت اللي الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ ويتيكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الطاقة العاطفية إيجابية وفما فرصة الفرح موجودة. الثور يوم ممتاز للمبادرة، أي حاجة مأجلة نجم تتحرك اليوم لصالحك. اللي جوزة احتمال تسمع أخبار يفرح يخص مشروع خدمة والنتيجة، وإلا زاد نتيجة كنت تستناها. والسرطان الوضع المالي مستقر نسبيا ومع فرصة صغيرة للربح، إلا زيدا فما مبلغ يجيك من جهة ما كنتش متوقعها. الأسد اليوم في فايب متاع بداية جديدة تخليك تفرح حتى لو كان الأمور مش كاملة 100%. والعذراء راهو القلب اليوم يحتاج أمان اهتمام أكثر من الكلاب. الميزان فرصة الحوار صادق يقوي العلاقة ويخفف زيدا سوء تفاهم قديم. وكان على العقرب راهو يوم باش يكون ممتاز للتركيز والتنظيم، حتى القوس الجانب المالي يتحسن تدريجيا في فرصة تخطط المصاريفك بشكل أذكى. إلي جدي طاقتك مستقرة، لكن خلينا نقولوا إنك تستحق راحة ذهنية. ابعد شوية على تفكير الزيت، حاول تعطي وقت لروحك وللحاجات اللي تريح أعصابك. الدلو هي نصيحة ثبيت أقوى من الاستعجال. ونكملوا مع الحوت، راهو فما كلمة بسيطة، خلينا نقولوا الكلمة البسيطة تنجم تبدل الجو بالكامل في علاقتك بالحبيب.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، شرقة الأنوار. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد. نجمو تربحوا أن لودو برودوي جديدة معنا، يكفي أنكم تطلبون على 71-113-1000 إن شاء الله مع 7:35 دقيقة. الموعد كالعادة مع طليعة صباحية، باهي واحد يخدم لنورون نتاعو على الصباح في صباح تربح. هذا مع 7:35 دقيقة. مقبل أخواتي المخربشات، أخواني المخربشين، تليفوناتكم حاضرين. رقم البطاقة هو التالي 68-72-65-03-14-72-22-1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: جبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان ودخل ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهمه نتعمقه ونتثقفه وننساه وتعب النهار معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
2: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان

0: جلم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية منعقدة في نيروبي محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج برئيس الحكومة سارة زعفران الزنزري. وعلى صعيد آخر رئيس الجمهورية يشدد على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد وعلى أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. ورئيس الدولة يشدد أيضا خلال اللقاء على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. نواب المجلس الوطني للجهات الأقاليم يصادقون بأغلبية الحاضرين على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بعد أن صادق عليها مجلس نواب الشعب في وقت سابق. وتتعلق المحطات الفولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة ولاية سيدي بوزيد والقصر وسكدود ولاية قفصة ومنزل الحبيب ولاية جابس بقدرة إنتاج إجمالية الكهرباء تبلغ حوالي 598 ميجاوات وبكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه المشاريع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء إذ تتراوح أسعار بيع الكهرباء المنتجة بين 98 و 124 مليما للكيلوات ساعة مقارنة بكلفة تقارب 300 مليم للكهرباء المنتجة باعتماد الغاز الطبيعي المر. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، جيد فانس نائب رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما وذلك بعد أن رفض ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. في جنوب لبنان استشهاد 10 مواطنين لبنانيين بينهم أطفال وجرح آخرين في غارات لطيران الاحتلال الصهيوني على جنوب البلاد في الساعات الماضية بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يختتمان اليوم في بكين قمة تسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وكان الرئيس الصيني أكد في محادثاته مع نظيره الأمريكي أن علاقة مستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم بأسره مضيفا أن التعاون بين البلدين يحقق مكاسب لهما في حين أن المواجهة بينهما تؤدي إلى أضرار متبادلة. وبدوره الرئيس الأمريكي ترامب يقول أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى وفق تعبيره مشددا على أن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني الذي وصفه بالقائد العظيم. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح تواصل مع مين وكامل الفريق، كونوا معنا.
2: الأولى في تونس أحلى سباح.

0: سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.

0: لك اسعد ليام صباح نور.
1: نهارك زين خويا مين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي مزيك هذا الصباح.
0: ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. البارح كانت ريحه قويه برشا على امتداد تقريبا النهار كل حتى للمغرب، واليوم ان شاء الله هل منتظر ريحه هذه متواصله ولا؟
1: صحيح، يعني هو ابرز ما ميز شهر ماي هو عدم الاستقرار التام في حاله الطقس. صحيح ارتفع درجات الحراره، كان ذكر نهار 30 بدايه الاسبوع، ولكن بعد ذلك تراجعت وانحدرت الارقام نتيجه هبوب رياح، يعني هي بالاساس اللي تساهم في هذا التراجع، سواء من القطاع الغربي او الشرقي او الشمالي، هذه الاتجاهات معروفه كونها تساهم في تراجع في درجات الحراره. علاوه على الحراره اليوم باش نشهد عوده الامطار من جديد، يعني اخر النهار بمناطق الجنوب والمرتفعات الغربية، أكيد ستكتسي صبغة رعدية محلية، لكن تشمل أيضا ومحليا الجهات الشرقية للوسط، مع رياح قوية أثناء الليل بالمرتفعات الغربية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وأثناء الظهور السحب الرعدية. في الحقيقة مش كان المرتفعات، حتى أيضا بعض مناطق الجنوب امتدادا إلى جهة صفاقس، أيضا سيدي بوزيد وجابس أو حتى مدنين، هذه الرياح باش تكون جلية وقوية تتجاوز مؤقتا كما أشرت في شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة. الأمطار ما هيش كبيرة برشا، ولكن موجودة مع درجات حرارة قصوى اليوم ننتظرها ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 ببقية الجهات، وأكيد تصل إلى حدود 37 درجة بأقصى الجنوب تحديدا ببرج الخضر. غدوة الجمعة أيضا الأمطار باش تكون موجودة منذ الصباح، أمطار محليا رعدية بالوسط والجنوب، ثم تتدرج أو تتفرع عن صح التعبير آخر النهار نحو بعض جهات الشمال، تكون أحيانا غزيرة يعني في ظرف زمني وجيز، تحديدا في بعض الأماكن من الشمال الشرقي ممكن الأمطار تكون بكمية طيبة، ما هيش كبيرة برشا نطمن الناس الكل، ولكن مقارنة باللي باش نسجلوه اليوم، غدوة في بعض مناطق الشمال الأمطار باش تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. نحافظوا على اتجاهات الشمالي، القطاع الشمالي يعني بالشمال الرياح، ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، هذه الاتجاهات تتعاون بالأساس في تراجع أيضا في درجات الحرارة. الأرقام باش تكون ظاهرا ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 33 بالجنوب الغربي، أو كما اعتدنا 41 بأقصى مناطق الجنوب. كل ما نقدمه نهار السبت الأجواء ما هيش مستقرة، نحافظوا على وجود اللون الأزرق في الخريطة الذي يفسر وجود الأمطار اللي باش تكون ضعيفة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليين الوسط في الفترة الصباحية، ثم سحب عابر على كامل البلاد مع انخفاض أيضا طفيف في درجات الحرارة، نستحفظوا على رواحنا بالباهي خاصة في الصباح الباكر وأثناء الليل. نقدم نهار الأحد يعود الطقس إلى الاستقرار بصفة بطيئة أو تدريجية، أجواء مغيمة جزئيا، الارتفاع في الحرارة باش يكون يعني بنسق يعني بطيء. علاش؟ على خاطر ما زلنا نحافظوا على التيارات الشمالية بالشمال والوسط ورياح من القطاع الشرقي بالجنوب، هذه الاتجاهات ما تخليش الحرارة ترتفع. إن شاء الله في الأسبوع المقبل الآخر ممكن نحصلوا على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. كل شيء في وقت نمدكم به، وكل شيء يعني اتبعوه معنا آنيا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله تسعة أيام في الأمان. ميتيو
2: عزيز، الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملك تشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل امين.
1: شنهارك سعد ليام. صباح نشاط وصباح الحيوية. اليوم نلعب آخر جولة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بطولة هذا الموسم. نعرف البطل شكون النادي الإفريقي, وستكون اليوم احتفالات في مباراته قدام الأولمبي البيجي, وبشتم رفع شعار البطولة. ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي ولجمهور النادي الإفريقي. لكن فما

0: أونجو مازال اللي هو فرضية المركز الثاني والتشامبيونز ليج وأيضا فرضية النزول.
1: بالضبط. وفي برنامج احتفالات النادي الإفريقي مش يكون تسليم اللقب في ملعب حمادة العقربي في رادس بعد مواجهة الأولمبي البيجي، ما بين شوطين مش تم تكريم فريق كرة السلة في النادي الإفريقي، وبعد احتفالات النادي الإفريقي باللقب باش تتواصل في باب جديد، باش تمشي حافلة النادي الإفريقي الباب جديد، وباش تتواصل الاحتفالات غديكا بعد المقابلة في باب جديد. دونك اللي بقى اللي مازال ما تحسمش في البطولة هو المركز الثاني وكذلك المركز الأخير، مع المركز اللي ينزل منه فريق للرابطة المحترفة الثاني. نبدأ لك يعني بالمركز الثاني المؤهل رابط الأبطال الإفريقية. المركز هذا يتنافس عليه زوز فرق، هما ترجي الرياضي التونسي ونادي صفاقسي. الترجي المركز الثاني حاليا بستين نقطة، ونادي صفاقسي في المرتبة الثالثة بتسعة وخمسين نقطة، دونك نقطة فارق ما بيناتهم. المواجهات المباشرة، الأفضلية للترجي الرياضي التونسي ربح 2-1 في الذهاب وتعادل 0-0 في الإياب. دونك الحسابات تقول انه الترجي في صورة الفوز على بنغردان فانه اوتوماتيكمون يلعب تشامبيونز ليج. التعادل وتعادل او هزيمة سيسيس ضد النجم الرياضي الساحلي، والهزيمة مع هزيمة او تعادل سيسيس ضد النجم الرياضي الساحلي، هذوما الفرضيات اللي خليه الترجي في المركز الثاني ويلعب تشامبيونز ليج العام الجاي. بالنسبة للنادي صفاقسي الفرضية اللي عنده هي الفوز مع تعادل او هزيمه الترجي ضد اتحاد بنغردان. دونك سي اس اس ما عندوش خيار غير الفوز او التعادل، ويستنى هزيمه الترجي ضد الاتحاد الرياضي ببنغردان. هذا بالنسبه للمركز الثاني. في تفادي النزول فما زوز فرق يلعبوا على تفادي النزول، نحكيوا على الاولمبي البيجي والشبيبه القيروانيه. اليوم بطبيعه الاولمبي البيجي يلعب في رادس ضد النادي الافريقي، ونجم المتلوي يستقبل شبيبة القيروان. في الترتيب الأولمبي البيجي عنده 31 نقطة وشبيبة القيروان عنده 30 نقطة. بالترتيب الحالي شبيبة القيروان هي اللي تنزل، ونعرفوا أنه نزلوا مستقبل سيمان ومستقبل جيبس للرابطة المحترفة الثانية. فرضية البقاء بالنسبة للفرق. بالنسبة للأولمبي البيجي مطالب بالفوز على النادي الإفريقي ضمان البقاء، أو التعادل مع تعادل أو هزيمة الشبيبة القيروانية، أو الهزيمة مع هزيمة الشبيبة القيروانية. هذوما الفرضيات بالنسبة للبقاء بالنسبة للأولمبي البيجي. بالنسبة لشبيبة القيروان مطالبة بالفوز مع تعادل أو هزيمة الأولمبي البيجي ضد النادي الإفريقي، أو التعادل مع هزيمة الأولمبي البيجي ضد النادي الإفريقي، بما أن المواجهات المباشرة ما بيناتهم الذهاب 0-0 والإياب 1-1 للشبيبة القيروانية. هذوما الفرضيات متاع النزول.
0: وفي هذا فليتنافس المتنافسون اليوم في آخر جولة من البطولة. به اللاعب يتوج بزوز بطولات في زوز بلدان في نفس الموسم.
1: بالضبط. شكون هذا؟ هذا هو. نحكيه على درو فرنانديز اللاعب السابق لبرشلونة، اللاعب الحالي للبي اس جي، اللي حقق إنجاز غريب ونادر برشا في الموسم الحالي بعد ما توج رسميا ببطولة إسبانيا من نهار لحد مع البارسا، وبطولة فرنسا البارح مع باريس سان جيرمان، الزوز في نفس الموسم. علاش نقول التوج بالزوز؟ لأنه لعب لزوز فرق في نفس السنة الرياضية. درو فرنانديز اللي تخرج من أكاديمية لاماسيا بدأ الموسم مع برشلونة وخذ أول الدقائق متاع اللعب تحت قيادة المدرب هانزي فليك، وين لعب 4 مقابلات في لاليغا وشارك حتى في رابط الأبطال قبل ما يفاجأ الجميع ويخرج من بارسا وقتها مقابل بند تسريحي في عقده 8 مليون يورو يمشي للبي اس جي، يحب ياخو أكثر وقت لعب. ورغم مغادرته لبرشلونة في نصف الموسم، القوانين في إسبانيا تسمح للاعب بالحصول على لقب البطولة اللي هي ميدالية البطل طالما كان مسجل مع الفريق وشارك مع الفريق خلال الموسم، وهو ذا اللي ينطبق على درو فرنانديز اللي لعب 4 مقابلات. في نفس الوقت درو فرنانديز بدأ يخفي وقت مع البي اس جي، شارك في مقابلات مع الفريق في الليغ 1 وكيف كيف حتى سجل مع البي اس جي كيكا. دونك درو فرنانديز يدخل القائمة قليلة برشا من اللاعبين اللي نجموا يتوجوا بزوز بطولات في زوز بلدان مختلفة في نفس الموسم، ونحكيه على زوز بطولات من البيك فايف.
0: بعض يتحدث في إسبانيا على ترشح ولا إمكانية ترشح نادال بطل التنس لرئاسة ريال مدريد.
1: هلا هنا ساعة باش تولي رئيس ريال مدريد لازمك سوبر مليونير ظهر لي،
0: وعمو كان يلعب مع برشلونة.
1: لا هكذا عادي يصير
0: الله
1: يصير في أكبر العائلة
0: تلك ما ريت برا من حمه ما عندوش حل آخر
1: في الوقت في الوقت اللي بدأت فيه لسامي تخرج للحديث على خلافة فلورنتينو بيريز تنجيو النادال والمرشح الآخر الساعة الكرسي متاع الرئاسة ذي متاع الريال ماهوش أوسي سهل كما برش عبيد تستخايل حسب قوانين النادي واللي نقحها فلورنتينو بيريز بيانسور وتقريبا حرم بها عديد المترشحين لازم يكون سوسيوس المدة ما تقلش على 20 عام لازمك 20 عام سوسيوس في ريال مدريد به هذا شرط لولين الجنسية الإسبانية شرط ثين حاليا نحكي على شرط عادي والشرط الآخر هو لازم تقدم ضمانات مالية شخصية يعني هي تمثل جزء معين صغير من مش صغير كما نقوله ثلث متاع ميزانية ريال مدريد دونك لازم تقدموا ذاك كضمان نحكي مقارنة بالموسم اللي تعدى على 187 مليون يورو هذوما كوسيون معناها باش تخليهم باش تخليهم باش تتنجم ترشح رئاسة ريال مدريد هذاك علاش برشا سامي يخموا ألف مرة قبل ما يخموا في منافسة فلورنتينو بيريز والاسم الأكثر تداولا بخلاف نادال هو إنريكي ريكيلمي هو رجل أعمال إسباني يعيش في المكسيك معروف وقريب من محيط النادي مش كبير برشا في العمر عمره 37 سنة وعنده 20 عام سوسيوس هذوكم وحتى فلورنتينو بيريز كان نجم نقوله تمقعر شوية عليه على الأكسون تاعه لأنه بالحق منافس جدي وأصحابه برشا جوارات من أساطير الريال دونك هو المرشح الأبرز مستقبلا في المقابل رافائيل نادال اسمه مدرب قوة في الـ 24 ساعة الماضية للترشح لرئاسة ريال مدريد رافائيل نادال زاد كيف كيف عنده الشروط أسطورة التنس وكيد فما حاجة ينجم يعملها بعد ما علق الإصابات وبعد المسيرة الكبيرة لكن رافائيل نادال البارح حبت تويت فيها أنه يخمم في ترشح لرئاسة ريال مدريد قال أنه هذا مجرد تكهنات دونك في الأخر نحكيه باش تترشح لرئاسة ريال مدريد ولا باش تكون رئيس ريال مدريد ما يكفيش انه تكون اسطوره في الرياضه لازم زادا اسطوره في البنك
0: بيان سور لازم يكون عندك اخي كيكه من الريال مسيبه معناتها يشدها اللي يجي يدي ما بيريز كاوما يكون ابسط الامور يعطيك الصحه ماكي بركه الله فيك تتقابلوا 8 في سبور اكسبريس 10 minutes chrono
2: سين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروك دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تسكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
2: عيد العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
3: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدا من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.
4: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
5: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
6: تدلل تدلل
7: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
10: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
9: عندك اورانج.
11: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 الصباح
12: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
13: صباح تربح.
14: صباح النور سي صغير.
15: صباح النور حبيبي.
14: شنو احوالك خويا؟ صحة لاباس؟
15: والله بخير ونعمة.
14: اسمك هكا صغير؟ ها
15: صغير امبتي.
14: نعم
15: صغير
14: معنى أنت. ما تقول معنا سي وصغير، مع سي صغير 65 سنة. معناتها كيش تحب كيش تحبنا نقدمها المعلومة؟
15: هذيك المفارقة، حتى أبناء أختي يسموني خالي صغير الكبير.
14: خالي صغير الكبير والله.
15: كنت مو أنا حتى اللقب بتاعي ملوحي كان قبل يدرس في أستاذ فرنساوي يفهم شوي بالعربية. عادين يقول لي لو بيتي جي تيكا كفار صغير
14: من روح. صغير لا نطفع عليك خويا. ان توكا محلاك يا سي صغير.
15: اهلا حبيبي.
14: وعندك 5 سنين روتريتي هكا ولا؟
15: 5 سنين.
14: وكيفاش عديتهم 5 سنين هذوما؟
15: والله انا قبل ما نتقاعد انا حاولت اني اندمج في المجتمع بمهنه اخرى. ما وجدتش حتى صعوبه، اهم شيء انك تبرمج قبل ما تخرج للتقاعد تبرمج.
14: وي معناتها برشا راهم ما يخموش في الروتريت نتاعهم بالمسبق، معناتها لازمك تبرمج له الروتريت نتاعك شنو باش نعمل فيه.
15: بحكم انا في التعليم معناها مقطع في التعليم الراحه فيها اكثر من العمل. معناها حتى التقاعد ما كانش حاجه مفاجاه لي.
14: اي معناتها ما عندك فكره على العوطه اللوكل دونك مستانس
15: معناها. اي خاطر لي خاطر لي في معناها راحه في برشا رتابه، ولذلك ما واحد قبل ما يخرج من التعليم لازم يشوف مكان اخر يندمج فيه باش ما يحسش بك الفراغ.
14: الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلك العائله الكل.
15: عايش خوي.
14: آه يا سي صغير، مغروم بالكرة ولا ايه؟
15: آه الكرة فقط مش مغروم به.
14: ساتوم بيان، خد سؤالنا على الكرة. اليوم نسألوا على كوارجي معروف. اليوم مش طلعنا انا هو الكوارجي المعروف هذايا اللي بدايته بدات من 17 عام في فريق عادي جدا، شافوا مانجر من سكوتلندا في ماتش اميكال هزوا وبدات الانطلاقه الكبيره نتاعو. يقولوا اللي هو رجل تحتيم الارقام القياسيه، الرجل اللي لوجوا عليه هذايا هز 5 مرات تشامبيونز ليج في الاوروب، من اكثر الكوارجيه اللي يقولوا عليه خدامه، عنده ديسيبلين نتاع حديد في ماكلته في لونترينمون نتاعو البرا، لعب في لونجلتير في إسبانيا في إيطاليا وحاليا في السعودية. من هو هذا اللاعب اللي لوجوا عليه؟ تبكرنا
15: مشو ميسي؟
14: يعني ميسي يلعب في السعودية؟
15: والله
14: ميسي لعب في إيطاليا؟ لا ما لعبش في إيطاليا. ميسي ما لعبش في لونجلتير، لعب في إسبانيا ومن بعد بي اس جي ومن بعد انتقل إلى ميامي، إنتر ميامي.
15: هو تو في السعودية؟ هو تو
14: في السعودية، تو ونحكيه هو في السعودية.
15: والله
14: شكون يعمل هكا؟ شو شو اسمعني، شكون يعمل سي؟ لا لا لا لا عرفته راي لن يعني نمرو 7 سي.
15: لا حاول تعطيني حرف الاول.
14: هو اسمه في زوز كلمات معناتها الاولاني معروف. اي شو اسمه، شو اسمه صغير، اسمه رونالدو صغير، شو اسمه صغير
15: رونالدو.
14: اي رونالدو شكون؟ كي كري كريس
15: كريستيان.
14: اي قولها كلها
15: رونالدو كريستيان.
14: لا بالمقلوب عاد
15: كريستيانو رونالدو.
14: الف مبروك، ربحت اللودو بدوي جديده من اداء جديده. يعطيك صحه يا سي صغير. اسمعني اعطيني كعبه سيخ ما تمشي برا اخويا، نهارك مبروك. باي باي.
16: صباح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
17: احلى صباح، احلى صباح
18: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
14: مراد صباح النور.
19: مراد كيف حالك يا
14: مراد؟ عيط سولي صوتي مشي.
19: ربي معك يا مين، ربي معك.
14: هاي خويا وين تحبنا تهزنا اليوم؟ هاي خلينا نمشيو السيركلاسيون
19: اليوم، باش نمشيو لشارع طاهر بن عاشور بين قطاع الحركيه، فيها كثافه مروريه وتتواصل الى حدود الصيدليه المركزيه، ومنها عبر ساحه باستور حتى نوصلوا الى ساحه 14 جانفي عبر شارع محمد الخامس، وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. ما ننساوش هذا كذلك شارع مفتاح سعد الله، واحنا جايين من روتيكس داخلين الى ساحه دب سعدون، وين نلقاو كذلك الحركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه لكثافه بيرسا على مستوى شارع الاستقلال، وبطبيعة الحال على مستوى شارع أبو القاسم الشابي، مستشفى على مستوى مستشفى محمود الماطري، وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت، نعطيه شوية الأولوية لبعضنا، لأنه يمكن في بعض الملاحظات اللي قاعدين معناها نشوف فيها في الإحصائيات اللي معناها موجودة بتاع حوادث الطرقات، اللي هي تقول برشا حوادث تصير بسبب عدم احترام الأولوية. بطبيعة الحال يلزم نخفضوا من السرعة، شر المفترقات، وبطبيعة الحال نخليه زي كذلك عينين على الطريق، لأن الطريق ذاك احنا نشاركه فيه في استعمالنا للفضاء المروري. وبطبيعة الحال زي نصيحة نجم نكلمه ونكمله بها أمين، هي السلامة المرورية ما تجم تبدأ كان بك انت. دونك اللي يسمع فينا توا على موجات إذاعة موزايكا فاهم، إن شاء الله يعمل بثنا هالنصايح هذه لأن فيها سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
14: يعطيك صحة مراد، شان هارك أسعد الأيام في الأمين.
18: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
20: بابا كومون فواياج اون باتو؟
21: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة وسيرفيس ابوغ شيخي، وبالواي فاي كونكتي.
22: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40%, avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: ترجع لمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: أمون اللي غروني
3: تيهاك زيه وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
3: صحة ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي
3: تي. هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
6: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار. السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها BYD.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
10: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية. سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زيادة تكلمنا على 71-124-124.
11: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
12: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل. فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
11: عندك اورانج.
13: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
14: يجيو وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
15: الو كوندكتور.
16: صباح النور يا ايمن.
17: يا صباح الفل يا أمين. يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء. يا رب كده يكون يوم جميل يوم مشمس ويوم مشمس فعلا. الجو حلو جدا. ممكن بعد الخدمة تبحيرة بقى حبيبي ربنا يخليك بعد التبحيرة يروح بقى البيت كده يفطر مع أولاده وإن شاء الله يكون يوم جميل إن شاء الله. وإحنا موجودين دلوقتي في المدينة الجديدة معنا سيف الدين. صباح الفل.
18: صباح النور.
17: بس عليك
18: الحمد لله. صباح النور يا امين.
16: صباح الفل اخويا ان شاء الله نهارك اسعد لين.
18: كنت نسمع فيك راه ديجا سي
16: سي
17: انا ما فهمتهاش ايه سي دي.
18: هو يعرف السؤال كنت اسال فيه تو جديده قوي
17: مش عارف
16: مش لازم تعرف.
17: ماشي اوكي مش لازم ايه ده اللي مش ايه
18: احنا نتابعوا فيه
16: المستمعين تابعوا فيه تبعتي ولا
17: باهي اوكي خلاص يا امين انا اعمل ايه. طب انا معيش ما اعرفش والله. ماشي يا سيف الدين ترى وين ماشي تو؟
18: ماشي مجرين.
17: ومين بقى اللي معاك؟ المدام جنبك وفي ثلاثة ورا صديقاتها. انت بتوصل المدام وصديقاتها
18: ان شاء الله.
17: ما شاء الله والله ربنا يكرمك يا سيف الدين. باهي السؤال سهل جدا وبسيط يا سيف الدين. بتربح معنا 200 دينار ان شاء الله باذن الله. وقتش يعتبر وقوف العربة مفرط فيه؟
18: اذا كان في السبع ايام.
17: كان فات 7 ايام وين يعني؟
18: في نفس المكان.
17: وقفه في نفس المكان 7 ايام يعتبر
18: وقوف مفرط.
17: يعني انت مش محتاج اللي هم الاربعه مطلعين تليفوناتهم عشان يكتبوا على الانترنت. انت جاوبت الواحده
18: ان شاء الله يطلع صحيح
17: والله
18: ان شاء الله.
17: مين فيهم اكتر واحده بتعرف الزغرطه بتاعتك بصراحه؟ ما دام قالت لا. طب نسمع زغرطه من بس كده. ماشي الف مبروك سيف الدين 200 دينار. الف مبروك. شفت فكره الكود من جديد عاوز تخذ برميل كار دونك كنت مواكب. قولوا لي انت ما زلت ايه؟ ما زلت عاوز تخذ برميل كار جديد دونك كنت مواكب الكود.
16: اي سيدي ان شاء الله على الفبر.
17: والله برافو عليك.
16: اسمع اعطي كعبه شو لي من خل نمشي
17: شو
16: يعطيك صحة يا أيمن. ألف مبروك لي صديقنا الفائز وإن شاء الله العاقبة ليكم أنتم. 8 متاع صباح الموعد اليومي مع الأخبار وسبور إكسبرس.
14: يجي وبحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مقرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
15: ألو كوندكتور.

0: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربحك كهربا ثلاثة عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
3: مونوبري ديما معك. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
4: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هيبريد. لا جام NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
5: أنت اللي تسمع فيا، أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قلك كيما لا انتي.
6: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
7: حياة أسيرانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرانس vivre serein. حياة جروب كومار.
8: حتى الباتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى الانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
9: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
10: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
11: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. النظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين محور لقاء جمع وزير التجارة سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى. ووزير التجارة يؤكد أن التغيرات الجيوسياسية الهامة كانت لها آثار ملحوظة على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع تكلفتها. ووفق بلاغ لوزارة التجارة تم الاتفاق خلال الجلسة على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. دوليا، القوات المسلحة الملكية المغربية تقول أن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ 2 مايو في منطقة كاب درعا وتم انتشالها من منحدر صخري. ويجدر التذكير بأنه تم العثور يوم الأحد الماضي على جثة جندي أمريكي بالقرب من منحدر صخري، وذلك بعد فقدان جنديين أمريكيين أثناء المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية المشتركة بالقرب من مدينة طنطان جنوب المغرب. ويشار إلى أن حادث فقدان الجنديين الأمريكيين وقع نتيجة تعرض دورية بحرية لحادث مفاجئ خلال مهمة ميدانية مرتبطة بالمناورات العسكرية الأسد الأفريقية الجارية جنوب المملكة المغربية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول على هامش قمة رئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة ستطلب من الصين القيام بدور أكثر فعالية لتهدئة التوترات المتصاعدة مع إيران. والمسؤول الأمريكي ذاته يضيف أن اقتصادات عديدة الدول تنهار بسبب تواصل الأزمة في مضيق هرمز بما في ذلك الصين، معتبرا أن الإقبال سيقل على شراء المنتجات الصينية، وستشهد الصادرات الصينية انخفاضا حادا وفق تقديره. روسيا تشن فجر الخميس هجوما واسع النطاق على كييف باستخدام المسيرات والصواريخ الباليستية حسب ما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيما استأنفت موسكو هجماتها ليلة الاثنين الثلاثاء بعد هدنة بثلاثة أيام. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
12: الأولى في تونس.
13: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
14: أريد طور عالمك.
15: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم توفى البطولة بإجراء مقابلة الدفعة الأخيرة من الجولة الختامية مع الأربعة متاع العشية، برنامج المقابلات، مباراة التتويج باللقب بالنسبة للنادي الإفريقي، مباراة الحصول على اللقب الإفريقي وجه الأولمبي البيجي، الحكم حسين بولعريس، وفي الفار سيف الدين الورتاني. فمريهان على المركز الثاني في مباراة اتحاد بن قردان ضد الترجي الرياضي التونسي لزفارة باسم بالعيد، وفي الفار وليد المنصري، وكذلك نفس الريان في مباراة النادي الصفاقسي ضد النجم الساحلي مقابل زفارة الحكم حمزة جعيد ومنصر العربي في الفار. بالنسبة لرهن النزول كما قلنا يخص الأولمبي البيجي اللي واجه النادي الإفريقي، ويخص كذلك شبيبة القيروانية اللي تتنقل للنجم المتلوي، والحكم تاع المقابلة تاع اليوم هو نضال طيف، وفي الفار حسني النيلي، والاتحاد الرياضي المنسيري واجه مستقبل سيمان في مقابلة شكلية زفر الحكم هيثم الترابلسي، وفي الفار محرز الميكي. اليوم النادي الافريقي يتسلم لقب البطولة، على ذلك إدارة النادي الافريقي حضرت برنامج خاص للحصول على اللقب، ومن بعد كيف كيف الفريق باش يتنقل الباب جديد. هذاك علاش لجنة التنظيم في النادي الافريقي خرجت بلاغ طلبت من الأحباء الالتحاق مبكرا بملعب حماد العقربي في رادس، وقالت انه البيبان باش يكون محلولة بداية من ماضي ساعة. بالنسبة للبرنامج الاحتفالي باش يتم تكريم فرع كرة السلم بين الشوطين، إلى جانب عديد الفقرات التنشيطية والعروض الخاصة بجماهير النادي الافريقي واللي باش يتم الكشف عليها اليوم، وفي إطار الحرص على نجاح العرس هذايا في أفضل الظروف. ذاك علاش إدارة النادي الافريقي طلبت من الجماهير الحضور مبكرا، وباش يتم بعدها بعد نهاية المقابلة تسليم رمز البطولة للنادي الافريقي. من بعدها حافلة النادي الافريقي باش تمشي في اتجاه باب جديد لمواصلة الاحتفالات رفقة الجماهير، وذاك علاش إدارة النادي الافريقي دعت الجماهير باش تتحول باب جديد للمشاركة بالاحتفالات للتنقل سيرا على الأقدام وترك السيارات بعيد على محيط باب جديد، وهذا لتسهيل حركة الجماهير وضمان حسن سير الاحتفالات. وقالت انها باش تتخذ كافة التركيبات التنظيمية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية باش تدور جميع الفقرات الاحتفال في كنف السلامة والتنظيم المحكم. نرجع للمقابلات اللي فيهم رهان المركز الثاني ورهان تفادي النزول. كما قلنا الاتحاد الرياضي ببن قردان يواجه الترجي، والساساس يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي. ترجي في المرتبة الثانية في رصيده 60 نقطة، والساساس في رصيده 59 نقطة. دونك الترجي الفوز على بن قردان، التعادل وتعادل هزيمة ساساس ضد النجم، والهزيمة مع هزيمة ساساس أو تعادلوا ضد النجم الذي سعلي خليه إلى ترجي في المرتبة الثانية. والسيسيس النتيجة الوحيدة التي تخدم صالحه هي الفوز مع تعادل أو هزيمة الترجي ضد اتحاد بنجردن. بالنسبة لتفادي النزول كما قلنا الأولمبي البيجي يحل ضيف على النادي الإفريقي وشفت القيروان تحل ضيف على نجم المتلوي. الأولمبي البيجي في رصيد 31 نقطة وجي اس كا في رصيد 30 نقطة فرضية البقاء. بالنسبة للأولمبي البيجي الفوز على النادي الإفريقي التعادل مع تعادل وهزيمة الجي اس كا والهزيمة مع هزيمة الجي اس كا. بالنسبة للجي اس كا الفوز مع تعادل وهزيمة الأولمبي البيجي تخليه يضمن البقاء والتعادل مع هزيمة الأولمبي البيجي كيف كيف تخليه يضمن البقاء. البارحة لعبت الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة من البطولة مستقبل جابس خسارة ضد الملعب التونسي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجل يوسف سعفي في دقيقة 52 وحكيم تقا ضيع ضرب الجزاء المستقبل جابس في دقيقة 82. ونادي البنزرتي انهزم ضد ترجي رجيس 2-0. أهداف يعقوب صديق أبو بكر في دقيقة 17 وخليل قصاب من ضرب الجزاء في دقيقة 89. أعنت إدارة النجم الرياضي الساحلي على تعيين لجنة مستقلة للشرف على الانتخابات نهار 30 ماي. اللجنة هذه ترأسها حافظ لبريغو مع أعضاء محمد صلاح تريتر وهادي بن عبد الله. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 عام افتتح مشاركته في الكان في المغرب بتعادل 1-1 مع نظيره المغربي. المنتخب الوطني افتتح نتيجة عن طريق يحيى جليدي في دقيقة 28 والمغرب عدل في دقيقة 76. بقية المقابلات في الدور الأول منتخبنا نهار 16 ماي مع ماضي ساعتين ضد مصر ونهار 19 ماي 8 متاع الليل ضد أثيوبيا. اليوم يتلعبوا مقابلات ربع نهائي دورة تونس المفتوحة للتنس. اليوم بداية من 10 متاع الليل البلجيكي كوبيانز ضد البلجيكي زادا جيل بيلي. بعده مباراة الإيطالي فيدريكو تشينا ضد الإسباني إيناكي مونتس دي لا توري. وبعدهم هما مباراة تريستان بوير ضد لوران لوكولي هذا في الكور سنترال. بالنسبة للكور عزيز زهير مقابلة من الدور ربع نهائي تتلعب ما بين الأمريكي دالي بلانش ضد البريطاني جي كلارك. وفما تونسي اليوم في المنافسة في الدور ربع نهائي للزوجي نحكيه على عزيز الواقع مع إيليا سيماكين يلعبوا الدور ربع النهائي في الكور سنترال باش تكون تقريبا آخر مقابلة ضد إينيغو سيرفانتس من إسبانيا والسلوفاكي ميلوس كارول. أهم المقابلات البارح خرج تونس لينتر يحقق الدوبلي في إيطاليا بعد الفوز البارح في الفينال الكاس على لازيو 2-0. في البريمير ليج مانشستر سيتي فاز على كريستال بالاس 3-0. السيتي دونك ترجع الفرق زوز نقاط على أرسنال ومازالوا جولتين من البريمير ليج. في إسبانيا ألافيس ربحت البارسا البارح 1-0. إسبانيول برشلونة ربحت أتلتيك بيلباو 2-0 وفي ريال خسر ضد إف سي سي في 3-2. وفي ليغان في فرنسا لونس في مباراة القمة خسر ضد البي اس جي 2-0 والبي اس جي يتوج رسميا بلقب بطولة فرنسا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم عامين وكمل الفريق أحلى صباح.
13: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
14: أريدو طور عالمك
16: أحلى سباح.

0: تريدو؟ جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 18 دقيقة، نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي تهم زيدة مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم زيدة باش نحكيو على موضوع يهم حاجة ياسر تصير بطريقة عفوية عند مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي لي سيلفي. لكن اليوم باش نحكيو على حاجة اللي تنجم تخلينا نراجعوا بعض السلوكيات متاعنا وقت اللي نعملوا تصاور السيلفي. عدد من خبراء الأمن السبراني أطلقوا تحذيرات متزايدة بشأن المخاطر اللي تنجم تكون ماهيش متوقعة تنجم تحملها الصور متاع السيلفي بطريقة عفوية في ظل التطور الكبير اللي تشهده لكاميرا متاع السمارتفون وتقنية الذكاء الاصطناعي اللي اليوم مستخدمة في أنها تحسن التصور. حسب تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنين بوست، تقول أنه بعض وضعيات التصوير الشائعة، وهون يحكيوا على علامة النصر الفي متاع الفيكتوار اللي يظهروا فيها الأشخاص هما عاملين العلامة هذه، راه اليوم تنجم تتيح إمكانية استخراج بصمات الأصابع من الصور الشخصية. فما برنامج زيدة تلفزيوني صيني اللي سلط الضوء على المخاوف هذية وقام بعرض عملية لاستخراج بصمات الأصابع من تصويرها متاع سيلفي ترجع لواحد من المشاهير ونجموا يخرجوا البصمات متاعه. الخبير لي تشانغ اللي شارك في البرنامج هذية وضح أنه خطوط بصمات الأصابع يمكن أنها توري بوضوح نسبي وقت اللي تكون أصابع موجهة للكاميرا مباشرة، خاصة إذا تم التقاط الصورة من مسافة تقل عن متر ونصف تقريبا. وقال زيدة أنه بعض التفاصيل تنجم تقعد قابلة للاستعادة حتى من مسافة توصل لثلاثة أمتار حسب الكاليتي متاع التصويرة ولا بريسيزيون متاحة. البرنامج زيدة ظهر كيفاش يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي والبرامج زيدة متاع تحرير الصور الحديثة تحسين الصور منخفضة الدقة، وهذا يخلي التفاصيل تظهر حتى إذا ما كانتش مرئية في الأصل، بما في ذلك الخطوط الدقيقة لبصمات الأصابع بعد ما يصير زوم على التصور ويتم تكبير التصور هذوما وتريتمون نتاعهم. استاذ علم التشفير في الجامعه الاكاديميه الصينيه للعلوم جينغ جيو يقول انه اعاده بناء هالتفاصيل الدقيقه لليد من الصوره الشخصيه ولات ممكنه تقنيا عند استخدام كاميرات عاليه الدقه، وقال انه نجاح العمليه هذه يعتمد على عده عوامل ابرزها الجوده نتاع اللوميير، دقه الصوره، الزاويه نتاع التصوير، ووضوح التركيز على اليد او الاصابع. خبراء الامن زاد يروا انه التطور السريع اليوم في تقنية الذكاء الاصطناعي يخلي تحسين الصور وإلا استخراج التفاصيل الدقيقة أكثر سهولة مقارنة بالعوامل اللي تعديت، وهذا اليوم يثير مخاوف مرتبطة بحماية البيانات البيومترية، وخاصة أنه اليوم زادة مستعملة في برشة مجالات. الخبراء زادة يقولوا أنه ويشدوا على أنه خطورة تسريب بصمات الأصابع تختلف عن تسريب لموتباس التقليدية، لأنه البصمة هي جزء ثابت من الهوية البيومترية للإنسان ولا يمكن تغييرها. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجمو تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سباح باي موزايك فام.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شيء.
5: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن. سهلها تسهل.
6: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
7: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.

تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ما أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur 4 roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
7: أحلى سبيح، أحلى سبيح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
8: 8:24 على موزايكا فام. صباح نور إياد.
9: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على كيفاش تحولت السيارة الكهربائية إلى محور صراع على النفوذ في العالم.
8: ربونجور نادي.
10: ربونجور أمين، هاركم زين نسكول فين تباش قال باش نرجعو نحكيو على الحادثة متاع الرئيس الأمريكي، الرئيس الفرنسي بلوتو إيمانويل ماكرون، والصحيفة الفرنسية اللي تكشف الصفعة التي تلقاها ماكرون من زوجة متاعو. تفاصيل بعد شوية فين تباش قال.
8: عندي طريقة خير.
10: أقول
8: تحبوا تعرفوا بريجيت علاش عطات كف لماكرون؟
10: يلا
8: فما مرأة
9: صحكاية
8: تعرفوها شوية خرجكم.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. موسم الحج قرب برشا هالأيام، ومعها التكنولوجيا قاعدة تدخل بقوة باش تسهل لكم الرحلة. تطبيق المطوف دليل رقمي للمناسك خطوة بخطوة، فيه شرح وإرشادات وتنبيهات. قطار الحرمين اللي هو المنصة الرسمية للحجز والتنقل بين مكة والمدينة وجدة بشكل إلكتروني وسريع. تطبيق أنواء باش تتبع الطقس ودرجات الحرارة، وتطبيق مابس ولا ضروري للتنقل والخدمات داخل وخارج الحرم. وهكا التكنولوجيا ولات اليوم حاجة أساسية في الحج وتخليه أسهل وأكثر تنظيم للناس الكل. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع اوفر حج. سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب 30 دينار اكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع اوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: مع إياد الدهماني.
8: وبونجور إياد.
9: صباح النور أمين، وتحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على السيارة الكهربائية، ولكن مش جوست على وسيلة النقل، ولكن كيفاش السيارة الكهربائية تحولت إلى محور على الصراع، محور في الصراع على النفوذ في العالم بين القوى العظمى. أولا ساعة باش نفهموا علاش نحكيو على السيارة الكهربائية. راهي الصورة اللي عنا صحيحة ولكني ديباسي اليوم وتجاوزها الزمن، متاع أنه مجرد الفرق بين السيارة الكهربائية والسيارة معناتها اللي تشتغل بالحرارية

0: الحركة الحراري هو جست الطاقة اللي تستعملها. في البداية كان هذا صحيح، ولكن بيصير اليوم السيارات الكهربائية تحولت لما يسميه الخبراء اليوم لأجهزة كمبيوتر على عجلات، إنه ماهيش فقط مجرد وسيلة نقل. وتو نجيو نشوفوا معناتها هذايا التأثيرات متاعه. أولا ساعة خلينا نتفقوا إنه أهم حاجة ساهمت في ثورة السيارات الكهربائية اللي راهو كنقولوا اليوم معناتها ثورة، مش مجرد وصف مجازي، لا اليوم كنشوفوا النسب متاع السيارات الكهربائية اللي قاعدة تتباع في العالم، نلقاو إنه النسب اليوم تتجاوز كل التوقعات. ناخذوا مثلا السوق الصينية، يدير الصين هي لو ليدر مونديال ورقم واحد في صناعة السيارات الكهربائية.
1: لا ما مثل
0: لا حتى النسبة، لا مش كل العدد،
1: ماركتهم هم يملوا برشا في بلادهم بالصنع المحلي.
0: اكزاكتوم
1: هم عندهم ماركت اللي ولاو ليدر وهم اصلا صينيين.
0: اكزاكتوم هو الفكره، معناتها راهو العدد برشا ناس كيسمعوا يقول لك هما الاولانيين، معناتها بيصير يقول لك عندهم اكثر من مليار ساكن، دونك طبيعي. لا، نسبه السيارات الكهربائيه فاتت 50% في الصين، معناتها سياره على كل زو سيارات يتباعوا في الصين هي سيارة كهربائية. اليوم في أوروبا قاعدين نوصلوا إلى 20% ونتجاوزوا.
1: أما العام هذا كان الأسوأ في بيع.
0: لا رجعت بداية السنة كانت صعبة، خاصة نهاية سنة 2025، ولكن اليوم فما عودة، واللي السبب متاعها واضح هو انخفاض الأسعار. إلى وقت قريب كان السعر متاع السيارة الكهربائية معناتها في نفس الحجم في نفس المواصفات أغلى من السيارة اللي تخدم بالليسانس ولا بالمزوط. اليوم مثلا كي ناخذوا ليكزامبل نتاع الصيني، دايور هذه القفزة نتاع الصين، راهو السوق معناتها على ثلاثة سيارات كهربائية فما زوز هما أرخص من الموديل اللي شبه لهم في السيارات اللي تشتغل بالمحرك الحراري. دونك هذا جانب. الثورة هذه ما أصبحت معناتها ممكنة كان بثورة في مجال البطاريات. دايور اليوم الصين هي أكبر منتج معناتها البطاريات متاع السيارات الكهربائية، وطور التكنولوجيا خاصة بها. اليوم من بين الصراع بين دول في العالم هو شكون يمتلك التكنولوجيا متاع البطاريات، خطر البطارية هي اللي باش تسمح بتشغيل المحرك بيانسور، ولكن باش تسمح بتشغيل كل الأنظمة الإلكترونيك اللي هما موجودين في السيارة، واللي هما ما عادش مجرد دي سامبل سيركوي، لا أصبحوا دي أورديناتور حواسيب يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي. اي دايور هنا جايين من الحاجات اللي توري انه لونجو أصبح معناتها جيو استراتيجيك معناتها وجيو بوليتيك. اليوم فيما يخص السيارات الكهربائية، الصين طوروا معناتها تكنولوجيا جديدة فيما يسمى ببطاريات الـ LFP ليثيوم فير فوسفات، واللي هي تقطع مع التكنولوجيا اللي قبلها اللي هي NMC اللي اسانسيالمون معناتها فيها الكوبالت. نعرفوا انه الكوبالت مادة نادرة، نعرفوا اللي هو غالي، وبالتالي التخلي على البطاريات هذه فيها جانب اقتصادي، ولكن اكثر من هكا هي بطاريات قادرة على أنها يتم شحنها في وقت أسرع، والمدة اللي معناتها خلينا نقول معناتها الأمل في الحياة متاع البطارية ولا مدة حياة البطارية أطول من البطاريات القديمة. شنو اللي صار أمين؟ إنه الصين خرجت قانون يمنع تصدير التكنولوجيا متاع البطاريات هذه. تقول لي كيفاش؟ تقول لك سيليس جاءوا قالوا راو التكنولوجيا هذه LFP تصنف كتكنولوجيا مزدوجة، بمعنى عندها استعمال مدني وعسكري، ونعرفوا احنا انه التكنولوجيا اللي عندها استعمال عسكري تحتاج الى ترخيص وقت اللي يتم تصدير التكنولوجيا. هنا شنو الهدف متاع الصين؟ الهدف متاع الصين هو انه العالم في عوض انه تولي فما مصانع متاع بطاريات LFP في الولايات المتحدة الامريكية والا في اوروبا والا في غيرها، يكون مضطر باش انه يشري البطارية من الصين. وهذا يراه مجرد ايتاب، لانه الهدف متاع الصين هو انه الناس الكل تشري السيارة مصنوعة في الصين. دونك فما أنجو معناتها كبير، خاصة كيف نعرفوا أنه في إطار التحول الطاقي اليوم العالم الكل ماشي للطاقة الكهربائية. هذا جانب. الجانب الثاني هو الجانب متاع الذكاء الاصطناعي، واللي هو مرتبط ارتباط لصيق بالروبوتيك. شوف مثلا فما حاجة من المفروض أنها تلفت الانتباه. اليوم كبريات الشركات متاع السيارات تبقى هي نفسها قاعدة تطور في سيارات كهربائية ذكية، وفي نفس الوقت تطور في دي روبو إيمانويد، هو كالرجل الآلي في شكل إنسان. ناخذوا الإكزامبل لمين؟ تسلا. تسلا عندها سيارات كهربائية وعندها في نفس الوقت الروبو متاعها اللي هو أوبتيموس. ناخذوا إكزامبل يونداي اللي عندها السيارات الكهربائية وعندها أتلاس اللي هو معناتها ديفلوبي مع بوستون دينامكس. فما زادة كيف كيف إكس بانك عندها السيارات الكهربائية وعندها الروبو الجديد متاعها آيرون. دونك اليوم التطوير متاع تكنولوجيات المستقبل مرتبط بالسيارات وبالروبوتيك والذكاء الاصطناعي في آن واحد. واليوم التحدي متاع القوى العظمى هو شكون اللي يكون سباق في تطوير التكنولوجيا هذه. وبيصير اليوم الصراع هو أساسا منحصر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ايش باش يغير في العالم؟ باش يغير برشا حاجات. يلزم راو نتوقفوا على انه نخموا انه والله با سياره كهربائيه باش ناخذوا كهرباء في بلاصه صوبو ايسونس نشارجيوها في الضوء في الدار ولا في ستاسيون. في الحقيقه الامر مختلف تماما. اليوم فما ثوره نتاع النقل السيارات ذاتيه القياده، كهرباء بلاش شوفر. نجم تدخل لي سيونس فيكسيون. احنا ديجا كيشوفوا المشاكل اللي نحكي فيها مانيش قاعدين ننظروا للمستقبل، وفما حاجات مازال تظهر لنا سيونس فيكسيون الوركو هي واقع. ناخذوا اكزامبل بسيط امين، ناخذوا حاجه سهله ياسر. ناخذوا مدينه سان فرانسيسكو، مدينه واحده تو نلقاو انه كل اسبوع فما 500 الف كورسه بالسيارات اللي هي اليه القياده. شو معناتها؟ واحد يجيب تليفونه يعمل كوموند جي كهرباء بلاش شوفور، تهزو وين يحب يمشي هو وتخلص على الكارت بنكير متاعه. هذا باش يغير العالم. علاش؟ على خاطر الدراسات اللي تعملت انه اليوم كهرباء ايسونس ولا مزود كي تاخذها على الفتره اللي انت باش تستعملها فيها تقريبا يتكلف، انا شفت الارقام معناتها الامريكيه، يتكلف المايل في اللي هو 1.6 كيلومتر تقريبا بمعنتها 1.7 دولار. بالسيارات ذاتية القيادة تولي ما تشريش انت كهرباء، وين حاجتي بكهرباء؟ نجبر التليفون جي كهرباء تهزني وين حبنا. باش يتكلف المايل بتقريبا نص دولار. دونك هذايا باش يغير تعامل العالم مع التكنولوجيا. ايه بيان سور الصراع هو زاد على الجانب متاع المعلوماتية. علاش؟ فما برشا ناس يدير، فما سيناتور أمريكي مؤخرا وصف السيارات الكهربائية الصينية ويطالب بمنعها في الولايات المتحدة الأمريكية، قال هذوما سي تيك توك سورو. شو معناتها؟ معناتها تيك توك على عجلة. علاش؟ خاطر بالنسبة لي هو هاك الكهرباء فيها دي كاميرا تصور كل شيء، فيها دي ديتكتور معناتها يديتكت لونفيرونمون تاعهم، يسجلوا الطرقات ويعطيوا دي دوني اللي هما هذوكم باش يغذيوا نماذج الذكاء الاصطناعي اللي المرحله الجايه راهي باش تكون نماذج الذكاء الاصطناعي مش نماذج معناتها خلينا نقولوا انتاج النصوص ولا جينيراتيف، معناتها لا، باش تكون نماذج نتاع لو موند فيزيك، العالم كيما نشوف فيه. دونك بور انتريني على العالم يلزم دي مليون فوار دي مليار دور دو فيديو. اي دايور اليوم راهو السيارات اليت القياده نتاع تسلا كيفاش قاعدين يطوروا فيهم. ما عادش انه سيارة آلية القيادة نعطيها قواعد، كي توصل تشوف البلاكة الفلانية تقوم بالإجراء الفلاني، كي توصل الكروازمون دور كذا، قواعد الأولوية. لا، ما عادش تعطيه قواعد، تعطيه ملايين وعشرات الملايين من ساعات الفيديو، وهو وقتها يفهم وحده الذكاء الاصطناعي كيفاش يدوار يجير. دونك العالم قاعد يتغير، وللأسف الاهتمامات متاعنا والأولويات متاعنا مازالت بعيدة ياسر على التقدم اللي قاعد يصير في العالم.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا راجعين. أحلى صباح
2: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث. يا طير حمامة حمامة، وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
3: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
2: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.
4: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انت كيما انت فروزي، قلك كيما لا انت
5: تدلل تدلل.
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون إيام دللنا.
8: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج.
10: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم نهار الفرحة، الفرص لكل الأبراج الهوائية. اليوم راهو نهار الكلمة المسموعة، دلوجة وزيميزين، أخبار يفرح يوصلكم في القريب العاجل، راهو حظكم منور. حتى في الحب معاكم الدنيا تزيد تحلى، راهي أفكاركم تلمع بطريقة مميزة. اليوم تنجموا تعملوا أي حاجة تخليكم فخورين برواحكم، وحتى الحاجات اللي كانت واقفة تبدأ تتحرك لصالحكم. خليكم مأمنين برواحكم، المفاجآت الحلوة إن شاء الله نحن نقول تكون على قريب. والأيامات هذه كل الترابيين نحكيو مع الجدي عذراء برج الثور، تعيشوا الاستقرار وريتوا هالتعب المشاكل والعراقيل اللي رفقتكم مع أول يوم من ماي. من يوم رأوا فما انفراج تهني وتعبكم ممشيش هكيك، المهم خليوا تركيزكم عالي، راكم قريب توصلوا لأهدافكم. مثال شراهوا احلموا شدوا صحيح على تحقيق أهدافكم. لكن انصحتنا باش تكون للأبراج المائية كما السرطان عقرب برج الحوت، ما تخافوش من التغيير، الحظ راهو يحبك الناس اللي تجري على تحقيق أمنيتها وأحلامها. أي خطوة صغيرة تعملوها بثقة نجم تفتح باب كبير قدامكم. وانت يا برج الحمل أسد برج القوس، انتوما يا ناريين، هي نصيحة وإن شاء الله يا ربي تسمعوا منها. الحب مش لازم يكون كامل باش يكون صادق، ردوا بالكم تخليوا العنيد يبعدكم على ناس الخير اللي في حياتكم، وما تخافوش تبينوا مشاعركم، وإن شاء الله زهدة نهاركم زين.
10: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth La performance italienne disponible chez Agile Energy.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 mAh، شارج رابيد 90 واط، اكران AMOLED 120 هرتز و IP69، disponible en deux versions 8 et 12 Go RAM ou 256 Go stockage. Vivo 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الاسوام زادا. Vivo V70 FE à part de 1499 dinars, prix public conseillé.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 لـ 9 عند الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
7: مرة أخرى الحادثة متاع الصفعة الشهيرة اللي واجهتها السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون إلى زوجها رئيس الفرنسي مانويل ماكرون العام اللي تعدى، تعاود ترجع وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام زادة مجددا في فرنسا وحتى في وسائل الإعلام عربية. والسبب هو الصحفي في مجلة باري ماتش فلوريان تارديف اللي كان كشف، وهو زادة من خلال كتابه مؤلف كتاب اسمه الثنائي شبه مثالي، يعني كوبل برسك بارفي، يحكي فيه على انه الروايه اللي قدمها قصر الاليزي في 2025 لحكايه الصفعه هذه وقت اللي كانت الطائره نتاع ماكرون تحط في الفيتنام على انها لحظه ود ومزاح، يقول ما كانتش في الواقع قريبه من هذا التبرير على الاطلاق.
8: Mais vous savez ce qui s'est passé?
9: Non, c'est un couple. Oui, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani.
8: Ah bon, vous donnez son nom carrément?
9: Je donne son nom tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Je l'ai dit concrètement à l'Élysée. C'est une version qui n'est pas la leur. C'est une version que j'ai recoupée tout simplement parce que tout ce qui est présent dans le livre, ce sont des faits et uniquement des faits. Et le président de la République, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas, mais pendant quelques mois a entretenu une relation platonique. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a répété en tout cas dans leur entourage. C'est ce que je dis ce matin. Des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches. Voilà, je vous trouve très jolie, etc. Et ça a entraîné des tensions au sein du couple, qui a entraîné cette scène privée qui est devenue public, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un quiproquo dans l'avion où on pensait cette dispute assez conséquente, terminée. Ce n'était pas le cas.
10: تو فهمت علاش معناتها الموقف الفرنسي من الحرب الإيرانية كان متسامح جدا. شبيك
11: ما نتصورش فما
7: به على كل اللي كنا نسمع فيه الصحفي يقول انه في تصريح لاختال يقول انه اللي صار هي الرئيس الفرنسي يدعي انه الرئيس الفرنسي على علاقة أفلاطونية بالممثلة الفرنسية الإيرانية.
10: ما علاقة أفلاطونية ساعة مش ما معناتها علاقة أفلاطونية
7: أفلاطونية
10: تي صحيت خاطر فما بنت نجم
7: كنت تصفيرها مش عارف هي الفكره
11: هو ما يترجم في الادب العربي يقولوا الحب العذري
7: العذري فوالا عذريه ما
10: يعني بزي
7: فيها تبادل نتاع رسائل او توكا حسب الوضعيه اللي نحكي فيها
10: هما يقولوا العمر ما تقابلوا مع بعضهم من بعيد لبعيد يحكيوا مع بعضهم ما تعمروا ما راوا بعضهم في الدنيا يكتفيوا بمشاعر الحب والى غيره وكهو حدهم بعد فوالا اني ترجمت لكم
7: ويثني زاد فيها الرسائل اللي بعثهم على الجمال نتاعها هذا حسب بيان سور الصحفي هذا في الكتاب اللي كتبه قال راهو معناتها كان يقول لها رسائل نتاع معناها محليك وكل به المشهد هذا
10: كان مشكل يد ما ترجل قل ما بعث لها مساج قال لها محليك
11: انت ما تكرهي خليك
10: باهي نادية انت مرأة.
7: ايوه ها بدينا تاو انت مرأة.
10: خلينا بالله خلينا نفهم.
7: باهي انا مرأة.
10: معناتها كانت نهار تفيق مثلا برجلك بعث المساج المرأة قال لها محليك معروفة مثلا تقلق انت بصراحة.
7: نتصور اي.
10: عليه.
7: باغ كونت كان يقول لي قدامي محلية وقتها نورمال اما هكا غير تخبية مسألة التخبية هي هوني.
10: اي محليك محليك فما مرأة انت بيه تقول محليها مش كان هو.
7: اي انا نقول محليها اما علاش معناها كان جاي يقول لي والله راني بعثت مساج وقلت للعبد اكس محليه اوكي هوني هوني شفافية.
10: ما عنده مشاكل اخرى لاهي فيها كرئيس هو ماهيش لاهي معناتها.
7: لا راش يظهر لي أصلا هو كرئيس ما عندوش وقت باش يبعث رسائل المحلي يظهر لي.
10: انا خذينا رأي المرأة لبنى تشطرها الرأي ولا أنا ما عندوش الحق يبعث المرأة يقولها محليك.
7: طبعا احنا قلنا ما عندوش الحق اخذ روحك كيفاش توا تخرج من سيق واخرج من سيق.
10: حتى اللي عندي نصور كيف كيف داير عمري ما نبعث مساجات اصلا.
7: اي هذاك
10: ما فماش مرأة محليه.
7: ما فما كان صحيح.
10: هذا كل مرأة الكلام اللي تحب تسمعه ولا هاني قلته.
7: دوك باش نرجعوا نحكيوا على الصحفي هذايا اللي قاعد يتابع في الاخبار نتاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من وقت الانتخاب نتاعو عام 2017 وهم الصحفيين زاد اللي معتمدين في قصر ليليزي وهذا اللي خلى جوستومون انه لا فيرسيون نتاعو يمكن خلات جدل كبير. على كل نذكروا يمكن الناس اللي ما تبعتش انه صار الفيديو هذا اللي شفنا من خلاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تلقى صفعة من طرف الزوجة نتاعو قدام كاميرا وتوسائل الإعلام الكل وهذا اللي خلى وقتها ضجة كبيرة في فرنسا وتم التقاط الفيديو وقت وصول طائرة الرئيس الفرنسي لفيتنام. باش نسمعوا تاو نرجعوا شنو صرح وقت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد ما صارت وقتها كان ذكروا بوليميك نتاع السين هذيا فما دوتغ سين اللي يحكي عليهم الرئيس الفرنسي يقول سايبوا التنقلات نتاعي وانا من بلاد لبلاد والاجندا نتاعي نتاع كرئيس قاعد نتبع في الاوضاع في مختلف البلدان.
10: لا هو يتبع في برشا حاجه يطلع مش كيف في الاوضاع.
7: دونك يقول علاش تركزوا مع التفاصيل هذه نسمعوا بعض.
12: On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces trois vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ça fait trois semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai. Pourtant ces trois vidéos sont vraies. Donc faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà.
10: تعليقيات.
11: انا موافق في هذا معناتها ما نشوفش ان كوا الميساجات اللي يبعثهم رئيس اي دوله واش كان فرنسا معناتها شنو اللي باش ياثر على حياه المواطن اللي ياثر على حياه المواطن هو السياسه اللي يقوم بها هي القرارات اللي ياخذهم وبالتالي معناتها الحياه الخاصه نتاع اي شخص سواء فنان سياسي كوارجي ما نشوفش انا علاش لازم تكون مصدر تاع اهتمام.
10: نادية تكمل لك سيري بعد السؤال اللي باش يجيك لك انت هل مثلا رئيس فرنسا يعتبر روحه عنده حياه خاصه هل للرئيس حياه خاصه معناتها هل لشخص يمثل بلاد كامله عنده الحق في حياه خاصه ولا هو ملك للشعب نتاعو معناتها هذا مش حكينا فيه شويه خلنا
7: دونك في الاول نذكروا نقصر ليزي قال انه الفيديو اللي هبطت معادله بالذكاء الاصطناعي ومن بعد تراجع واكد صحه الفيديو وبرر الموضوع بانه مزاح عادي بين كوبل بين زوجين. مصدر مقرب من ليزي قال انه كانت لحظه وقت اللي كان الرئيس وزوجته كانوا يحاولوا انهم معناها يسترخيوا لاخر مره قبل بدء الرحله وكانوا يفدلكوا بشكل مرح وقال انه الامر
10: تعطيني تليفونك والله اصلا تصور قلت لي يحصل ما بين يحصل الرؤساء راهو زاد ما ندخلوش مع هذا اعطيني تليفونك علاش الكود بدات الكود علاش بدا هكاك الديسكسيون هذيك اعطيني نعمل طلع تليفونك وهو كل يعمل روحه واثق من روحه يقول شد التليفون
7: تفضل ما عندي ما نخبي
10: وعمل روحه هو راقد وهي شاف التليفون ودوم ما جاو هابطين قالت له شنو هي الميساج طحل الباب قالت له عاد بل تفضل هاي بالباف حاول تأدبوا معناتها لكن ما يتأدبش
7: ان توكا صحيفه لو باريزيان تقول انه مقربين من بريجيت ماكرون فاو ما حكى عليه تعديف واكدوا انه السيده الاولى في فرنسا لا تفتش هاتف زوجها واضافت المصادر نفسها انها نفيت الادعاءات
10: هذه في انه كلمه سيده معناتها تفتش تفتش كل شيء ديتكتيف تنجم تولي ولا وقت تحب تنجم تولي ديتكتيف
7: وقت اللي تحب حتى الراجل نجم يولي زيدك
10: بيان سور وهذا حقهم على بعضهم داير
7: ايه
10: تحسوا مش موافقنا برشا في الموضوع
11: هذا انا مع حمايه الحياه الشخصيه
10: فماش حي... انت اصلا كي تقرر انك تعرس مع تحياتك الشخصيه
11: لا لا
7: تبرعت
11: لا لا هذاك
10: فاهم هذا عرس
11: لا هذاك متفاهمين فيه اما انه ناس اخرى خارج لا انه ناس اخرى خارج الكوبل يحكيوا في المسائل هذه انا واحد الناس يقلق
10: باه نرجعوا له خلي كمل نادي كملوا هالاكستريم محنون الاخرين
13: L'entourage de Brigitte Macron a nié auprès du Parisien que ce geste soit lié à l'actrice, ajoutant qu'elle n'irait jamais vérifier dans le téléphone de son mari et précisé qu'elle a démenti ce récit auprès de Florian Tardif sans qu'il ne le fasse figurer dans son livre. Lors de la publication de la vidéo, l'entourage du couple présidentiel avait d'abord suggéré que c'était de l'IA, puis avait assumé un moment de chamaillerie auquel ils sont habitués.
10: باه تفضل جاوبني على سؤالي هل لي رئيس فرنسا انه عنده الحق يعمل اللي يحب ويحكي مع اللي يحب برا من خدمته ولا هو ملك لشعبه
11: شوف
10: ولازم يعرفوا عليه كل شيء
11: المسؤوليه السياسيه مربوطه بالمنداء السياسي مثلا انا نفهم انه صار دباء على الصفعه اللي صارت خاطر صوره الدوله هي اللي على المحك لانه يمثل الدوله هذا نفهم أما اللي ماهوش مفهوم هو إنه الناس صوتت له باش ينفذ سياسات هل إنه لأنه الناس صوتت له باش ينفذ سياسات يعطي للمواطنين وللناخبين الحق إنهم يطلعوا على ما يدور في حياته الشخصية نعطيك أنا إكزامبل لا مش
10: نعطيك كونتر إكزامبل
11: لا مش نعطيك أنا
10: نعطيك كونتر إكزامبل أنت نعطيني إكزامبل مش موجود
11: لا مش نعطيك إكزامبل موجود
10: تفضل
11: أنت اليوم تكلم في التوانسة كل يوم الصباح
10: دخلني
11: لا, لا لا مش حكايه لا لا لا لا, لا, لا ما تهربش ما تهربش لا
10: تفضل
11: شوف انت مسؤول على الخطاب اللي توجهه للتوانسه وكل يوم تيان ليدر دوبينيون وشخصيه مسؤوله شخصيه مسؤوله هل انه هذا يعطي الحق للتوانسه باش يعرفوا شنو يصير بينك انت ومرتك
10: بيان سور
11: اي حاجه اخرى كيكه انا ما نتصورش انا
10: اي فكره يا عاد ممكن عطيتني انت اكزامبل فانتيزيست انا شعطيك اكزامبل واقعي
11: لا لا واقع
10: لماذا اجبر بيل كلينتون على الاستقاله هل بسبب مونيكا ليفينسكي ولا مونيكا ليفينسكي هي حياته الخاصه عنده الحق يعمل يحب البر ما هذا اللي تحكي فيه انت
11: مش جوك اولا هو لم يجبر على الاستقاله تم تتبعه وتم تتبعه لانه كذب امام الكونغرس مش لانه كانت عنده علاقه ما مش خاطر سئل على العلاقه وكذب
10: في الاخر كانت هي سبب
11: كذبة كان قال لهم راه كانت عندي بها علاقة ما يصير حتى شيء
10: اي ما في الاخر هو نعرفوا الناس كل
11: كذب اما هو كذب باش ما يغشش هيلاري يا اخي غشش الكونغرس هذاك اللي صار في الولايات المتحدة الامريكية
10: ما حلاه اختار انه يغشش
7: الكونغرس على يغشش مرته
10: يغشش مرته ما تريت اياد كيفاه ما تتصوروا حتى ماكرون كيف ما تضطر انه يكذب يقول يا من الاول ومن بعد ما عرفش شنو قال حاسيلو قالهم كل كذبات استعملهم في الاخر هاو اكتشفنا الحقيقه
11: انه مثلا اولاند الى اسومي كان يعيش مع فاليري تريفلر
10: ومن بعد
11: ولات عنده علاقه ومن بعد زوجها
10: خاتيني اه
11: ومن بعد زوجها جولي جايت
10: اي من بعد شنو عملوا دبروس
11: لا لا نحكي لك معناتها حياته الخاصه ما اثرتش على الموقف السياسي منه وما فماش علاش كيما قلت لك شخصيه عامه مش كان سياسي شخصيه عامه منشط فنان كوارجي سياسي
10: فما فرق بين رئيس دوله يدرا وكوارجي منشط
11: شنو تاثيره على
10: على معناتها واحد احيانا نرمز الى دوله ولا انت ولا مثلا معاش انا كوارجي مثلا ما نحبش نعطي اسامي في تونس قولك شبيه حطني انا اما كل واحد يمثل روحه ما كيبدا رئيس دوله مش كيف ولا
11: شوف اللي ياثر في الحكايه قلت لك انا الصفعه موضوع يتحكي لي انه ياثر على سياسات الدوله انه هو يحكي هو ممثله ايرانيه شنو تاثيره على سياسات الدوله انه هولندي يهز الكرواسون اللي صاحبته على سكوتر شنو تاثيره على سياسات الدوله
10: طب بالله ما يمشي بسكوتر معناتها حتى الاخر مصغر مخه زاد ماشي بسكوتر يهز لها في كرواسون ضربته كهربا بها الدولة الفرنسية مشيت بكل خاطر كرواسون مش هزو صاحبته معناتها مش للدرجة ايد
11: ولا حتى يخرج يعمل فوتينج تنجم تضربه كرة
10: ما يخرجش وحده لا عندنا ما يخرجش وحده ما يمشيش معناتها وحده في الكياس اصلا لا ما تفهمش
7: هو تو على سكوتر وحده زعما
11: لا مش وحده
7: يا سيدي
10: مش سكوتر بيهز كان واحد ولا زوج
7: زعما ليه ما يطبقوش على سكوتر
10: وكاو ما تصورش يحطهم معناتها يعجبكش في العجلة يركبهم معناتها
7: اسكورتي
10: اي اما بصراحه انا رايي وانت رايك نحترمه اياد معناتها ما عندوش حق يتصرف كيما يجي ويحكي مع اللي يجي ويعمل اللي يحب هاكي كامل المندا نتاعو هو حر يعمل اللي يحب اما طونك هو يمثل دوله ما نجمش يكون معناتها يحكي مع ممثلة إيرانية وحب أفلاطوني ما عرفش ترى
11: شنو. احنا هنا راهو اللي فيه اللي قاعد يصير هو اللي فيه نتاع لي ريزو سوسيو.
10: بس قلت لك شنو رايك فيها الممثلة الإيرانية؟
11: باش نعطيك باش نعطيك انا كتب اللي تكتبوا على العلاقات
10: الثانية.
11: ماهيش حاجة جديدة ومربوطة بماكرون. الحاجة الوحيدة اللي تغيرت هي لي ريزو سوسيو.
10: يا لبنى
11: قبل الريزو سوسيو تكتبوا كتب على العلاقات خارج الزواج نتاع الرؤساء الفرنسيين من ميتيران الجيسكار ميتيران
10: دخلت بعضها عليه. مش هذا وين الممثلة الإيرانية هذه الكف بالفار رجل عامل كيف تحب
11: بدل اللونج الآخر
10: حطهم لك ثلاثة اخترنا هي الصورة اللي أجمل فيه.
7: كيف عليك يا
10: كارا؟ فزي
11: شنو سؤال؟ فهمتش السؤال؟
10: فهمتش السؤال؟
11: هي بلش
10: تعليقك على الصورة هذه الثلاثية جميلة.
11: أنا نشوفها فوايوريزم وتدخل في الحياة الخاصة بتاع الناس اللي أنا ما نحبوش.
10: واضح خويا يعطيك صحة خويا إياد بارك الله فيك. شيخ الموعد مع جهان نتقابلوا غدوة في لغد.
14: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
15: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
16: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
17: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
16: عندك اورانج.
18: تيهاك زي وعمل جو.
19: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
18: صح ترى وريني قدش وليت.
19: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
18: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
20: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
21: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنة. ما عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
15: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
22: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول ان السياده الوطنيه لا تعني الانغلاق وان الخيار اليوم يتجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنيه وليس باملاءات خارجيه كما يروج له، وإلى الانفتاح للخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. والوزير عبد الحفيظ يقول خلال انعقاد جلسة عامة الأربعاء في المجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يأمل في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. ووزير الاقتصاد والتخطيط يلفت إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير الكهرباء في حال تحقيق فائض في الانتاج الوطني سواء في إطار لزمات أو في أطر قانونية أخرى. ويجدر التذكير بأن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم كانوا قد صادقوا الأربعاء بأغلبية الحاضرين على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقبس. لبنى نجار رئيسة تحرير في مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر توضح أن الشراكة المتواصلة بين المركز وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ سنوات تهدف إلى تطوير المهارات في إنتاج مضامين إعلامية قائمة على البيانات بما يساهم في تقديم محتوى أكثر دقة وموثوقية. ولبنى نجار تضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن برامج التدريب التي ينظمها مركز كوثر ترتكز أساسا على تعزيز ثقافة البيانات واعتماد صحافة البيانات في معالجة مختلف القضايا المجتمعية.
0: الشراكة بين مركز كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان ماهيش هذه المرة الأولى، احنا انطلقنا من سنوات في الاشتغال مع بعضنا على تعزيز قدرات الصحفيات والصحفيين خاصة لإنتاج مضامين مدعومة بالبيانات. يكون التدريب مركز بالأساس على تعزيز ثقافة البيانات واستخدام واعتماد صحافة البيانات في مواضيع مختلفة. الإديشن الأولى كانت على صحافة البيانات باستخدام ولا باستثمار نتائج التعديل العام للسكن والسكنة، وسنة الإديشن الثانية هي نفس الشيء، يعني نفس الفكرة ونفس التوجه أنه تعزيز قدرات صحفيات وصحفيين على تنتج عمل صحفية حول موضوع التربية على الصحة الجنسانية باعتماد أيضا صحافة البيانات، لأنه لقينا اللي الموضوع هذا اللي فيه تقاطع بين عمل مركز كوثر وعمل الصندوق مهم جدا أنه التناول متاعه يتجاوز التغطية الحدثية لإنتاج مضامين جادة وذات موثوقية باستعمال بيانات، خاصة وأنه احنا توا في وقت اللي البيانات ولات متاحة أكثر من قبل، والأرقام والبيانات في حاجة إنها تتحول القصص إنسانية مهمة اللي تنير الرأي العام.
22: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي اليوم 76 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكالة بلومبرغ للأنباء تفيد بعبور ناقلة نفط يابانية عملاقة لمضيق هرمز بشكل وصفته الوكالة بالسري والنادر. وزارة الخارجية في الإمارات تنفي في بيان رسمي صحة التقارير المتداولة بشأن زيارة سرية لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الإمارات خلال الحرب في المنطقة. 50,000 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يشاركون اليوم في ما يسمى مسيرة الأعلام الصهيونية الاستفزازية التي ستجوب أحياء فلسطينية في مدينة القدس المحتلة. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع جيهان ورفيق في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد،
2: صباح الخيرات، صباح النور، وصباح الفل على سمعنا اللي يحبونا واللي تبعونا الكل كالعادة. تابعونا ديما على فريكانس متاعنا واللايف زادة كيف كيف سور لونيت على www.mosaikefm.net، هوني تلقاونا صوت وصورة. 9:06 دقائق وحتى لنص النهار، هكا موعدنا اليوم يكون معكم في صباح الناس على امتدادها 3 ساعات، ولأنه بيناتنا يتعداو في رمشة عين. غمض عينك حال تلقى ساعة الأولى تعديت، الثانية الثالثة، ونقول لكم في لمين باي باي. أما قبلها تلقاو معنا لك أخبار لأكتواليتي النغمة شرقية غربية، أما البداية زيد لازم تكون تونسية. واليوم مبسوط، شكري بوزيين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. ولا بعد دورتني عصباعك دوك هذه الغنية التونسية اللي بدينا بها. خلي نبدأ وكل عادة بعد الغنية التونسية لازم تكون فما أصواتكم حاضرة أكيد معنا على 71 113 013. يا مرحبا بكم على طول النهار. ليلة وأبدا في بالك يتملي ولا يقلق أنت الصندوق، بالعكس يقول لك هيت هيتش عندك، خلنا نوصل لك صوتك وتعرف انه اصواتكم مضمونه معنا. تحيه ليك سيد المستمع، عجبتني قال البارح نسمع في ميدي ماغ مع نوفل يحكي كيفاش نحبوا تونس تولي كيما دبي. قال باش نخلطوا نوليو نقربوا لدبي لازم هالشروط هذه تتوفر. درا انتم باش تسمعوها باش تعطيوا رايكم. تحيه زاد كيف كيف للمستمعه تحسها مراه كبيره هكا وخبره في الحياه، فحبت تقدم لكم نصيحه لشباب اليوم وتقول لكم تزوجوا. ولا مانيش نكمل نطول، باش نخليكم انتم تسمعوا تتفاعلوا. ما تتفاعلوش توا معاها، لا تفاعلوا كي تهزوا التليفون وتكلموا 71 113 013. تحبوا تتفاعلوا مع بعضكم، اما جوست ملاحظه ما عاد ما مازال على العيد ولا لا؟ ما انا جايين وانا جايين وكل غلي انا جايين لسويم تاع العلوش جايينهم حاكين فيهم حاكين فيهم. لكن قبل خلطت لكم فاتوره الضوء، خلطت قبل العيد عندكم ما تقولوا صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: يجي هيك على التهرم السكاني. يا بنياتي عرسوا بلي كتب ربي مدامكم صغار واشبعوا بيه، يشبع بيك وتشبع بيه وتتفرهدوا وتعملوا صغيرات وتكونوا أسرة. هذه نصيحتي ليكم، لو حليكم الشروطات ومذهوبات ومالدنيا تعاونوا وحبوا بعضكم. أنا عرسنا حتى على حصان مصلي عني بيه وجبنا لأولاد ولا باس، وانتوا بتاخذوا الطوى بالعوادات وبالعرس بعشرين مليون وبالثلاثين مليون وغدوا تمشوا للمحكمة على شنو وعلى ما خذتوا انت أصلا من اللول يا بنيتي؟ عليه كيفاه بعد ظهر لك صلي وعني بي وبرمشي من غدوة صغيرات اشباب بعض قدش من شاب ما شابه، وحتى كتب لكم ربي ان شاء الله الخير.
4: صندوق عشب مدام جيه برقة الزوجات اخياش بك هذا جابوها مع العيد وجابوا الاوراق.
5: السلام يا مدام جيهان، بربي يا مدام جيهان نعرفك اللي انت ما شاء الله عليك في البلاد وما شاء الله يعني بين صوتك مسموع. احنا هنا نسكن في حي الزهور، بحضر الروضة تاع حي الزهور، فما شجرة عمرها يجي 3000 سنة بيشتيح على الديار وما تلفت لها حتى واحد. بالله يا مدام جيهان وصلي صوتي وزيد اعلم بالله إدارة الغابات بها، والله ريسك كبير علينا والله في ناجي الريحان بالضبط، فهمتني؟ والله كبيرة برشا بيشتيح على الديار، تعمل أكبر مزية عايش.
6: في حصة نوفل الورتاني يحكيوا على السياحة ويشرفوها تولي كما دبي واسبانيا وفرنسا والدنيا الكل. كي نوليو ما عادش نحلوا الشباك ونطيشوا بونتا بتاع السيجارو، كي نوليو ما عادش نحطوا ساشي بتاع زبلة بحذا الحاوية نحطوه في وسط الحاوية، تو نوليو سياحة راقية وغالية وباهظة الثمن.
7: الو صباح الخير. لا يا صندوق عجب وسلم صوت تو العالم تبدل، ثم صغار ولا مدمنين انترنت ومواقع افتراضيه، العالم الكل راهو فيه كما في استراليا الاتحاد الاوروبي ولاو يعملوا في قوانين معناها ثم عمر معين يدخل المواقع الافتراضيه. الادمان راهو نتاع المواقع الافتراضيه بالساعات، تشوف صغار شدوا التليفون يتبدل حتى شخصيته، ما عادش يسمع الكلام، ما عادش يقوم حتى خسنيه، ما عادش يمشي يقرا يعني ولا لاعصابه. بالله يرد بالكم على صغاركم، انا راهو بالحق التليفون راهو هلك حتى في الوعي حتى في الكومبورتمون حتى كيفاش يحكيو مع العباد. ثم صغار ما عادش يحبوا يحكيو مع العباد، فما خلي يعملوا قانون قبل 18 سنه يدخل المواقع هذه يحطوا ممكن الاسم واللقب نتاع العائله حتى كي يدخل يحاسبوه. بالحق باش منعوا صغارنا، راهو المواقع الافتراضيه تدمر الحياه وتدمر الكومبورتمون ويتبدل يولي بالحق عايش شكل معناها المواقع الافتراضيه الصامته. والسلام.
0: صندوق عجب صباح الناس.
8: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
9: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
10: أريدو طور عالمك.

0: بيرفكت على وزي كيف ام 29 دقيقة.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
0: قالوا لي درجة الحرارة ماشية نحو الانخفاض وقالوا لي انه متوقع فما امطار، فقلت انا علاش قالوا لي هز التليفون وكلم المصدر الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل التفاصيل. سيزر حاضر حالي، صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، مرحبا بك. هذا الصباح
0: شنو يا حويلك؟
2: الحمد لله
0: يا ربي. هو الصباح والعشية نسمة تشرة، هذه ماذا بينا كان تقعد هكا ان شاء الله يا ربي تقبل من الدعوة جويل يا أود. وقت يتعدلنا صيف شر.
2: صحيح، هو في الحقيقة شهر مي نجم نسميه يعني مواش ربيعي بامتياز. علاش؟ على خاطر لاحظنا فيه تقلبات جوية مسائية مظهرت في شكل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ظهرا نشهد الاستقرار صباحا، وبعد ذلك شهدنا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. كان نتذكر نهار الاثنين بداية الأسبوع سخنت بالباهي، بعدها مباشرة تراجعت درجات الحرارة وانخفضت. هذا اليوم تزامنا مع وصول تقلبات جوية تبدأ آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية، تكون هذه التقلبات في شكل أمطار مؤقتا رعدية تشمل محلين الجهات الشرقية للوسط، كذلك رياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب. نوعية هذه الرياح في الحقيقة تساهم في تراجع ملحوظ في درجة الحرارة. اليوم القصوى باش تكون ما بين 23 إلى 28 درجة بالشمال والمرتفعات، ما بين 29 و 34 ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 37 بأقصى الجنوب تحديدا ببرج الخبر. مع التقلبات الجوية مع الأمطار الرعدية أكيد سرعة الرياح باش تتقوى وتتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، سواء بالمرتفعات الغربية أو ببعض مناطق الجنوب. هي رياح مؤقتة، ما هي رياح دائمة، ولكن بحر اليوم باش يكون متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. غدوة الجمعة ما زلنا تحت إيقاع الأمطار المحلية الرعدية بالوسط والجنوب، ثم تتدرج أو تتفرع عن صح التعبير آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة. يعني في بعض مناطق الشمال غدوة آخر النهار وفي الليل باش تكون أمطار رعدية في ظرف زمني وجيز، ممكن تكون طيبة كذلك مع تساقط محلي للبرد. اتجاه الريح يتواصل من القطاع الشمالي، وبالتالي الحرارة باش تزيد تنخفض ما بين 20 إلى 24 درجة بالشمال والمرتفعات بطبيعة الحال كحرارة قصوى، ما بين 25 إلى 30 ببقية الجهات، توصل إلى 33 بالجنوب الغربي و41 بأقصى الجنوب. السبت كيف أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحلين الوسط، بعدها تكون سحب عابرة تميز كامل البلاد. الحرارة ما زالت في انخفاض، يعني خميس جمعة سبت نستحفظ على رواحنا بالباهي. بداية من يوم الأحد تعود الحرارة إلى الارتفاع ببطء بصفة تدريجية، نحافظ على الرياح الشمالية، وبالتالي الحرارة ما هيش باش ترتفع ارتفاع ملحوظ شيئا فشيئا، لنعود إلى الربيع من جديد نستعيد بعد هذا الانخفاض.
0: واضح، يعطيك ألف صحة على كل هالتفاصيل. شكرا لك سرحان رحالي، تحية لي كل كيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صباح الناس.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
4: عندك اورانج.

0: معكم حتى لنص النهار. مرحبا يا مرحبا بكل مستعملينا بكل مستمعينا مستعملينا اخي على خاطر تكون مستعملي حسابات باي زامبل على الوحده اللي اسمها انستغرام على فيسبوك على ردوا بالكم لانه البيريود هذيا برشا قاعد يصير بيغاتاج برشا قاعدين يتسكروا لهم برشا قاعدين ينقصوا لهم بنومبر كبير كبير من لي زابوني اللي خلى شركه جوجل زادة كيف كيف تهبط تحذير وتقول ردوا بالكم فما قراصنة ويستعملوا الذكاء الاصطناعي ويخترقوا الحسابات هذية ما غير ما يستحقوا حتى المتباس امتاعك. شنية الحكاية نحكيها بعد شوية معكم على وزي كفام.
1: صباح الناس
2: صندوق شفا
3: Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة تحيفها دراع خليتها وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شايف اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ اللي مو في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقولش إنه مرأة

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: وهو الخميس يكون نهار خميس في صباح الناس والعشاء متاع الصباح وما غير ما نسمع فيه صوت الست أم كلثوم أبدا. واليوم باش نخيروكم زوز مقاطع، اختاروا شنو المقطع من الغنية اللي تحبوها. الأولانية غنيتها عام بالأمارة 1969 وكانت من كلمات مرسي جميل وألحان بليغ حمدي، تقول فيها أم كلثوم:
1: يا حبيب الله نعيش في عيوني.
0: عقلتها هذيك هي ألف ليلة وليلة. تحبوا ألف ليلة وليلة المقطع وإلا تحبوا غنية غنيتها قبل بثلاث سنين تحديدا 1966 وكانت كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب، وقت الست تغني وتقول:
1: افتكرت فرحت وياك قديم.
0: هوني أنت ونفسيتك، أنت والحالة، القلب شي يقول هوني؟ يقول لك يا إما فكروني وإلا بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه. ولا ألف ليلة وليلة أختاروا، نلقاو الأغنية بعد شوية العشاء على موزيك فم.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيك فم.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز مليل و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. معليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 مايو. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
2: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
1: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
2: عيدكم مبروك.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
7: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que nous piches qu'on est. Eh, comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler, profiler, profiler, profiler, profiler.
6: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ تحجير جولان جميع أصناف العربيات اليوم الخميس بداية من الرابع بعد الظهر في شارع 2 مارس باتجاه ساحة القصبة وكامل شارع باب الجديد وشارع سيد البشير باتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب علي والنهج الجزيرة بداية من ساحة النصر. ووزارة الداخلية تدعو كافة مستعملي الطريق لاحترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور، كما تعول على حسن تفهم الجميع ضمانا لسلامتهم. بلدية قفصة تخصص ميزانية تقدر بنحو 528 ألف دينار بعنوان التمويل الذاتي لتحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة وإصلاح الطرقات، مما سيساهم في تحسين حركة المرور ورفع السلامة المرورية لمستعملي الطرقات. ووفق ما صرح به كاتب عام بلدية قفصة محمد الصغير براهمي لمراسل مزيك حمد التومي، ستنطلق أشغال إصلاح هذه الطرقات قريبا بعد إسناد الصفقة لشركة مقاولات. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، تمثلت في احتجاز سفينة من جانب أشخاص مجهولين واقتيادها إلى المياه الإيرانية الإقليمية قرب مضيق هرمز. والهيئة البحرية البريطانية تفيد بأن السفينة التي قالت أنه تم اعتراضها قبالة سواحل الإمارات احتجزت من جانب أفراد غير مصرح لهم أثار رسوبها ويتم اقتيادها حاليا إلى المياه الإقليمية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظير الصيني شي جين بينغ يختتمان الخميس في بكين قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وكان الرئيس الصيني أكد في محادثاته مع نظير الأمريكي أن علاقة مستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم بأسره، مضيفا أن التعاون بين البلدين يحقق مكاسب لهما في حين أن المواجهة بينهما تؤدي إلى أضرار متبادلة. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
8: الأولى في تونس صباح الناس، صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
10: يا حبيبي.

0: يا أم كلثوم كنا سرحين معاه كل واحد سرح بخياله البعيد مع ألف ليلة وليلة وتوعد باش نفيقوا مليح مليح على الأسعار تتسويد اليوم بامارشي باش نزوكم للكيف. تحية لكل مستمعينا في الكيف تسمعونا على فريكونس متانا وتسمعونا سور لونيت زادا كيف كيف على www.mosaikefm.net. معنا زميلنا ومراسلتنا من الكيف عبد الباسط الزغيبي. عبد الباسط صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان ليك ولكافة مستمعي ومتبعي موزايك.
0: عندك مع الرومانسية ومع أم كلثوم خطر عادة ما أم كلثوم يعني رومانسية.
1: أكيد بالطبيعة شكون ما يحبش أم كلثوم.
0: الله حيرنا فيك مواجعة توا هكا وذكريات
1: وسرحت شوية ما أنا مشيت البركة بلايز وبركة ذكريات.
0: الله اسمع طبعا نسلوك على الذكريات توا ما نسبكش تسرح بعيد توا خليك في المرشي خليك في الأسعار معنا مركز. أي نعملوا معك دورة
1: باجي. أنا اليوم عملنا دورتنا كانت في السوق الأسبوعية بمدينة الكيف وين لقينا الأسعار التالية. نبدأ بالبطاطا من دينار 800 زوز دينارات، طماطم 3 دينارات و500 حتى 4 دينارات، الفلفل زوز دينارات 3 دينارات، البصل زوز دينارات، القراع الأحمر دينار و500، السفنيرية دينار و500، القراع بوتزينة دينار و500، الخس زوز دينارات، الثوم الأحمر العوالي زوز دينارات و500، الفجل زوز دينارات، الخضر الورقية 700 مليم، القارص من زوز دينارات و500 3 دينارات و500، الخيار من دينار و500 زوز دينارات، الفول من 800 مليم حتى دينار و200، الجلبانة من زوز دينارات 800 ل 4 دينارات، القنارية زوز دينارات، والبسباس زوز دينارات. نتعداو الغدير نبداو بالمشماش 4 دينارات. سنة عاد
0: نقولوا لهم راهو الغلير راهوني باش نحكي لكم بالدينار مش بالورو خاطر ساعة ساعة اسوابهم يغلطوا الحق نتاع ربي معناها تحس غلا جايه من برا. دونك نعاودوا نذكروا مستمعينا مش نحكي لكم توا على الاسوام راهو بالدينار التونسي وراهي غلطنا التونسيه. تفضل.
1: نبداو بالمشماش 4 دينارات، البصاعة 3 دينارات و500، الخوخ من 3 دينارات و500 ل 4 دينارات، الخوخ بالطبقية من 5 دينارات، الفريز من 5 دينارات 7 دينارات، البنان 13 دينار، البطيخ 5 دينارات، التفاح 18 دينار. بالنسبة للدجل فراك 5 دينارات حتى 6 دينارات و500، الدجل عراجين من 8 دينارات حتى 11 دينار. نتعداو اللحوم نتعداو اللحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات و500، الزر الدجاج 14 دينار، كويس دجاج 13 دينار، كالوب دجاج 18 دينار، كبدة دجاج 20 دينار، كالوب داند 18 دينار، كويس داند 13 دينار، هبرة داند 18 دينار، كبدة داند 20 دينار، القانوسة 8 دينارات، العظم الحارة 930 مليم، والبلاتو 7 دينارات. نتعداو للسمك السمك نبداو السردينة 7 دينارات و500، التريلية 18 دينار و500، المرجان من 7 دينارات 800 ل 14 دينار و800، الورقة 22 دينار، القاروس 27 دينار، التن 13 دينار و800، المنكوس 14 دينار و800، النزلي 19 دينار و800، الشفريت من 12 دينار حتى 25 دينار، الكلامار 19 دينار و800، والقرنيت 25 دينار. وخليت هنا اللحوم الحمراء اخر حاجه يا زيهان.
0: اي لكن اخرتها مش نعملوا دوره معك شويه هكا في اسوام العلوش الحي خلينا نشوف على الجزاره قديش العلوش.
1: العلوش 70 دينار، البرشني 70 دينار، البقري هبره 50 دينار، البقري بالعظم 40 دينار، كتلات بقري 48 دينار، كبده علوش 70 دينار، كبده بقري 50 دينار، المرقاز 45 دينار، والمفروم 50 دينار.
0: باه انا سمعت مليح، العلوش 70 دينار
1: والبرشني 70 دينار
0: وكبدة العلور 70 دينار.
1: 70 دينار.
0: به.
1: سمعت بالقداجة.
0: ليه سمعت بالقداجة كاولعبت عليه شوية دوخة ذكرت أم كلثوم. سرحت بخيالي لبعيد ورجعت. إيه توا في الكيف العلوش قديش هكا للعيد معناها التسعيرة؟
1: نحكي لك مثلا البارح الأربعاء كان سوق نتاع السوق الأسبوعي نتاع السرس. مثلا العلوش معناها من مليون مليون و200 هكاك شوي. العلوش الباهي تبدا من مليون و400 مليون و500 ثم حتى علاش يوصل زوز دي زوز ملايين و800 وفما شكون اللي شراه بزوز ملايين و800 جهه
0: توت اوبسيون توت اوبسيون هذا بالحق زوز ملايين و800
1: نحكي لك البارح فقط البارح معناها في الـ في الـ في السر العلوش الباهي الباهي معناها متوسط باهي نجم تاع من مليون و400 وانت ماشي
0: باش نعطيك انا سوم 800 دينار فوق مني نقرب للرحبة ولا نعمل دوميتور؟
1: 800 دينار تجيبك علوشة أنت
0: نعجة معناها؟
1: أي نعجة تجيبك.
0: ما كين طايح مثلا نقول 700 ليه يمشي معي مساج؟
1: لا ما تطيح 700
0: ليه معناها 700 ما تحلمش انك تمشي معناها؟
1: لا لا لا لا ما تهز 700
0: ما تهز 700 تهز 800 باش تاخذ ناجع. تحب تاخذ عليلش معتبر 1,400,000 معناها معتبر قداش نقول انا فيه؟
1: مليون ونص
0: معناها قداش نقول تقريب فيه؟
1: والله ما نعرفش بالضبط قداش من كيلو اما يسمى به معتبر نتاع عائله به 1,400,000 مليون ونص تاخذ علوش به.
0: اي والله نقول لك حاجه عبد الباسط قبيله تو نسمعوا بعد شوي في صندوق عجب مسمع تكلم يحكي على الاسعار اللي تونس كان ما نحكيوا على اسعار العلوش الغالي السنه. قال معناها كي جاي يصوب وشاف قداش كيلو العلوش قال لك والجلد وحده قداش يسوى قال لك معناها اعتبار العلوش فيه قرابه 500 ولا 600 دينار حطيتهم انت على الجلد هكا قال هو هكا كي وزن معناها عمل حسابيه في الاخر معناها قداش يجيك فيه اللحم
1: بيجي انا البارح مثلا حكيت مع زوز جزاره وراني قال لي انت وانا باش ناخذ خريط زوز على علاش المليون و500 الزوز 3 ملايين قال لي اذا كان انا باش نبيع تحت 70 دينار راني خاسر على طول الخط ويحلف منهم واحد قال لي استنى 3 4 ايام قبل العيد كيلو العلوش ب 100 دينار راي على لسان جزارة معناها مش عائلة راي جزة 3-4 أيام قبل العيد بشو 100 دينار كيلو نحكي على جزارة الحم معناها
0: عن جزارة أي عن جزارة المذبوح. يعطيك صحة عبد الباسط شكرا ليك خويا ربي يخليك تحية ليك كل مستمعينا في الكيف عبد الباسط الزغيبي مراسلنا من الكيف.

0: تصبح الناس
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: لنصف النهار على مزيك فم.
1: مستمعينا مرحبا بكم ومقاعدين تسوونا العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة. أنا باش نعملكم عنصر التشويق باش نشوقكم وباش نقولكم لازم تكونوا حاضرين تمشي وتجربوا أي محلاش منه التيست درايف اللي باش تجربوا. مش تلقى كان تيست درايف كهو باش تلقى زاد كيف كيف فما ديزاكتيفيتي للكبار وللصغار زاد كيف كيف مهم وتجرب تدخل في العالم هذا متاع الفواتور إلكتريك. نقول فواتور إلكتريك مش أي فواتور هوني مش نحكي على البي واي دي. دونك بعد نجاح الدورة الأولى للروتشو الأولى اليوم نحكي على الدورة الثانية إن شاء الله تلقى أكثر نجاح من الدورة الأولى. اتبعوا فينا توا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك هكا فهمتوا شوية الأجواء اللي تستنى فيكم باش يقربوا لكم أكثر باش يكونوا متواجدين في عديد الولايات. خلي لها الفرصة باش تحكي لنا هي أكثر مدام هاجر شقير ضيفتي المديرة التجارية لبي واي دي تونيزيا. نورتي مدام هاجر مرحبا بك.
2: يعيشك مرحبا بكو مرحبا مستمعين موزايكا فام.
1: مبروك عليكم نجاح الدورة الأولى وانت لايقة الدورة الثانية اللي بدأت من البارح.
2: يعيشك مرحبا بكو. اليوم احنا البارح أعلننا الدورة الثانية جولة وطنية غوتشو بي واي دي تونيزي بعد النجاح متاع الدورة الأولى. سنة انطلقنا البارح 13 ماي باش نتواصلوا حتى 30 جوان 2026 وباش نكونوا موجودين في أربعة مناطق في تونس سوسة صفاقس وجربة سنة منطقة جديدة اللي زدناها باش نكونوا اون فا باركورير طول التريتوار التونيزيان. الهدف متاعنا هو نزيدوا نعرفوا بالتنقل الطاقي والكهربائي نزيدوا نعرفوا بالتكنولوجيا اللي موجودة في علامة بي واي دي اللي هي العلامة الأولى في صناعة ومبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن ونزيدوا نحسوا المواطنين والتوانسة الكل بالإيموشن متاع الكوندويت 100% إلكتريك.
1: دونك بالحق اون إيموشن باش تعيشوها باش تحسوا باش تحس الفرق. هذا هو الفرق ريت كلمة الفرق هذاك باش تحسوا أول ما تطلع أنت في الكهرباء. مع كل دورة فما موديل جديد.
2: إيه احنا لي موديل نتاعنا كل عام نزيدوا في لي موديل في كل دورة نزيدوا لي موديل. سنة جينا افيك اون جام بلو لارج اي افيك اون تكنولوجي بلو افانسي. دونك سنة باش يكون معنا لا سيتادين اللي هي لا دولفين سيرف اللي لانسيناها في شهر جانفي 2026. الهدف من السيجمون هذايا ومن الموديل هذايا ان نزيدوا نقربوا للتوانسه بتكنولوجي بلو اكسيسيبل.
1: إيه شنو اللي بدل على الموديلات اللي يميزها على الموديلات الاخرين؟
2: هي اللي يميزها أول حاجة السيارة هذية تحمل كل التكنولوجيا متاع علامة بي واي دي من البلايد باتري اللي هي لا باتري لا بلو سيغومانت موجودة في السيارة هذية حتى للبلاتفورم اللي مصنوعة فيها اللي هي لا بلاتفورم 3.0 اللي هي اللي انتغر توت لا تكنولوجيا دو بي واي دي واللي انتغر لا باتري في وسط الشاسي باش تعطينا أكثر كبر في الكهرباء أكثر ستابيليتي وأكثر كومفور في السياقة. كيف كيف الموديل هذايا متحصل على أكثر من 15 جائزة عالمية في 2025 تحصل على أحسن سيارة في السيجمون هذايا نتاعها وخذيت أحسن اختراع سولون تايم ماجازين فيها أكثر من مليون سيارة في العالم الكل. دونك ديجا عندنا اون تكنولوجي ايبروفي اي ابروفي من عند العبيد اللي يستعملوها الكل. سيكوريتي فيها 5 اتوال في الكراش تيست اللي هي حاجة تري امبورتانت اليوم السيكوريتي روتشير والسيكوريتي نتاع اللي سوق واللي ركبين في السيارة هذية. فيها اخر التكنولوجيا نلقاو فيها حتى كاراوكي الاوبسيون موجودة نلقاو فيها الفي تو ال اللي هو يخليك تشارجي اي حاجة من الكهرباء نتاعك تحب تهز معاك اورديناتور تهز معاك باربيكيو. دونك فيها لايف ستايل احنا نقولو جديد واهم حاجة للتوانسة اللي هو سومة اللي يبدأ من 51 ألف دينار وكيف كيف تخليك تربح دي زيكونومي في الكاربوران على خاطر ما عادش عندك بلان ما عادش تصب بلان إيسانس باش تولي تشارجي كرهبتك في عوض تصب ب 100 ألف في الجمعة باش تولي تشارجي كرهبتك ب 10 ألف في الجمعة باش تمشي لا ميم ديستانس. وبيان سور اذا كان عندك فوتوفولتايك سي زيرو وما عادش عندك انترتيان ما عادش عندك دي بيس ما عادش عندك قلق ترتح لك مخك وترتح لك عيشتك وتسهل لك عيشتك.
1: توريتنا كلنا سكتين، كل واحد فينا قاعد يحلم بهذا، وكل واحد فينا يقول وقتاش تكمل توجيه جيرونتي، خلينا نسال مدام هاجر بالسوم هذا وليزوبسيون هذيا، اي كيفاش نبدا من توا نقيد نقول لنا باش ناخذها ان شاء الله لا فوتور. دونك اليوم روتشو مدام، خلينا نفهموا اكثر، نقول بلي هي موجهه مش كان للناس باش تمشي مثلا باش تعمل جوست التيست درايف، لي فما انيماسيون محضرينها، فما دي زاتولي الكبار والصغار. ونحب نسال على مدى اقبال اليوم التونسي وكيفاش تبدلت العقليه باش يمشي للموبيليتي الكتريك، وفما إقبال، فما مارشي في تونس
2: بيان سور. احنا الهدف نتاعنا واضح، احنا علامة بي واي دي elle représente que des voitures électriques et hybrides rechargeables. Donc la vision نتاعنا واضحة ان نقصوا من les émissions de CO2. Donc عندنا une prise de conscience environnementale باش نقصوا في الانبعاثات نتاع ثاني اكسيد الكربون. Donc اول حاجة او اول هدف للدورة هذية والجولة هذية ان نقوموا بحملات تحسيسية للناس الكل، للكبار للصغار للعائلات المهنيين اللي عندهم فلوت. دونك احنا برينسيبالمون نحبوا نقربوا من التوانسه الكل في الاجيال الكل، معناها اللي باش يجي بحذانا ومرحبا بكم، تجيو انتوما وولادكم وصغار وكبار، اللي باش يجرب يسوق يكونوا فما ورشات للصغار باش نعملوا لهم حملات تحسيسيه على شنو السياره الكهربائيه، شنو هما الانبعاثات الغازيه، شنو الهدف من الانتقال الطاقي هذايا، وشنو هو الافنيغ نتاع البلانيت زيد. دونك اليوم هذايا هو الهدف نتاعنا، ان نعملوا حملات تحسيسيه باش نشجعوا على الانتقال الطاقي في تونس. وكيف كيف اون فو ديموكراتيزي لسي، نحبوا العبيد الكل تجرب، ونحبوا العبيد الكل تعيش وتكتشف التكنولوجيا هذه اللي هي تكنولوجيا بسيطه سهله ايكونوميك، واليوم ولات اكسيسيبل على خاطر فما دي موديل في تونس الكل في السيارات الكهربائيه اللي هما اكسيسيبل ولي بري نتاعهم تري كومبيتيتيف.
1: بي واي دي تخدم زاد على تطوير الانفراستركتور دو ريشارج في تونس، وين وصلتوا في الموضوع هذا؟
2: هو الانفراستركتور دو ريشارج اكثر سؤال يجينا، وين شارجي كهربتك؟ احنا وين شارجي كهربتك؟ بي واي دي تعطي مع كل سياره كهربائيه اون بورن دو ريشارج اللي انت تنستاليها في الدار نتاعك، وتعطيك ان شارجور دو فواياج بور لي سيتواسيون كوم اون سوليوشن دو باناش. دونك احنا ديما نقولوا 80% من الغوشارج نتاعك تتعمل في الدار، ال 20% الاخرين لازم يكون عندنا اون انفراستركتور دو ريشارج. بي واي دي كانت عملت لانستالاسيون نتاع اول بورن دو ريشارج من 2018، معناها قبل ما تبدا تبيع اول سياره كهربائيه قلنا عملنا لانستالاسيون نتاع اول بورن دو ريشارج رابيد بوبليك. احنا عندنا ريزو على كامل تراب الجمهوريه اللي هو موجود في لي ستاسيون دو سيرفيس، في لي مول، في حتى في الـ في الـ في المقاهي. دونك موجودين الكل، قاعدين نسعاو ان نحاولوا باش يهبط الكاي تشارج اللي نتوما سمعتوا به اللي هو باش يخلينا نجمو اون فاكتور لو سيرفيس دو ريشارج. دونك احنا من جهتنا قاعدين نحرسوا وقاعدين اوني اون تران دو ديفلوبي نوتر réseau de recharge ou notre réseau Zedam TaleSav. على خاطر انت في كل محطه وفي كل شوروم فيه مصلحه ما بعد البيع باش تكون عندك اون بورن دو ريشارج رابيد باش تمشي تشارجي فيها كهربتك. دونك احنا اليوم لوبجيكتيف نتاعنا انه الالكتريك يولي ما عادش ظاهره، يولي اون سوليوشن في تونس، ويولي لي بار دو مارشي يفوتوا 70 و80% ان شاء الله.
1: داكوغ اللي يسمعوا فينا يقول لك اي نحب نعيش الاكسبيريونس، مش كيما تحكي لي وشوقتوني كيما انا باش ندخل فيها الكهرباء ونسمع، خاطر لا هو مش باش تسمع خاطر ما عادش فما صوت
2: باش تحس
1: اي لانه ما عادش تسمع حتى صوت، نسمع تحس هكاك ماشيه وكها وتشوف كيف الكهرباء قاعده ماشيه من غير صوت، ما فهم اكسبيريونس افير. دونك اللي يسمعوا فينا اليوم بالنسبه لورتشو وين يمشي وكيفاش نجموا نشاركوا في لي تيست درايف، اعطينا التفاصيل.
2: احنا مرحبا بكم، باش نكونوا موجودين كيما قلنا في أربعة مدن في تونس.
1: تونس في تونس تجربة
2: باش نكونوا في تونس من 13 حتى ل 27 ماي. دونك مرحبا بكم في تونس سيتي، جيو بحذنا، سهل، هو سي مجاني. تحب تعمل الانسكريبسيون على اللين نتاع تيست درايف والا تجي مجاني، دونك هو مفتوح، مرحبا بكم اتو ماما. لي زيكيب نتاعنا باش يكونوا موجودين في لي زونبلاسمون الاربعه اللي حكيت عليهم افيك لينيرجي اللي تعرفوا يعرفوهم بها، افيك لا باسيون والاقتناع اللي عندنا. دونك يجيو من غير حتى ريزرفاسيون ولا يعملوا الريزرفاسيون ويكلموهم ليكيب نتاع لي زيكيب نتاعنا بور كونفيرمي لي رونديفو نتاعهم. دونك شنكونوا موجودين في تونس من 13 حتى ال 27 ماي، بعد باش نتنقلوا من 30 حتى ال 37 ماي حتى ال 7 جوان باش نكونوا موجودين في جزيرة جربة، بعديك نتنقلوا لسوسة من 10 حتى ال 18 جوان، والختامها في سوسة بحذا أهالي سوسة باش نكونوا ما بينات 20 حتى ال 30 جوان. دونك مرحبا بكم الكل على طيلة شهر ونص شكونوا موجودين في لي روتشو، وبيان سور لي شورو نتاعنا يقعدوا محلولين باش نقبلوا زاد الحرفاء نتاعنا.
1: ميرسي بوكو مدام هجر، نورتي. شكرا ليك مدام هجر شقير، المديره التجاريه لبي واي دي تونيزيا.

0: مرحبا بكل مستمعينا. العشرة وخمسين دقيقة على موزايكا فم. شبيها جوجل، جوجل قتلك تحذر رد بالكم، فما ثغرة وثغرة، وفما ذكاء الاصطناعي، وفما أمور الحق متاع ربي كيما نفهمش فيها. نقصد تكون مختص تو يفسر لنا الحكاية الكل. ونقيت ما خيرش من زميننا محمد علي سويسي، زميننا الصحفي المختص في التكنولوجيا. دالي صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، صباح النور المستمعين موزايكا فم الكل.
0: ربي خليك. بيش فاقت جوجل؟
1: جوجل فاقت بثغرة يسميوها في الجارغون تاع السيبر سيكوريتي، بثغرة زيرو داي أو ثغرة يوم الصفر. هي جهان يعني باش نفسوها للعبيد في ساعة، عبارة على واحد مثلا يبني دار، لكن الدار هذه خلي فيها بقعة ما فاقش بها هو، والبقعة هذيك فاق بها سارق، يولي يدخل من الدار هذيك كيف ما يحب، ومن بعد ولا الدار هذه بعد ما بنى الدار يفيق بالثغرة هذيك يسكر. دونك هذه تسمى الثغره زيرو دي، الفاي هذيا اللي الباحثين نتاع جوجل اكتشفوا انه فما سكريبت نتاع بايثون هو لونغاج نتاع انفورماتيك يستعملوه برشا في الديفلوبمون في الخدمه على الذكاء الاصطناعي. وبالنسبه للثغره هذه تمثل بالنسبه لجوجل اول مره تدخل عن طريق الذكاء الاصطناعي، بما انه سكريبت هذيا جينيري بالانتيليجنس ارتيفيسيال، وبطبيعه بالنسبه لجوجل صفحه الثغرة هذه لكن أعلنت عليها بشكل باش تقول أنه راني فقت بها الثغرة هذه وراني أنا سكتها فيها نوع من الماركتينج، زادة بتحكي على روح على أنها تجم تفيق حتى بالليفاية متاحة وتصلحهم فيسع فيسع. وبالنسبة للثغرة هذه موجودة اليوم في العديد من الأنظمة وفي العديد من الشركات، فما برش حتى مثلا بالنسبة للثغرة هذه فقت بها جوجل بالنسبة لسيرفيس ما يستعملوش برشا العبيد، ما استعملوش يعني استعمال محدود جدا، لكن فما شركات اخرى عندها تفيق بالثغرات هذه في دي زابليكاسيون ولا في نظم اللي يستعملوها برشا عبيد، والشركات هذه ديما تعلن انها فاقت بالثغرات هذه وانها صلحتها باش تحكي على مصداقيتها كشركه عندها لميزه جور نتاعها وخدمتها بالنسبه للحمايه نتاع المعطيات نتاع المستعملين نتاعها.
0: به تخيب هذا بارابور لجوجل. دالين حب نسألك هوني، الفترة الأخرى مثلا شفنا لنا حتى في تونس العديد متاع الكونت سورتو على انستغرام وكل دونك تسكروا برشا مؤثرين تسكروا لهم، فمش كون يقول لك تسكر لي ولا سكروا هو لي الكونت. دونك هوني أسباب تسكير الكونت قلنا على غيزو سوسيو، هل يصير لك سينيال؟ شو معناها سينيال؟ معناها أنا مثلا أنا كعبد نتفرج نلقى مثلا دالي يا سيدي عامله بيبونت ما نحبوش دالي، لو فيت كو انا جو لو سينيال دونك يتسكر الكونت نتاعو هكاكا سي اوسي فاسيل الحاجه، والا هو بيدو موقع التواصل الاجتماعي يقرر باش يسكر لي والا يصير لي البيراتاج، ما بينتهم الفرق؟
1: شوف زين، بالنسبه لي موضوع تسكير لي كونت هي مش موضوع جديد، يعني بالنسبه لي اذا كنتبعوا الهيستوريك نتاع فيسبوك نتاع انستغرام وحتى يعني تيك توك حتى هو في وقت من الأوقات الفسنية هذه الشركات هذه في يعني تسكت تسكت تسكت وتجي فترة اللي تيجي فيها على لي كونت فيك على لي بوت على الاستغلال غير قانوني هي تراه بالنسبة للمنصات متاحة. فبالنسبة لتسكير لي كونت فما طرق تقليدية اللي هي معروفة، إما أنه فما شكون يكون فما سينيال مسيف يعني عدد مهول جدا من السينيال الابليكاسيون معينة ولا الكونت معين فيما يخص محتوى معين، والسينيال هذايا ينجم يخلي رد فعل من المنصة هي بيدا بشكل اوتوماتيكي انها تبلوكي الكونت هذايا، ما تسكروش نقولوا تبلوكي في في في وقت معين، والا بطبيعة فما الطريقة متاع انه فما شكون يبيراتي كونت ويسكروا، فما هذايا صارت البرشة من الناس، والا فما المديراسيون متاع الكونت هو متاع المنصة هي بيدا، وهذه الموضوع هذايا جيان يعني يمكن يمشي يربطنا باللي رجعنا للموضوع نتاع الذكاء الاصطناعي، نظرا لانه الشركات هذه يعني تعمل المديراسيون نتاع الكونتينيو نتاعها، كانت قبل عندها المديراسيون بتدخل انساني، شركات
0: كانوا ناس معناها نقول انا يثبتوا يشوفوا يسكروا ولا يحلوا،
1: عندها جيش نتاع دي زادمين ولا ناس يخدموا معاها اللي يثبتوا في المحتوى ويسكروا ولا ينحيوا محتوى معين ولا يعملوا سترايك لمحتوى معين وهكا. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار وانه من 2022 وقت بدات فما ازمه كبيره بالنسبه للشركات هذه بعد الكوفيد، فما عدد مهول من الناس هذوما اللي موديراتور طردوهم، فما حتى مناطق اللي ما فيهمش مديراتور وصارت فيهم مذابح وصارت فيهم مشاكل كبيره ياسر ما كانش فيهم تدخل. علاش؟ على خاطر شركه ميتا في الوقت ذاك كان اسمها فيسبوك. نحن نركزوا على فيسبوك خاطر نظرا لانه اكبر ريزو سوسيال في العالم، وبالنسبه لميتا عندها اكبر يعني زوز منصات نجمو نحكيو على ولا ثلاثه، نحكيو على فيسبوك انستغرام وبعدهم واتساب كسيرفيس نتاع ميساجري. بالنسبه للشركات هذه وحتى شركه بايدانس مع تيك توك ولاو مشاو في ثنيه واحده اخرى، هما يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي للموديراسيون نتاع الكونتينو نتاعهم. والشيء هذا خلينا مثلا لاحظنا مثلا في الحرب على غزه مثلا، كيف فما فيسا كونتينو تكتب انت تدعم القضيه الفلسطينيه يجيك يقول لك راهو يعاقبك المنصه هذيك، تنحي لك الكونتينو ولا تسكر لك الكونت ولا تنحي لك يعني يكون فما تدخل سريع. علاش؟ على خاطر فما تدخل مرضي من الذكاء الاصطناعي. لكن هذا زاد عنده يعني دور واحد اخر، انه فما الذكاء الاصطناعي يثبت انه عنده برشا اغلاط بالنسبه للتدخل نتاعو، ابو على اخوه يسكر ولا ينحي في البوبليكاسيون من غير ما يثبت، ومن بعد انت ارجع واحتج عند المنصه باش يرجعوا لك الكونتينو. باش نلخص اليوم بالنسبه للكونتينو يتنحى امنا نظرا لانه فما موديراسيون، وهذه نجم نقولوا النوع الاولاني والاهم بالنسبه للمنصه، ولا انه فما سينيال فما تدخل من الاطراف اخرى، والاطراف الاخرى راهو ماهوش مجرد عباد، راهي شركات، راهي يعني ناس عندها ديميكانيزم تنجم تاثر على خوارزميات المنصه باش تقص لك الكونتينو هذاك. يعني جاتنا مده في تونس وين فما بوبليكاسيون طابت تلقى كل هنود وتلقى شخص يعني دي كونت فيك يعني يعلقوا ولا يعملوا دي رياكسيون على محتوى ما يهمهمش وما يفهموش، هذا يدخل في خدمة الشركات هذه. فالخدمة بالنسبة للمنصات التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة لميتا فيما يخص تسكير الكونت دورية، والمدة اللي فاتت كيف أقول جهان يعني كان فما عدد مهول من الكونت اللي تم تسكيرهم، ومن بين المفارقات أنه حتى الكونت انستغرام متاع انستغرام هو بيدو نقص في عدد الفولورز، بما أنه لقاو دي بوت، لقاو دي كونت فيك اللي هما يدخل ويعملوا دي رياكسيون ولا يدخلوا للتأثير على كونتينو معين. وهذا موضوع يعني كبير ياسر ومهم ياسر بالنسبة للتواجد نتاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأنه اليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي تعطيك الإمكانية أنك تحكي مع أصحابك، لكن وقت تكون شخصية عامة ولا تكون موقع انترنت متاع وسيلة إعلام وتهبط خبر، الرياكسيون ما عادش نجم تحكم فيه، ما تعرفش شكون الكونت الحقاني من الكونت الفيك. فهذه هي الإشكالية الكبيرة بالنسبة للتعامل مع المحتوى هذا. باش نلخص لكل جهان، ينجم يكون فما سينيال ماسيف الكونتينو، ينجم يكون فما موديراسيون، وينجم يكون بطبيعة فما شكون بيرات الكونت ونحى الكونت كاريمون يفسخه ولا يديزاكتيفيه ولا يعمل اللي حب الكونت هذا بعد ما يستولى عليه. وهذا يلزمنا مرة أخرى نبو على الناس باش يردوا بالهم، ما يحلوش أي ليام، ما يتعاملوش مع أي محتوى مع أي شخص إلا ما يثبتوا. إذا كان نعش أنا شخص يبعث لك جهان ليان ويقول لك راني أنا فلان الفلاني وأنت تعرفه فلان الفلاني، ماذا بيك تهز التليفون تكلمه وتقول له
0: ثبت ما شلون اللي بعث
1: لي؟ الموضوع هذا مهم جدا، وكان تبعت الأخبار لوزارة الداخلية المدة اللي فاتت كانت أعلنت على إيقاف شبكة كبيرة بالنسبة للتحايل على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا صاير في تونس، صارت أنا شخصيا أنا عندي شكون في العائلة اللي صارت له مشكلة كما هذه، وعملت بلبلة كبيرة ياسر، فمشكون لي شوية برك لا غلط وتعامل مع البيرات هذوما. فيزنا برشا برشا حذر بالنسبة للتعامل نتاعنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الزميل نتاعنا، مع واتساب وغيره.
0: يعيشك دالي، شكرا ليك محمد علي سويسي، شكرا ليك زميلنا الصحفي المختص في التكنولوجيا حسين الدبابي في الأخبار، وراجعين صباح الناس. ساعة فن، ساعة ثقافة، وأكثر ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس، آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى يوم. أحلى يوم من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل على الفريكونس رقم 1 في تونس.
2: موزايك فهم.
3: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروك دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف بتونس تصدر حكما يقضي بالتخفيف العقوبة السجنية الصادرة في حق المرشح الرئاسي السابق العايش الزمال ومسؤولة حملة انتخابية سوار البرقاوي. وفي هذا الإطار قررت المحكمة النزول بالعقوبة من 7 أشهر إلى 4 أشهر سجنا في إطار إحدى القضايا المتعلقة بشبهات افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي علاقة بوضعية الزمالة القانونية، شهد المسار القضائي تطورا بعد أن أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارا يقضي برفض الطعون المقدمة ضد 8 أحكام سجنية سابقة وتثبيت الأحكام الصادرة ضده في تلك الملفات، مما يجعله أحكاما باتة ونهائية. ويشار إلى أن العياشي زمال واجه سلسلة من الأحكام السجنية الصادرة عن محاكم مختلفة في كل من تونس وجندوبة والقيروان وسلينا في اتهامات تتعلق بافتعال تزكيات شعبية وتدليس معطيات تتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية واستخدام معطيات شخصية دون إذن أصحابها. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس التنديد بما وصفها بانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع القوات البحرية الإيرانية. الرئيس الصيني شي جين بينغ يحذر اليوم الخميس نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر تفجر نزاع بين القوتين بسبب قضية تايوان التي أو الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بضمها. ويأتي التحذير الذي أطلقه الرئيس الصيني في سياق زيارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وسعيه لاستقطاب دعمها فيما تعزز طهران سيطرتها على مضيق هرمز. حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكشف أن الغالبية المؤيدة له قدمت مشروع قانون لحل الكنيسة الإسرائيلي بما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات مبكرة. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: شيرين ومن اختار على موزايك فام لحداش و16 دقيقة تتسويت أستو سنتي. أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا قبل كل شيء. رحب بها ضيفتي دكتور نوران قريعة, هي مختصة في طب الأوعية الدموية. نورتي دكتور, مرحبا بيك.
1: شان حويلك.
0: باش نحكي و تنجم انت تسمع فينا تقول والله يجين اللي بتحكي عليه نعيش فيه, أما كنت ماشي في بالي أنه مثلا سيلوليت, كان ماشي في بالي أنه مثلا ريتنسيون دو. الأعراض تشبه لبعضها. اليوم مثلا برشا نساء اللي يسمعوا فينا, منيش نحكي على عمر معين, لا نحكي على حتى بنات بعد سن البلوغ اللي باكزامبل يقول لك عملت ريجيم, زدت في الميزان, عملت ريجيم, وقد ما عملت هالريجيم وطيحت كيلواتها ما قعدوا سقايا ديما هكا, تحس مازال فيهم الشحم, وكين مساقي البلاصة ياسر توجعني, وحتى أسبي دو لابو متاعي ما عادش كالعادة, مش كل لين, لا فهمتها لا سيلوليت لا ريتونسيون دو وإلا ليبوديرم اللي باش نحكيو علي ليبوديرم دوك اللي باش نحكيو علي اليوم معاك دكتور. معناها في هذي الكل كيجيو كل حالات من شنو يتشكيو بالضبط باش انت تفهم تقولهم فوالا يظهر لي لنحكي ولا على ريتونسيون ولا سيلوليت لانه يشبوا لبعضهم.
1: الوغ دونك باش نحكيو على ليبوديم اللي هو مرض مزمن كيما ما تقولنا. دونك هو كيفاش باش اون فالو ديفيرونسي من اللي حكيت عليهم الكل, هو باش يكون تراكم نتاع دهون غير طبيعي تحت الجلد. الدهون هذيا باش تكون دهون ملتهبه انفلامي, هاكا علاش باش توجع المريض, معناتها خاصه قلنا من شيره الافخاذ لي جامب وفي بعض الاحيان زيد لي بغا معناتها الزنب نوت اكزاكتومون. الغريس هذيا توجع سورتو في الملمس, لاسبي نتاعها باش يكون نودولير هكا كل حبيبات احنا نقول وقت اللي تجي
0: ملك تمس تحس كاين كعابر تحت الجلد,
1: كعابر اي حبيبات اكزاكتومون. نجم يكون زيد مصاحب بكدمات على خاطر فما مشكله نتاع الدوره الدمويه في الحكايه, نتاع دوره دمويه دقيقه, معناتها ان ديفو دو ميكرو سيركولاسيون اللي هو باش يخلي باش يزيد في الالتهاب نتاع الخلايا الدهنيه هذه اللي قلنا هي غير عاديه. وعلاش احنا باش نركز,
0: سامحني دكتوره, معناها هوني كدمات معناها انسي اللي يسمعوا فينا فولا اللي تقول لك ما فهمتش وين تضربت انا, ما فقتش بروحك كيفاش تضربت وتلقى عندها بلايص
1: زرق في الافخاذ في لي جامب ولا في الزنود وهي ما ضربتش, قامت تصبيح لقات عندها
0: البلاصه
1: الكدمات هذيا معناتها ينجم يزيد معناتها نوز اوريونت لحكايه هالليبوديم هذيا. التضخم هذيا في الرجل والمعطف الساقين والزنود ماهوش معناتها ماهيش سمنه عاديه. يعني المريضه تقول لك راني عملت الريجيم الكل وضعفت, اما لي بارتي هذوكم ما تبدلوش, معناتها قعدوا نفسهم ما حبوش يضعفوا. شنو الحل؟
0: اي بالنسبه لها كيلوات شادين, شحم شادت
1: شادت. والمرض هذايا ان فيت عنده مراحل معينه يظهر فيهم, كما قلنا عند البلوغ وقت بعد لي غروسيس, وزاد في معناتها وقت لي بعد بارتير من المينوبوز, وفما زاد الحالات نتاع النساء اكل يستعملوا التريتمون نتاع الفيرتيليتي باش يحبلوا, معناتها فما ماهو دي ان تريتمون هرمونال معناتها هرمونات اللي زرقوهم, وزاد النساء اللي ياخذوا الحبوب منع الحمل خاطر الاستروجين
0: اكثر عرضه.
1: اكثر عرضه هو معناتها هو راهو مرض ذي بالاخص يمس النساء على خاطر هرمونو ديبوندون enfin entre guillemets, معناتها هو معناتها تكون فما استجابه غير عاديه نتاع الخلايا الدهنيه لهرمون الاستروجين. دونك باش يخلي الاستجابه هذه باش تخلق عندنا خلايا دهنيه ملتهبه غير عاديه, ماهيش كيما معناتها الغريس العاديه, فهمت؟
0: ماني بعيده على السيلوليت
1: اللي مش ماهيش نفس الحاجه. السيلوليت ما توجعش, السيلوليت معناتها تكون معناتها مش كيف بس ماهوش نفس لاسبي جمله. سيلوليت ديجا ما توجعش, الاكثريه نتاع سيلوليت باش تكون معناتها في الافخاذ, ماهيش معناتها باش تكون معناتها مصاحبه بكدمات, ولكن سيلوليت زيدا راهي تنجم الايفولو معناتها تنجم تتقدم وتولي معناتها الكومبليك في بليبوديم اي تنجم
0: والريتنسيون دو دونك هوني فرقنا لانه مثلا برشا اللي تخيلوها سيلوليت لي وكيفاش نقولوا ماهيش زاده كيف كيف
1: الريتنسيون دو الريتنسيون دو كيف نعملوا هكا الطبعه معناتها باش نغرسوا يدنا ايه. في ال... في ال...
0: خلي بلاصه
1: فما بلاصه تبدا هكا تبامبي معناتها نحن نقولوا هذيك اي تبامبي جلده هذيك سي لا ريتنسيون دو الليبوديم لي معناتها ما فماش هكا لاسبي معناتها الاستيك معناتها اللي باش تعمل باش تخلي لك بلاصه ولا باش تحس هكا حاجه تبامبي لا سي با سي ان اسبي نودولير معناتها كعابر توجع معناتها تبدا المريضه
0: معناتها عندها حتى ثقل وجيعه وثقل
1: اي عندها ثقل وجيعه وكدمات ونفخ ما يتنحاش والحاجه زاده باش معناتها نفرقوا ما بين الليبوديم ومعناتها المشاكل الاخرى الريتنسيون دو والا السمنه العاديه والا زاده الوذمه اللمفاويه اللي هي خلل في التصريف اللمفاوي انه الليبوديم في اول مراحله راهو يمس ما يمسش الكعبه والرجل والساق معناتها الى ايبارن البي اي لي شوفي معناتها باش يكون لوكاليزي سيمتريك معناتها متناظر مش شيرتين كيف كيف يكون في الافخاذ في معناتها نجم يكون في الافخاذ هكا هاو في مراحل متقدمه اكثر نجم يكون في الافخاذ واللي جنب معناتها ساقين ملوطه لكن الكعبه والرجل لا باش يكونوا ماس معناتها عاديين معناتها وينجم زيد يمس الزنود كما قلنا والحكايه هذه فما تاريخ وراثي فيها معناتها تنجم
0: الجانب الوراثي
1: اللي موجود معناتها تنجم تكون معناتها عندها معناتها اون بريديسبوزيسيون جينيتيك معناتها امها خالتها عمتها معناتها جدتها
0: في العائلة ديجا.
1: فما في العائله شكون وهني فسرت لك وقتاش المراحل اللي يصير فيهم معناتها شويه معناتها المانيفيستاسيون تاع هالمالادي هذه والمالادي هذه هي راهي مرض معناتها بروغريسيف تقدم يعني فيه مراحل وينجم في مراحل متقدمه خاصه لو كان ما نبداوش نفيقوا به وننظموا معناتها نحكيوا

0: قدها، فهمت؟ هذيك راهو فما خلل في ال في الغدد اللمفاويه اللي هو لو لانفوديم، هذه سي اون اوتر معناتها مالادي. بالنسبه توا اللي كيفاش خاطر هو راهو مرض مزمن،
1: راهو مرض مزمن،
0: مرض مزمن
1: مش تتنحى، مش تتعايش معاه،
0: مش تتعايش معاه، اما باش نحاولوا انه باش معناتها خاطر فما برشا نسي راهو كي تقول لهم اكيه مسكن
1: معناها اي الثقل وكمنظر وكوجيع.
0: اكزاكتومون، هو شو مش معناتها ما يتنحاش جمله، اما نجموا نقصوا من الاعراض نتاعو، وخاصة كي نفيقوا بيه في المراحل الأولى نجموا ما نخليوش يزيد يتقدم ويزيد.
1: هوني دكتورة سامحني، هوني المراحل الأولى اللي تسمع فينا توا كل مرة اللي كانت شيكة بين كيما قلنا ثلاثة ندورو بهم ريتونسيون دو وليبوديم وسيلوليت، دونك توا أول تيست تمشي تجرب في مثلا
0: هي أول حاجة توا تبدا عندها اللي قلنا عليه الكل لازمها تشوف طبيب مختص اللي معناتها طب الأوعية الدموية. هو راهو شو سي مالادي ملتي ديسيبلينير، معناتها راهو معناتها باش تجمع ما بين طب الاوعيه الدمويه، طب معناتها التغذيه، فوالا علاش قلنا خاطر فما مشاكل هرمونيه، فهمت؟ قلنا الكورتيزول ستريس على خاطر هو يزيد في الالتهاب في الجسم، اي بيان سو معناتها دوسكي
1: عنده دخل معناها يزيد يعكر حاله ليبوديم،
0: ينجم يعكر اي اكزاكتومون، معناتها الالتهاب في الجسم بصفه عامه ينجم يعمل برشا مشاكل معناتها نتاع غدد، فهمت؟ دونك هذاك الكل باش ياثر. دونك ليش باش يكون ما بين طب الأوعية الدموية، طب معناتها الغدد الصماء والتغذية، وطب التجميل في المراحل كما قلنا معناتها المتقدمة اللي وقتها تبدا المريضة عملت كل شيء نقص بالكدا مي هي مازالت ماهيش راضية على الشكل، وقتها تجم تعمل معناتها الليبوسيسيون اللي هي شفط الدهون، لكن شفط الدهون وحده غير كافي على خاطر راهو مرض مزمن، يعني نجم بالوقت لو كان هي ما تعالجش المشكلة الأساسية اللي هي هل
1: الإيجين دو في
0: اللي نركزوا عليها بالكدا اللي هي لازمها، راهو مهم جدا جدا باش تنقص الوجيع والالتهاب والمشاكل هذه الكل
1: تعمل.
0: لازمها معناتها نظام غذائي
1: يعتمد على شنو،
0: يعتمد على انها تنحي الساعة اول حاجة السكر اللي هو راهو السكر اخطر حاجة معناتها بالنسبة للامراض هذه خاطر يزيد في الالتهاب في الجسم. لازمها تنقص الفيرينا هذيك، معناتها يحبذ جدا جدا انه معناتها نعتمدوا غذاء من غير جلوتين اللي هو معناتها خاطر الجلوتين اللي موجود في الفيرينا البيضاء الاكتويل اللي عندنا راهو مضر جدا ويعمل برشا معناتها التهابات ويجم يعمل حتى امراض اخرى، راه معناتها اللي قدام سي جوست حاجة اون انتيتي لكن تنجم معناها تتطور بامراض اخرى. كيف لازمها تزيد في الألياف، فما مكملات غذائية وإلا حتى في الماكلة اللي يحسنوا من الدورة الدموية ونحيوا الانفلاماسيون كيما السيلينيوم الفيتامين سي لا فيتامين او الفيتامين دي زادة كيف لازمها لازم الفيغ زادة في البدن يكون معناتها متوازن. هذوما الكل هاوك علاش من الاول لازم اون كونسلتاسيون عند طبيب مختص، فما بيلونات يتعملوا، فما حاجات لازمهم يتحسنوا ماهيش مشكلة، معناتها هما يحبوا توت سويت لو ريزولتا ماهوش هكيكا، هو راهو مرض دونك لازمنا بشوية مش باش نعملوا شفط ومساج ودرشنوا وماشينات وباش نحي، هو يفو تخطي معناتها اعمق من هكايا باش الحكايه تمشي شويه بشويه.
1: كما قلت دكتور كل يمشي مع بعضه يظهر لي ليجين دو في ليجين
0: الدريناج التصريف اللمفاوي راهو مهم جدا جدا، خاطر سورتو كي تفيق من الاول راهي بالمالادي نتاعها وتبدا تحسن في ليجين دو في، تنحي ستريس، تعمل ان بون دريناج لمفاتيك، تنظم ماكلتها، تعمل اون اكتيفيتي فيزيك. شنو هو الاكتيفيتي فيزيك اللي تعاون بالكدي هي مش مشكل المشكله، هو لازمها تعمل زاد معناتها exercice de résistance معناتها كتله بناء كتله عضليه. لازم الاكوا بايك الاكوا جيم السبور اللي نتاع الماء يعاون على الاخر، معناتها قلنا زيد اسوسي ان بروبليم دو سيركولاسيون فينوس معناتها فما مشكله في الدوره الدمويه مصاحب لليبوديم. دونك لازم الكل مع بعضه الكونتونسيون راهي مهمه جدا برشا نسي ما يعطيوش قيمه
1: اي ما يعطيوش اللي احنا نعرفهم اكثر في فاريس
0: اي اما هما خاطر قلت لك الليبوديم معناتها المرض
1: هذايا
0: فما مشكله في الاوعيه دموية، هاوك علاش الكونتونسيون الدرجة 2 والدرجة 3 في المراحل المتقدمة راهي باش تحفز الدورة الدموية وباش تعاون أكا التدفق معناتها الدم في الخلايا الدهنية هذيا وباش تحسن خاصة باش تنقصلنا الوجيع والثقل وباش تحسن الدورة الدموية، خاطر كما فسرنا هو خلايا دهنية ملتهبة الدم مش يوصلها بالكدي مع مشكلة هرمونية مشكله وراثيه، دونك احنا نحاولوا بشويه بشويه
1: نحلوا هالمشاكل
0: فوالا اكزاكتومون.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا لحداش و38 دقيقة، ديما نذكركم بالتوقيت ونكملوا بعضنا حتى نص النهار. هذه صباح الناس
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: دارت ياسر التصوير الحق متاع ربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحبينا نفهموا شو حكاية العائلة اللي مهبطينها على عديد الصفحات. يقولوا العائلة، مش يقولوا، هنشوفوا في التصاور معناها ثلاثة أشخاص، واحد منهم تحسوا تعب في جرية بدبشهم في الشارع، المرأة قاعدة ويقول لك وينهم المسؤولين اليوم. دونك فهمنا انهم اصيلي ولاية القصرين، وتحية لكل مستمعينا في القصرين. فحبينا نفهموا شو الحكاية، العائلة صحيح ما عندهاش عائلة، شو اللي طالبين، علاش موجودين اصلا في الشارع. هو المدير الجهوي لشؤون الاجتماعية بالقصرين سي مكرم الساحي معنا. صباح الخير سي مكرم.
2: صباح الخير مدام جيهان، صباح الخير السادة المستمعين. نتمنى معتها حتى معتها وفقة. مرحبا بي.
0: ربي خليك سي مكرم. عائلة موجودة في الشارع ما فهمناش معناها، ودارت ياسر التصويرة اليوم ما عندهمش ما عندهمش دار اليوم، شو طالبين، شو الحكاية ورا هذي الكل؟ فسر لنا انتم المدير الجهوي شو الاجتماعية غادي.
2: نعطيك الصحة. بالنسبة للعائلة هذه تعتبر من منظورينا، هي عائلة منتفعة برنامج الأمان الاجتماعي، وتقطن بمعتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين. تنقلوا هما الأكثرية على الوضعية الصحية نتاع الابن، يعني من عدة أمراض، تنقلوا يعني جيست على الوضعية الصحية، وقلت معناتها اتصلنا نحن هنا، اتصلنا بالعائلة نقلنا لهم وشفنا وزدنا عودنا البحث في نعود في البحث الاجتماعي، ونعود نصير نحاول نشخصوا معناتها أكثر اللي بالزون نتاعها، وبالتنسيق مع السلطة الجهوية ومع سلطة الإشراف معتها نزيد معتها نحاول نمتعها بأكثر ما يمكن من الخدمات، برامج النهوض الاجتماعي والدفاع الاجتماعي.
0: عندها دار العائلة في القصرين؟
2: أي متواجدة، نقلت لها أنا شخصيا المعتمدية حاسي الفريد في منطقة ريتية.
0: عندهم معناها حسب فهمنا انه عندهم ولدهم مريض وانهم جاوا لتونس. التصويرة اللي دارت هي تصويرتهم هما في الشارع في تونس، يطالبوا باش شكون يتلهي لهم بالوضع الصحي لولدهم.
2: هما يتلهوا لهم بالوضع الصحي، وزيت معناتها ما كتعرفي يبسطوا في الظروف نتاعهم على اساس انها ظروف معناتها صعبة، وفهمت الظروف المادية والاقتصادية او الاجتماعية.
0: هو معناها ولدهم مريض وعندهم وليدة كهو البو ما يخدمش
2: مع العلم انه ما يتمتعوا مع قلت كما سبق وذكرت لكم يتمتعوا في اطار برنامج الامان الاجتماعي بالتحويلات المالية وبالعلاج المجاني.
0: قديش التحويلات المالية؟
2: التحويلات المالية المخصصة اللي هي 280 دينار، فهمت؟ وبالنسبة وخدمات بطاقة الإعاقة وذكروا بالتحويلات المالية وما معتها يرتبط بها من معتها مساعدات أخرى، كيف مساعدات العيد، كيف مساعدات إضافة إلى المساعدات في إطار الظروف الاستثنائية.
0: 280 دينار. دونك هما اليوم يطالبوا مش انهم ولدهم يلقى حقه في الصحة. دونك
2: الصحة وتحسين ظروفهم كيفهم كيف اي عائلة، فهمتي؟ حدينا يحبوا انه تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والحالة الصحية.
0: اي لكن يذولي الحالة الصحية، يذولي ظروف الاقتصادية نقولنا طفيوا عليها الضوء، يذولي حسب ما نشوف وضعيتهم مش انهم يهزوا ولدهم في جرية وفي دبشهم هكا ويجيوا لتونس ويقعدوا في الشارع، فملوجين على انه الوضعية الصحية جاءوا على خطرها لتنقلوا العاصمة.
2: أنا تو نحن في طرق التنقل وفي طرق تعمق في تشخيص الوضعية وعلما وأن هي اللي يعتبروا من منظورين منذ سنة 2016
0: أي ومندوب صحة ومدير جهوي للصحة هذا كيف معناها تودسي
2: أسبقوا أنه مع السلطة الجهوية دخلوا في مناسبات سابقة أنتي قدم معناتها أنا اتصلت رأسا بالسيد الوالي ومشكور وحتى الصباح معناتها حتى اتصلت به هو بطيعته معناتها عاطي أهمية للوضعية
0: أي معناها اليوم ولدهم في السبيطار ولا مازال في الدار ربي سي مكرم
2: أنا أخي مشيت له اتقلت على عين مكان في الدار وهم اتقلوا له مش ندخلوا معناتها مش في قد في إطار برامج الدفاع الاجتماعي وبالتنسيق مع مختلف الهياكل أنا باش نزيدوا يعني نشوفوا مع
0: باهي سي مكرم شكرا لك يعطيك الصحة سي مكرم الساحي على تدخلك معنا شكرا لك المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالقصرين دوك هذه هي الوضعية حق من حقوقه انه يتداور وما غير ما فيهش نقاش انه عائلة معناها بظروف هذه التعبة اقل ما نقولوا عليها تعبة شفتوا تصور تكفي كل شيء اللي موجودة واللي جيت لتونس وتنقلت فنتصور انه لازم وزارة الصحة تدخل على الخط وذي نعرفوه من عند سيد الوزير أكيد وكما نعود نقوله حق من حقوقه ولدهم أنه يداوى فإن شاء الله ما نعودوش نلقاوه مازال موجود في الدار ونلقاوه بلاستو لأنه يظهلي في السبيطار أو عناية صحية المهم فما متابعة وعناية صحية به نكملوا بعضنا حتى نص النهار

Joyeux anniversaire Lilia Rabti, dédicace كبيرة لها من عند مامي صبيحة بن منصور, مامي يمين البيش وأختها لين. العائلة الكل يقولوا لها كل عام وانتي حية بخير يا ليليا. وانتم زي تكلمتونا على ريبوندر موزايك اف ام, لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، أنا منيا برغومي، نحب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم، وكل روحي كل عام وأنا بخير مع عائلتي.
2: نحب نقدم تحية لصاحبتي وأختي وحبيبتي وعشيرتي، عيد ميلادها اليوم، قول لها كل عام وأنت حية بخير. سميرة من قندار، قول لها كل عام وأنت حية بخير، وربي يحييك لنا مثاله وربي يخليك لأولادك.
3: أنا كنزة، عيد ميلاد اليوم خالتي صنيا، نتمنى لها عيد سعيد وربي إن شاء الله ربي فضلك لينا.
4: حاب نهني أختي بعيد ميلادها مدام درة بن عثمان، وربي يفضلها مع أخوها عماد العربي، الله لا نحيا علينا.
5: بونجور مزيكا، باسمي وباسم عائلة بوجنوي، حاب نهني خويا سيف الدين بوجنوي ومرته أمل جلال بمناسبة مولود جديد، نحب نقول لهم يتربى في عزكم وربي يفضله لكم وإن شاء الله يجعلوا من حفاظ القرآن وربي يفضله لكم ويجعلوا مبروك علينا الناس الكل.
6: أنا نحب نعمل امتكات بنت أختي مرام، نقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بخير وربي يفضلها وربي يعطيها ما تتمنى، خلخولتها سامية.
7: أنا عندي صاحباتي باش نهنيهم بعيد ميلادهم اليوم، وزوز من أعز الأصدقاء وخويت وعشرة وكل شيء، إن شاء الله ربي يطول في عمارهم، سونيا وسندس ربي يفضلها الدومة، وإن شاء الله كل عام وإحنا مع بعضنا حيين بألف ألف ألف خير.
8: بخير مزيك، نحب نقدم اليوم عيد ميلاد سعيد بنت الأحسن سوني، باي باي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
1: فوالا بعد شوية نص النهار باش يكون معاكم انيس مرعي وليكيب الكل في ميدي ايكو. ميرسي بوكو، شكرا على استماعكم. ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي كريمة في ستاندار، ميرسي لبنى كوتي ديجيتال، رفيق كوتي تكنيك. نتقابلوا مالا غدو على موزايك. شير طيبة في لمن. باي باي.

0: qualité. Tartel Pâtisserie, Boucherie, Salon de thé ou à la restaurant, Almeya, c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception, Hata l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfan machine blade, m'en France à l'Elbénin, ou la fait alcool m'tmenin. Te vorlek arla choya, mais qui t'achseba s'hih, le salatek ma tartar hakin haya. Almeya atbet l'barka bdeu biha jdoud, ou matériel hal tawa maujoud.
1: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تي هاك زاهي وعامل جو؟
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
3: صحة صحة، ترى وريني قداش وليت.
4: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشو من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
8: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، ويساهم سنويا في إحداث 4000 موطن شغل بمعدل استثمارات يقدر ب20 مليون دينار، ما يعكس دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني. كما يساهم أيضا بنسبة 2% من مجموع الصادرات التونسية لتبلغ نحو 160 مليون دينار خلال سنة 2025 حسب المدير العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي. والمتحدثة تشدد على أهمية عنصر الجودة الذي يعتبر أساسيا في عملية الإنتاج لضمان كسب ثقة الحريف من خلال منتجات تقليدية مصنوعة وفق مواصفات تحمي المستهلك حسب تعبيرها. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في بكين اليوم على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الصيني قد عبر عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد بكين على النفط الوارد عبر مضيق هرمز، وذلك في القمة التي جمعته بالرئيس دونالد ترامب. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تكن أبدا مصدرا أساسيا للخام بالنسبة لها. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن الصين ستستفيد من فتح مضيق هرمز، معبرا عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها لفتح هذا الممر المائي. مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود قلق عميق في تل أبيب من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد ما يصفها الإسرائيليون بصفقة سيئة مع طهران، تتجاهل ملفي الصواريخ الباليستية وحلفاء إيران في المنطقة وسط أزمة ثقة من نتنياهو تجاه الفريق الأمريكي. التفاصيل في تقرير حسين الدبيبي.
10: أفادت مصادر إسرائيلية شبكة CNN الأمريكية بوجود قلق متزايد داخل الكيان الإسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة القضايا المركزية التي أشعلت الحرب. وقالت المصادر إن أي اتفاق يبقي البرنامج النووي الإيراني من دون تغيير جزئي ويتجاوز ملفات الصواريخ الباليستية ودعم حلفاء في المنطقة سيجعل إسرائيل تنظر إلى الحرب الحالية على أنها غير مكتملة. كما نقلت المصادر عن مسؤول إسرائيلي قوله إن القلق الرئيسي هو أن يمل ترامب من المحادثات ويوقع على صفقة مهما كانت مع تقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة. وتابع التقرير أنه رغم تطمينات المسؤولين الأمريكيين بشأن التعامل مع مخزون اليورانيوم على التخصيب، اعتبرت المصادر أن استبعاد ما سمته شبكة الوكلاء في المنطقة والقدرات الصاروخية الإيرانية من المفاوضات يعد أمرا جسيما يهدد أهداف الحرب الأولية. كما سلط التقرير الضوء على فجوة واسعة بين توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح بعدم ثقته في كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. وتخشى إسرائيل أن تؤدي أي صفقة جزئية توفر تخفيفا للضغط الاقتصادي لاستقرار النظام الإيراني وتزويده بتدفقات مالية ما ينهي الحرب من دون تحقيق كامل الأهداف التي وضعها نتنياهو بحسب المصادر.
9: وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن إعفاء جماهير كأس العالم من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. ويأتي القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة، حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار، مع إمكانية امتداد قرار الإعفاء ليشمل أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين في البطولة في إطار الاستعدادات لاستضافة المونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك. طقس اليوم مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط، الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية أين تتجاوز مؤقتا 60 كم/ساعة في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في ميدي إيكو.
8: الأولى في تونس. موزيك فم

0: ميدي إيكو. ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: السلام مستمعي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ميدي إيكو على موزايك FM، برنامج الاقتصادي الموزايك FM اللي يجيكم كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعتين. ميدي إيكو لنهار الخميس 14 مايو 2026. كيف العادة برشا مواضيع باش نحكيو في صابة الحبوب اللي إن شاء الله تبشر بكل خير وربي يوصل بالسلم. هل تم الاستعداد لها كيف ما يلزم؟ هل طاقات التخزين تستوعب الكميات المنتظرة؟ وهل تستجيب وزارة الفلاحة لمطلب بالفلاحين في الترفيع من أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج؟ كل المعطيات ناخذوها بعد حين من عند السيد ليث بن بشر مؤسس النقابة التونسية للفلاحين. باش نحكيو زادة في موضوع التمويل البنكي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي أصبح موضوع الساعة في ظل الصعوبات اللي تعرض لها هذه المؤسسات، ونحكيو في الموضوع مع السيد سفيان الوريمي المختص في الشأن البنكي في موضوع متصل باقي بالشركات الصغرى المتوسطة. برنامج كوينوف لمؤسسة سمارت كابيتال توفر 100,000 دينار دعم لهذه الشركات. ناخذ كل المعطيات بعد حين من عند السيد طارق التريكي مدير عام مؤسسة سمارت كابيتال. سيد الهمامي كيف العادة كل نهار خميس تقدم لنا في المجلس وآخر أخبار النواب والعمل النيابي، كل ما هذه المواضيع وأكثر تجيكم اليوم في ميدي إيكو. وتحية كامل الفريق اللي صاحبني في هذا المشوار، ناهد جندوبي في الإعداد، سليم في الإخراج التقني، وهادية في الإخراج الرقمي. تابعونا على موقع راديو موزايك FM.net عفوا، وتحية اللي شاهدوا فينا على صفحة رسمية الموزايك FM على فيسبوك وعلى منصة إكس. سمير بشويل أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ليس، مرحبا بك ومرحبا بمستمعات ومستمعي موزايك FM، مرحبا بنات.
1: سألتني قبل ندخلوا شنية الغنية اللي اخترتها اليوم. أنا اليوم اخترت عمارة جيبش تولي تختار أنت يوم بعدي، واللي اختار نهت أمي وين هاوس باك تو بلاك. شقاولك فيها
2: معنا؟ ما نعلم
1: نسمعوها ورجعينا بعضنا.

0: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. السمامات فود من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: بابا يكومون فواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفيم كونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجم تعيشو صيف السنة. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. النجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
5: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي أكتو إيكو.
6: مرحبا بكم في أكتو إيكو، آخر الأخبار نرجع عليها بالتحليل والتعليق. نهاد جندوبي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: يا مرحبا، تحياتي أنيس، مرحبا بك بسمير بالفريق الكل وباللي يسمعوا فينا الكل.
6: تحية مرة أخرى لسمير بشوال، عجبتك الغناية؟
8: أهلا وسهلا. هاي
7: لقيت شي تعليق كونتر طون؟
8: لا لا ديما رأي تعليق.
6: أي سيدي، باش نبداو بخبير ناهد يهم ديوان التونسيين بالخارج. تذاك سفر مدعومة للعائلات محدودة الدخل اللي تعيش البرة واللي تحب تجي لتونس في الصيفين.
7: صحيح، اكزاكتومون. نعرف انها صعبت الامور في السنوات الاخيره على برشا ناس، على برشا توينس يعيشوا للبرة، فما اللي يقعد يلم بالعام كامل باش يلم حق العوده نتاعو لتونس. هو بعد المجلس الوزاري اللي كان انعقد في 26 افريل كانوا فما عديد الاجراءات والامتيازات اللي فادت التونسيين بالخارج. الديوان التونسيين بالخارج يعلن عن تفاصيل تذاكر سفر مدعومه للعائلات محدوده الدخل على متن الخطوط الجويه التونسيه. دونك نحكيو على العوده تونيسير بار ليزير وكيف كيف وستيان على بخيرتي الشركه التونسيه للملاحه. نحكيو على قرطاج وتانيت وهذه تفاصيلهم.
9: ديوان التونسي بالخارج يضع على ذمه العائلات محدوده الدخل المتكونه من اربعه افراد فاكثر والراغبه في العوده الى ارض الوطن خلال هذه الصيفه تذاكر سفر مدعومه على متن الخطوط التونسيه وباخرتي قرطاج وتانيت وفق القنصليه العامه لتونس في باريس. والقنصلية تدعو العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة مبينة أن أجل حجوزات الرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية 20 من مايو الجاري، فيما يمتد أجل حجوزات النقل البحري إلى غاية 15 من جوان القادم.
7: ومادامنا نحكيو على التونسيين بالخارج ونحكيو على الديوان التونسيين بالخارج، المكلف العام بتسيير الديوان حلمي التليلي كان أعلن على الشروع السنة في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يانيس، شنو هو الهدف متاعها؟ باش يمكن التونسيين بالخارج وين ما كانوا من نفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات اللي عندها علاقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللي حاجتهم بها بالخصوص هذايا. يقول التليلي إنه الديوان تولى في إطار تطوير خدماته الرقمية، تحديث موقع الإلكتروني زادة وتحويله إلى بوابة شاملة، نحكي على بوختاي اليوم، يساهم في تسهيل النفاذ للخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج.
6: سمير، كيفاش تشوف القرار هذا؟ هو قرار طيب لفات الجالية في تونس. أنا ربما نمشي على التبعات الاقتصادية، لكن ربما عندي تعليق آخر في جمع محاولة جمع البيانات متاع التونسيين بالخارج اللي جنرالمون ما نعرفوهمش، معناها نعرفوا قداش عنا ببري، لكن بعد نعطي ربما بعض الارقام وبعض المعطيات اللي برشا توانسه ما نعرفوهمش وموجودين البرا. كيفاش تقيم هالقرار هذا؟
8: شوف، هو الواقع فما نقله، معناها نوعا ما نوعيه، في تعامل الدوله مع التونسيين بالخارج فتره الاخرى. قبل كانت العلاقه بين مع التونسيين بالخارج ما تتعداش الجانب الفولكلوري واستقبالهم في المواسم عبر البواخر بالطبيل الى اخره، ولكن اليوم نعتبر الدوله تعتبر ولايه التونسيين بالخارج، وهذا واقع، احد اهم صممات الامان الاقتصادي الوطني. علاش؟ على خاطر التونسيين بالخارج اليوم نحبوا ولا نكرهوا هما مصدر توازن مالي، هما مصدر مهم للعمله الصعبه، هما أكثر استقرار من الاستثمار الأجنبي في بعض الأحيان، وهو ما زاد أقل تقلبا من السياحة. دونك الحفاظ على العلاقة الاقتصادية والعاطفية النفسية مع التونسيين بالخارج بأي ثمن تقريبا. شفناها قبل في الإجراءات اللي اتخذتها الدولة على مستوى تسهيلات الجوازات على متن البواخر، تقليص الأجيال، الخدمات القنصلية، الامتيازات بالنسبة للسيارات والسيارات الثانية، الأداءات، شفنا الحجز الإلكتروني. إضافة لذلك اليوم شفنا مشين خطوة أخرى، وهو التسهيلات المالية عند الحجز من الخطوط من عبر النقل نتاع التونسيين الخارج بمناسبة العطلة. دونك اليوم الجالية ما عادش فقط ملف قنصلي، ما عادش فقط ملف هجرة، الجارية ولات شريك اقتصادي للدولة بمنها مصدر استثمار واستهلاك في المقام الأول. ولكن نيس خويا التحدي الحقيقي الحق بالنسبة لينا مش في الإعلان على الإجراءات، الإجراءات إعلان عليها باهي، أما التحدي الحقيقي هو في سرعة التنفيذ، هو في تقليص أكثر ما أمكن بعض الفساد الإداري هنا وهنا وهناك، وفي جودة المعاملات. هذا بصفة عامة
7: خطر برشا ناس يتكلموا من التونسيين في الخارج يتكلموا على صعوبة الاستثمار في تونس، هذا واقع. يقولوا نلقاو برشا صعوبات في الأمور الإدارية، في الباباراس، في غيره باش نستثمروا في تونس، وهذا واقع بالنسبة للعديد منهم.
10: أنا رجائي متاعي الأولاني ساعة المنصة هذه كي نعملوا منصة، لأنه فما مشكل كبير، نحكيه على 1,800,000 تونسي موجود البرة، نحكيه على اللي موجودين ربما في فرنسا وإيطاليا وألمانيا نعرفوهم، لكن فما آلاف مؤلفة موجودة في العديد من الدول الأخرى وما نعرفوهمش، ما نعرفوش صغارهم.
7: فما دول اللي معناش فيهم تمثيلية مباشرة،
10: معناها هاني نقول
7: لبلاد أخرى.
10: الكوت ديفوار فيها أكثر من 4,000 تونسي من خيرة التوانسة موجودين في مواقع قرار اقتصادي استثماري، في بنوك عالمية، في مؤسسات متاع تأمين عالمية، يخرج من غادي لغادي ما نعرفوش عليه وين مشى كيفاش عمل. اليوم أنا الرجاء متاعي قبل ما نعملوا لهم التسهيلات هذوما اللي هما باهين، تسهيلات جيبهم التسهيلات هذوما، لكن بعد عندي سؤال ربما على الكلفة، زاد هذا هو لازم نحكيو فيه، تكون باهية لكن هاني مش نرجع على الكلفة المالية ومش نرجع على التوازنات متاع تونيسير ومتاع ستيان اللي هما مؤسسات عمومية قاعدة تعرف في صعوبات كبيرة هذا. لكن من شيرة أخرى سيستم دانفورماسيون نعملوه، نحطوه سيستم دانفورماسيون هذوما باش اللي يقيدوا الكل نعرفوهم وناخذوا اكثر المعطيات باش نجموا نحن غدوه نعرفوهم شكون ونتوجهوا لهم عن طريق القنصليات وعن طريق ليزومباساد وعن طريق، لكن اعطينا ساعه هما يسجلوا، اعطينا نعرفوهم شكون، فما يتزادوا فما ينقصوا فما يتغير يمشي من بلاصه لبلاصه يلقى اوبورتونيتي دو ترافاي. اليوم هل سيستم دانفورماسيون والداتا والمعلومات على التونسيين بالخارج ما هيش معروفه؟ كي تقول لي انت سمير تاع الاستثمارات هذوما باهي متفاهمين، انا غدوه كي نعرف انه هو باترون دونتربريز واللي هو فينانسيي واللي هو يخدم في السيتي نتاع لندرا واللي هو يخدم في في في, في, في النازداك واللي هو يخدم في وول ستريت واللي هو غدوه نجم نبعث له ينافر هيا تجيش يتعاون في الحكايه هذه، تجيش تستثمر انت في تونس، لكن احنا اليوم ما نعرفوهمش. وهذاك علاش إلى حد الآن لم يتم الاعتماد التوانسة بالخارج، قاعدين يعملوهم قاعد يبعث لك في الفلوس
7: تحويلة مالية
10: وكهو مازالوا الاستثمارات الكبرى ولا في مخه عنده توسعة جاي يحب يعمل استثمار يقول لك أنا مش نهبط، أنا مش شوف أنشاء مادة فينانس ما نجم ناخذ كريدي من غادي نهبطه
7: ولا في الموبيلية
10: يعطيك الصحة ولا في الموبيلية، أنت ما حاجتكش بيه في الموبيلية كهو، أنت حاجتك بيه في تمويل ربما صناديق معينة اللي تمشي للاستثمار في المناطق الداخلية. تونسي تجي من تطاوين تقول له ايجا اخوي هنا عاملين احنا باش نحب نحلوا شركة باش نخدموا العباد وكل شيء، هي تحطش 100,000 يورو ولا 150,000 يورو ولا اللي هو
7: هاو عندي مشروع
10: صحيح هاني نجيب، لكن من الاول لازمك تعرفهم ساعة هذوما. هذا دونك الداتا اللي امبورتونت على الاخر، وانا ماذا بيا اذا لو كانوا خيان يسمعوا فينا يلعبوا على الحكايه هذه، خلموا المعطيات نتاعنا باش نعرفوهم شكون هم هذوما
7: ومن بعد
10: اكزاكتومون البروفيل نتاعهم والداتا نتاعهم ومن بعد نبداو. حاجه اخرى بيع وجل سمير لهنا نسال زاد على الموازنات الماليه، انت تحكي على مؤسسات سامحني معناها ديفيسيتير معناها ستركتورالمون ديفيسيتير. اليوم المؤسسات هذه سي تي ان ونحكي بزنس توا مانيش نحكي عاطفة ومانيش نحكي قال آخر أمور معناها متاع قلب وتونس والحكاية بزنس، اليوم الشركة باش اي اسكو الدولة باش تقدم اليوم دي سوبفنسيون باش تهز شوية على الشركات هذوما، لأن الشركات هذوما كما نعرفهم القوائم المالية متاعهم سلبية وسلبية وسلبية باللحمر على الأخر، و التفاضلية الأسعار التفاضلية هذه في وقت الذروة اللي من المفترض أنه التونسير ولا ستين تدخل فلوس مش نجم تهز شوية على الدولة لهنا القور وإحنا فما أنيفور قاعدة تعمل فيه الدولة لكن إسكو الدولة ماخذة بعين الاعتبار الموازنات المالية متاع الشركة
7: هذه التذاكر مدعومة ما نعرفوش كيفاش مدعومة التذاكر مدعومة
8: هو فما جانب آخر في معناها في الموضوع هو بار لو فوليوم شو معناها عم ناول ولد عم ناول في ظل الغلاء متاع التذاكر الطيران وغلاء معناها العودة بالبواخر شفنا اللي في العوام عامين الاخرين على الاقل فما ريتيسونس برشا ما جاوش الفارق الكبير هذاك بالتخفيض فهمت باش ريكوبيريو بيه نرجعوا بيه الفارق الدعم هذايا بالفوليوم بالحجم
7: نتاع
8: العدد اللي باش يجيو
7: تحكي عن مسافرين عدديا
8: نفس التجربه صارت عامين في المغرب وكان اول استنتاج هو انه ربحت الشركات عن طريق لو فوليوم تاع يعني حجم ولكن المغرب ما نجموش نقارنوا 100% خاطر الوضعيه الاقتصاديه نتاع المؤسستين نتاعنا فهم برشا صعوبات وبرشا مشاكل
10: ونزيدك بارامتر اخر من المهم انه نحكيوا عليه زاده شوف التورنيات نتاع الكيروزين قداش سوق اليوم ما عندك المشكله هذه زاده دونك اليوم
7: سيف
10: على سيف على, على, على المشكل نتاع الحرب اللي قاعد صاير شوف التورنيات نتاع الكيروزين قداش دونك اسكو دخلنا في اعتبارنا الكلفه الحقيقيه نتاع هذا هذا اللي يلزمنا زاد ربما نزيدوا نحكيوا فيه.
7: خلينا نحكيوا على الميزان التجاري التونسي اخر الارقام نتاع الياناس انيس الصادرات التونسيه عرفت تحسن في الاشهر الاربعه الاولى من سنه 2026 لكن لم يكن كافي هذا للحد من تفاقم العجز التجاري ازمه الطاقه ما زالت تمثل واحده من ابرز نقاط الضغط على الاقتصاد التونسي والماليه العموميه خلينا نشوفوا بالارقام الوضعيه.
11: العجز التجاري لتونس يرتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 7528 مليون دينار نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها

0: 7500 مليون دينار. معناها إذا لو كان عندك أربعة شرب مش تضربهم في ثلاثة، إذا لو كان يقعد العجز كيف ما هو على لي دو سيمستر فهمني، لي دو تريمستر اللي باش يجي، لي تري تريمستر اللي باش يجيو لهنا، باش نلقاو روحنا براتيكمون في 30,000 مليار. معناها لهنا الحقيقة مشكلة كبيرة كبيرة برشا. تحسن الصادرات هذا خبر مفرح ومفرح جدا، لكن الواردات ومش أي واردات، باقي الواردات اللي جاية من العجز الطاقي اللي هي حاجة منتظرة جدا في ظل أنه البريل متاع البترول مازال في أكثر من 100 دولار. نحكيه على الأرقام إلى حدود أفريل 2026.
1: هو العجز هذا ب 7,528 مليون دينار، معناها 7.5 مليار خلال 14 رغم تحسن الصادرات كما قلت أنت، لكن يزمنا نقول حاجة زادة، اللي الواردات قاعدة ترتفع بوتيرة أكبر، فما نسق زيادة الواردات أكثر من نسق زيادة الصادرات. دونك خاطر تونس نحبه ولا نكره، معناها تونس تستهلك أكثر من اللي تنتج، وذا معناها نعرفه الناس كل، تونس تستورد أكثر مما تصدر من حيث القيمة، يعني لأنه اقتصادنا يعتمد على طاقة مستوردة وهي غالية، توليت غالية معناها فعل الوضع الظرف الاقتصادي الحالي، مواد أولية مستوردة أيضا غالية، تجهيزات صناعية أجنبية نجيبوا فيها، وجزء مهم من الغذاء متاعنا مستورد. هذا واقع، حتى الصناعات التصديرية تحتاج بنفسها الواردات باش تعمل. دونك جزء من الصادرات مبني على واردات مسبقة، وحتى كيف يضعف، حتى كيف يضعف نسبيا الدينار امام العملتين الرئيسيتين اللي هو الدولار واليورو، واللي ممكن يرد الصادرات عندها اكثر تنافسيه على اسواقنا التصديريه التقليديه، ولكنه في نفس الوقت يرد كلفه الواردات مرتفعه وبقوه. يعني النتيجه هو انه تحسن الصادرات هذيا رافقوا للأسف تضخم فاتورة التوريد، وحتى أنه كنا نذكروا قرار البنك المركزي اللي كنا حكينا فيه قبل بفرض تمويل ذاتي لبعض الواردات، هو في نهاية الأمر محاولة باش نقلصوا الواردات،
0: لكن خلق برشا مشاكل
1: غير ذات الأولوية، رغم المشاكل الكبيرة اللي خلقها اللي كنش نحكي عليه، وحب معناها يحمي معناها احتياطي العملة، ولكن في المقابل إجراء كمان هذايا ونجم ننتظر أن يكون وراه نوعا ما خطر نقص بعض المواد وخطر تباطئ النشاط الاقتصادي. وهذا واقع.
0: هو اليوم زاد وزير التجارة دعا المساحات الكبرى إلى عدم توريد المواد الاستهلاكية ربما غير ضرورية، معناها هذا، لكن هذه ماهيش سياسة الدولة، معناها ما تنجمش لهنا القوانين في يدك أنت، ما تنجمش تجي المساحة كبرى تقول لها ما عادش تجيب المادة هذيك ولا ما عادش تجيب، معناها سيتان فو وكهو، ما ينجم يعمل حد شيء آخر، ما عادش تجيبه في إطار الترشيد. إذا لو كان أنا المارش بينيفيسيير نتاعي معناها نجم نعملها بالكدا في المواد هذيك، ما تنجمش أنت تمنعني. دونك سمير لهنا فما نوع من ما نعرفش لخبطة ولا مانيش فاهم كيفاش عندنا مشكل صحيح. من شيرة أخرى فما شكون يقول لك الطاقات المتجددة وما الطاقات المتجددة، اليوم ظهر بالكاشف أن الطاقات المتجددة هي الحل الجذري باش نجم تنقص من الفاتورة هذه. ها قالوا الحصان ذب السدرة، قالوا ها الحصان وها السدرة، معناها دونك ها اليوم بالغاز متاع الجزائر بالكهرباء متاع الجزائر تخلي، وأنه أنت في الأربع شهور الأولانيين عندك 7,500 مليار وعجز، 7,500 مش تجيبهم، نيف باش تمولهم بالعمله الصعبه هذوما، العمله الصعبه اذا كان مش استعملها تنجم غدوه تمسلك الدينار. الدينار زاد اذا لو كان طاح مش تولي لك انت مشكله، لانه مش تولي تورد بالغالي، ومش تولي عندك زاد حتى على كل ما هو معناها ديون خارجيه باش تولي زاد تخلصها في خدمه الدين زاد بالغالي. ف المشكل بالاساس هيكلي، وذاك عليه يلزم الاجابه تكون اجابه على السياسات عموميه، والحقيقه معناها تقطع مع السياسات اللي تعملت الى حد الان.
1: اكيد كنت تحكي فيه استراتيجيا، شفنا بالكاشف القرار نتاع اللي هم خاصه الطاقات البديله والمشاريع اللي كنا صارت على حولها جدل، شفناها بالواقع اللي هي موضوع استراتيجي، معناها لا بد واختيار
2: ضروره،
1: لا بد من المضي فيه، لانك ما عندكش برشا خيارات. حتى للناس اللي تقعدت تعاند لاسباب عديده، كل واحد وشيطانه في جيبه، معناها هاو الواقع يقول عكس الكلام هذاك اللي تقال الكل. اليوم ما عندناش حل اخر لان نقلص الفاتوره الطاقيه نتاعنا، احنا ولينا اون دي بون، معناها مرتبطين اساسا بالاسعار نتاع الطاقه في العالم، والامباكت نتاعها كبير ياسر على التضخم، على وارداتنا، على ميزانيتنا، على الماليه العموميه، على كل شيء. بالتالي معناها اليوم معناها الإجراءات كما اللي كنت تحكي عليها أنت كانت أكثر من ضرورية.
0: شكرا لك سمير، باش نحكيو على

0: إيش وجهة وزارة المالية مراسلة رسمية لاتحاد الشغل؟ شنية الحكاية هذية؟ هذا اللي بيش نحاولوا نعرفوه بعد الفصل.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ما أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: لمة العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
5: ميدي ايكو كل نهار خميس من نصف النهار لمدي ساعتين. انيس مراي.
6: لماذا وجهت وزارة المالية مراسلة رسمية لاتحاد الشغل نهج جندوبي؟
7: صحيح هذا السؤال والسؤال اللي وراه ربما وتسألوه برشا عباد، هل هو مؤشر ينيس اليوم على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد؟ جمعا نحكيه على الملفات ذات البعد الاقتصادي بعد فترة طويلة، بعد جمود طويل، بعد مفاوضات نعرفوا أنها تعثرت، أنها انقطعت في وقت ما. وزارة المالية توجه مراسلة للاتحاد وهذا مضمونها.
8: وزارة المالية تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق ما أكده مصدر نقابي لموزايك، حيث أوضح أن أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي تلقى مؤخرا مراسلة رسمية من وزيرة المالية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة النقابية تفاعلت إيجابيا مع هذه الخطوة وفق تأكيده. والمصدر ذاته يبرز أن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل قرر في هذا الإطار تنظيم يوم دراسي الجمعة القادمة 15 مايو بمقر المنظمة الشغيلة بإشراف قسم الدراسات والتوثيق برئاسة الأمين العام المساعد أحمد الجزيري، علما أن البرنامج سيتضمن مائدة مستديرة بشأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرى متابعون أن هذه المراسلة قد تمثل مؤشرا على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد بعد فترة جمود طويلة انقطع خلالها الحوار بين الطرفين، خاصة عقب الأزمة الداخلية التي عاشتها المنظمة الشغيلة قبل انتخاب قيادة نقابية جديدة.
6: بس سمير، شنو رأيك في الموضوع اللي هو إذابة الجليد بين طرفين، هل عودة ربما العلاقات بين اتحاد الشغل والمنظومة الحاكمة اليوم في تونس؟
9: هو أعتقد اللي الإجراء معناها هو إجراء عادي لسنوات متعارف به، وبعك أكثر من هكا تمشي المراسلة، لكن تتم اجتماعات بكري معناها نتصور في اجتماعات وخذوا هاته وطالبوا هذا ليه ما يتعداش اجتماعات فنية تحذيرية واعطي فيها الاتحاد رأي وإلى آخره. لكن أنا الرأي اللي بصراحة بالنسبة لي لينا اللي هي سنة 2027 أعتقد اللي باش تكون سنة مالية صعيبة معناها نوعا ما أو جدا، لكن نحبوا نستعملوا معناها الكاليفيكاتيف معناها بريسي. علاش؟ خاطر عندك فما برشة تحديات، عندك كتلة الأجور من ناحية، عندك الدعم مستوى الدعم من ناحية أخرى، عندك الدين العمومي، عندك المؤسسات العمومية الخاسرة، وعندك الضغط الاجتماعي. المواضيع هذه كلها اللي باش تخلي القانون المالية في 2027 يكون صعيبة، يعني بلغة أخرى أي إصلاح مالي من غير غطاء اجتماعي من شأنه أنه يفجر احتجاجات وربما إضرابات وبالنتيجة معناها توتر في التوتر معناها سياسي وغير سياسي واجتماعي. وقت اللي نقوله بصفة عامة احتجاجات وإضرابات، أول ما أو من يتبادل لذهن هو اتحاد الشغيل. دونك هنا كأنه المراسلة هذية والرجوع بمراسلة باش مشاورته على قانون المالية مسبقا هو تحميل اتحاد جزء من المسؤولية السياسية والاجتماعية، رغم الأهداف مختلفة 100% بين الحكومة وبين الاتحاد. نعرفوا للاتحاد همه الأساسي هو الأجور والقدرة الشرائية، هو رفض رفع الدعم معناها المفاجئ وحماية الوظيفة العمومية، بينما الحكومة عندها زادة تحديات أخرى معناها مغايرة تماما، عندها الضغط، عندها تخفيض العجز، عندها تقليص النفقات، عندها زيادة الموارد سواء جبائية أو غير جبائية كما عودتنا في السنوات الأخيرة، موارد جبائية أو غير جبائية، عن قروض خارجية إلى آخره، وهذا تناقض في حد ذاته. دونك باش نرجع نلخص نقول اللي لازم تحميل جزء من المسؤولية السياسية والاجتماعية الشريك كبير موجود اليوم في الحب ولا معناها موجود اللي هو اتحاد الشغل، وهذا اللي يعكس ربما إعادة الانفتاح نحو الاتحاد اذا كان اعتبروه عاد انفتاح، خاطر نتصور هي اجراء عادي اداري معناها كان
6: معمول. لا هو اجراء عادي زاد باش نسبوا الامور سمير من المصادر المطلعه اللي خلينا من عندهم المعلومات. المراسله مشيتش كان للاتحاد،
9: لكل
6: المراسله مشيت لكل الاطراف الاجتماعيه، نحكي الباترونا، نحكي الكونيكت، نحكي لوتيكا كونيكت لوتاب، مشيت للناس الكل، وهذم مشاورات كانت عاديه تصير. شنو المش عادي اللي هي انقطعت في ظل القطيعه اللي كانت موجوده بين المنظومه اللي تحكم اليوم والمكتب التنفيذي السابق، معناها اللي خلى المكان نتاعو المكتب التنفيذي الجديد، كي مشى على روحه المكتب التنفيذي اللي كانت معاه مشكله، دونك رجعنا للعمليه هذية. هذا في اطار المشاورات، وكما قلت انت معناها 2027 تنظر ربما بصعوبات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تزيد عليهم انت المشكله نتاع الحرب في الخليج اللي التبعات نتاعها باش نحسوها زاده اكثر فاكثر في 2027، مش نحسوها توا معناها 2026 اخر 2026 اول 2027 وقتها باش نبداو نحسوا ربما في التبعات نتاعها. فان شاء الله ان شاء الله، لانه ما نجموش نقعدوا ربما في الكونفيغوراسيون هذه نتاع الناس الكل ضد الناس الكل، ونتصور انه هذا ينجم يخلي الامور تتحسن شوي. تحب تختم بموضوع سمير؟
9: اكيد نيس، ربما نرجعوا له مره اخرى كنت حابه، ما حبيت نقول لي القاعده بصفه عامه انه ما تتمش المصادقه على اي قانون اذا ما تصحبوش مسبقا نصوصه التطبيقيه باش القانون هذاك يصدر يطبق طول، معناها يطبق طول ما نقعدوش نستنى.
6: انت تعديت الموضوع اخر
9: لكن لا القوانين احنا بما ان الحصه اقتصاديه بالاساس انا نحكي على القوانين اللي تهم بشكل مباشر ولا غير مباشر.
6: تعتبر انه فما قوانين اقتصاديه اليوم لم يتم تفعيلها بالاوامر
9: الترتيبيه الشان الاقتصادي بالضبط، كما مثلا قانون الشيكات اللي بعنا 2024 صادق عليه مش فيه نصوص تطبيقيه، عندك القروض من غير فائده هذيك في حدود 10-8%، وعندك لي كونديسيون في سير ابليكي من الشروط الماليه المطابقه من البنوك، هذوما عندهم اكثر من عام ونص توينهم النصوص نتاعهم. هذه حاجه اخرى، مثلا ضريبه على الثروه مش هما اجل حتى 30 جوان اليوم ما نعرفوش معناها لاسيت امبوزابل
6: شو اسمه شنو اللي داخل فيها
9: بالضبط. هذا مثلا مواطن مازال ما يعرفش حلين الحسابات للتوانسه.
6: ولو الموضوع هذا ما يسالش الموضوع نتاع الضريبه على الثروه، كنت في لقاء مع شكون مسؤول سامي من وزاره الماليه اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم معناها الفتره هذه قاعدين يخدموا في النوت كومون اللي باش تخرج وقت في غضون أيام باش تفسر كل ما يهم الضريبة على الثروة.
9: نختم بالحلين الحساب الحسابات للتونسيين المقيم بالعملة الصعبة، معناها من غير موافقة مسبقة من البنك المركزي. اليوم القانون خرج، البنوك لليوم ما تطبقش الإجراء هذا خاطر ما فماش تعليمات واضحة من البنك المركزي التونسي للأسف. يعني حشنا يا خويا عملنا قوانين هات النصوص التطبيقية باش تتنفذ القوانين.
6: نزيدك قانون آخر، فصل آخر من قانون آخر،
9: اي
6: السيارة الشعبوية
9: ويني
6: ويني جستمه، ما فماش نص زاد اليوم يخلي وأنه السيارة هذه يمكن توريدها. شكرا لك سمير بشوي، يعطيك صحة. شكرا ناهد الجندوبي، كانت هذه أكتو إيكو.
5: أكتو إيكو ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
10: هذه معجزة المهدي أنا
11: سأل. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
12: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
13: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسوا كل يوم صباح.
14: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
15: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلمذت.
16: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
17: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
18: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
19: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
20: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع 10 ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
5: ميدي إيكو كل الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرأي.
6: موضوع الشركات الصغرى والمتوسطة موضوع مهم جدا باش نحكيه عليه بعد حين تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة، لكن باش نحكيه زادة في موضوع متصل بهم برنامج كوينوف لمؤسسة سمارت كابيتال اللي يوفر إلى جانب ربما المرافقة التقنية 100,000 دينار دعم لهذه الشركات. باش نحكيه في كل هذه المعطيات مع سي طارق التريكي مدير عام مؤسسة سمارت كابيتال اللي يجي بحذانا. سي طارق أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
0: يعيشك يعيشك أنيس. أنا بيدي فرحان بالبساج هذية باش نرجعوا على كوينوف وباش نرجعوا على فكرة أنه الانوفاسيون والديجيتاليزاسيون سا كونسيرن أوسي لي بيم.
6: صحيح، هذا هذا هذا مهم جدا. خلينا نحكيوا قبل ما نمشيوا لبرنامج كوينوف، خلي يسمعوا لخيان زادة بالبرنامج هذا وينخرطوا في الكاتريام كورت هذية اللي تعلنوا عليها اليوم. سمارت كابيتال المؤسسة هذية لو كان تحكينا عليها خلينا نفهم واش تعمل بالضبط.
0: به سمارت كابيتال ما زالت غلقت 7 سنين، هي سي اون سوسيتي جيستيون دو فون، يعني سمارت كابيتال تتصرف في موارد تضعها على ذمة شركات مختلفة وتضعها على ذمة صناديق استثمار. يعني سمارت كابيتال المهمة الأولانية متاعها هي أنها تمول صناديق استثمار اللي هما بدورهم يمولوا دي ستارت اب في لو فيكول اللي عملته هو انافا. علاش مشينا
6: فون دو فون
0: لو فون دو فون؟ علاش عملنا فون دو فون؟ باش نمكنوا الصندوق من موارد اخرى بخلاف الموارد الاوليه اللي بدا بها الصندوق هذايا باش يمول اكثر ما يمكن من
6: شركه
0: من صناديق من صناديق الاستثمار
6: اللي هي تمول شركه
0: النجاح. عندنا دوزيام فون اللي اسمه انوفاتيك اللي هو ماشي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
6: بيه
0: المهمة متاعه هو أنه يمول شركة الصغرى والمتوسطة في المشاريع متاع ديجيتاليزاسيون، في المشاريع متاع الانوفاسيون وما إلى ذلك. يعني على الخاطر في نهاية الأمر الوبليغاسيون دينوفاسيون ستون اوبليغاسيون اللي للناس الكل، ما فماش حتى
6: شركة مستثمرة. صحيح
0: exactement.
6: صحيح
0: بيه. وثم تروازيم فولي لونا منافيني هو ثم اون سيري دو بروغرام نحطوهم كسوا بور لي ستارت اب كسوا بور لي بي ام باش نحاولوا انه ليكو سيستيم هذا نحاولوا نطوروه، نحاولوا انه كل مره نزيدوا اون بروبوزيسيون دو فالور جديده باش نحاولوا انه شق من من من من المؤسسات هذيا نحاولوا نعطيوه برامج تنجم تحفزوا الانكوراج. يعني هو تلقاه لو بروجي ديفلوبمون ولا لو بروجي دينوفاسيون هو اصلا يخمم فيه من الاول،
6: لكن ما عندوش الامكانيات،
0: ما عندوش الامكانيات
6: التقنيه لا بشريه لا ماليه،
0: يلزم تحفيز.
6: ولهنا يجي برنامج كوينوف اللي هو برنامج مهم جدا، وصلت اليوم للدوره الرابعه نتاعو. لو كان تحكينا عليه البرنامج هذايا لشكون يهم بارتيكوليرمون؟ نحكيوا على المؤسسات الصغرى المتوسطه التي تجدد التي تبتكر واللي عندها فكره نتاع ابتكار. اللي يسمعوا فينا اليوم اللي سونت انتريسي يقول لك انا كيفاش نجم نكون انخرطت فيها العمليه هذه، شنو هو هالبرنامج ساعه وشكون يهم المؤسسات هذه الصغرى المتوسطه؟
0: به دابور باش ينخرط فيه ساهل برشا، يمشي على السيت نتاعنا تلقى كوينوف ويعمر بشويه بشويه تو نرجعوا. به خلينا نرجعوا سور لو برينسيپ. احنا الفكره الاساسيه هو انه نحاولوا ندفعوا المؤسسات الصغرى المتوسطه للتجديد. به جينا قلنا انه التجديد هذا يد وحده ما تصفق.
6: صحيح.
0: وانه ثم برشا مؤسسات ينجموا يعاضدوا مجهود المؤسسه الصغرى والمتوسطه في التجديد. في التجديد ينجموا يكونوا دي ستارت اب، ينجموا يكونوا دي سنتر تكنيك، تنجم تكون لونيفرسيتي، واحنا عندنا برشا مشاريع في الكورت اللي فاتت ولونيفرسيتي عاونت الشركات الصغرى والمتوسطه باش تعمل مشاريع التجديد نتاعها. دونك احنا يعني ايش قلنا؟ قلنا انه الشركه الصغرى المتوسطه اذا كان مش تقعد منغلقه على روحها مش تجم تعمل برشا مشاريع تجديد. واذا كان تنفتح على المحيط نتاعها من من من من دي يونيفرسيتي من دي ستارت اب من دي بيرو ديتود اوسي معناها فهمت وما يعاونوا نجموا احنا نعملوا نوفيل لان نجموا نعملوا نوفيل لان للشركه الصغرى المتوسطه باش ينجموا يعملوا المشاريع نتاعهم.
6: اذا
0: والريبوند سهل برشا, يمشيوا على على السيت نتاعنا, يمشيوا للباج نتاع نتاع كوينوف ويدخلوا البيانات نتاعهم بيان اونتوندو كيما العاده لو بروسيس سي توتالمون ديجيتاليزي ويمكن معناها باش نجموا سلون دي تور باش تنجموا في لو بروسيس دو سيليكسيون.
6: شكون هم الشركات هذيا اللي تنجم تنخرط؟ هل هي الشركات الكل اللي متوسطه وصغرى ولا الشركات عندهم ربما خصوصيه معينه خاصه هو اسمه كوينوف دونك فما لاسبي انوفاسيون
0: معناها فما لاسبي انوفاسيون فما لاسبي كولابوراتيف.
6: ايوه
0: معناها نهار اللي صب الدوسي نتاعو يلزم يكون فما ان كونترا ان كونترا كولابوراتيف باش يفسر لنا مع شكون يلفا كولابوري. يعني يعني يلزم يكون ان كونترا كولابو ان كونترا كولابوراتيف وراه مش يلقى حتى في الليست دي زانكس التمبليت نتاع نتاع الكونترا يلو تيليشارج وي لو رامبلي ويرجعو معمر. دونك يلزم يكون ثم ان بروجي كولابوراتيف سا سي ايفيدون. يلزم تكون شركه معناها عندها على الاقل دو زاني ديكزيستانس عامين او موا. علاش؟ على خاطر احنا الفكره هو انه يلزمنا نحكيو على شركات صغرى ومتوسطه اصلا المشاكل الاولى نتاع الاحداث تعديناها ما بين 10 و 200 خادم. بيان سور اذا كان اصغر سي ترو بتي, اذا كان اكبر من 200 خادم ينو ريبون بلو على ديفينيسيون دو بي ام. نحكيو على شركات نلوج على التمويل للتطوير يعني اون بون سانتي فينانسيير على الاقل مش يحط لنا ليستا فينانسي نتاعو كل شيء. بيان سور احنا بيان سور الكوميرس ما فماش دونك يلزم ثم دي بروجي دانديستري او دو سيرفيس او تو سيرفيس لي على الاندستري والور حتى يعني اذا كان يبداو دي بروجي انتغري نجم نقبلوه. فوالا دونك هذا يلزم يكون موجود, يلزم يكون ثم اون بروبوزيسيون دو فالور واضحه بور لينوفاسيون ويلزم يبدا ثم ان بروجي كولابوراتيف واضح. الخصوصيه نتاع الكورت الرابعه هو بتتر كان كنت تسمح لي
6: فضل.
0: نرجع تري رابيدمون على لي تروا بروميير كورت.
6: اي
0: لي تروا بروميير كورت اون مكنونه باش
6: كيقولوا كورت سي تاريخ معناها الدورات معناها انتم تعملوا دوره اولى ثم تتسكر مع شركات معينين بعد دوره ثانيه يجيو شركات اخرين تعاودوا تمولوهم تعاودوا توقفوا معاهم ولهنا وصلتوا الكاتريام معناها الدوره الرابعه.
0: احنا كنا الاوبجيكتيف نتاعنا انه نوصلوا ل 40 مشروع نسيليكسيونيو 40 مشروع شوز كي اي تي فيت. ولكن الفكره هو انه البروجي مازال فيه كلكو مويان دونك حابين نزيدوا اون كورت رابعه. احنا اليوم اكثر من 30 مشروع سونت اون كور دو ديبلومون معناها قاعدين يعملوا في لور بروجي نتاعنا. الفكره هو انه المشاريع هذوما كنا عملنا اون سوبفونسيون 100,000 دينار هي بيدها
6: 100,000
0: دينار ومعها ان اكومبانيمون تكنيك من
6: قلت سوبفونسيون ما قلتش كريدي معناها انت باش تعطيهم هذوما دونك سي اون
0: سوبفونسيون. اما الفكره اما شنو الخصوصيه انه يعني مش يصرف ورجع له. يعني ما نجمش نعطي سوبفونسيون قبل ما هو الى مي اون بلاس الجزء من المشروع
6: لونجاجمون نتاعو معناها
0: لونجاج ومن بعد رجع له. عملنا سيستم دو جالون باش ومتابعه من الشريك نتاعنا لا تي تي اللي نحيوها بالمناسبه باش يتابع تقدم المشاريع. اون فوا وصل للجالون نتاعو باش ما نرصدوش على الشركه جالون يوصل له يجي نخل يعني اون دي بلوك.
6: دونك سي تاريخ اذا لو كان فهمتك حكيت على لاسبي كولابوراتيف اسبي كولابوراتيف بعد اذنك نحاول ربما نفسره باش نفهم وزاده اش معناها. اليوم اذا لو كان انت تخدم في الدقله مثلا وتحب تعمل تثمين ربما ديشي نتاع الدقله هذيك دونك تمشي للجامعه وتاخذ كيما نقولوا نحن ان بروفيسور ولا تاخذ ان دكتور يحاول يعاونك في العمليه هذه
0: دون كادر دون بروجي كولابوراتيف
6: دون لو كادر دون بروجي مرحبا تنجم تجينا اش باش تعاونوا انت باش تعطي سوبفونسيون هذه نتاع 100000 دينار
0: ومش تعطيه
6: لاكومبانيمون تكنيك
0: ايفيدامون من هذا من شريك نتاعنا لا تي تي اللي مش يكونوا موجودين سور بلاس يشوفوا لي شالون وصلوا لهم ما وصلوا لهمش المشروع يتقدم ما يتقدمش ويعطيونا تقارير اللي تمكننا احنا بيدنا من انه اون ديبلوك لي سوبفونسيون
6: عملتوا دي سيسيون دو فورماسيون زاد باش دانفورماسيون باش تحاولوا تفسروا للناس
0: اون سيسيون ديجا تعملت اليوم ومش نزيدوا اون دوزيام سيسيون مardi نهار 3 جي à 14 heures ce sera on sera le 19 تقريبا on sera le 19
6: وهذا يهم كل الشركات اللي موجودة في تونس واللي تلقى روحها في المشروع
0: اللي حاب يدخل في الـ open office hour والinfo session متاعنا il se connecte ومرحبا به bien entendu كما قلنا احنا الشركات الكل اللي répond aux critères نجم elle peut soumettre تبقى ثم اون سبيسيفيسيتي الكورت تبع مادام لوني على ديرنيير كورت مش ناخذوا لي بروجي لي بلو ماتور يعني ناخذوا دي بروجي اللي تقريبا باش نعتبروا ان بروجي كي فيزابل يلزم يكون لا دوري دي ميز اون بلاس نتاعو ما تفوتش ماكسيموم 6 شهور نحكيو على دي بروجي اللي هما اكستريمون ماتور ما نحكيوش على بوكو دو بروجي دون ليكيل اللي على برومي ديفلوبمون ما نجموش على خاطر احنا يلزمنا نسكروا المشروع في الاجل
6: نتاعو في الاجل نتاعو هذا هو ادخلوا اعملوا تل على كوينوف سمارت كابيتال تنجموا تلقاو الظل نتاعكم سوبونسون 100000 دينار لاكومبانيمون تكنيك وهذا المهم والمهم اكثر وانه الشركه اللي ما تقدمش راهي تتلاشى وهذا ربما هو بيت القصيد نعاون الشركات باش تجابه هالمشاكل والتطورات ربما سي طارق اللي قاعد يعرفها العالم
0: ديرني مو بتاتر نحب نشكر الممولين متاعنا نحب نشكر لا تي تي اللي تعاون فينا نحب نشكر لا جي زد واليونيو اوروبيان اليوم قاعدين يعاونوا فينا سور لو بلان فينانسمون وحتى سور لو بلان اكومبانيمون باش مع بعضنا نحاولوا ان يعني نزيدوا خطيه اخرى مع لي بي ام نتاعنا
6: وان شاء الله تجيب حذايا في حوار نبرمجوه ان شاء الله باش نحكيوا على الشركات الناشئه وين وصلت الشركات الناشئه اليوم سي طارق التريكي مدير عام سمارت كابيتال برنامج كوينوف كان بحذاني يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات فاصل وراجعين باش نستقبلوا سيد الهمامي واخر اخبار مجلس نواب الشعب
1: ميدي ايكو كل خميس من نصف نهار لمدي ساعتين أنيس مراي
21: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان
22: على كل لسان
21: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
22: من الاربعاء لسته متاع العشيه على كل لسان
1: ميدي ايكو كل خميس من نصف نهار لمدي ساعتين انيس مراي في المجلس
6: سيد الهمامي اهلا وسهلا مرحبا بك
23: مرحبا انيس ومرحبا بكافه مستمعينا ومشاهدينا
6: منذ مده مجلس نواب الشعب صادق على 5 لزمات للطاقه الفوتوضوئيه البارح اللزمات هذه كانت موجوده في المجلس الوطني للجهات والاقاليم الغرفه الثانيه للبرلمان
23: باش نفهموا ساعه انيس مع بعضنا علاش اللزمات بعد ما صادق عليهم البرلمان وكنا حكينا عليهم برشا عاودوا مشاو للغرفه الثانيه الدستور اولا والمرسوم عدد واحد ثانيا هو المرسوم اللي ينظم العلاقه بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم يقول أنه قانون المالية ومخططات التنمية والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية يلزم بعد ما يصادق عليها البرلمان تتعدى على الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم البارح صادق هو زاد على اللزمات الخمسة اللي بمقتضاها باش يتم تركيز 5 محطات لإنتاج الطاقة الفوتوضوئية في جابس وقفصة وسيدي بوزيد رفقة تفكير بفحواها بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار ويباع كامل الانتاج حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز
6: بيه. في مجلس النواب شنو عندنا كجلسات عامة متاع قوانين في اللجان شنو اللي صاير في المجلس الليمات هذوما
23: كما نعرفوا أنه مازال متواصل الشهر اللي ما تنجمش فيه أعضاء الحكومة والمديرين أنهم يكونوا موجودين في جلسات عامة أو في استماعات أو في لجان أو غيره. إذن المجلس يواصل عمله بطريقة عادية لكن دون وجود أعضاء الحكومة أو ممثلين السلطة التنفيذية. نهار الثلاثاء انعقدت جلسة عامة صادقت على مقترح قانوني نظم عمل الفنان والمهن الفنية اللي ناقشته لجنة السياحة والثقافة والخدمات وصناعة التقليدية بالبرلمان، وعقدت عليها عدة جلسات استماع أولا إلى جهة المبادرة وصولة الإشراف وهياكل المهن الفنية وخبراء في التشريعات الثقافية. يتكون مقترح القانون أنيس من 45 فصل تم تعديل بعضها على ضوء النقاشات في اللجنة. هو يقدم مقترح القانون تعريف للفنان، تعريف مختلف في المهن الفنية في كل المجالات تقريبا الفنية، ويحدد صفة الفنان المحترف اللي يعمل بغاية ربحية والفنان غير المحترف وحدود علاقته بالمهنة هذه، ويفوض إسناد بطاقة الاحتراف إلى وزارة الشؤون الثقافية بعد التشاور مع لجان مختصة من أهل القطاع. يشرع أيضا مقترح اللي ما عادش مقترح تمت المصادقة عليه وأصبح قانون، يشرع لتنظيم الجانب الاجتماعي للفنان باقتطاع نسبة 5% من مرابيحه لفائدة الضمان الاجتماعي، ويتعرض أيضا إلى دعم الإنتاج، وينظم طريقة تنظيم العروض ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. صاحب المبادرة كان هو النائب شكري البحري، وعدد كبير من النواب كانوا معاه في الدفاع على القانون هذا، منهم عضو لجنة السياحة والثقافة بديس بالحاج. نسمع تصريحه.
2: مسار مقترح القانون هذا الحقيقة انطلق منذ 2014-2015 من الوزارة، وكان موضوع نقاش كل الهيئات والنقابات وممثلي الفنانين والمبدعين في تونس، كانوا حول العديد من الاختلافات، عديد الجلسات عقدت في شأنه، تم النقاش في كل تفاصيله، ونجم نقول اليوم اللي تم تجاوز هذه الخلافات والمقترح النسخة المعروضة اليوم على مجلس نواب الشعب تمثل توافق طيف كبير من الفنانين والمبدعين، يضمن حقوق الفنانين والمبدعين التوانسة. وشفنا العديد الحقيقة من الحالات المؤسفة اللي معناتها قالوا إليها عديد مبدعين والفنانين وأسامي كبار في البلاد، اللي معناتها في آخر المشوار يلقوا رواحهم في وضعية هشة واجتماعية طبعا صعبة جدا. إذن أهم مكاسب اللي بشيء بها إن شاء الله القانون هذا اليوم هو التغطية الاجتماعية للفنان، تنظيم العقود والتعاملات المهنية، باش يضمن كذلك مساحة في بث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية الوطنية.
6: هذا كان النائب بديس بالحاج حول الموضوع متاع قانون الفنانين. سيدة، موضوع قوانين الصرف زادة مازالت متواصلة في البرلمان، والاجتماعات والاستماعات زادة مازالت متواصلة.
23: متواصلة حتى الآن أنيس، وحاليا لجنة المالية مجتمعة الاستماع لمجلس الغرف المشتركة حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف. نهار الاثنين زادة استمعت اللجنة لممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي يشوفوا أنه التنقيحات قوانين الصرف ضرورة، معناها أصبحت ضرورة مطلقة بما يستجيب للتحولات اللي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، حركية رؤوس الأموال وتطور أنماط المبادلات التجارية والخدماتية العابرة للحدود.
6: شكرا لك سيد الهمامي، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. سيد الهمامي كل نهار خميس في المجلس.
3: في المجلس
6: الساعة الأولى من ميديكو وصلت للنهاية متاحة. شكرا على الاستماع. ماضي الساعة موجز الأخبار تقدموا المتألقة خول الكعبي، ثم نرجع زوز حوارات باش نحكيه على صابة الحبوب، وباش نحكيه على التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تعرف في صعوبات كبرى. راجعين معكم، متبعدوش.
3: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مرأي
4: ميزيتي ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
3: على الفريكونس رقم 1 في تونس.
7: موزايك فهم.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تحسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: راديو موزايك فم تونس. الاخبار.
10: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الانطلاق بداية من اليوم في إنجاز الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. وللتذكير فإن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان الوطني تجرى من 3 إلى 10 من جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 من شهر جوان القادم. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توقع اتفاقية تعاون مع كلية ليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين، تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية تشمل عدة مجالات على غرار تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين وإرساء تكوين علمي وتقني عالي المستوى، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تلاسن بين إيران والإمارات في اجتماع وزراء خارجية البريكس المنعقد في الهند، حيث ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتهم الإمارات بالاشتراك المباشر في عمليات عسكرية على بلاده. والتقارير أوردت عن عرقجي أنه قال إن القواعد الأمريكية والتحالف مع إسرائيل لا يوفران للإمارات الأمن، وأنه ينبغي لها معاودة النظر في سياستها تجاه إيران. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من وقوع الإمارات في موقف محرج على خلفية إعلان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه زار دولة الإمارات خلال الحرب ضد إيران وأجرى لقاء سريا مع رئيس البلاد، وهو ما دفع الإمارات إلى الإسراع في نفي ذلك. الرئيس الصيني تشي جين بينغ يقول لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. تم ذلك خلال اجتماع مغلق استمر لأكثر من ساعتين بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. وتمثل هذه التصريحات تحذيرا شديد اللهجة إن لم يكن غير مسبوق خلال مناسبة رسمية بدت ودية ومريحة. الهجمات الجوية المتصاعدة بين طرفي الحرب في السودان التي دخلت عامها الرابع تسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنيا خلال 10 أيام فقط، وفق بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي إيكو.
9: الأولى في تونس.
24: ميدي إيكو.
7: ميدي إيكو. كنا رخميس من الصنهار المالي ساعتين أنيس مرأي.

0: كوريوزيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. إسمامات فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
6: ميدي إيكو كل يوم خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. أنيس مراي،
7: مرحبا بكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزايكا فم، برنامج الاقتصادي الموزايكا فم. زوز حوارات في الساعة الثانية للبرنامج باش نحكيو في موضوع الشركات الصغرى والمتوسطة والتمويلات متاحهم بعد حين مع السيد صوفيا الوريمي المختص في الشأن البنكي، لكن توا باش نحكيو في صابة الحبوب اللي إن شاء الله تبشر بكل خير، ربي يوصل بالسالم في الانفيتي دو لا سومان.
6: الانفيتي دو لا سومان،
7: والانفيتي دو لا سومين اليوم هو سليف بن بشر، مؤسس النقابة التونسية للفلاحين. سليف أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
8: شكرا سيدي، بارك الله فيك وبارك الله فيكم على أنتم على دعوتكم.
7: يعطيك الصحة يا سيدي. برشا سؤالات يتسألوا فيها التوانسة اليوم، هل تم الاستعداد لموسم الحبوب كما يلزم؟ هل طاقات التخزين تستوجب الكميات تستوعب الكميات المنتظرة؟ هل ستستجيب وزارة الفلاحة لمطلب الفلاحين في الترفيع من أسعار قبول الحبوب عند الانتاج؟ الحقيقة برشا مواضيع تهم الصبا هذه، ماذا بينا ناخذ عليها فكرة وين وصلنا في التحضيرات. نبدأ إن شاء الله ربي يوصل بالسالم. الصبا هذه يقولوا أنه البوادر متاحة باش تكون إن شاء الله سبب ممتازة.
8: بارك الله فيك على الطرح هذايا، في برشا نقاط. خلينا نبدأ باللي أكثر أقربنا احنا كفلاحين منتجين على بوادر الصابة وعلى انتظاراتنا من حيث الأسعار والتحذير ومرتبط ببعضه، بحيث ثم أمور مناش احنا مباشرينها بالأساس، اللي هي مسألة مراكز التجميع والاستعداد لها، هذيك تحت إشراف الوزارة وتحديدا تحت إشراف ديوان الحبوب اللي هو من العام الفارط اللي كانت زاد عام الحمد لله باهي، قام بدوره مع بعض النقائص نجم نرجعوا عليها خاطر ما تماش عمل، مش من باب هكا الحديث الفضفاض، أما ثم بعض النقائص ماذا بينا
7: نحكيوا عليهم، نحكيوا عليهم اليوم فماشي ما نحسنوهم للصباح.
8: وهو كذلك تونا نرجعوا لهم بعجالة. البوادر طيبة، ما نحبش نعطي أرقام، الناس كل ساعات تجازف شوية، ما نلوم على حتى حد، أما أنت والموقع متاعه المسؤول مش كيف ما المواطن العادي ياخذه. البوادر الطيبة والعام كان الحمد لله عام ممطر والطقس تقريبا في مجمله في مناطق الإنتاج اللي هي كما تعرفوا سيادتك أنت والسيدات والسادة المستمعين، كيبدأ العام باهي تتوسع شوية نوعا ما، رغم للخريف جاء مخر شوية معنى بداية الأمطار، ما ندخلوش ياسر في الدقائق. كميات المسجلة باهية والطقس محترم، يجعل أنه اليوم احنا على مشارف الحصاد. نجم نقول لك يمكن الناس كما جاش عطلة العيد اللي على قريب وإن شاء الله تكون مباركة علينا وعلى جميع المسلمين، هي الناس تبدأ بكري، هذا مشكل آخر. زاد في نقطة ثالثة، مسألة التحسيس حول المواصفات العامة وحول ضرورة التربص نوعا ما، مش التربص اللي باش التربص. دونك الكميات الخزن هي سيدي مهما كانت صعبه كانش كي تكون هزيله جدا، كميات النومينال العدديه المطلقه ما تكفيش، لكن باش تكفي تكفي بما يطولوا في المختصين ويعرفوه محسوب الناقلين والمجمعين والفلاحين والى اخره، هي مساله تخريج السلعة، خلينا نتكلموا بلغة بسيطة، تخريج السلعة من مراكز مراكز القبول نحو مراكز الخزن النهائي.
7: أي.
8: اللي هي المراكز الكبرى والسيلونات كما نقولوا بلغتنا احنا العامية،
7: اللي هي فيها العمومي وفيها الخاصة زوج.
8: فيها العمومي يكاد يكون اضمحل ما عادش تم، قبل كانت له في سبيدها ديوان الحبوب عنده مراكز اللي الناس يعتبروه عمومي، وهذه غلطة أخرى في خطابنا منذ مسألة تأميم الأراضي تونرجعولها، هي أنه الشركات التعاضدية اللي ردينا لاسمها في أواخر التسعينات شركات تعاونية من غير ما نكبينا على فحواها وعلى شنو نقايسها، هي شركات مساهمين فيها الخواص الفلاحين كيف كيف كل آخره، ثم اللي ورث على أبوه ولا جده وهذا عنده فيه الحق، وثم اللي دخل هو وساهم ما غير ما نسميهم ما غير ما نعملوا حد، وثم شركات خاصة معناها رأس مالية بحتة
7: واضح
8: بالعربية، ثم اللي اس ام اس ا بالفرنسوية سوسيتي ميتويل دو سيرفيس اغريكول، وثم لي سوسيتي كوميرسيال كلاسيك شركه خفيه الاسم ولا ذات مسؤوليه محدوده، واللي هم يعطيهم الصحه اللي داخلين في قطاع اللي هو مهيكل الى حد كبير جدا وفيه نوعا ما من القيود مش ديما سهله للي يحب يحترم القانون.
7: واضح،
8: وهذا
7: واضح
8: اللي فاهم يفهم، مش الناس كل تحترمه لسوء الحظ. فيما يخص القبول، المواصفات، الوزن، الشفافية في المعاملة مع الفلاح، لأنه الفلاح يبدأ ساعات في الفلاح أنواع، ثم اللي عنده آلاته متاع الحصد، ثم اللي يكري هذاك علاش تخلي له زربة، ثم اللي هو يكري حتى وسائل النقل ولازمه فيسع ما يقبي كما يقولوا بلغتنا احنا العامية ويخرج وكذا، هذاك ساعات ما وسيرنا راه في حياتنا كمواطنين عاديين حتى تجي المشكل، ما ياخذش الوصل متاع التسليم، ما يثبتش في التشقيف، ما يثبتش في كذا، اللي لباس من شيرة الأخرى من الميزان ومن جسر الوزان ما يخافش على روحه، واللي ساعات سوابع ديك مش قد قد لسوء الحظ وهذيك الدنيا ينجم ساعة ساعة تصير معناه نوعا ما من الأمور السيئة. هذا زاد الديوان دوره مادام هو خرج من الجيستيون كوتيديان ينجم يكون عنده أكثر رقابة، اللي يطمن الناس اللي كما يقولوا هذا راهو مصادق عليه يعملوا له نعرف حاجه ماركه في الباب، كيما كي تمشي تتعبي البنزين نتاعك في في البومبا ايسونس تلقى اللي هو كونترولي ماكش باش تقعد تقرا فيها، مع الاقل تهنيك به. الشيء الثاني هو سيدي مساله جبت عليها انت السعر عند القبول.
7: صحيح.
8: السعر عند القبول كيف كيف ما نكثروش على الناس، خاطر مش ناس كل مختصين ولا كلهم فلاحه ولا كلهم وزانه ولا كلهم مخزنيه، ثم اللي عيطولوا السعر المرجعي كما نقولوا الباز اللي هو مولى 100 دينار القنطار، يعني 100 كيلوغرام من الحبوب في القمح الصلب اللي هو ام الحبوب ان صح التعبير هذايا تسميتي انا اللي هو اكثر واحد ينتج في تونس هذايا رقميا،
7: وهذا باش نرجعوا بين القمح اللين والقمح الصلب لانه زاد فما مشكله اخرى قاعدين لحظه سلايف فما مشكله اخرى زاد نحكيوا فيها اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي لا يا خياني راهو فما تفريق معناها بين القمح الصلب وبين القمح اللين، وما عندناش اكتفاء ذاتي في القمح اللين، عندنا ربما في القمح الصلب لكن نحن نستهلكوا فيه يوميا الفرينه والحكايه جايه من القمح اللين نحن نستوردوا فيه معنا زاد هذا صحيح. هو يلزمنا نسب الامور
8: صحيح صحيح ولازمك تستاد الناس اخرين خاطر مالوريزمون برشا حاجات بكل تواضع سمعت بها ولا مارستها بحكم 40 سنه في الميدان هذايا معناه يكون اضعف الايمان ان يكون واحد ملم بقطاع اللي انا ننتج فيه تنتجدني على التين الشوكي نقول لك نعرفه كان في الماكله حسيلو
7: الوصل
8: كنت تحكي على 100 كيلو
7: اليوم الاتحاد طلب 160 دينار
8: الاتحاد هذاك خليه هو عنده شكون يتكلم باسمه انا مش مؤهل باش نتكلم باسم الاتحاد اعتبارا الحاجه انا باش نقولها بكل اخويه واصدقائي عندي في في في كل المنظمات وكما تعرف كانت عنا كنت على وراء تاسيس نقابه اخرى اللي حبيناها تكون بعيده على كثير من التجاذبات واكثر مهنيه وهذا مشكل اخر في الفلاحه سي انيس
7: مش موضوعنا سي ليث انت
8: عداول الحبوب مهنيه الفلاح مهنيه الفلاح مش انه ينضوي نجم تنضوي عندك 10 نقابات فلاحيه ما تنضوي عند حتى واحده اللي نحب نقول 160 ولا 140 قلنا 100 خلينا نوضعوا الواحد، وبعد ثم منحة استثنائية اللي هي كيما المنح في شهرية. أي. خليني أنا سيدي متوظف اليوم. أي. عندي بسالير دو باز وعندي البريم، البريم ينجموا يزيدوا ونجموا ينقصوا. هذا اللي نحب الجانب الرسمي الإداري يتسمى لي حب. ثم وزير فلاحة اللي هو داير عنده الإشراف على ديوان الحبوب، مش ديوان اللي يعطي الأرقام وحده، يقول راو السنة هنا قاعدين نخموا ما فيها بيش والعيب. ورانا نتلمينا مع المتدخلين الكل وقلنا خاطر كي تزيد في سعر القمح، هذا نحبوا يعرفوه واخواننا في الاتحاد المهنيين واللي يفهموا يعرفوا، كي تزيد في سعر القمح راهو ثم منحه فيها منحه التسليم السريع اللي ناس يحبوا يردوها لاخر سبتمبر ده والاخر اوت الناس الاخر اوت بارانتيز في القمح الصلب الاخر اوت، وقل وانا درش كل فلاح مازال يقعد الاخر اوت حتى يمشي يحج ويرجع وتهجد وكذا يتكمل انتر نو. لكن مش مشكل، مانيش نشاكسوا في هذا، هي علاش اسمه على جسمه كما انت تقولي منحه الحضور المبكر في العمل، انك باش تجي ابكر شويه نحفزك لكن مش تقعد ريقت، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه مربوطه بها المنح نتاع التجميع ونتاع التخزين اللي تسميه البريم دو ماجازيناج والماج دو ريتروسيسيون اللي ياخذها لا انا لا انت كفلاح، ونحسبوا روحنا الاثنين فلاحه اليوم لتسهيل الامور، اللي هما ياخذوها المجمعين والمخزنين وثم الناقلين، هذوما الكل تدخل في سكون ابيل ان تروك معناها شيء نوعا ما صعب ولكن ان توكا دقيق اللي اسمه هو البريم، ثم البريم دا قداش اما لكن سلم التعيير وتسعير الحبوب مش يخلط في الاخر للكلفه النهائيه اللي ترجع للدوله التونسيه عن طريق ديوان الحبوب اللي بعد باش يبيحنا، وهذه فيها تبسيط للناس الكل، انت تعرف تبارك الله وكثير يعرفوا القمح الصلب هو عموما اللي ماشي للسميد والكسكسي والمقرونه، خلينا نقولوا ثلاثه حاجات اساسيه، والفارينه اللي هو القمح اللين، واحنا تسميتنا مخلطه القمح، حتى الفلاح نقولوا فارينة على القمح اللين اللي هو يخرجوا منه الخبز بما فيه الخبز المدعم واللي فيه برشا أقاويل على خبز النخالة وغيره، واستخراجه يكون بنسب متفاوتة، وتخرج منه الفارين باتيسير اللي نسميها الفارينة الممتازة، واللي هي حاولت الدولة التونسية عن طريق أجهزتها أنها ترفع لبس اللي معات معمول به في حتى بلاد بما فيه في جيراننا اللي في المغرب العربي غير ما نسميه حتى واحدة ما همش برشا هم. نرجعوا احنا كفلاحة نقولوا نحبوا الزيادة، ما نحبوا التطمين، علاش الزيادة؟ لأن قبل ما نوصلوا للزيادة سيدي السنة صار مشكل كبير، كي نحكيه على اكتفاء ذاتي ما غير ما نقعدوا نرميه في الكورة نجموا ندعابة شوية ما فيها باس اما كي يقول سيد الوزير سمعته انا بوذني اللي يقول نوصل الاكتفاء ذاتي حبة ذا شكون ما يفرحش البلاد وحتى كي مكونش فلاح، لكن فيش نجم تكون في الموازنة العامة نجم تكون عندي بزاف قال الاخر قمح صلب وقل برشا قمح لين، وهذا خيار في السعر لانه ما بيناتهم ثم فرق نتاع 40 30 دينار
7: في القنطار
8: في القنطار، لكن تزيدوا وصارت مده في وقت معين ما
7: غير باش تحفز الناس معناها باش يولي يزرع في النجارين.
8: اما هو مربوط ب وهذا يوصلنا للنقطه يمكن نخلطوا نتكلموا عليها مساله الاحصائيات الفلاحيه، لانه رينا انه في العالم وهذا معروف من غير ما نتجناول حد البلدان اللي تنتج القمح الصلب قليله حول العالم، ثم محسوب الحوض المتوسط هذايا منهم ايطاليا من اكبر المنتجين وغيرها من البلدان، وسوريا ربي رجعها على خير كي كانت تنتج لاباس عليها، وتونس والمغرب والجزائر وغيرها وبعض بلدان منهم كندا اللي بعاد، بينما القمح الليل هو في بلدان بقيه العالم كل بما فيها فرنسا والمانيا وبولونيا واوكرانيا
7: واللي نحن نستوردوا فيها
8: واحنا نستوردوا فيه دونك
7: والفاتوره نتاعو غاليه
8: برشا سيدي العرض تقريبا يضاهي الطلب او يفوته لان المنتوج الفلاحي مهما كون في امريكا ولا في الصين ولا كذا ما ينجم حتى يحكم فيه لا بالذكاء الاصطناعي ولا بالغباء الاصطناعي. وعليه الاشكال هو انه ولا المعادله كانت يا خويا هذا متوفر والاخر اقل توفر، رغم اللي احنا ننجو برشا ناكلوا برشا خبز ونبذروا فيه وكذا موضوع ثاني هذاك ربي يهدينا الكل، خلي نوردوه والقمح الصلب اللي هو اصعب واغلى في العالم حتى كي تدخل على الميركوريال من غير ما نتعبوا الناس باش تلقاها ديما اغلى ب 30% ب 20% الى اخره، لهذا كان كنت واضح فوالا. دونك احنا شنو نقولوا استثناء المراجعه ضروريه لسببين، لانه كلفه الانتاج زادت، نحبوها تكون مرقمه، وهذا شنو ندعي له. واول ما نبدا به
7: كلفه الانتاج زادت سي ليث، شنو اللي تقصد بالضبط؟
8: نقصد حاجتين سيدي، نقصد حاجتين، هي كلفة الإنتاج زادت من حيث المدخلات. شنو اللي يخليك توصل؟ نحكيه في الكلفة المتداولة، كما قولوا لي شارج فاريابل بالنسبة للناس اللي يستعملوا اللغة هذية، هي اللي تخلصوا كل عام شقة النتيجة، نحي منه الكراء متاع الأرض ولا حتى القيمة الكرائية متاع الأرض ولو ورثها أنت به. هو عندك بذور عموما، ميكنة فلاحية، أسمدة ونقف عليها دقيقة على الأقل، ومبيدات عموما مواد كيميائية هنسميها، اللي هي أما مبيدات أمراض ولا الحشرات ولا للأعشاب الضارة. أثناء زوز الأخرانين الأسمدة، البذور توجد الحمد لله خاطر العام اللي قبله موجودة. وين نقول كي نزيدوا كيف كيف هذا شحبه ساعد نذكر به حتى أصدقائي نذكر به روحي، معناه حتى حد فينا ما هو معصوم من أنه يغلط في الطلب بتاعه. كي تزيد في القمح عند القبول لازمك تزيد في البذور. أور ثم بعض الناس اللي يقولك زيد الفلاح عند تقبيل سنعته، أما ليه ما تزيدوش في البذور؟ هو ولد عمك اللي انتجها البذور، هي بذور تونسية، وخلينا نخرج ومكلها ومهجن وجاي من البرة راهو 95 خلينا نقولها على حسابي مثال، شي ماناش في سؤال ملكي، نحن ان شاء الله نقف نضاف قدامه. هو راهو معظم البذور اللي متداوله في تونس بذور منتجه محليه
7: تونسي
8: بما فيها المستورده وهي قليله. اما البذور التونسيه واساميها مختلفه منتوجه
7: من عند كل سيادتك انه كانت موجوده
8: اسمها المعهد الوطني للبحث البحوث الفلاحيه مشكور في هذا، رغم اللي مازال لازم مدعم وكذا، موضوع اخر تعليقاء كامل. هذا اللي ينجن. ثم بعده هنا قلنا كلفته هو والمايكرا ما ندخلوش فيها، الحمد لله مازلنا لتوا
7: الاسم ده توجدته،
8: الاسم ده هي المفقوده، مش اعطيك رقم سيدي، خلي نطبق على روحي ما نطلبه من غيري. احنا مستنسين تونس تستهلك تقريبا 200 ألف طن من

0: ما يخلطليش الى مونيتر في بقعتي مهما كانت ما غير وندخلوا في التفاصيل ويجيني بعد 15 يوم راهو يفوت.
1: معناها قاعد تقول لي سي ليث اذا لو كان فهمت من كلامك اذا لو كان جات الاسم ده متوفره الصابه كانت نجم تكون اكبر من هكا برشا
0: بالضروره. والحاله كما هي كما يقولوا الله يرحمهم يقراو معناها دون لي ميم كونديسيون دو تمبيراتور دو بريسيون عارف انت النقشات هذوما كما يقولوا شيميست في والاوضاع كما هي مناخيا ترابيا الى اخره صحيا والمواد الازوتيه موجوده في الابان وبالكميات المطلوبه وضروريه علما وهي المونيترات هذيا ما يستحقوش كان جماعه الحبوب بركه بانواعها شعير وتريتيكال وقمح لين وقمح صلب خلينا نطلعوا بالمستويات بتاع نسب الانتاج راهو تكون الحاله خير زياده على العناء سيدي والمشقه ولازمك بطاقه مسلك ولازمك تمشي للمركز
1: ولوج عليه من هنا وخذوا من غادي
0: نجمو سهلوه انا ما نجبش اللوم
1: ايوا علاش السنا بالذات المونيتر ماهوش
0: سيدي خاطر صار اللي تعرفوه الكل وعشناه كتوانسة مواطنين تبعوا الأخبار وانتم تبارك الله في إذاعة من أبرز الإذاعات في البلاد تعرفوا اللي صارت المشاكل بتاع جابس ثم مرة يتسكر المعمل بتاع جابس مرة يتحل ثم ما وردناش ما كناش سباقين وهذا شنو كيما يقولوا كيف كيف بالقاوري غوفرني سي بريفوار معناها السيدات والسادة القايمين على الشأن العام من وزارة الصناعة خاطر هدايا نخفوا الوضع خاطر باش يكون حساب ثقيل مساكن عليهم جماعة وزارة الفلاحة فيها التجارة وفيها الفلاحة وفيها الصناعة يا خويا يكتشف ما نجمش نقولوا هو يستبق انه مش تزير أزمة في الخليج
1: زاد والتنسيق بيناتهم
0: معناها يعرف لي ثم تو عامين عندنا أزمة في أكبر بلدان تنتج الأسمدة هذه هي أوكرانيا وروسيا باهي منها من ناحية وإحنا عندنا مشاكلنا الداخلية الخاصة من حيث المصنع
1: والمشاكل البيئية الشركة التونسية الهندية زادة سكرت متاع الأسم ده زادة سكرت معناها لهنا نحكيه على أمن قومي نحكيه على أمن غذائي أمن وطني
0: يرحمك الفايم سيدي بارك الله فيك معناها ما غير مزايده في الكلام كي نقولوا بالمجد مش امن قوي معناها احنا لازمنا في مواجهه لا قدر الله مسلحه ليه خاطر امننا اليومي ماذا وامن الغذائي من امننا القومي هذه دونك مساله اللي اثرت كثيرا الكلام ما نحبش انا نقعد في التوصيف وعاد يقول لك
1: قبيله قلت حاجه سي ليث قصر كلامك بالعسل مؤسس النقابه التونسيه للفلاحين سي ليث بن بشر قلت فما بعض الهنات اللي نجموا معناها صاروا عمناول ونجموا
0: في التجميع
1: أي.
0: أي انا لمحت لك شويه على مساله الشفافيه والثقه خلينا نقولوها بالفلاقي الثقه الضروريه في المعاملات ما بين مراكز التجميع والفلاحين
1: شنو اللي صاير
0: اللي انه ثم عمليه نتاع وزن كيفاش تصير العمليه بعجاله تامه يخلط بتراكتور بكهرباء بكميون مهما كانت ومعظم الناس ولات بالقمح السائب معناه فراك مسيب من الماكينه بالمصب ديريكت شكاير نقصت والعباد قلت وكذا يجي تجيني لي انا خليني انا مجمع لازمني نوزن لك لازم تكون هي معدله المباسكوله مطبوع في السيرفيس هذيك دوميترولوجي هذاك يعلم ربي ثم هي سيفريد يخرجوا في رقم تاع تصديق قبل الصابه نشاركوا فيها احنا حتى نقابه واتحاد وغيره ثم التعيير ياخذ عينه من الحبوب بتاعك اللي جبتها مسخه نظيفه ويعطيك نسخه منها معناها تبدا اون دوز ايشانتيون زوز شكاير مطبوعين حشاك مشمعين نحيتو لهم فيهم رصاصه حشاك معناها انفيولاب مش كي تحلها انت مش باش تجيبها قمح مغرب وكذا مش وقت اللي يجي يعير لك يخلصك عليه سكون ابيل بالفرنسيس من نصله هي بطاقه تعيير وخلاص اسمها بولتان دغرياج دو بيمون يخرج لك الشوائب والنقايس والوزن النوعي هذا اللي اسمه البوا سبيسيفيك
1: القمح اللي باش قبيل
0: يا يزيد شويه وما عادش ثم برشا زياده اما ثم برشا اللي عيطوا له التنفيل التنقيس التنقيسات ينجم القمح بتاعك من اللي يكون اصله 100 ما نخرجوا ديما على السعر المرجعي تنجم تقول له على 80 تنجم تقول له على تقريبا قال لي نعطيه صوره واضحه ولا 95 ولا اسيدي 98 في عوض 100 انت كدينارين هذيك تعتبرها انت نتاعك وعديت بالكدا كما في امتحان ماذا بينا كنا ناخذوا 18
1: إيه لكن اذا لو كان السلعه نتاعك
0: اما كان السلعه نتاعي مضروبه لازمني نمشي انا نجم نحكم عند مخابر ديوان الحبوب اللي هي جهويه
1: واضح
0: معناها في ولايه كامله تاخذ ولايه في كبر ولايه جندوبه تضرب
1: علاش حكيت على الشفافيه سي ليث الموضوع هذا
0: خاطر مش ديما شفافه سيدي خاطر ثم مراكز ساعات شادينهم ناس اللي حتى القمح ما يقبلوش هو هو يعمل لك بون

0: ترانسفير ديريكت. هو نرجع ساعه تحب نزيدوا نوضحوا الامور سامحني ونوعا ما بعض اوراق لازم تتكشف. هو يبدا مخزن عنده طاقه خزن نتاع 10000 قنطار وهو يجمع في العام في السابق يجمع 80000. معناها اللي في لغه المختصين احنا اللي وليداتها مشاب روسنا في الفلاحه سكون ابل لي روتاسيون، معناها لازمها تجي للكماين كما يقولوا بلغه الجمع الكاميونات والكماين شعلينا في جمع التكسير ولا المذكر سالم تهز من عنده باش تحطه في مراكز الروبلي مراكز التجميع الكبرى الخزن الكبرى اللي سواء تابع الديوان راسا ولا تابع مراكز كبيره ولا مطاحن واللي هما يخدموا بالبنوات. ما نجمش انت معاك انت عندك طاحونه كبيره وطالب
1: نجيب لك مباشره نبيع لك لازم تعدى بالديوان
0: واضح بالديوان دونك فانا عندي طاقه خزن تاع 10000 ونقبل 70 و80 وساعات 100000 وين نحطهم؟ ساعات نتفاهم انا مع زيد الزيادي ما نشيش نحط اسمي انا نشوف خلوني انا مشارك فيها العمليه انا اكثر منتج نتاع بذور معناها مكثر نتاع بذور اما مش هذا الموضوع يقبل عليك يعديلك من فيرمتك كما يقولوا بلغه بعض الجهات خيانه من الفدان ديريكتومون تفرق انت تسهل لك يبعث لك سميد بدا عندك صابه ربي يزيدك وعندك ماكينه حصاد ولا زود تاك تاك يفرقوا كما تشوفهم في مانيتوبا ولا في فرنسا ولا في المانيا. هي اليسر اما وين تعير؟ تعير في المركز الاخير هذاك لو عير هذاك. وساعات يبدا الفلاح صغير تقول يا ذا يا اخوي فلاح كبير وفايق يدبر راسه حتى كان قبل هو مشارك في الخطا قال لي ما نعملوش توصيف قانوني هل هو خطيئه او جريمه او كذا. اما والفلاح الصغير اللي تجيب له يجيب له في جرته 10 شكاير وبعد يخلط له 15 شكاره ومش موزونه ويجيبها كذا يا اخويا هذاك هاو ساعات يبدا مزروب يقول له ميساج نعطيك البول المره الجايه واحنا مسلمين عندنا نوعا ما من الاخويه والمسالمه.
1: اي شو اللي يصير من بعد؟
0: المسالمه تنجم هو وقت تحك الركب كما يقولوا بلغتنا سامحني وتصير له مشكله يرجع يقول هذاك القمح وين الشكاره؟ لا ما خذيتهاش برا جيبها هي تبدا فيها نومرو
1: واضح
0: مش تبدا شفافه ما بداش فيها فيها اسمك يبدا فيها ليث بن بشر ولا انيس المرعي ولا كذا ما يلقاهاش وتبدا على بعضها وساعات نقبوها الفيران وكذا. دونك من ناحيه نحبوا احنا نظام كان المان ولا كنديان ولا ما نقولوش سويس
1: لا لا نظام منظم
0: وكذا ومن ناحيه عندنا كان في سوق من الاسواق دز تخطف ما يسالش يخلي برك نقضي اموري هذا لازم تقوم به وتعرفوا الاداره ونعرفوا اللي هي مش شمس باش تزرق على الكل. لكن مساله هنا قلنا الاستشراف وهذا واضح والدواء سيدي ناقص الدواء ماهوش دور الدوله بالكل اما الدواء يا خويا زاد المتدخلين الخواص لازم يقوموا بدورهم عملناه الجابوا بزايد وسنام يعرف وش زاد الفلاحة ماشي سمحني تروح كارتا يا نوفي يا قرعة خويا جيب انت هو عنده فاليديتي بتاع 3 سنين شرينا دويات اللي هي بريميم عادوا عنده حلوها في اللابوراتور سنترال مش رخيصة راهو الدويات ثم اللي يزودوا شوية يقولك 250000 يا سيدي شريها حتى ب 10 دينارات
1: مفروض عليك شريها بفلوسي معنا
0: باش منع بفلوسي باش منعها عاد كي تعطيها لي شلون مش نعمل لنا ماء عدمون نمشي نعبي الماء من البير. كان ثم امكانية سيدي هويا انا حبيت في خضم اللي احنا توا بعد في اجواء الاحتفال بالجلاء الزراعي حاجتي نتوجه بها للسيدات والسادة المسؤولين هي نقيموا هل 62 سنة من تأميم الأراضي وتأميم الأراضي ما له إلا لبناء على طريق البناء السيادة متاعنا. كي يقولوا السيادة الغذائية قرار ليس خيار أعطينا القرارات من جبلتهم قرار أساسي هاني ما عينشي نحكي أنا من شفة شخصية نحاول إن شاء الله نوصل صوتي وصوت أخوتي الفلاحين مسألة تسوم المرجعي للحليب. الحليب اليوم ثم فضيحة سمحوني نقول الكلمة ونتحمل مسؤوليتي فيها أنه ورقنا حلينا الباب على مصراعيه لتوريد الحليب المجفف اللي ضغط على كلفة الإنتاج وولينا وخلينا الفلاح والمربي اللي هو معظمهم كما تعرف سيادتك وجاوا كثير من الناس مش عبد لله أنا قاعد نتكلم وحدي اللي هم فلاحين صغار بتاع 5 بقرات وحل
1: معناها في اعتبارك المنظومة مهدة اليوم
0: غادي المهدة واللي صراحة ما غير مزايدة كلامية اللي قاعدين ينجوا في الحليب ناس مجاهدين بأتم معنى الكلمة في المعنى الشريف والنبيل للكلمة مش حاجة أخرى. وثم حتى من ناحية صحية سيدي أنيس، راهو الحليب هذا المجفف مزعول، مش كنا حررناه، احنا بنينا منظومة كاملة نحكي كتوين سراه في التسعينات ولينا نقولوا عنا اكتفاء ذاتي. علاش قلت لك الكلمة ما لازمش تغر بينا، ما نمشيش مريو مغرورين، ولينا نعملوا في معمل نتاع تجفيف صار في تونس، علينا شكون يعملوا مش مشكل هذاك في البلاد قعد يا خويا. نوليو اليوم نوردوا ونوردوا مش باش نعملوا مستحضرات غذائيه معناها كرايم وكريمه بالشوكولاته والبنيني، مش نعملوا بيه الحليب والياغورت والياغورت البروتيني السبورتيف وغير ما نعملوا بيبليسيتي وهذا يتباع ب 7000 وهذا ب 20000 وهذا كفير وهذا زفير. سامحني اللي هو اسم عام كما تعرف سيدك مش اسم ماركه، علاش يا اخي نحلوا ونقال كله مستحضر هنا؟ ما ولد عمي وخويا وجاري وكذا اللي قاعد يكسر في راسه
1: هو يعمل هو كان فما نتصور انه مازال موجود على طاوله رئاسه الحكومه زياده في سعر الحليب باش تنجم ربما تعاون الفلاح بال 1350 هذوكم يطلع 1500 على ما يبدو حتى يمكن اكثر شويه، ولكن الى حد هذه الساعه ما فماش معناها معطيات حول الزياده
0: في الرجال. سامحني عموما ما غير ما نطول عليك واش خاصك، جينا نجم نتفاهموا فيها زوج من الناس رغم لي مسؤولية تكون ثقيلة على كتافي. نقول لك عيط للناس اللي هما يعرفوا كيف كيف يا خويا بالورقة والقلم. انا المشكل انه اعطيو ابعثوا الامل عند الناس، قولوا لهم راهو باش نعملوها كذا كيما واحد باش يزيدوه في شهريته، مو عندنا ناس يخدموا معانا ولا يخدمونا ولا كذا، نقول له وقتاش نزم ولا يا خويا الحال حال الله وبرا انت لي ويلك ربي اقعد كان تحب انتج الحليب وكاو.
1: شكرا لك سي ليث بن بشر مؤسس النقابه التونسيه للفلاحين، يعطيك صحة على كل
0: هذه المعطيات. الله يحفظك بارك الله فيك.
1: شكرا لك. راجعين معكم باش نستقبلوا سي سفيان الوريمي الخبير في الشان البنكي باش نحكيوا على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه والمعضله اللي البنك المركزي والبنوك يحاولوا يلقاو لها حل.
2: البرمجه الشتويه اصبر على موزيك فم، اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور اكسبريس يوميا في اربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 اصبر فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للاربع عشية اسكندر ابراهيم واحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الاحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك اف ام، نتائج فوريه الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك اف ام. موزيك اف ام الاولى في تونس.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو، ملافيسة ريزيربي وتمتع بالبخومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عجاو يريزيربي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
2: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
1: وصلنا الحوارات في ميدي إيكو ونستقبل سي سفيان الوريمي المختص في الشأن البنكي. سي سفيان أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا ومرحبا بكيف متابعات متابعين مزيكا فين.
1: موضوع تمويل البنكي للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي ولا موضوع الساعة في ظل الصعوبات اللي تعرض لها المؤسسات هذه، وهذا اللي خلى أنه البنك المركزي يستدعي الأسبوع الفارط وعنده 10 أيام كصدقني ربي البنوك ممثلي البنوك المجلس البنكي والمالي أيضا بش يلقى حل للمعضلة هذه. مشكلة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان راجع لشنو بالذات؟ نشوفه في برشة اعتبارات، فما شكون يقول لك قانون الشيكات وقف التمويل، فما شكون يقول لك القطاع الموازي اليوم هو اللي قاعد يستغل في العملية هذه، البنوك ماهيش لاقية إمكانية أنها عفوا الشركات الصغرى المتوسطة ماهيش لاقية، البي ام او ماهيش لاقية إمكانية التمويل. لما يعزى هذا الإشكال متاع التمويل متاع الشركات هذه.
4: يستمو هو موضوع قديم جديد هذه التمويل متاع مؤسسات صغرى ومتوسطة خاصة تمويل بنكي، خاطر احنا اهم تمويل في تونس هو تمويل البنكي. السوق المالية اليوم ما تستوعبش هالنوع هذه مؤسسات صغرى ومتوسطة. دونك الأسباب عديدة، وزادت فما حاجتين على الأقل حاجتين جدد ونحكيوا عليهم خليه هالمؤسسات صغرى ومتوسطة هذوما ما عندهمش هالولوج للتمويل البنكي. فما المشاكل اللي نعرفها من قبل، دونك مشاكل متاع الكلفة. فيو احنا اللي عنا النسبة المديرية لتود باز مرتفع نسبيا مقارنة بقية الاقتصاديات اللي شبهولنا ولا اللي قربلنا، دونك يخلي الكلفة متاع القروض البنكية هذه مرتفعة. اليوم نحكيه على نسبة فايدة فعالية حسب آخر الأرقام في القروض مثلا متاع استهلاك الأشخاص 12%، نحكيه على قروض متوسطة
1: على تمام مع 5
4: ولا نحكيه على 11.5% بالنسبة للمكشوفات، واللي توصل حتى ل 14 لديكوفير توصل حتى ل 14. دونك فما الكلف، فما الضمانات، الضمانات العينية. اليوم أغلبية البنوك، مش البنوك الكل، تتقف مع حالة خاصة كهو، أغلبية البنوك تطلب ضمانة عينية. ايش معنى ضمانة عينية؟ كل جارانتي نقولوها جارانتي ريال، جيب حاجة بشتر هنا بش البنكة تضمن الاستخلاص متاعها القروض هذوم. مؤسسات صغرى متوسطة والأصحاب المشاريع هذوم في خاصة في مرحلة معينة من البداية متاع المشاريع متاعه مش بش يكون عنده هالضمانات هذية اللي تخليه ينجم يتحصل على هالبنوك هذوم. تزيدوا حاجتين على الأقل جدد اليوم. الحكايه نتاع قانون شيكات، نعاودوا نرجعوا قانون شيكات حتى بالارقام كنت تعب، وديما نقولوها الشيك كان آلية متاع تمويل حتى كان ماهوش مطابق للقانون من قبل، آلية ضمان تمويل زاد بالمؤسسات ما بين بعضهم. نعرفوا الناس كل حتى كان البنوك كانت تمول درجة أسهل بتيت قروض الاستثمار، خاطر باش يعطيك حاجة ملموسة موجودة باش يمولها لك. أما القروض اللي كنسميوهم فينونسمون تاع بيافير السيكل تاع الاكسبلوتاسيون تاع المؤسسات باش نسهلوها، خاطر أنا كي نشري اليوم ما بعت ما خلصت من عند الحريف نتاعي فما فترة معينة
1: 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 يوم
4: باش نخلص الفورنيسور. قبل كان متعامل به شيكات، دونك نعطي شيكات هذوكم اون اتوندون انا بدي ناخذ ونخلص وغيره. وراه خاطر قاعد نسمع في كلمه جديده وليت الاقتصاد الغير حقيقي وشني واللي برشا يحكيوا، راه اقتصاد حقيقي هذاك اللي نتاع تمويل موجوده، احنا خاطر ما عندناش الاليات اللازمه اعتمدنا على هك الاليه هذيك وكانت ناجحه بالارقام. كانت ناجحه، علاش كانت ناجحه؟ خاطر لو تودرو جي نسبه نتاع الرفض نتاع الشيكات راهو متجاوز 2 ولا 2.5%. دونك كانت اليه ناجحه كنا نستعملوا. دونك وقف هك الاليه هذيك. كنا نحكيوا على فوليوم تاع معاملات بالشيكات في 2024 129 مليار دينار، تراجع هالفوليوم هذايا ب 70 مليار دينار. دونك باش نجموا نعوضوا التراجع هذا اللي قلنا في جزء كبير منه كان آلية تمويل ولا ضمان كما قلت، باش نجموا نعوضوه يلزمنا رفعوا على الاقل بنفس لي بروبورسيون هذوكم في بقيه القروض البنكيه ولا غير باش نكوفريو كل جاب هذاك. هذا ما صارش اليوم وبالعكس، دونك صارت حاجه جديده. الدوزيام ايفينمون ولا حاجه اللي تزيد
1: فينومين
4: هو اللي في ديفيكسيون نتاع ميزانيه الدوله. اليوم الدوله قاعده زاده هي تتسلف مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة عن طريق رقاع الخزينة من البنوك. هذا اللي خلى تمويلات هذوما ولا حجم ولا قائمة تمويلات هذوما يرتفع في العوام الأخرى بنسبة كبيرة، وصلنا نحكي ولا 20% نسبة تطور كل عام مقارنة. سمحني يا نيس، كنا نحكي وقبل راو على نسبة تطور هالقروض للاقتصاد ب 10% ولا أكثر، حتى وصلنا ل 20%. اليوم نحكي على 2 و3%.
1: سفيان، نحب نمشي معك في زوز أرقام مهمين اللي كنت تقول فيها أنت، وهذوما أرقام تاع البنك المركزي. إلى 31 ديسمبر 2025، التطور متاع القروض اللي اعطتها البنوك للشركات ما تطور كان ب 2.8%. في المقابل تصديقا للقول اللي تقول فيه انت، القروضات اللي اعطتهم البنوك للدولة تطوروا ب 21.5%. نحب نزيد ربما ظاهرة أخرى اللي هي تخلي اليوم، وأنه المؤسسة الصغرى المتوسطة في وضعية حرجة وحرجة جدا، ليز يأكل فيها الفيسك، ليز يأكل فيها السوسيال، نحكي على سينساس وغيرها من الأمور هذه الكل. دونك الاقتطاعات هذه اللي هما حق ما فيهوش، ولكن اليوم ولات صعوبات كبيرة بالنسبة للمؤسسة هذه. الإكسبلوزيون متاع الكاش اليوم، الانفجار متاع الأموال النقد المتداول النقد هذايا، زيد عليها انت عملية اخرى انك زاد حرارة القيود متاع الكاش. اليوم ما عاش عندك المتداولات بالكاش الى حدود 5000 دينار. هذا الكل خلى وانه المؤسسة الصغرى المتوسطة ما عادش لاقية منين تاخذ الفلوس باش تنجم تمول روحها، وهذا اللي يخلي وأنه لا تنجم تتطور، لا تنجم تخدم العباد. وكي نشوفوا أنه 90% من النسيج متاع المؤسسات متاعنا مؤسسات صغرى ومتوسطة، نحن نقولوا أنه العلامة الحمراء هذيك فما ناقوز الإنذار يلزموا ربما يدق. وذاك علاش البنك المركزي اليوم ادعى البنوك وحكي لهم ربما بلغة اتصالات ونحكيوا عليها بعد حين وقت يقول لهم نقصوا شوية من الخوف متاعكم ومشيوا في التمويل. هذا زاد هنا باش نرجعوا له، لكن ماذا بيه إذا لو كان تحكينا على الإكسبلوزيون دو كاش اللي جات زاد هي من الإشكال متاع قانون الشيكات.
4: الشيكات جوستومون عاودوا نرشوف عنا احنا حتى بالأرقام، نحب ديما نحكي بالأرقام باش نفهموا الاكسبلوزيون تاع الكاش. عندنا النشريه،
1: سامحني تحكي لي بالارقام لكن قدام الميكرو، شكرا باش نسمعك.
4: النشريه اللي تصدرها كل تريميست البنك المركزي نتاع الدفعات يعطينا البنك المركزي يعرف بالضبط مختلف وسائل الدفع اللي تصير في تونس، قديش المعاملات نتاعهم مختلف وسائل الدفع اللي هما الشيكات، التحويلات، لي فيرمون، لي بريليفمون، لي كارت بانكير ولي تريت. دونك قبل كما قلت لك في 2024 129 مليار دينار حجم معاملات بالشيكات، تراجع هذايا وصلنا نحكيه على 53، دونك تراجع ب 70 مليار. عوضناه جزئيا بوسائل الدفع الكلاسيكيه اللي هما لي فيرمون، اللي هما لي بريليفمون، اللي هما مقعد ديما فما جاب، راهو ما تعوضش مك النقص هذاك اللي صار في الشيكات، ما تعوضش بوسائل الدفع الكلاسيكيه والا القانونيه ديزون. كيفاش تعوض من بعد؟ ما ينجم يكون تعوض كان بالكاش، خاطر حافظة الاقتصاد فيكو فما تو دو كرواسونس، فما نسبة متاع تطور في الـ في الـ في البي بي، سكو ما ترجعش المعاملات، تم تعويضهم بوسيلة دفع أخرى. وسيلة الدفع اللي تم تعويض بها
1: هو الكاش،
4: الشيكات هو الكاش، وذي اللي يفسر هالمستوى الروكور معناها هيستوريك متاع السكون أبيل لي بيت بونكون سيركولاسيون، اليوم حجم الفلوس اللي خارج الخزائن تاع البنك المركزي. خاطر ديما نقول البنك المركزي يعرف بالضبط بالمليم، قول جدي بيان بالمليم، قديش فما اصدارات نطرحوا من هذيك الفلوس الموجوده في الخزائن نتاعو. لا ديفيرونس ما بيناتهم هي اللي قاعده تحوس في الاقتصاد التونسي
1: اليوم، 28 مليار،
4: 28 مليار دينار اليوم وصلنا بيه. دونك بيه. مستوى قياسي.
1: السؤال اللي نحب نطرحه اليوم، هل المبلغ الكبير هذايا اللي هو ماهوش قاعد يدور عند البنوك، معناها وذاك علاش قاعدين نطلبوا ريفينانسمون من عند البنك سنترال باش تنجم تمول ربما الحاجيات، دونك هذو فلوس خارجه على النظام المنظم وداخله في النظام الغير منظم، هل هذا قاعد يخلي انه فما شركات صغرى متوسطه اللي هي كانت منظمه تقول لك انا التنظيم ما يساعدنيش نولي نمشي الى عدم التنظيم؟ سؤال اولين نحب نساله لك، هل هذا موجود؟ والحاجه الثانيه، هل هذا قاعد يساهم في دعم الكونترا وفي دعم النظام الغير مهيكل على حساب النظام المهيكل؟
4: شو ديما كي نحكيوا على الكاش العبيد يقول لك شبيكم متقلقين، تقلقين لزوز اسباب على الاقل للاقتصاد، ما عندنا حتى مصلحه شخصيه قلق. اول حاجه البنوك، البنوك اللي هي اليوم نطلبوا منها باش تمول الاقتصاد وتعطي القروض هذيا نتاع الاستثمار،
1: الفلوس هرب عليه،
4: الفلوس هرب على خاطر البنوك راهي تحول لك الايداعات هذوكم والا كل ديبو هذوكم ولا كل الادخار هذيك الكريديات، جزء كبير من هالفلوس هذوما ما عادش ترجع البنوك عندها، راهو زاد هي دي كونترانت، معناها فما دي ليميت، البنوك ما تنجمش تسلف من غير ليميت، فما دي ليميت حد لهم البنك المركزي، واحده من لي ليميت هذوما مربوطين بالحجم تاع الودائع هذوكم. دونك كل ما تطيح الودائع هذه كل ما تنقص قدره البنوك انها تمول الاقتصاد.
1: صلابه زاد البنك
4: على تمويل صلابه جوستومون بعد زاد كما قلت على الكومينيكي. الحاجه الثانيه راهو الكاش الى نسيت للانفورميل والى نسيت للتهرب،
1: يحفز عليش. على التهرب
4: يحرق، خاطر اليوم كي تبداو المعاملات نتاعك انت ترسب معناها نجمو نرجعو نلقاهم في الحسابات البنكية ولا غيره، حتى في حالة مراجعة مثلا جبائية ولا مراجعة من أي نوع عديق باش يكون عندك اللي جوستيف الكل وباش تكون فما تراسابيليتي وباش تكون مخلص الأدايات نتاعك. وكان ما خلصتش الأدايات نتاعك باش تصير مراجعة نتاعك الأدايات هذيك، وعندنا التراسابيليتي نتاع المعاملة كي يبدا بالكاش الحكاية هذي ما عادش فما تراسابيليتي. دونك اليوم راهو زاد فما حاجة خلينا نفسروا العبيد اللي تنحات في المعاملة بالكاش، تنحى واحد من الإجراءات. قبل كي نشريو عقار وإلا وسيلة نقل وإلا أصل تجاري نسيت فما حاجه اخرى اكثر من 5000 دينار يلزمنا ننصوا على المراجع هما في العقد هذا يتنحى
5: صحيح.
4: قبل زيادة كي كان عندك اكثر من 5000 دينار تحتك تحوس بهم يلزم تثبت مصدر نتاعهم هذه تنحات ما راه فما حاجات ما تنحاتش بالنسبه للمؤسسات كي تشري بالكاش اكثر من مبلغ معين ولا كي تقبل كاش
5: فما الخطيه
4: فما الخطيه هذيك دونك ردوا بالنا زيادة راه مش كل شيء تنحى في علاقه بالكاش دونك هذاك علاش احنا اليوم ما نحبوش في اقتصاد ولا بصفه عامه الاقتصاديه كل ما يحبوش اللي المعاملات الكبيره تكون بالكاش ماذا بينا حاجه ترسابل ماذا بينا حاجه تم تثبت منها وتم نجموا نرجعوا لها ونراجعوها هذاك علاش ما نحبوش معامله بالكاش.
5: سفيان لوريمي الخبير في الشان البنكي هل صحيح انه البنوك اليوم تعزف على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه لاعتبار عدم صلابتها صلابه الشركات هذيا او فما خوف متزايد كما قال عليه لمح له محافظ البنك المركزي؟
4: هي البنوك مؤسسه في الاخر مؤسسه ربحيه
5: صحيح شركات
4: ربحية. عندها ما باش نسهلوها اليوم بنك عندها 100 مليار بار اكزومبل عندها اختيار يا اما باش تسلفهم مثلا الخزينة الدولة بطريقة غير مباشرة ترافير تشري قاع الخزينة تعطيهم ولا تسلف المؤسسات ولا تسلف الأفراد إنه هو أضمن اليوم في لوجيك ما عندهاش دوتر كونترات باش تسلف خزينة الدولة علاش خاطر اليوم مؤسسات نعرف الوضع اللي عايشته
5: عندك ضمان الدولة معناها
4: عندك ضمان الدولة اللي كان ندخل في التفاصيل الأخرى معناها ما يطلبوا عليهم حتى كوفرتور لا بالريزو ما نحبش ندخل في التفاصيل ان توكا سي ان بلاسمون سور سي ان كريدي سور بالنسبه للبنوك اللي تحبذها ورونتابل اليوم معناها بالنسبه الفائده الموجوده نتاع قاع الخزينه اللي رونتابل بالابور اني نسلف المؤسسات ولا افراد وعندنا مشاكل نتاع استخلاص اليوم بالشيء اللي صاير كل راسيو اللي نحكيوا عليه نتاع الديون المتعثره
5: اللي هو 16% وبالنسبه للبي ام يوصل 25%
4: 16% اليوم من حجم القروض اللي عطيتهم البنوك توينسا
5: الكل لا تستخلص
4: فيهم مشاكل كبار نتاع استخلاص دونك هي البنوك عادي اليوم انها تفضل انها تمول ان اورجانيزم سولفابل ولا تسميش اللي هو الدوله على حسابك اللي تيكي صغار باش نعطي هذه 100 مليون وهذيك 500 مليون واطلب ضمان وعمل دراسه
5: إيه من هنا لهنا سفيان انا انا ما نفهمش البنك المركزي وقت اللي يعيط للبنوك ويقول لهم اجاو مولوا الشركات الصغرى والمتوسطه وكانه هو اللي حاطط ضوابط دي ريغل بريدونسييل معناها اللي حاطط ضوابط ترتيبيه باش البنوك يكون عندها صلابه ومن شيره اخرى يقول لهم لا ما ما ما ما ما يهمنيش انتم خايفين برشا ويلزمكم تمشيوا تمولوا الشركات الصغرى والمتوسطه وكانه الباتاتشود هذيك الجمره هذيك رماها فهمني مع عند البنوك وخرج من من, من المسؤوليه فلهنا الحقيقه هذا اللي ما فهمتوش وحبيت ان نستفسرك
4: فيه وجوست ثم عبارات تم استعمالها في الكوميونيكي هذا يحكي على يقول لك اليوم راهو باهي الصلابه الريزيليونس نتاع البنوك والمؤشرات نتاعها باهين اما راهو مويان تيرم ولا لون تيرم كان احنا بنوك مؤشرات نتاعها باهيه وبقيه المؤسسات مؤشرات نتاعها خايب باش تنعكس سلبا على البنوك كذلك علاش البنك المركزي في الاجتماع هذا المحافظ نتاع البنك المركزي دعا البنوك انهم نقصوا شويه بوتيتر في هال راسيو بريدونسييل ولا تطبيقهم ولا المعايير نتاع
5: هو برينسيب اللي يلزمه يا اخي بالمناشير هو اللي يقول له نقص من هذا ونقص من هذا خاطر غدوه اذا لو كان البنك ما تحترمش يولي خطيه
4: جوستومون شوف هو اغلبيه البنوك ولا محترمه المعايير هذه واكثر معناها فما كل غير ما ندخلوا في التفاصيل ونكون فوا لي راسيو راهو اغلبيه البنوك محترمتهم واكثر من الاحترام معناها خاطر احنا نطمحوا باش يكون عندنا كادر بريدونسييل كونفورم موجود في بقيه بلدان العالم افيك دي نورم كونفورم الموجود في العالم اليوم هذا محترم اليوم دونك الدعوه انه بوتيت نفضلوا تمويل الاقتصاد على حساب هالريزيليونس هذا ولا سولفابيليتي اللي باش نستناوه خاطر اليوم كما قلت جوست
5: في بالي غدوه فما ريونيون الاولانيه اللي باش تصير حول فريق العمل هذا اللي في شهر باش يعطي توجهات معناها العمل لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه
4: دونك جوست موراه هو معناها التوجه نعطيوه بالمناشير البنك المركزي عنده السلطة هذه الترتيبية فيما يخص البنوك. دونك نجموا نراجعوا هالكادر بريدونسيال هذي ونجموا نحفزوا البنوك بطريقة أو بأخرى, طرق موجودة معناها إنها تمول أنواع معينة من المؤسسات وإلا أنواع معينة من القطاعات على حساب الحكاية هذي. وحاجة أخرى مهمة بربي بكري سمعت سمير يحكي على النصوص الترتيبية, أشار زوز نصوص متاع قانون ال
6: 412
4: أي فما زاد نص آخر واحد آخر مهم ما دامنا نحكيو على التمويل. كنت ذكر حكينا كي جينا حكينا على قانون المالية اللي فما بونيفيكاسيون تنفيذ تاع القروض تاع موجهة للاستثمار اللي ياخذوه من عند البنوك بشروط معينة. حاجة مهمة يسر حاجة بها يسر باش تشجع, خاطر قلنا بكري الكلفة باش تشجع المؤسسات الصغرى المتوسطة هذه انها تستثمر والدولة ترجع لها جزء من التكلفة متاع القروض هذية باش تشجعها انها تستثمر.
6: هذا غير مفعل,
4: هذا غير مفعل خاطر يلزموا زادة كيف كيف امر ويلزموا
6: امر من وزارة المالية
4: امر
6: ولا منشور من رئيس الحكومة.
4: اي ساشون كو انا كي حكينا كنا نتوقعوا انه الامر مش ياخذ اكثر من شهر. علاش؟ خاطر نفس الاجراء جاي قبل في 2019 وعندنا الامر نتاعو مكتوب حاضر وطبقناه وعندنا منشور تاع البنك المركزي. اليوم الماي مازال ما صدرتش الاوامر الترتيبيه هذه في موضوع اوسي امبورطون مهم كتمويل المؤسسات الصغرى. زاد نص من النصوص اللي لازمنا ذولي نسرعوا باش نهبطوه هذايا باش يطبق ونعاونوا هالمؤسسات الصغرى اللي ديجا عندها مشاكل متاع تمويل انها تتحصل تمويلات موجودة راه مرصودة في ميزانية الدولة. القانون اصدر مازال هالنصوص الترتيبية اللي قلت لك موجود النص نعملو كوبي كولي على النص اللي اصدر في 2020 يظهر لي. دونك ونبداو الاجراء هذا.
6: شكرا لك شفين الوريمي المختص في الشأن البنكي, يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. باش نشوفوا شنو اللي باش ينبثق على اللجنة هذه اللي تعملت وفريق العمل اللي تعمل, خاصة وأنه المسؤولية مسؤولية مشتركة, ماهيش مسؤولية فقط متاع بنوك, ماهيش مسؤولية متاع بنك مركزي فقط, لكن مسؤولية متاع الزوز. البنوك نجم تنخرط إذا لو كان البنك المركزي يعطيها الإمكانية أنه يراجع ربما هالضوابط الترتيبية اللي يخلي وأنه البنك تخدم فيهم. ما نجمش أنا نعطيك اليوم فلوس وأنت مكش مخلص ومن بعد تولي لي مشكلة في في في الصلابة متاعي, دونك نولي أنا نتخطى على أني مانيش معناها
4: محترمتش
6: كل المعايير هذه. هذا زاد ربما ونتصور نتصور سفيان نخممه معنا نتصور أنه ينجم البنك المركزي يمشي في إعادة النظر في بعض الضوابط الترتيبية.
4: لو نجم نشجعوا البنوك خاطر فما تخصيص متاع أموال ذاتية كمونديراسيون هذوكم نشجعوهم نجم نواجههم كما نحبوا. يلسفي تكون فما الرؤية واضحة النصوص من بعد سهلين معنا نجم نشجعوا البنوك ولا أونليزانسيت باش نواجههم القطاعات اللي نحبوا.
6: حاجة أخرى المسؤولية الحب. كل واحد يتحمل مسؤولية الأفعال متاعه ويتحمل مسؤولية العمل متاعه, ما نجيوش نرميه معناها للآخر أنت يلقى حل ولا خاتيني. دونك ما هنا فما مسؤولية ويلزم يكون أولا البنك المركزي هو المسؤول على سياسات التمويل لأنه هو ريجولاتور سفيان.
4: ونرجع الثقة راهو مهم ياسر. زيد نقطة أخرى أشار لها الكومينيكي متاع البنك المركزي, الثقة ما بين البنوك والحرفاء. راهو اليوم فما مشاكل متاع ثقة جاية من التاريفيكاسيون من نصوص تطبيقية جاية من العمولات جاية من برشا حاجات. والله بكري نشوف انيس في مثلا مش موجود في فرنسا عندهم سيت كامل ان سيت اسمه تاريف بونكير تابع الدولة على الدومين تاع الدولة وين نجم نقارنوا فيه التسعيرات والكوميسيون تاع مختلف البنوك انت والجهة الموجود فيها وانواع الكوميسيون كل شيء. الموقع تاع سي بي اف اليوم اللي فما دي كوميسيون تاع بنوك من 2021 منشورين
6: لازم التحيين
4: تاعو ما تمش التحيين
6: نتاعو. شكرا لك سفيان الوريمي يعطيك الصحة الخبير في الشأن البنكي على كل هذه المعطيات. ميديكو وصل للنهاية نتاعو, شكرا لكل من كان في الاستماع او المشاهدة. شكرا نهاد جندوبي في الاعداد, سمير بشوال, سيدة الهمامي, سليم هادية, كامل الفريق. ماضي ساعتين خول الكعبي تقدم لكم موجز للاخبار. نتقابل ان شاء الله نهار الخميس الجاي في موعد جديد من ميدي كو. من هنا الوقت نقول لكم في امان الله بسلامة.
7: ميدي كو كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين انيس مراي
8: Tonight.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام
1: الأولى في تونس. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd d'Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت.
3: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تؤكد أن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي عبر مشروع التدخل الإنساني الذي أذن به رئيس الجمهورية قد مكن من تسهيل عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في ظروف عادية. وللتذكير فقد انطلق هذا المشروع منذ مطلع شهر جويلية 2025 ضمن برنامج متكامل تم إنجازه بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والصلة الجهوية والمحلية خاصة بولاية صفاقس، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية للمهاجرين. في وقت تتزايد فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، حذرت دراسة علمية حديثة من تحولات مناخية مقلقة تشهدها تونس ومنطقة شمال إفريقيا مع تصاعد موجات الحر والجفاف والظواهر المناخية القصوى. فما الذي تكشفه هذه الدراسة؟ تقرير غفران العكرمي.
5: تشهد تونس إلى جانب بقية دول شمال أفريقيا تصاعداً مقلقاً في موجات الحر. وفق دراسة علمية حديثة أكدت أن هذه الظواهر المناخية لم تعد استثنائية أو موسمية، بل أصبحت أكثر تكراراً وامتداداً وتأثيراً على حياة السكان والموارد الطبيعية. الدراسة المنشورة في مجلة Earth Systems and Environment الدولية تشير إلى أن المنطقة المغاربية باتت من أكثر مناطق العالم تأثراً بالاحترار المناخي نتيجة تمركز أنظمة ضغط جوي مرتفع تؤدي إلى احتباس الكتل الهوائية الساخنة لفترات أطول. وفي تونس يحذر مختصون من تزايد موجات الحر المركبة خاصة بالمناطق الساحلية، حيث تتداخل الحرارة المرتفعة مع الرطوبة ما يضاعف الإحساس بالإجهاد الحراري حتى خلال الليل. كما تؤكد الدراسة أن انعكاسات الظاهرة لم تعد تقتصر على الطقس، بل أصبحت تهدد الأمن المائي والغذائي عبر ارتفاع معدلات التبخر وتراجع الموارد المائية وتأثر الزراعات والحبوب. ويرى خبراء من تونس والمغرب والجزائر أن المنطقة تتجه خلال العقدين المقبلين نحو مناخ أكثر تطرفا مع تزايد موجات الجفاف والحرائق والظواهر الجوية القصوى، في ظل دعوات لتعزيز سياسات التكيف وأنظمة الإنذار المبكر وحماية الموارد الطبيعية وفق ما ورد في المجلة البيئية الدولية.
4: الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تعلن تنظيم قافلة صحية كبرى متعددة الاختصاصات لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بمعهد حسي الفريد من ولاية القصرين، وذلك يوم الأحد المقبل 17 مايو. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم خلال مشاركته في قمة البريكس الإمارات بأنها تلعب دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. القوات البحرية لإيران تسمح لمجموعة من السفن الصينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأمس الأربعاء. وتراجع أسعار النفط بعد أن أوردت وسائل أعلام إيرانية رسمية أن حوالي 30 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال ساعات القليلة الماضية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أنها تلقت معلومات بشأن زيادة كبيرة في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من مواقع محطات الطاقة النووية الأوكرانية هذا الأسبوع، إذ تم رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة تحلق في محيط محطات نووية جنوب أوكرانيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
3: الأولى في تونس
6: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الأخيرة من آخر جولة في البطولة، واليوم النادي الإفريقي بصفة رسمية يتسلم رمز البطولة وباش تنطلق الاحتفالات بصفة رسمية بلقب البطولة، وباش تتنقل حافلة النادي الإفريقي بوجود الملاعبية واللقب البطولة باش يتنقلوا من ملعب رادس إلى باب جديد. ايضا في الجوله الاخيره هذه باش نتعرفوا على صاحب المركز الثاني مؤهل تشامبيونز ليغ بين الترجي ونادي الصفاقسي، كيف الفريق اللي باش ينزل بين الاولمبي الفيجي وشبيبه القيروان، وهذه كل التفاصيل كما قلنا في صفاقسي باش تلعب الكلاسيكو بين سي اس اس وليتوال بدايه حمزه جعيد ومنصر بالعربي. نادي الصفاقسي في رصيد 59 نقطه مطالب بالفوز وانتظار عثره الترجي في بنك الدين. في بنغردين الاتحاد ويستقبل الترجي المركز الثاني ب60 نقطة، الحكم باسم بالعيد ووليد المنظري في البار، وترجي مطالب الانتصار لضمان المركز الثاني المؤهل لكأس رابطة الأبطال. شبيبة القيروان في المركز 14 ب30 نقطة، ينزل الفريق ضيف على نجم المتلوي في المتلوي، الحكم نضال الطيف وفي الفار حسني النيلي، فريق الشبيبة مطالب بالفوز وانتظار عثرة الأولمبي البيجي. بالمقابل الأولمبي البيجي اللي عنده 31 نقطة ينزل ضيف في رادس على النادي الإفريقي، الماتش هذا باش يكون الحكم فيه حسين بولعراس وسيف الورتيني في الفار. الأولمبي البيجي الفوز يخليه في الرابطة الأولى أو التعادل، مقابل تعادل أو هزيمة شبيبة القيروان في المتلوي. وبالنسبة للتساوي في عدد النقاط بين اللزوز فرق فإنه تكون الأفضلية للشبيبة القيروانية. في المسير الاتحاد الرياضي المنسيري واجه مستقبل استعمال الحكم شكون هيثم الترابلسي، وفي الفار محلز الميكي، المشروط هذوما الكل ينطلقوا بداية من 4 العشية. في إسبانيا مع 6 فالنسيا في مواجهة رايو فاليكانو، مع 7 جيرونا في مواجهة ريال مدريد، مع 8.5 ريال سيداد جيرونا في مواجهة ريال سيداد، و8.5 ريال مدريد في مواجهة أوفيدو. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فما بونات. نخليكم مع اسكندر بخيت لكي في فورم سبور.
6: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو، طور عالمك.
3: موزايك FM

0: Music hits.
1: Forum Sport. Forum Sport. Kounia Rhimis, Belmadi Saintine, Lelarb Antalachia, Skander Ibrahim.
2: ساعتين تسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في روم سبور، معاكم حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، توم على الفريكونس الصحيحة، توم على موزايكا فام. نسلم عليكم ونشكركم ديما على الاهتمام، نشكركم ديما على المتابعة والوفية. تحية اليوم المروان على مستوى الإخراج الإذاعي، سي عبد الناصر على مستوى الإخراج الرقمي، وسي أحمد التونسي زاد اللي أمن البث المباشر للحصة على قناة اليوتيوب. تحية الهادية، ما نعرفش علاش أما مرحبا بها هادية في كل وقت، ومرحبا بكم أنتم الناس الكل في كل وقت. احمد عادل، مرحبا بك.
3: مرحبا بك اسكندر، ومرحبا بك من جديد في فورم.
2: مرحبا بك، عايش كيف فضلك، ربي يخليك. مرحبا سي سمير.
4: مرحبا بك اسكندر، تحيه للخيان والناس كل تبع بينا.
2: مبارك لكش انا معنا نطور جاك، نقول لك الف مبروك هكا،
4: عايشك الله يبارك فيك.
2: نجمو معنا مساج نحكيو في موضوع
4: لا بيان سور،
2: ما بيان سور، انت واحد من رموز النادي الافريقي. طبعا سمير، كل الف مبروك التيتر،
4: ربي يفضلك،
2: ويوم تاريخ اليوم للفرقه وجمال النادي الافريقي. اليوم فيش تبع بالنسبه للكلوب الجديد،
4: حفله كبيره اليوم
2: واحتفاليات كبيره ورسميه، نقولوا باللقب ما نمشي تهز التيتر في رادس.
4: الحمد لله، مبروك للفرقه كل، وان شاء الله في مزيد من التتويجات وثنيه صحيحه، وان شاء الله تبدا معنا الطريق باهي النادي الافريقي، باش يتولي البطوله معناها نتاعنا باهيه، وفرق تكون في المستوى، ونشوفوا كره مزيانه تاع تونس وكهو.
2: نتبعوا كل التفاصيل في خصوص الاحتفاليات بالنسبه للنادي الافريقي. اليوم هي مقابله اخيره مع الاولمبي البيجي في رادس، نتصور برشا من جميع النادي الافريقي تسمع فينا في طريقها توا الى الملعب رادس، ومقابله الاولمبي البيجي قلنا وتسليم رمز البطوله، وبعد برنامج الاحتفاليات وكواليس الاحتفاليات باللقب، ان شاء الله تمشيوا تباعا. ناخذوا التفاصيل مره اخرى، نجدوا التهاني لجماهير النادي الافريقي باللقب رقم 14، البطوله رقم 14 في تاريخ خلانيدي. محمد سليمه، مرحبا.
5: مرحبا اسكم، مرحبا بكل جميع المستمعين والمشاهدين.
2: مرحبا، كنت تقول مصممين هكا؟
5: لا لا،
2: بعدك مصمم كبير على قد سي وليد. مرحبا بك،
6: انت اكبر مصمم هذا في العالم.
2: لا والله لاني كنتيش
6: ستيليست موديليست
2: تصميم خليته
6: انت موديليست،
2: حتى نكون هكا معناها مصمم امبوسيبل، الشكل لا يلائم الموضوع. مرحبا سي وليد،
6: هو اللي ما عندكش تصمم وتصمم.
2: مرحبا بك، معناها انا نقعد جماعتي ما نشوفكش اوكي، معناها هذا ترحيب يتصمم.
6: شوف انت اسكندر، معناها داخل بنيه نتاع،
2: والله عمري ما كنت على بنيه حتى شيء،
6: تفركهم وتفلت.
2: لا والله
6: انا قابل، وانت خويا وعشيري
2: بك برشا وليد، انت تعرف،
6: وربي فضلك، ومرحبا بيك واقف برنامج تاع عداله
2: صحيح
6: ضيف وحنا
2: خذا الفون عداله كي انا مش مصدق راعي انا كيش خليني يجيك ريت تسلم عليه من الاول
6: عملتك
2: اسمع وليد فضلك معاه من الاول خلي مرحبا بيك في فورم انت شو قاعد غاد
3: لا لا لا مش هذا مش هذا انا ديجا ستريس اللي تعيشه قبل الميسيون معناها بصراحه معناها مش سير بكل معناها كنت طاوله فيها ديكور ليكور ما شاء الله كيما سمير ولا نادر داود ولا وليد ولا محمد جاب حدانا محمد التمساني زاد التحيه ليه
2: نادر زاد خليته معاكم
3: الاسبوع الماضي دونك فريمون راهي ماهيش سيره بكل بكل حق نتاع سلوان الصغير زاد التحيه ليه
2: تبارك الله على خويا انت وليت من المحنكين في المجال دونك ما نخافوش عليك مهما كانت الاسم تكون موجوده بحدك وباهي الحركه اللي قام بها وليد
3: مباشره
2: مرحبا سي سلاح الدين سكوح
4: مرحبا بك اسكندر مرحبا بالكيب الكل نسلموا زاد على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين ان شاء الله يا سيدي ساعتين تعديو باهي
2: خليتكم تحبوا بعضكم ولقيتكم تحبوا بعضكم
4: لا مازلنا ديما الحب ديما موجود
2: وخلينا ديما نفس الريبريز تبدا من نجمو نحكيو كان على الريبريز في اول لحسه في فورم سبور بلي تحيه كبيره سيد احمد التونسي تعدى تو سامحني سيد احمد التونسي انا ما قلتش احمد التونسي
3: لا قلت
2: والله ما فهمتش علاش عمل لك المحب مرتين هو يحب مرتين
3: ما قلتش للمستمع عشان باش نحكي اليوم قسم حاجه
2: خلينا حبينا قلت سلاح الدين سكوح خاطر بعد عند بعده هو البيب لكن باش تسمعوا حاجات في بروجيكتور يحلوا بارش بيبان للنقاش والجدل نحكيوا على القائمة تاع المنتخب الوطني التونسي وبعض هكا نقولوا احنا الملاحظات ولا ممكن تنجم تكون تسريبات قبل الاعلان الرسمي غدوة مصابر لموشي نحكيوا زاد على تينيس على تونس اوبن ان شاء الله في الساعة الثانية باش يكونوا موجودين في الملاعب اللي تخص الجولة الأخيرة اليوم مقابلة النادي الافريقي الاولمبي البيجي اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي سي اس اس مع الاتوال ونجم المتلوي شبيبة القروان فما مقابلة أخيرة بين اتحاد المنستير ومستقبل السليمان ما فيهاش عنجو كبير دونك نركزوا اكثر على رادس بن قردان المهيري والمتلوي هذا الكل كما قلنا ما نجمو نبداو فيه ونحكيو فيه ونتناقشوا فيه كان مسيس لي حدين سكوحي يبدا يعطينا اش عنده اليوم في غبريز
1: غبريز
3: كالعادة في غبخيز باش نعملوا دورة ونشوفوا شو فما وش ما فماش في وسائل الإعلام وفي الإنترنت زاد عملنا دورة باهية. لكن قبل هذا نحكيو على ما نعرفش أنا حسب ما نعرف ليكيب ناسيونال التونسية صلحوا لي كان مانيش معناها كان غلط قولوا لي. نعرف أنه أول ماتش معناها ميكال باش يتلعب نورمالمون ضد النمسا.
2: شنو
3: الماتش الجاي؟ ميكال الماتش الجاي اللي هو باش يكون نورمالمون في أول جوان هذا اللي نعرفه. لكن تفاجأت اليوم كون شي عندنا ماتشات باش يكون ضد المنتخب الجزائري هذه تفاجأت بها بعد ما شفنا برومو على القناة الوطنية اثنين. حاولوا نسمعوا البرومو شنو هو فيه وحاولوا قولوا أنتم حسب رأيكم شنو هي المباراة.
7: المنتخب التونسي يلاقي وديا المنتخب الجزائري في أولى المباريات مع الفرنسي تيريون تيس. الموعد الجمعة 15 مايو والسبت 16 مايو في تمام السابعة مساء مباشرة على الوطنية الثانية.
2: يواضح البرومو شنو
3: البرومو واضح لك كي تفرش في التلفزه تلقى اللي هما يوريو في لقطات من المنتخب التونسي لكره القدم ما هي تحكي على كره اليد
2: مش
3: ما هي لقطات هي كره القدم يعني ما هي ديجا حتى كي تسمع ديجا قالت يومي ما فماش كيف ناسيونال تلعب ناري ورا بعضهم يعني مستحيله الحكايه ما تجيش
2: كلها كوره هي في الاخر
3: اي ما لي ماهيش بون اي كلها كوره لعبك ما يصير شيء ما تشكك واحد
2: انت تعرف احنا بنلعبوا ضد النمسا في الفوت
3: شنو
2: انت عندك المعلومه اللي بنلعبوا في الفوت
3: في النمسا باش نلعبوا
2: هو كامل التصاور تاع الفوت ذكرك اللي عندنا مش مع النمسا أيه. ولا وصوتي بذكرك انه عندنا ماتش
3: هون مع الجزائر في تار الابداع الاعلامي صحيح اي صحيح نحكيو توا لهنا على
2: ما تكبرهاش
3: نحكيو على فيديو الموسم اللي كان تحكي فيها برشا نحكيو لهنا على العربي السنغري اللي يحكي قال معناه في قرع راسه وحكي على المساله هذه. لكن لفت انتباهي مش الفيديو لفت انتباهي كيفاش عبد الرزاق الشابي يقدم في الموضوع هذا شوفوا السسبانس وشوفوا الرقم القياسي اللي حققته التلفزه التونسيه.
8: لحظه تاريخيه لاول مره تصير في تلفزة تونسية لا في تلفزة عربية لا حتى في تلفزة أجنبية. عمره ماكرونيكور في برنامج تلفزي وعد أنه بش يحلق شعره تماما بلغتنا التونسية إقرأ العربي سنغرية
3: دونك كيما شفتوا لهنا معناه يحكي على ريكور قال لك عمرها ما صارت بتبيع ويقدم فيها بطريقه انا الحقيقه كي تفرش الفيديو في باش يقدم حاجه اخرى ما في باليش يقدم معناها في بالي حاجه ياسر مهم مع القناه اما يعطي صحه بتبيع شفنا كيفاش الانجازات
2: قالت بالله عندي جوست تعليق مثالش قلت الفيديو اللي تحكي عليه انت انا والله البارحه شفته بالفيديو ما ركز تعرف قداش عامله نمبر دوبيو على
3: الديجيتال
2: زوز ملايين و300 الف
3: زوز ملايين 300 الف
2: شنو شكون اللوم لهنا هو عنده الحق معناها تاريخيه وعامل زوز ملايين 300 الف
5: هاي هذيك الكيرث
2: ايش نعملوا احنا الناس
5: اللي ما فهمش شنو المادة اللي لازم نقدموها مع احترامي للناس الكل بيان سور انه معناها ما نحبش نقول كلمه اللي باهي فوالا
2: ما يطلب من المشاهدين
3: خويا هذاك ايش قصد ما يطلبش عمره ما سمح
2: بزوز ملايين شكون اللي يتفرج
3: حتى مشاهد يطلب
5: نقول لك احنا نلوجوا على عدد المشاهدات وعدد كذا مالوريزمون هذاك اللي طيحنا الى مستوى
6: ما يطلبوا معناتها نحن نوليو نجي ونعملوا لحيه
2: انا راني مانيش مبارك
3: حمام في الاستوديو
2: طيب باش ما نتكلموش نسكر مع بعضنا خلينا نناقشوه الموضوع كيما هو
6: انا بالنسبه لكلامك صحيح
2: اذا كان فما جوز ملايين و300 الف تفرجوا شكونهم هذوك باه نجم تقول لنا شكونهم
3: نسالك سؤال
2: جبناهم منين من
3: هل هما هل هما اي انسان سواء الفيديو هذا ولا غيرها باه وكي تفرجوا فيها جوز ملايين 300 ما انت تعرف رايهم تحكي لنا على الكونتيتي نتاع العباد يتفرجها ما الكاليتي شنو رايك بالك شي مش عاجب بالك شي هو مش عاجبك تقرا لي كومونتير تشوف الناس اي حاجه اي محتوى اعلامي مهما كان راه في سبور ولا غيره
5: ودور الاعلام ما نعرفش انا مانيش قاري اعلام دور الاعلام الارتقاء بالذوق العام إذا كان احنا باش نتبعوا عدد المشاهدات تو تلقى هنا كان تحبه تو نلقى عدد نتاع مشاهدات قياسي تو نعملوا الشيء هذاك لكن هذا ما يمكنش
2: انا حبيت نقول
5: لك انا احترامي للناس الكل
2: راه ساعات تلقاه المتلقي يبدا طالب معناها
5: كونتي يعني محترم طالب
2: ومن بعد كي يقال محترم تلقى زملائنا يعني المحترم جايب 20000
6: كاوت برضه نحب نفهمك في السيتواسيون هذه شنو اللي صار بالضبط
2: باش نقول
6: العربي السنغري تحيه ليه تو معناها صديقنا جاء عمل اختار هو فهمتني في البرنامج عنده شهر ولا كذا قال اذا كان نادي الافريقي تحصل على البطوله راني باش نقرع ولا باش لازم نشعل لهنا ولينا نحكيو على ناس قاعده تترقب فيه وتستنى فيه يعني انت في العلن قلت راني باش نعمل هكا وهكا كيما كان ينجم يقول مش عارف نحش ليغمي ولا نلبس درشنوه ابو سعديه ولا اللي هو هو ليفينمون هذاك في حد ذاته تعرف انت الجماهير الكبيره الرياضيه نتاع نادي الفريقي والترجي وكذا فما ناس تعمل لك مش مليون وزوز نجم تعمل 5 ملايين و10 ملايين فيديو خاطر يستناو فيه هم
2: اي معك
6: وعبد الرزاق الحكايه معناها حب يجوان لوتيل على غريابل يقول لك هكا يعمل الاختار قدام الناس ونربح انا نسبه المشاهده والناس كلها تبدا عامله جو
2: ولا تحيه ليه عربي سنك كان على مستوى الكلمه نتاعهم يعني
3: كيما اللي يعمل كليب يعمل كليب معناه فنيا ما في حتى شيء
2: يجيب فيه
3: يجيب فيه حويجه كفاح
6: حويجه فيه
3: يجي حويجه فيوحه فيولي يطلع العدد القياسي نتاع المشاهدات في وقت اللي هو ككليب ككذا ما في حتى شيء
6: لا صوت ولا
3: واحنا انخرطنا مالوريزمون في الشيء هذا باعتبار انه حنا نضيعوا في وقتنا تو 10 دقائق نحكيوا على ما نشاء
2: الله غالب لا مو ساعات الظاهره هذيك هي حبيتو اللي تحكي فيه انت الكليب ما في حتى شيء كي يحطوا له الحاجه اللي فيها وحل تحكي عليه انت لعبت تمشي تفرج نشوف اللي يمشي يتفرج وين يمشي بالضبط فكان يبين انه المقدم نتاع الماتير هذيك تلقاه يقدم في ماتير يعرف انه باش تجيب له يعرف انه حتى العقليه لازم تتبدل وقت اللي الناس تولي ما عادش تمشي الغادي وما عادش تتفرج وما عادش تعطي كار للحكايه هذيا نحكي عليها كليب وفاوحه وغيره ترى شنو راهو بوتيتر لحاجات اللي تنجم تقل لكن هو عندي
3: في الماده هي المسؤوله على ذوق العباد وتدريجيا تدريجيا تبدل الواحد
6: جانب هزلي راهو
2: لا بيان سور
6: هو
2: راه هو في البرنامج هذاك استجاب ولا كان وفاء بالوعد نتاعو عربي في انتظار مختار تليل خاطر مختار تليل زاد قال كان تهز الكلوب التيتر
3: نجيب
2: شورت وكرافات
3: 4 ملايين نشوفوا
2: الحلقه الجايه نصوروا شورت
3: 4 ملايين باش يتفرجوا وانت كان تحكي على حاجه باهيه وراقيه مثلا او مثلا من وحي اللحظه خاطر جاي قدامي مساج في اللايف كان تحكي مثلا تقول نيمبورت كوا تقول مثلا جلال قادري راه عمل سيزون اكسيبسيونيل مع الحزم مثلا
2: علاش
3: خشني الحكايه دي تحكي فيها علاش تحكي فيها وعلى جلال القادري جلال اللي كان في المنتخب وفي ما فهمت ما من بعد تقول لك ايش بي وعلاش وكيفاش
2: نكملوا
9: باش نمشيو الملعب النجوم وين لهنا تطرح سؤال قال لك ماذا بعد تحقيق اللقب بالنسبه للنادي الافريقي ومختار تليلي يرد وقال شنو اول حاجه لازم يعملها النادي الافريقي باش ينجم معناه بعد اللقب هذا شنو لازم يعمل
10: أول حاجة بخاف فوزي
11: ما فهمش كلام إذا كان يمشي فوزي نرجعوا كما كنا ترجع حليمة على عادتها القديمة
9: ترجع حليمة على محل عادتها القديمة ريما ما نعرفش منين جابها لكن مش مشكل ميسيرش مش أول مرة هات نمشي ونحكيه على لاعب اللي أنا نعتبره الحقيقة في تاريخ تونس من اللاعبين الأندر ريتد معناها اللي يمكن ما خذوش برشا حقهم نحكيه على أنيس بن شويخة وقت اللي مشي باش يتفرج في مباراة حمام الأنف كان وقتها وقف قدام جورناليست باش يسال وقتها نورمالمون المباراه كانت قدام
3: حمام فهم اللي غادي بحمام السوسي
9: اكزاكتومون وقتها كان فما نوع من الستريس اللي كان فيها نيس بن شويخه فهو النورمال شي يصير انه جورناليست يسال سؤال للاعب السابق وهو يجاوبه لكن هو سال سؤال شوفوا نيس شنو صار الوقت
12: ماتش هذا شنو لازم نيس انت لعبت كيف وبرشا مرات
13: سلام باب لبيك تخونتي اهوال
12: واز
9: شيء يسلم على جميع أصحابه
3: الجورناليست هادي جبنياني
9: يسلم عليه هادي جبنياني من بعد راجعوا ما كان باش تفهم معناه الستريس اللي كان فيه وقتها أنيس بن شويخة نحكيه وزاد لهنا على مباراة بين المرسى ونادي السويقسي نحكيه على المعلق مهمته شنيا ويعلق على اللي يشوف فيه سواء في الميدان ولا ساعات في الجماهير وهو شاف حاجة ونشوفه كيفاش تفاعل معها وعلق عليها
14: هكذا اختار هذا الشيخ أن يتابع هذه المباراة في بركون دارو تحت باراسول ويشاهد مباراة السي اس اس ومستقبل المرسى مع نسمات بحرية تهب من شواطئ الضاحية الشمالية
9: وذيك الحاجة الباية ساعات في بعض السادات في تونس اللي واحد نجم تفرج من داره معناه كما سيدة ذي حيوه معناه كانوا يسمع
2: فينا
9: اي بالضبط ونكملوا بتبيع بتعليق خليجي نحكيه على المعلقين ساعات ينجم يصير له استفزاز معناه من لقطة معينة نصف لكم اللقطة وقت اللي مهاجم خرج راس راس مع الجارديان فالجارديان حبي بعد الكرة غلط فخرج المهاجم معناها بتبيع مع الشبكة فارغة ويعمل هكا ويضيعها ونشوفوا رياكسيون بتاع المعلق
14: عادت مرة أخرى تمريرة طويلة تصطدم بالمهاجم تعود إلى الحارس والتشتيت من الحارس والحارس الله لا يعطيك العافية الحارس والمهاجم الله لا يوفقكم تغلطون قدامي
2: لا بالحق هذا
9: بالحق يدي عليهم والزوز الجول اللي ضيع ولا تكون اللي ضيع
2: ما هو ما شكون بالضبط
9: هو تحس يحب الكورة هذا يحب الأهداف كضيعها فد وكيغلط الجول فد عليه أكثر وقت كانت هذه ريبريز بالطبيعة أي واحد يبعث لنا ميل ينجم يكون هو متقلق ولا حاجة فما حاجة ما عجبتوش أكيد مش باش نقراو الميل هذاك وتحية ليك وواصلوا أنتم في أموركم وإن شاء الله ربي معكم
15: أنت هات الفصحى كما يقولوا
16: ربريز فورم سبور فورم سبور كل رغبة
1: الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية.
2: يقول الصحة سلاح الدين الساكوحي قبل ما نمشي من بعد البروجيكتور جوست عندي هو صاحبي أخويا ونصور كل صاحبكم وتعرفوه بالقدي شكله تعرفوه محرز حسني الممثل والفنان حب نسلم عليه برشا بعت لي مساج قبيله جدا كبير اول حاجه نهنيه بالعرس نتاعو
5: ان شاء الله مبروك
2: ثاني حاجه نهنيه بالفوز للنادي الافريقي بالبطوله واحد من الحبايه لو فيها للنادي الافريقي ونقول له سامحني خاطر قال لي ما جيتش العرسي راه فما ظروف نحكيهم برا من لونتين نحكيهم بعد اهم حاجه انت فرحان ومبروك عليك الدوبليه شكله ان شاء الله كل عام وانت هكا فرحان وكل ديما عندك مناسبه ديما تكون هكا تفرحك نكونوا فرحانين معك شكرا ليك شكله شكرا ليك الناس كل شكرا لكم الناس اللي قاعده تبعث لنا في المساج واليوم يحتفلوا بأي مناسبة سعيدة وسرتو نحكي على روحي حتى مرتي راه اليوم عند ميلادها حب الحياة نقول لك كل عام وانتي حية بالخير وإن شاء الله ربي يفضلك لينا وربي يفضلك إن شاء الله للصغيرات والعائلة الكل هاي لازم اليوم سنان واحد منكم يحلي دار شكرا لكم الاولاد شو اخر راجعين نحكيوا على البروجيكتور نتاعكم كل واحد شنو محضرنا اليوم في فورم سبور
16: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا نتاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي
1: فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية
2: ساعتين 25 دقيقة أنتم معنا في الساعة الأولى من فورم سبور متواصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية نمشيو بعد الرادس وطريق الرادس وأجواء الاحتفالات بالنسبة للنادي الإفريقي وجماهيره باللقب اليوم مقابلة مهمة بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي والاحتفال باللقب رقم 14 بطولة رقم 14 مقابلة مع الأولمبي البيجي تبدأ الأربعة متاع العشية زاد عنا برشا ما نحكيو في فورم سبور وعنا برشا ما نحكيو اليوم في بروجيكتور
1: بروجيكتور
2: أول بروجيكتور شو علينا من وليد الهيشري مرحبا سي وليد
17: ربي فضلك اسكندر حكيت لك نكتة نتاع
2: لا مش نكتة خليها من بعد اعطيني بروجيكتور تو اعطيني من نكت
17: باهي شوف النادي الأهلي المصري النادي الكبير

0: يقول لك انا اخويا اللاعب باش نولي دابور كيف النيغوسي معاه نحكي معاه على مونتون معين اللي يكون معقول يكون يناسب اللاعب على حسب امكانياته الفنيه. مش جوار يسوى 100 نعطيه 300 ولا يسوى 50 نعطيه 400، لا يقول لك ملاعبي عنده فالور بالتنسيق اكيد هذيا راهو اداره كامله وسيلول دو ريكروتمون ويتشاوروا مع بعضهم وكذا كيف يحطوا على ملاعبي باش ياخذوه يلزم تتوفر فيه مواصفات والفلوس تكون اشتر معناها ياخذهم اجره شهريه
1: فيكس
0: على حسب معناها النجاحات الرياضيه في الموسم هذاك بطولات تتويجات وهو زاد المردود نتاعو
2: بخمسه لو بار اكزومبل نقولوا يعني نقولوا في شي فرق هيك انت راك تاخذ 50 مليون شهريه ال 25 هذوك باش تاخذهم دوفيز
0: اجره دوفيز
2: وال 25 الاخرين انت والمردود
0: انت قداش تلعب والنجاح
2: قداش تربح من ماتش قداش من
0: ش عملت في السيزون هذيك معناها انت ديفونسور
2: بالشهر ساعه
0: باترك على السيزون صحيح
2: بالشهر
0: ريت هذا التوجه هو نعتبره معناها ممتاز جدا على خاطر بكل صراحة وقت اللي معناها نحبوا نقارنه بتونس وشوف لاعبين كرة القدم كل واحد شاء الله ربي يزيد وكذا وإحنا في عصر توا آخر وبعد 10-20 سنة والباب هذا يتحل ونعرفوه كيفاش تحل من 2011 إلى يومنا هذا ولا علينا مش موضوعنا بقى. أنا سمحني محمد جيش كلمة ذي أنا مع اليوم تحط اللاعب أمام مسؤوليته وتعطيه اللي يستحق يستحق طن تعطيه طن وتحاسبه زد على المردود
2: جمعيات
0: يعني ما هيش جمعيات خيرية وإلا معناها فلوسة كاكا مسيبة والواحد يبدأ يمركي لك بونتو في السيزون ولا معناها يكون ديفونسور
2: مسمار في حيط كما نقوله ما انت قاعد على روحك وهك بتصبه عليك
1: بالسالة هو دجا لأنه الأهلي المصري في العامين 3 سنين الأخرانين حاد على السياسة متاعه اللي كانت سايحة وإحنا طيب الناس كل حكيت في السيف واه وملا ريكروتمونات عملوهم زيزو وسسمو بن شرقي وكل وقوات وكل شيء لأنه الأهلي قبل كانت فيها تروى معنى تروى سالير فما فئة أولى فئة ثانية فئة ثالث لي جون اللي بدأ يلعب ولي ستار وكانوا كل بريس كيف كيف كي صاروا للريكروتمون هذوما وطلعت سالاريات لي ستار نتاع اللي موجودين حب ولاو معناها يحبوا يوليو ياخذوا كيما لي جور اللي جايين وعملت برشا مشاكل في ليكيب وطلعت لاماس سالاريال من غير حتى ريزولتا والجوارات ولات تعسى لبعضها واللي ما يلعبش يتغشش وذاك علاش معناها صار المراجعه هذا كله الجو يتكهرب وديما معناها يقولوا راموش دي غرو سالير ساف با دير دي تيتر معناها
2: سمير منعش قبل نعرف من العهد ماهوش الاحتراف هذاك لكن كانوا لي سالير نقولوا احنا شويه والبريم هما اللي يحفزوا الملاعب يمشي لهم في الشهر اكثر ممكن معناها اكبر مونطون ممكن ينجم يكمل به الشهر نتاعو
3: صحيح وراهو للتذكير معمول به حتى في تونس توا معناها فما سالير وفما من
0: روندمون
3: ولا فما حسب الروندمون
2: معمول به سالير فيكس
3: مبالغ فيه
0: في جمعيات معينه مش في الكل
3: في جمعيات معينه مبالغ فيه وفي العالم الكل موجوده الحكايه دي عندك الباز اللي هو السالير نتاعك وعندك المتحولات اللي تكلموا عليها ولا الحوافز هذيك حسب المردود والاهداف وكل هذه الامور هذه كلها موجوده في العالم الكل موجوده حتى في تونس في بعض الجمعيات اللي يخدموا فيها وقبل معناها احنا توا في 95 سي روف النجار عم كعمل معناها نصف الهوايه وكتحول بشويه بشويه من الهوايه الى نصف الاحتراف ثم مش تحول احنا من 95 لتوا 96 لتوا قعدنا في تقريبا في ضبابيه هذه وذلك علاش كرة القدم التونسية قاعدة تقاسي وتعاني لنا في عهد احتراف ولنا في عهد الهواية احنا بين الملاعبية عندهم دي كونترا بروفيسيونيل ومحترفين والإدارة والناس اللي تخدم مغير عقود حتى ستاتيو نتاع الأندية بدون عقود ماشي قانونية وبالتالي احنا توا في ضبابية في انتظار انه ان شاء الله تتوضح الأمور هذه وكانت تقبل سالير ضعيف ياسر سالير ثم تلعب على البريمات نتاعك معناها باش تصور شوية
2: تولي على الأقل تسعة
3: خير
2: من قاعد يصلي
3: السوبر
2: ما نلعبش ديما موجود السالير دول انت ما عندك ما انا قرض ما نعطيك اعطيني يا خوي اعطيني خوي نعطيك فلوسك اعطيني خوي روندمون هذاك هو اللي المعادله لازم تكون
3: اما فما عامل مهم برشا راه هنا في النيغوسياسيون مع الملاعبيه فما ملاعبيه تقول لك لا انت وقتها في حاجه من ضغط جماهيري ولا انت في حاجه من ضغط جماهيري وكذا تحب في بوست معين تجيبه للملاعب هذاك هو يعرف عاد والاجون نتاعو يعرف يقول لك لا يا خويا انا تعطيني السالير نتاعي طون دونك هنا معادله صعيبه شويه
0: فما واحد يبدا ياخذ سامحني اسكندر واحد يبدا يخلص 40 و50 الف دينار شو مش عم بيه بريم دو ماتش بريم دو ماتش راهو 1000 دينار و1500 و1200 ساعات اقل
3: لا نحكيو مش على بريم دو ماتش معاش لو جو عليه هذيك نحكيو على حوافز اه وي

0: فزخرة
1: فما
0: مثلا
2: فما ناس ما عادش تعمل تعمل لك سالير كبير وبقول لك بريم دوروند
0: كل نادي واستراتيجي نتاعو كيفاش فهمت
1: دونك بالله جوست خاطر في العالم زاد
3: مش موجود
1: مش
3: بريم
1: لا مش نحكي على بريم دوروند انا نحكي على لي زوبجيكتيف اللي يكونوا موجودين شنو هما اذا كنت ماركي طون تاخذ كذا اذا كنت تعمل كذا تعمل كذا اليوم في تونس مش موجودين موجودين كان لي كونترا الخضر هذوكم
3: اللي خضر
1: يعطيك يقول لك هاو فيهم قداش من عام قداش السالير
2: ولا فنو مش معترف
1: وصبر اخير معناه انه هذوما حتى تحس مش قاعدين نجتهدوا احنا كادارات معناه في الفرق مش نجتهدوا كل في كل كونترا خويا كل ملاعب يزيد عنده قيمته كل ملاعب شنو حاجتك منه وكل ملاعب قداش يسوى وتقعد لك
3: خليني انا وياه فوالا خليني انا وياه نيغوسيو اللي يساعدني انا واللي يساعده مش انت تجي تربط فهمت
0: اي وفي انتظار تتوضح الصوره بصراحه
1: بروجيكتور
0: حان الوقت اسكندر حان الوقت نعاودوها 200 الف مره اللي نقلقت حان الوقت باش نوضحوا الامور احنا محترفين ولا لا كان محترفين خلينا نمشيو للاحتراف الصحيح وكان ماناش محترفين يا خويا رجعونا من قبل 95 رجعونا للهوايه وكا ولا اكثر ولا اقل
1: وحان الوقت اسمه محمد سليمه زاد في البروجيكتور نتاعي
3: البروجيكتور نتاعي في ميدان قليل وين حكيت فيه لكن يعني استدرجني الموضوع لاني كنت موجود في زوز مقابلات في الثلاثه اللي باش نحكي عليهم مشيت معنا تفرجت نهار السبت في ملعب الكرم مقابلت مستقبل مرسى ونادي صفاقسي نلقى الحكم باسم بلعيد مشيت تفرجت نهار الاثنين بعدها بنهارين في حمام نلف مقابلت نادي الرياضي حمام نلف وامل حمام سوسة نلقى الحكم باسم بلعيد والبارح ريت افيش قدامي ترجي الرياضي التونسي اتحاد بن قردان الحكم باسم بلعيد الحكم باسم بلعيد اللي ينتمي لرابط الجنوب الغربي يعني شد في 6 ايام 3 مقابلات يقطع فيهم 2024 كيلومتر ويقضي فيهم 27 ساعة بالتنقل بالسيارة هل باسم بلعيد سوبرمان ولا هل باسم بلعيد كلنا باش ما لقاه كان هو يشد المقابلة تذوم
1: هو محمد سليمة برجو باسم بالعيد زدك وانت مشي انت الرجل الزف جرب انت ما تمشيش مرة ما تخرج يرتاح خطر منك انت ظهري لحكي
2: بارديفو بارديفو محتوت
1: ايمن اريد من بعد نقضي
0: تلتاش في الرابطة المحترفة الاولى
1: ديما نعاود ونرجع ونحكي على التعيينات كيفاش تصير
0: ثم حكم عنده 15 مباراة في السيزون بتاع السنة
1: ما يحكي لك على بريود صغيرة
3: احمد 6 ايام راه 6 ايام ماتش في تونس ماتش في حملف ماتش في بنجاب
0: وحاجة اخرى
3: والحكم يسكن في قفصة معناها حتى في الذهنية كان مش بدنيا راهو باش يبدا مرهق كسوا الماتش الثاني والماتش الثالث ودي ماتش هذوما فيهم دو ماتش انا ماتش تاع برا شفناه نتاع طلوع والماتش تاع اليوم ديسيزيف هل باش يكون مركز 100% هل
0: نجم يكون مركز
3: قادر انه يكون حاضر 100%
0: الماتش نتاع الغلطه تكبر
1: بالا. شوف 6 ايام راهو كل ديبلاسمون يحب له برسك نهار بالريكوبيراسيون
0: المعني بالامر اللي عنده التعيينات سامحني فيه لا يفهم في الكره لا يفهم في التحكيم كل احترام للناس الكل راهو حكم ماتش ساعات يجري اكثر من ملاعبي نحي لي ديبلاسمون والواحد هذا الكل راهو في الماتش الحكم يتعب وبعد الماتش يلزم وقت للراحه للريكوبيراسيون هكا ولا لا كي تعينوا انت اليوم وغدوه بعد 4 ايام تعينوا في اقصى الجنوب كيفاش باش يعطي روندمون باش يركز باش يحضر ماتشوه فيزيكمون اي مونتالمون ويبدا في الكونسونتري وحاضر على الماتش
1: دونك يتكلم يقول ما نجمش ولا راه برشا عليا
0: عندنا مشكل عندنا مشكل في التعيينات انا ماذا بيا الحكم يشد 15 و20 ماتش في الموسم ماذا بينا لكن يكونوا بعاد على بعضهم باش تعطي وقت للراحه للحكم
1: شكون عندك ارقام اخرى مع
0: لا جست حاجه مهمه جدا تو مثلا اللي حكى عليه محمد يسير هو مش بالطريقه ذي مثلا تلقى مثلا حمزه جعيد كان كاتريام اربيتر في الدربي تلقى اليوم زفر كلاسيكو تلقى باديس بن صالح زفر مثل مباراة العمران ومرسى تلقاه موجود حكم رابع في مباراة أخرى تلقاه موجود يا أما حكم رابع ولا
1: زفر ماتش
0: ولا فار توك نشوف الفيشة متاع باسم بلعيد الكلهم حكم رئيسي
1: عمره ما جاء في الفار
0: سنة سنة في الرابطة المحترفة أولى على 13 مباراة 13 ماتش هو حكم رئيسي
1: ربي بقى عليه الستر نورمال مو فيزيك مو من أحسن الحكام
0: على المرج نتاع الغلطة
1: نعرف نعرف متفاهمين ما نقولوا احنا ما يصيرش يا سيدي ان شاء الله نستنفعوا من الحكام هذوما بالريتم اللي عايشين فيه لانه صعيب برشا بصراحه ما نحكيو على 6 ايام اللي ديبلاسمون اللي تحكي عليهم انت ديجا برشا برشا وانت اولي تحب عندك ما تقول فيه الموضوع كم لاعبي معناها تبدا هكا التورنوا ولا حاجه ولا جي دي بيريود تلعب بالاحد بالاربعه بالاحد ديجا تتعب ما بالك اربيتر
2: ايه نعرف الملاعب ساعات تتفرض عليه روزنامه
1: نجم يلعب في الماتش نجم يرتاح
2: وشوف كان باش ندخلوا غادي معناه في البرفورمانس راهو الجوار كي يلعب اربعه واحد ينجم يعمل ماتش شويه باهين شد الفورمه واحد الاربيتر ينجم زاده معناه يخرج منهم مباريات في وقت قصير اما مش لهالدرجه بصراحه تو محمد اللي كان يحكي فيه برشا عليه معناها حتى وكان يكون سيدي كومبيتون ويكون هذاك اللي عندك وكذا
3: لا سورتو وليد اللي نعرفوا
2: مش
3: لها كونديسيون تاع الجوار ماهمش هما لي كونديسيون تاع الاربيتر معناها عنده تيل وعنده كيني على ذمته وعنده لو مواد دي ريكوبيراسيون كل شيء هذا الحكم يسوق هو وسافوار يبات ليله الماتش ما يباتش فهمت يعني الظروف نتاع الواحد ماهمش تاع الجوار
1: ولكن نركزوا شويه نشوفوا قداش من كيلومتر يعملوا باللي ديبلاسمون هذوما هو يسكن في قفصه
4: باريس حسبهم
3: 2024
1: معناها ايه معناها اللهم كريو له في بلاصه في بين هذوما وهذوما معناها يمشي ولي اقل اللهم هكا ما نعرفش
2: فكان للمراجعه للمراجعه مش مفهوم بالكل معناه هو حتى في حد ذاته الاربيتر معناه ياسر عليه صحيبي قداش منه معناه حتى باللوان برك نتاع ليكيبات تخلص
1: تعين مش مفهوم
2: وتصريح ما عارف شكون ما كنت شكون
1: خلينا نربط يديك رب وتصريح غير غير مفهوم للولد اللاعب ياسين العيار
0: اي انا بعثوا لي الفيديو والحقيقه ما عجبتنيش بالكل هذا مواطن تونسي الظروف حكمت عليها أنه ينتقل ولا يمشي لبلد السويد ولا النرويج ولا أي بلاد أوروبية هكا هو ذيك الخبزة وين واحد عاش غادي وخدم غادي وجاب صغار وجاب وليد نوره في الكورة اسمه ياسين العياري تربى غاديك وقرأ غادي وعاش غادي لكل لكن طريقة الكلام اللي قالوا في قنوات سويدية ولا في ما عجبنيش الحقيقة ما عجبنيش نوه أنت ولدك حر يلعب وين يحب يلعب مع السويد يلعب مع تونس وين حر ومانيش باش نتكلم بالشعبويه انه الانتماء والفخر هذا كله لا تحب على مستقبل ولدك حبيت يلعب مع ليكيب ناسيونال تاع السويد انت حر ولكن طريقه الكلام ما عجبتنيش بالكل انه لانه الانتماء للبلاد هذيا وصولك وجذورك وعروقك والدنيا كل الدم اللي يجري دم تونسي فكان ينجم وخاصه انه الميساج كان عبر قناه سويديه كان ينجم يقول أنا خيرت مصلحة ولدي الرياضية وخيرت أنه يلعب مع السويد وخيرت أنه الكارير متاعه سبورتيف وخيرت كذا مع احترامي وذيك بلادنا تونس وذيك كذا ولكن خيرت أنه يلعب مع السويد والله يحلو
1: والسويد اللي قررت لولده ورباته وغيره عنده حقه وذيك
0: حقه قال زيد دواو لولدي وقراني وعوفروا لي كل الظروف بيانسور هذاك حق
1: عنده جنسية سويدية
0: عنده جنسية سويدية من حقه بيانسور ومن حقه إن شاء الله ربي يوصله بالسالم ويوصل لاعب كبير ياسر لأنه الوليد عنده إمكانيات كبيرة لكن اللي ما هوش حقه النبرة اللي تكلم بها والطريقة اللي تكلم بها عليك ناشنال بتاع تونس على المنتخب التونسي
1: يجري وراه
0: يجري وراه كذا ترجمة هكا يلحلحوا به يجري وراه وانا نحب السويد وانا كذا هذا كله انا الحقيقة ما عجبنيش بالكل فما نجوم اختارت المنتخب الوطني التونسي مش لازم نتكلم على حنا بعض المجبي ولا على الصخيري ولا غيره وفما ناس تتمنى تلبس ليكيب ناسيونال تونيم تاع ليكيب ناسيونال انت اخترت وجهه رياضيه اخرى وعندك طموحات هذا من حقك وربي عينك لكن مع الاحترام والتقدير الطريقه اللي حكى بها على تونس وعلى ليكيب ناسيونال انا الحقيقه استبزتني وما عجبتنيش بكل
1: فما حتى شكون ندم زاد على قرار كيما هذا خاطر بعد عوام يلقى روحه المنتخب اللي اختاره ما نجحش فيه ما عملش فيه اسم فما شكون بعد رجع زاد على قرار وجانا في اخر عمره واخر كاريره وعدى الايامات مع ليكيب ناسيونال اللي عمره الرياضي
4: رياضي
1: ما عندك نكت اخرى تحب تحكيها لنا قبل ما نمشي احمد عدل ما نكمل معك انت البروجيكتور
4: انا بروجيكتوري بعيد يسر على النكت وعلى الحكايات اللي ضحك خطر شيء اسف برشا الحقيقه ما الاسبوعين التالي والثلاث اسابيع التالي كنت حاضر لهنا وقلت نتمنى كون الترزه الوطنيه مادام عندها حقوق البث نتاع رابطه محترفه ثانيه تعدينا مباريات هم عداوا مباراه حملنف وامر رياضي بحم سوسه ومباراه ملعب الجيبسي ذولي وثم انتوكا عداوا زوج ثلاثه من المباريات تاع التتويج اما انا كنت حبيت ننبه للشيء اللي قاعد يصير في الرابطه الثانيه بخلاف اللي قاعد يصير في رابطه الهوات احنا ما عندناش دي بروف لكن انت كي تقرا معطيات تحاول تخرج منها مستنتجات كي انا نشوف في 3 4 5 جولات الاخيره نتاع بطوله الرابطه المحترفه الثانيه السكور كبروا برشا وليزيكار ما بين لي كلوب كبروا برشا ما تلقى فريق رابح زمت شويه وثلاثه مات شويه ورا بعضهم منهم ديبلاسمون يجي في بلاده يخسر 4 بلاش مثلا ولا يخسر 4 1 واللي نشوفه في ديسكور كبار 6 بلاش
1: 5 2
4: 5 1 4 1 4 ولا حاجه عاديه وتلقى كل فرق اللي ما عندها حتى رهان في وسط التابلو طاقة الريزلتات نتاعها
1: هما هذوما هما السكور موجودين مع الفريق في وسط التابلو لا يلعبوا على الطلوع ويلعبوا على هبوط
4: احنا لا قلنا لا ثم لا بيع ولا شراء لكن في نفس الوقت ماذا بينا نشوفوا شنو اللي قاعد يصير في الرابطه المحترفه الثانيه على خاطر روم هوش معقول بكل نبهنا وحكينا وتكلمنا ثم مباريات تحسمت باحترازات كل فريق عنده الحق يعمل احتراز على روحه، ذي امر منطقي جدا. ما ثم حاجات فلاغرونت
1: هذا كان بولي واحد اخر تاع الاحتراز،
4: هي ثم حاجات
1: اما بولي اللي تحكي عليه انت تذكر لهنا احنا كنا موجودين وقلنا دقوا شويه في
4: واحنا في المسؤوليه نتاع السبعه
1: سبعه وردوا بالكم. لا لحظه برك يا محمد، خلينا نخون نتكلموا كما يتكلموا الناس وكما يخموا الناس، وخلي ما يصيرش يتحلوا بالحق دوسير، خاطر كمش نكملوا كل عام كيره ويولي برشا ورشا على الكوره وعلى حتى على اخلاقيه الكوره وميثاق الكوره اللي كل مره كل عام فما الناس تخرج تعطينا فيها دروس على اساس انه لازمنا نحترموا. لحظه برك هو جست حاجه واحده، رانا احنا لهنا خلي عبد تفهم قاعد نحكيوا يا محمد، رانا نحكيوا على شبهه تلاعب بمقابلات، رانا نحكيوا على شبهه رهان رياضي ومساهمه أطراف موجودة مشاركة في مقابلات في دي مونتون يتربحوا في الرهان الرياضي. راهو خلينا نزيدو نبسطوا أكثر الأمور، راهو هذوما جمعيات بار إكزومبل ما عندهم ما يخسروا في آخر السيزون، ملاعبيتهم بار إكزومبل نجم يكون أنا من ملاعبي عامل كونترا ب 40 مليون في العام خالص
5: منه 40 الرابطة الثانية 25
1: 24 أنا زدتك 40 هاني مشيت معاك الفوق 40 مليون قلت إكزومبل تيزد إكزومبل ناخذ في 40 مليون في العام، كل 40 مليون في العام خلصت أنا ماكسيموم فيهم 10 ملايين شنو مش نعمل هنا؟ يعني نتفاهم انا والجماعه ونعملوا ماتشات تاع 6 5 7 ومن بعد في الاخر نمشي ونلعب، ولكن نحطوا مليون على ما بلاتفورم نعرفش الله اعلم من انا بلاد، ولكن المليون هذا كيجيب لي 30 في 3 4 ماتشات هاني خل من الكونترات نتاعي اللي ما خلطتش فيه جبت قدوه 3 مرات. راهو احنا مانيش قاعدين نتهموا في الناس، نحكيوا على شبهه، والشبهه تطلب تحقيق والتحقيق يطلب بعد تاكيد، باش فرض مره نسكروا هالموضوع هذا خاطر مش عادي، مش عادي عام كامل اللي سكور 2-1 واحد بليش لا ليه تقا 0 0 في الرطور تولي 7 و6 لا اله الا الله.
4: اخر كلمه باش نقولها لحظه فقط
5: خلينا نرجعوا
4: بل هو محمد لحظه فقط باش نكمل به، راهو كيما قلت التور السنه في 7 7 نتاع 2000 ودرا قداش، اما راهو رد بالك ثم لقطات صارت معناها تعدت في التلفزه، راهو ثم حاجات مش في التلفزه تقام حتى في فيسبوك، ثم شكون مركبون تحط يدي على راسه ندم معناه راهو شيء دوخ
1: فلوسه
4: راهو شيء دوخ مركب بونتو عمل مصيبه ما حكيش ملكيت مش بالعاد دونك ماذا بينا شرط
5: هو روزمون سنه تبدلت الفورميل تاع الشامبيونا لانه الثاني والثالث ولاو كونسيرني وفما زوز يتيحوا دونك التلاعب هذا وصلنا للجوله الاخرى وقبل الاخرى ما قبل يطلع واحد ويتيحوا اثنين معناها اللي مهمش كونسرني يبداو 7 8 من الجوله فوالا عملناه فما جمعيات تبدا في الليث تقع الرابع الخامس بعد في الرطور تقع خسرت 6 7 ورا بعضها خاطر ما تلعب على حد شيء دونك
2: يلزمهم يدبروا
5: دونك الفورميلا الجديده اللي عملوها انه خليو الثاني والثالث كونسرني نقصت برشا، وانا قلت لك وصلت الماتشات بدون ريان للجوله الاخرى قبل الاخرى فقط.
1: والله عندي واحد صاحبي لا ما قلت لي انا لحظه برك لا لحظه برك قلت لي لحظه برك فما والله بالحق خاطر انا اكزومبل هكا تاع 3 ايام من تيل واحنا نحكيوا على الرابطه الثانيه هو صاحبي نجم نورته كيما نجم من عرش خطر كلامه وذي قال لي راوني جاني ملاعبي صاحبي والحومتي كذا قالوا رانا مش نلعبوا كونتر اكس وراو شوف السكور فوق كذا كان عندك في ليسيت تحب تحطهم برا حطهم. اول حاجه سعر الرهان الرياضي مش موجود في بالي مش مقنن في تونس جمله عندنا مده قاعدين احنا الرهان الرياضي ما فهمناش شركه
2: نوار
1: في الصحيه الكل ماشيه في النوار وبكسا مازالوا يلعبوا وزادوا ينصحوا بخلاف انه هو قاعد يعمل فيه الشيء ينصحوا في الناس معناها باش يربحوا شويه فلوس منه من غاد هذاك علاش نقاو برشا من حتى المقابلات بلوكي في البلاتفورم العالميه.
2: فما ديتاي مهم برشا هما دو بوان فيسع فيسع
1: دو ديتاي
2: بوان الاول دو ديتاي البوان الاول اللي حكى عليه محمد على الكيب اللي تبدا في الميليو التابلو وما عادش عندها حوافز يعني مسؤول ما يجيش يقول لك اربح لي الماتش باش نعطيك بريم واضح يقول لك انا الملاعب وشهريه 3 4 شهريات تلقى مش خالص نحكي معك بالرسمي احنا هنا موجودين
5: بحذاك
2: واقع العاب جمعيات كبيره واقل شويه وكذا عشنا هذه سيتويشن المسؤول اللي ما عادش يعطي بريم وانت سانكيام ولا سيزيام مش عم بها يقول لك ملاعبي يجي يلمك الاربعة خمسة ملاعبية اللي معناه كبار شوية وكادر فهمتني
1: كادر الله غالب كان كوادر
2: يقول لك بالرسمي يقول لك تو انا مش مستنفع في الجمعية نلعب فيها باش تعطيني بريم جيني ليكيب الاخرى تلعب على التلوع ولا على التيوح اكيد معناها باش ياثروا عليهم
1: ينفعوا رواقهم
2: ياثروا عليهم بالرسمي صارت راهو قاعدة تصير الى يومنا هذا وهذا سياسة معناها النوادي هي عندها دخل زادة في اللي يصير. اختارنا توا من الباري ومن الواحد الموضوع متاع
1: اللي هو يحل باب هذاك علاش احنا حليناه الموضوع خاطر يحل باب للنقاش ويحل باب للشك وهذا تقول كل واحد خاطر انا شوف زاد فما فما فما فما واحد اصله زاد يرجع لي ليش نيو تقول لي انا مانيش خالص نمشي نبيع هكا يعني هذيك هي ايش معناتها ما تحب تقول انت
4: مالاش نوع هذاك هو الواقع
1: يا ودي هذاك هو كما هو.
2: إيه علاش انت تو ما تقولش اللي زاد المسؤول عنده دور زاد معناها في كيف اللاعب يبدا مش خالص وفي لا في بريمات ولا تحفز ولا تعطيه شهرية تقول لي اصل يقعد يلعب 10 سنين بالاصل ومن بعد يخرج معناها ما
1: ما يدخل الدار والفلوس الاخرى
2: اسمعني اسمعني ليه مش نحكي لك فلوس الاخرى تو خرجني تو انت زعما
1: يودي كلامك مش كلامي
2: غلط لا اسمعني انفس مش مبرر مش مبرر شوف يا اسكان وراه تصير هذيا في برشا مواضيع اخرى اما خلينا في الفوتبول
1: خلينا بجا ربي
2: خلينا في الفوتبول راهو فما ملاعبيه ما تغزرش راهو الجمعيات الكبيره اللي تلعب على
1: متفاهمين
2: التيتر فما فما راهو ملاعبيه ما قلناش راهو معناها انت تو تحكي زعما ملاعبي يبيع ويتخلى على المبات وباش تردها انت تو موضوع
1: تاع هذاك هو اللي قاعد يصير
2: ما لا ايش نقول لك انا حاجه فما دي جوار فما دي جوار يتعرضوا المواقف يجي ويقول لك محلل اخويا انا كيجيني جماعه يتحفزني
1: اه تحفزني
4: حلل محلل تحفيز ما قلتش تحفيز
1: كيفاش يبيع ريك دار الغادي
2: مش دار انت تحب معناها تلبسني قضيه انت تحب تلبسني قضيه تو نتاع زعما الجوار كيف يسيب ماتش ولا يبيع ماتش حلل محلل انا نحكي لك على الملاعبي اللي يبدا ماهوش ريمونيري في جامعته وماهوش ياخذ في حقه كي يجي موتيفاسيون من جمعيه اخرى
1: مش يقول لي
2: مش باش يقول لي
1: شنو مش يلقى روحو شنو نعملو مش يلقى روحو مش يلقى روحو لا لا احنا اصلا جبدنا الموضوع باش ما نحكيش على
2: الشعبوي
1: كي نعملو الشعبوي انا ما حكيناش فيه
2: اصلا الموضوع شنو اصله يجبدو باش
1: يا ودي نحكي على واحد يسيب ماتش بالعربي راهو حاجه ما تجيش مهما كانت
2: لخطبناكم لاتيتونا ولا كيفاش المثل التونسي
1: والمثل ما عنده حتى علاقه بالموضوع
4: نحكي فيه توضيح
2: ما عندوش علاقه وقلت
4: المدير الرياضي السابق المنتخب الوطني التونسي سليم بن عثمان برابور للكام تاع ياسين العياري يتفاعل معنا يعطيه الصحة ياسين بن عثمان قال لك راهو الوالد نتاعو ما عنده حتى تأثير حتى انفلونس على ولده وحب كونه يلعب لتونس لكن الوليد هو اللي ما حبش يلعب
1: يودي
4: هو يحكي في حقائق في التاريخ
6: لا انا نحكي لك على فيديو شفتها ايش على حقائق
1: هو في الصحة ديتاي اصلا معناه يحب يلعب في السويد وقال هو كما قال سمير هو حر
6: حر
1: يلعب وعنده حق زاده كان جينا في نفس السيتوياسيون نتاعو بوتيتر تحط قدام دو شوا تعمل ان شوا تجينا اللي نحن ونمشي نمشي لبلاصه اخرى
6: وما لوناش عليه نحن
4: احنا على طريقه
6: الكلام لا اكثر ولا اقل
1: هو راهو ساعات زاده سمير واحد كيبدا عايش برا البرشا وبعد برشا بوتيتر على تونس تقف من بعض العبارات كي يجيبش يقولهم باللغه الاخرى هكا يتخونوا بوتيتر حب يقول
6: حاجه وصل
1: اما يرد باله خاطر كلمه كل كرتوشه
6: معناها يدافع على السويد اكثر من الزلطان بالله العظيم اكثر من الزلطان
2: لا و بلس لقب عياري مانيش بيكون كان تونسي
6: مانيش
1: نو مانيش نو احنا شك في اللقب ولا لا
4: موجود في العالم كامل
1: تونس مانا في عدا شك
2: عياري كشي
1: جدو ردوا بينا ساعات من الكلام ماي خلنا نمشيو الاناليز خلنا نحكيو على المنتخب اناليز على المنتخب الوطني التونسي والقائمة غدوة إن شاء الله قائمة المنتخب الوطني التونسي مشاركة في كأس العالم القادمة إذا كنا نحكيوا على شوية كواليس على القائمة هذه أحمد باش ما نقولوش رانا يجاو رانا عنا ليست وجاي اسمه من عنا
4: شعبه
1: لكن نحكيوا على بعض الكواليس والممكن الملاحظات قبل القائمة متاع غدوة
4: زوز نقاط نجمو نحكيوا فيهم في الكواليس النقطة الأولى اللي ممكن من المرتقب كونه يكون صبري لموشي موجود اليوم في ملعب طيب المهيري ثم بعد زيدوا نثبتوا أكثر الزوز نقاط النقطة الأولى تخص حراس المرمى النقطة الثانية تخص المدافعين باختصار حراس المرمى نسمع في حديث يمين ويسار وتم حسم القائمة النهائية ثلاثة حراس لكن راهو الاختيار النهائي مازال ما ثماش ثم أربع حراس منهم واحد باش يكون خارج القائمة مش نسميه اسكندر وتباع يضر لي خاطر معناه
2: اللي شو لا لا خاطر تسميته اللي تدخل تعم فيهم في اليوم
4: فوالا اما راهم أربع حراس من بينهم
1: ثلاثة معناه ولا أربعة
4: ولا ثلاثة
2: أزمان والكواليس تاعي أنا حسمت
1: حسمت ما هي ما تعرفش كيفاش لا استنى استنى مين رجل قال حسمت وانا
2: بصيح والله ما نسميكش
1: لا لا ما نسميش من خمسه علاش قلت خمسه انا فما كان فما بشير بن سعيد
4: هو اللي خرج القائمه
1: استنى الشيخ بن حسن الفرحاتي وشكون ودحمان هذوما الخمسة كانوا موجودين.
4: نحي بشير بن سعيد
1: ولينا أربعة دونك نحي بشير بن سعيد من الإصابة اللي
4: بعده فرحاتي دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن ونجم نمشي معك أبعد من هكا
1: احنا باش نمشيو بثلاثة حراس
4: اي نجم نمشيو أبعد من هكا اللي المدرب بالقناعة التامة ويظهر قلناه ما فهمتناش العباد وقت اللي بعد تربص كندا القناعة التامة كاملة عنده كونه مهيب الشامخ والحارس رقم واحد منتخب الوطني التونسي قناعته هو راه
1: وأكد بعد المقابلات هذيك خاطر ديما فما اللي قبل الستاج نتاع كندا وبعد الستاج نتاع كندا
4: اكزاكتومون
1: باللحظه برك مادام حسمت احنا عنا اربع نقص نقص
4: لا انا مش نسمي ما عنديش
1: شكون من الاربعه هذوما باش يكون خارج القائمه وتي كواليس عندك في من الوجه
3: لا نولي نعملوا في الانفلونس
1: ماهيش انفلونس انت عندك معلومه
3: عندي معلومه
1: باه عندك معلومه اللي حسمت الامور وعندك ثلاثه حراس تعرفهم معنا ماشي مشكل معنا معلومه
3: على خاطرك
1: الانفلونس على شكون معنا باش تصير
3: على خاطرك
1: على خاطري
2: برا بركة
3: دحمان وبن حسين والشامخ
1: هذوما ثلاثة اللي ماشي أنا سهلني الأمور
6: وأنا نعرف اللي معلومات المعلم
1: لا تخطئ
6: لا تخطئ
1: لا تخطئ
6: ولكن من ناحية أخرى كذلك التسريبات هذية في بالي أن لموشي مسكر الباب
4: وأنا زاد نجم زين نقول لك اللي الأمور لم تحسم
6: في بالي يا
4: أربعة صبري. موجودين والحسم يتم اليوم
1: هو حسمها محمد شو مدخلك انت في محمد
4: لا هاني قلت لك هو تو معلوماته محمد. اقوى مني برشا محمد لكن انا المعلومه اللي عندي المعلومه اللي عندي اللي الاختيار النهائي وانا باش بديت الكلام كي بديت وقلت راهو من المنتظر المفروض يكون موجود اليوم في ملعب الطيب المهيري والامر يحسم اليوم
2: انا عندي راي في هذا
4: راي باش نكمل المعلومه
1: خلي نكمل زوج معلومات ومن بعد نقول لك
4: المعلومه اللي بالنسبه لي تظهر لي اهم من حراس المرمى برشا برشا برشا خاطر في الاخر باش يلعب حارس ولا اثنين محمد وسمير وليد برشا ديما تكثر الحديث ها وانت عندك 20 وانا عندي 6 معناها انت باش تختار 20
1: صبري لموشي كيما هي معناها يجيو ها بالله يا احمد يودي يمشيو ديريكتومون خليك الناس اللي تحكي واللي كلامي يتقال انه الجامعه والمسؤولين يجيو لصبري لموشي ولا اي ناخب وطني توا احنا نحكيو على صبري لموشي يقولوا له راه القائمه فيها 26 ملاعبي راه عندك 20 انت باش تختارهم والسته خلينا احنا بلايص لينا احنا هكا بالضبط يتقال
6: وهذا اللي كان معمول به
1: هاي هذا اللي يتقال
4: لكن يبدو كانوا مرة ذي ما نتصورش لكن ثم حاجة
1: خليت قال لك
4: ثم حاجة مهمة جدا
1: يقالوا عليهم لعبية نحاهم اللي ليست على كيف نسميهم وقالوا دقوا عليهم
3: حاجة أخرى
1: وقالوا
3: معلومة أخرى الحاجة اللي تزادت في كأس العالم هذايا أنه الأندية حتى اللاعبين اللي لعبوا في التصفيات بياخذوا عليهم فلوس بخلاف القائمة النهائية حتى اللي لعبوا في التصفيات فما مبلغ معين
1: فما باريم يمشي في التصفيات حتى
4: منش نحكيه في القائمة الكل بتبيع معنيش القائمة لكن ثم نقطة مفصلية وهامة جدا راها أنا مهمة ياسر ثم ثلاثة ملعبية على مكان في التشكيلة أنا عايش اخترت الكوليس هذية بالذات لأنه الحقيقة قعدت بيت به ثم ثلاثة ملعبية على بلاصة اللي هما علي غرام إدم عروس ورعد الشيخاوي كيقول رعد الشيخاوي ملاعب يستحق بيان سور أي ملاعب اسمه موجود في 55 يستحق لكن يبدو كونه ثم دفع كون واحد من ثلاثة ذوما يكون موجود في القائمة
1: في علاقة بالستة بلايز
4: في علاقة ما نعرفش على
1: الستة بلايز معناها بالمحديث معناها بالمنطق
4: يضحك سمير
1: تيبي خاطر زادة
4: خاطر سمير جمعتي التالي
2: معناها فما البزنس وفما الايكونوميك
4: معناها البزنس
2: تو تحصل
4: معناها باش نكونوا دقيقين في كلامنا ثم شكون يحب قاعد يحب يتدخل ثم شكون قاعد يحب يتدخل ويفرض واحد من ثلاثة هذوم
1: باهي خليني من نكمل انا عليك نقدر معش برشا على الاخبار سمير وليد محمد الناس الكل تو خلنا احمد زاده كيف كيف نشاركوا في الموضوع معقول شويه في ظل الازمه الماديه اللي تعدوا بها النوادي انه الجامعه تحب تعاون شويه النوادي وتاخذ ستة بلايص واللي هو مش مخبر هذا احنا نحكيه تسعى انه تاخذ ستة بلايص لستة جمعيات لكل واحد تحط فيه ملاعب من الجمعيه الفلانيه باش يستنفع بشويه فلوس واحنا نحكيه على ازمات ماديه قلت نستغل الوضع كما هذا
4: خمسة ثواني بيه. مش الجامعه تحب تتدخل عضو مكتب جامعي
1: يبتدي نحكي على الجامعة
4: عضو
1: نحكي على انا نحكي على الفينومين على الفينومين اليوم
6: عضو الفينومين هذايا توا موجود في غانا
1: باه
4: في غانا موجود دولار.
6: في غانا موجود الحكاية نفس هذه الحكاية والجامعة تحب تدخل في بعض اللاعبين باش تعاون الأندية نتاعها
1: ينجم يكون معقول ولا مش معقول
6: ماديا اي احنا عندنا قداش من فريق في الرابطة المحترفة الاولى وما غير ما نحكيو على الثاني كل فريق يقول لك انا عندي ملاعب لازم يمشي ها كيفاش باش تعمل
1: يبدأ كل
6: مش تعاون الغاية شنية الغاية مش تعاون
2: نمشيون الشام
6: وهم ما همش لاعبين بعد العشرين هذوكم من 18 رد التالي ما همش لاعبين ما همش يلعبوا. يقول لك انا كفريق من حقي كنت تعيط لي الملاعبين متاعي انا بدي في حاجه الى اعانه ماديه. كيفاش بتعمل
1: بتقدر حسب التمثيليه لكل عضو في الجامعه كل واحد يرجع لاصله وانت فهمت كيفاش
2: كاس عالم احنا باش نشاركوا حظوظنا معناها ضئيله بارابور ليزادفيرسير لكن كوب دو موند ماهيش كومبيتيسيون معناها اميكال ولا ماشيين كيما كل عام بيرين نتاع اليابان احتفالات لا هذاك كاس عالم البلاصه بحسابها لمن يستحق
6: هذا في ال
2: في نحكي لك
6: العموم
2: شكون
6: لا لا لا مش ريجلة لا لا احنا في تونس ماشي ريجلة
2: ايه هو نورمال مو
6: شوف مشاركاتنا نحن في كوس العالم الكل شاركنا فيه
2: نعرف اللي صار
6: وشوف قداش من الملاعبي العب وقداش من اللاعبيه مشاو
2: تونس هي معاك على طول الخط سمير هذا متفقين فيه احنا تو نحكيو في الجديد احنا ماذا بينا ليستا هذه اللي باش تتعطى بنسبه 90% 95% يكونوا اللي ماشيين علاش نو تو اسكندر قال لك الجامعه تعاون الانديه تيخي هي الانديه في حد ذاتها فما انديه غارقه معناها مش 500 ومليار ومليار ونص باش زعما باش يمنحهم ناس
1: إيه ما الانديه شوف اللي 100000 دينار تحكم فيهم
2: وتعاونهم مش
1: انا وانا بدي مش
2: انا مش مش دي دار
1: راني انا مانيش مأيد فكره يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي الكلام هذا موجود مش
2: متحمل زي ما
1: احنا خلينا نناقشوا فيه
2: يسكروه احنا
1: دورنا غير معقول
2: دورنا نسكروه الباب هذا
1: ما خلينا نسكروه
2: لازم نسكروه الباب شنو انا نبعث مليح بخاطر جمعيته مستحقه ومديون
6: ما صارش
2: يودي صار ماذا بينا ما عادش يصير
6: ماذا بينا
2: انا تو موقفي لهنا ما عادش نحب الشيء هذا يصير قول باش تهزوا مش على خاطر جمعيته مستحقه 700 ولا مليار نهزوا ولا
6: ديفونسور ولا بيفو احنا علاش دازينا مع المدرب الاجنبي اللي عنده شخصيه
2: ايه
6: وانا شخصيا من الناس اللي دافعت برشا ونحب المدربين التوانسه لكن على الشيء هذا
1: هي
6: إيه مش قبل ما تدخل فيها هي
1: جسم ما شاء الله
2: ما من بعد باش تخرج هي الليستا غدوه ولا
1: باش تعرف انت شكون معناها
2: دزوز شكون خليه نفهم ونفهم بلوزو موا
1: خلينا نسالك سؤال
2: قبل النقطه اللي حبيت نتفاعل
4: وصبري موجود في حراسه المرمى معلومه مؤكده
2: جست في سافيس حراسه المرمى ما فما خمسه جول بن سعيد بليسي ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع للميادين فما البقيه اللي قاعدوا بالدحمان وبن حسين وفرحاتي والشامخ
1: بالحسن بالله
2: وصبري بالحسن صبري
4: بن سعيد يلعب اليوم تيتيلير اما مش باش يكون في قائمه المنتخب
2: تي لا باه لا بيه علينا تو فما شوا باش يصير على حسب مقاييس معينه ولا حسب نوبر دو ماتش وكلين شيت وبرفورمانس وحضور وكذا تو احباء الملعب التونسي واداره الملعب التونسي قاعده تتكلم على الفرحاتي مثلا اللي هو حارس مرمى محترم وعمل موسم باهي وكذا يقول لك علاش لا ما يمشيش هو احباء النجم السياحلي عندهم صبري بن حسن حارس عنده مكان ما نخزرش يراو للاربع خمس
1: ماتشات واحد يضرب على ولده
2: مش حكيت يضرب بركه فما فالور نتاع جوار نتاع حارس مرمى اسكو الملاعب هذاك حتى كان قبل ما يهمنيش انا قبل ينجم يغلط الجول اما اسكو هو كفالور قادر باش يكون عنده مكان في ليكيب ناسيونال ولا اون دون با دي كادو بالنسبه لصبري والا الفرحاتي هنا فما اونترينور دي غارديان فما مدرب اول فما فيزيوناج وفما ستاتستيك
1: اي ولي باش تخدم بالضبط نكملوا الوقت ولا شنو
2: الفكره نحكيوا على ثلاثه ولا اربعه
1: اللي باش يمشي ولي هذاك هو الفينومين
2: محمد قال لك صبري على سيدي صبري مش الفرحات انا هذا علاش
1: يا ودي الفينومين شنو هو سهل
2: عليك لازم يقول لك الصبري خير يا سيدي اقنعني
1: خلينا نبداو
2: يفوق كونفانكر لي جون انا غدوه كي تقنعني اللي صبري خير
4: غدوه باش يقنعنا هو
2: في الكونفرنس خير ولا غرام خير من العروس ولا
1: فما ديسكور الناس صبري اللي مش غدوه تيعطي الليستا ويقنع الناس على اختياراته انا متفاهمين الثوابت والمعمول به انه كل واحد سلون البرفورمانس سلون الارقام سلون غيره كل متفاهمين فيه فما انكوتي واحد اخر كنا نحكي فيه راهو موجود ما نجموش نحيه وراهو كل واحد حب العاطفه والجماهير والمسؤولين كل واحد راهو يحب يضرب مع ولده كل واحد يا سيدي ما تحكيش فلوس يحب يشوف ولده في الكوب دي موند بالمريول تاع ليكيب ناسيونال دونك شوف بين هذه وهذه غدوه انا فما كل شيء سامحني محمد تعسفت عليك
3: ولا على المعلومه المتاكده لانه حتى ديلان براون ماهوش يكون موجود لانه من كوب دافريك ما لعبش
1: واضح خاطر فما برشا زادت نادي بامكانيه عوده لاعبين خبره كيما منعرفش يعني نجم يكون فرجاني اساسي نجم يكون شو اسمه العدوني غيره دونك حتى غدوه تنفهموا كل شيء الناس كل عندها راو راو الناس كل نادي نشوفوا غدوه شنو لشكم شي نادي وصبري لاموش
4: مروان عنده تعليق
1: لا لا ما غير ما يعلق مروان تو مروان قول لي راه فما اخبار سايب ومن بعد التعليق تم بعد
2: نمشيو بالابريل
1: التعليق ايش ما تعليق ويخب بعض الأخبار راجعين في ساعتنا الثانية من فورم سبورت

0: أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزايكا فام الأولى في تونس.
1: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خط نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
2: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنطلق في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل يعبرون عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن هذا القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. ويسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل تقول خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم إن السلطة التنفيذية لم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، مشيرة إلى أن المعطلين سئموا الانتظار لعقود في ظل أوضاع اجتماعية وإنسانية وصفتها بالقاسية، ملوحة بتنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة في عدد من الجهات. يشار إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت قد أكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت في الشهر الماضي التزام الدولة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، وشدد على أن ذلك تعهد لا يقبل التراجع أو التأويل. في الشأن الدولي، الرئيس الصيني يقول لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. وتم ذلك خلال اجتماع مغلق استمر لأكثر من ساعتين بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. والبيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني اتفقا خلال لقائهما في بيكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. والبيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الصيني قد عبر عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد بكين على النفط الوارد عبر مضيق هرمز، وذلك في القمة التي جمعته اليوم بالرئيس دونالد ترامب. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في فارم سبور.
0: الأولى في تونس. فارم سبور. فارم سبور كل الخميس بالمدينة سانتين للأربعة العشية. اسكندر إبراهيم.

0: رام سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا 13 دقيقة لو سهلة. مرحبا بكم أنتم معنا في ساعتنا الثانية من فورم سبورت. السلام عليكم وين ما كنتوا. نشكركم ديما على الاهتمام، نشكركم على المتابعة والوفاء. شوية آخر تمشيوا للملاعب ونحكيوا على آخر المقابلات في الموسم في البطولة مامبيونس في رادس في بنقردان في صفاق زادة كيف كيف في المتلوي والمستير. لكن قبل ما نحكيوا فوت، قبل ما نحكيوا الشامبيونا ومقابلة تبدأ الأربعة متاع العشية، نبدأ نحكيوا على التنس تونس أوبن في فورم سبور.
0: فورم سبور، فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا برشا بتواجدها معانا مدام شيراز اللومي. انت وليت عنصر قهر في البرنامج مدام شيراز اللومي. كنقولوا شيراز اللومي رو حتى من غير تقديم الناس تعرفك، انت مدير لجنه التنظيم في تونس اوبن ونائب رئيس نادي التنس بتونس. مرحبا بيك مدام، شرفتنا نورتنا. شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
1: جبناك في طنبك التورنوا.
2: اوني فيغ لا فان مي اوني تري فيير اوسي الحمد لله.
1: احنا بدينا لو 11، احنا
2: بدينا لو 10 افيك لو تابلو كاليف ولو 11 اون ديماري لو تابلو فينا.
1: لا اربع ايام تقريبا كي وتوقعوا لنا قداش نهارين؟ نهارين بعد غدوه يبقى كل شيء.
2: اليوم لي كار، غدوه لي دومي، وبعد غدوه ان شاء الله سامدي لي دو فينال اون دوبلي اون سامبل.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل الامور. كل ماشي 5 على 5 سافا لومبيونس باهي.
2: تو فا تري بيان، اون جير دي بتيز امبريفو دو ديرنيير مينوت. وكهو احنا نهار من نهار الديماري on a tout préparé قبل بثلاثة شهور، ونهار نهار الديماراج سي لو ديبي دو لا فان، مي كان ميم نجيريو اون اي تو لو تان بريزون، اون ايساي داتر لا بور لي جوور بور لو ستاف ا تي بي وللي سبيكتاتور نتاعنا ولي زانفيتي لي سبونسور اي تو.
1: هو راه كي نقولوا احنا الواقع كيما هو، ساعات فما بيريود فيها نعرفش انا الناس تهتم اكثر بحاجات اخرين بزيفينمون اخرين وغيره. مش نقول لك بزهركم، نقول لك جيتكم على البريود نتاع الفان شامبيونا والتركيز الكامل للتوانسه مع البطوله التونسيه ونهايه البطوله في كره القدم. لكن هذا ما ينقص حتى شيء من قيمه تونس اوبن والناس اللي تحب التنس والناس اللي تتبع في التورنوا هذا كما كل العام. قلنا دونك عدينا وصلنا اليوم الكاردو فينال، كنا نعملوا طله زاده شويه هكا على ملاعبيتنا، نقولوا احنا والرياضيين نتاعنا التوانسه كسوا اولاد ولا بنات شنو الامور بالضبط بالنسبه لنا.
2: هو سي تان تورنوا نتاع اولاد،
1: نحكي حتى على الكل
2: بصفه عامه، باش نحكي بارتيكوليرمون
1: سامحني، مش الحكمات حاجه هكا معناها ولا دي زاربيتر انسى
2: ولا سي سي فستاف فستاف اربيترال. عندنا بنات واولاد والكلهم كاليفيه افيك لوغ سيرتيفيكا. عندنا لي زاربيتر في التنس نيفو 1 نيفو 2. عندنا دي زاربيتر كي ترافاي على انترناسيونال، معناتها في ويمبلدون في رولان غاروس اي سون انفيتي وابلي باش يزاربيتر لي ماتش. وي
1: والملاعبيه
2: الوغ بارابور للتوينسا مون ا يو عطينا احنا لو تنس كلوب دو تونس عطينا 4 انفيتاسيون بور لو كيا تونس اوبن دو سيت اني في الكاليفيكاسيون اللي هما لي جونيور لي موان دو 18 ans. داكور وي خرجوا الاربعه من التابلو كاليف، معناتها ما نون با اكسيدي للتابلو فينال. مي عندنا لو نيميرو 1 اللي هو اسكندر نصايري، لي كلاسي 167e ان جونيور ان كلاسمون انترناسيونال. il a failli remporter son match ou passer au tableau final. عطيناه فرصة هو ولي جوغ التوينسا الاخرين. c'est une fierté لينا، c'est une fierté ليهم هما. و justement انا ديما نقول لو تورنوا هذا يقعد فرصة لجوغريتنا التوينسا باش
1: يحتكوا اكثر
2: بالجوغ انترناسيونو يجوج لور نيفو، زادا يعرفوا رواحهم هما في انا نيفو والفيديراسيون متاعنا تولي عندها فكرة على النيفو متاعنا وين وكمان بوفوار افانسي. الوغ بور لو تابلو فينال زادا اون ايو 4 جور. عندنا معز الشرقي اللي هو اللي تي تيت دو سيري نيميرو 2 ومعاه ثلاثة اخرين، عزيز واقع منصوري ودوغاز. الوغ الاربعة زادا خرجوا. الشرقي اللي تي تيت دو سيري نيميرو 2 مي بون حتى لا تيت دو سيري نيميرو 1 لو تشيك سيرسينا البارح خرج اون كارت دو فينال، معناتها سي با ما هوش دراماتيك وانه لو جوور نتاعنا التونسي اللي هو كان فافوري وخرج. قلت لك لا تيت دو سيري نيميرو 2 نيميرو 1 خرج. سينو قعدوا توا اللي قعدوا لي بور لي ماتش دو كارت دو فينال اليوم وغدوا لا دومي اي بور لا فينال سي دي جوور كلاسمون تاعهم اوتور دو 200. داكور وفيهم اللي طالعين من الكاليف معناتها سي ان تورنوا ديما نقولوا سي ان تورنوا يحضر الغولان غاروس دونك يجيو يلعبوا سور لا تير باتو باش يحضروا بور لا سيمين بروشين لو ديماراج دو غولان غاروس
1: كي تعطينا هكا لي ريزولتا هذوما يعطيونا فكره احنا وين في التنس وظل يحملكم اكثر كجامعه برشا مسؤوليه باش تحاولوا تخدموا على الناقص باش غدوا في الايامات صبري هو واحد يتعدى باكسبيريونس كيما هذه في ايديسيون جايه المهم انه يكون خير يقدم اكثر يوري انه نفهموا اللي قدمنا على
2: الاقل pourtant احنا باش نقول حاجه المره هذه لا فيديراسيون معانا من الكونفرنس دو بريس كان شفتو سي باسم زواوي لو بريزيدون دو لا فيديراسيون اللي تي افيك نو وي لي لا تو لي جور باش يشوف جو سوي سور ماهوش جي جوست بور لو بروتوكول ايلي ان تران دو فوار افيك ليكيب نتاعو وينهم جوارات التوانسه شنو النيفو نتاعهم كهو تو الموند دو رياجير بارابور ا سا معناتها شوفوا certainement stratégiquement ce qu'il faut faire pour les joueurs tunisiens اللي عندهم بوتنسييل واللي ما عندهمش بوتنسييل et cetera
1: ان شاء الله نقدموا اكثر
2: ان شاء الله
1: الدورات هذوما تعطينا فرصه باش نعرفوا شعنا باش نجموا نقدموا ونخدموا بحول الله ان شاء الله نشوفوا نتائج خير للتوانسه دونك عندنا اليوم غدوه بعد غدوه اكيد مازلنا نحبوا نشوفوا جمهور اكثر مازلنا نحبوا نشوفوا الناس تقبل اكثر وسيرتينمون زاد مع الويكاند ومع نقولوا احنا نختوا النهائيات باش يكون فما اكثر جمهور نعرفش كان عندك هكا نداء للجماهير
2: عندي نداء بيان سور تفضلوا بحذينا يجيو تفرجوا سكو جو غارانتي وانه لو نيفو تينيستيك بارك الله assez haut niveau على خاطر قد ما نقدموا في التورنوا قد ما يقعدوا لي ميور دونك اون ا دو تري بو ماتش يستنيو فينا كملت اليوم العشيه غدوه لي دومي فينال وبعد غدوه لي فينال سكي فو سافوار سي كو عزيز وقع اون دوبل افيك سون جوور لي مسين يلعبوا ياه سي ان روس داكور سيمانكا باش يكمل يلعب معاه اليوم العشيه توا دون اون دمي اور هكا باش يلعب عزيز واقع الكار دو فينال نتمنوا انه فريمون يربح ونكملوا معاه لا دمي فينال اي لا فينال عزيز واقع افيك سو ميم جوور il y a 2 ans en 2024 لعب لا فينال دو كيا تونس اوبن دو ليديسيون 2024 دونك نتمنوا سنه انه يقعد معنا حتى 2024 حتى الفينال ان شاء الله يقعد ان شاء الله يربح
1: ان فيت نص ساعه اخرى وين اللعبه ان شاء الله
2: في الان سافاري لونتري اي غراتويت نحب نعمل ان ابل لي سبيكتاتور ولي انفيتي يجيو يتفرجوا يا ليكسبيريونس فيزيتور ياسر حلوه فما لو فوتو بوث سنا كي ا في ان تولي بوندون لو تورنوا الناس كل روحت بتصاور مانيفيك وي وي دي فوتو دو شامبيون دو تنس المجازين وفما زاد لا تومبولا Alors la tombola, l'ium a des montres connectées à gagner, redoit des téléphones et samedi une console de jeu à gagner. Mais je ne les marques, mais n'est-ce qu'on peut deviner, sinon, ce n'est la console de jeu de samedi ou sinon ma téléphone est
1: redoit. Oh oui, Hadim, si il te le blesse, ou il te fera de l'ambiance avec ou si il veut tennis ou n'est-ce pas que tu as des cadeaux,
2: exactement. Ou les standards ont été les sponsors très animés, ce n'est beaucoup de cadeaux, c'est des cadeaux gratuits. La tombola, la hatchaïdji, trop un écran ou trop un barche à jeter sympathique.
1: Nasser Farah, madame, qui m'a l'écran, donc un des possibilités, Nasser, comme l'année.
2: مرحبا بكم مرحبا بكم
1: منك تمشي العزيز ويقع زاد كيف تشجعوا وتروح بكم خاطر مهم جدا الكرون بالنسبه لنصر حاجه حياتيه مدى نحب نسالك ساعه ولا بلوتو كنت حاب انت معنا دي ريميرسيمون للناس اللي ساهمت في نجاح الدوره هذه وقاعده تساهم في كل عام في نجاح التونس
2: الوغ ما نجمش ما نشكرش لي سبونسور خاطر سان زو سو تورنوا ان شاء الله ما يقفش ولو كان نهار On n'a plus de sponsors en termes financiers. Et là, un flous. Le tournoi ne pourra plus voir le jour. Il faut que je sois réaliste sans le soutien de nos sponsors financièrement. Ou si برشا حاجات اخرين كيما نتوما مثلا موزايك oui, mais comme تعاونوا فينا فلوس, ما تعاونوا فينا في الكوفرتور ميدياتيك تبارك الله on est tous les jours sur les ondes نتاعكم. Alors, شكون معنا bien sûr qui a le sponsor titre, Lloyd, le deuxième partenaire assez très important. معانا زيدا شيراتون يو بي سي اي اي موزايك كما قلنا بوغ لا كوفرتور ميدياتيك وعندنا بليزيور زوتر سبونسور اون ديزين دو سبونسور اللي هما يعاونوا على لور مانيير واحد باللي سيرفيس وواحد واحد بالماء وواحد بالبريزونس سور لو تيران الفوتو بوث اللي نحكي لك عليه اللي سناه برشا ناس بالصفان باش الناس تتصور وتاخذ تصويره ان شامبيون دو تنس سي غراتوي. Ça nous a été offert gratuitement par un sponsor et les gens prennent leurs photos gratuitement. Sinon, j'ai un remerciement kbir barcha les volontaires qui se sont mobilisés. بالحق ناس راهو خدمت توا عندهم 3 mois. D'accord, chaque personne merde une tâche, merde une commission. D'accord, راهو يلزمنا نشحو l'hébergement des joueurs, يلزمنا نشحو la restauration, يلزمنا نشحو l'infrastructure, معناتها les terrains, la qualité du service par rapport les جماعة l'ATP, راهو les joueurs, حوايجهم يلزمهم يتراسلوا. كل عشية عنا ان سيرفيس بيوندري نبعثوا المناشف نتاع الجوارات
1: حوايجهم مش نسميهم جنود الخفية احنا نسميهم
2: معناتها الحقيقة سان لا بريزونس وراهو جو بارل بيان دو فولونتير بيان سور عنا نو بريستاتير كي يقول ريستوراسيون ماحناش احنا قاعدين نطيبوا غراتويتمون مي شكون جابوا البريستاتير هذايا شكون تفاهم معاه شكون قعد يعمل في السويفي جمعة كاملة كل يوم شكون الجوارات اللي فطروا شكون لي انفيتي اللي فطروا ان سويفي سور لو بلان فينانسي سور لو بلان horaire de démarrage نتاع الفطور اي سيتيرا راهو بالحق سانس جنود الخفاء هذا كيما قلت انت ما كناش نجمو نوصلوا لليديسيون كيما هكا والحقيقه جو سوي تري فيير على خاطر من عام لعام قاعدين نقدموا ليكسبيريونس قاعده تتحسن اون راه راني في عينين لي انفيتي نتاعنا راه في عينين لي سبونسور نتاعنا لا كونفيونس قاعده تقوى خاطر انتي سبونسور اذا كان ما يشوفش في اون كاليتي ما يعاودش معاك كان ما يراش اللي فما عباد موبيليزي نغلطو مش ما نغلطوش انا ما عمري ما نجم نقول واني ليديسيون الي امبيكابل سورتو لي بلان مي تحس اللي فما شكون وراك ان سبونسور كي تو دي ويعدي لك غلطه صغيره وبيان سور ما يلزمهاش تتعاود فوالا اون اي دون سيت بيرسبكتيف لا اي دون سو ديناميزم لا
1: ان شاء الله تتواصل ديما التجربه ان شاء الله ما تموتش ليديسيون هذه وان شاء الله بحول الله كل عام خير من عام وان شاء الله ديما هكا الناس كل اليد في اليد باش نحاولوا ننجحوا ديزيفينمون كيما هذوما راهم مهمين للتوانسه ياخذوا حاجات حتى نوستالجيك الواحد ياخذ نهار اخر يتذكرهم ويعيش معاهم كيما يعيشوا التورنوا البرك كيما يعيشوا يكون عندنا في ارتي في تونس اللي هي
2: تونس وكان
1: والدورة هذه فوالا هذا كانت مهم من جميع ما رياضيا سياحيا غيره حاب نشكرك برشا مدام شيراز اللوني
2: ميرسي بوكو
1: وان شاء الله يا ربي تتواصل بالنجاح وبالتوفيق لليديسيون هذه في القادم ان شاء الله الايامات مازلنا باش نكملوا احنا الواكب وكل التفاصيل نتاع ليديسيون هذه حتى لاخر نهار حتى للفينال حتى من بعد الفينال ان شاء الله يا رب
2: الطقس باهي راهو طول الويكاند معناتها وعندنا فطور ياسر بنين سور لا تيراس نجموا الناس يجيو يعدوا بحذانا لا جورني ويجيو انتوما يجيو
1: لا نجي هذا واحد سمع اللي كرام باش يجي ديجا عبد الناصر الفطور راك عادي لما
2: كونسول دو جو نهار السبت
1: كونسول دو جو مروان سي بون
2: تليفونات
1: تليفونات
2: اليوم بنقل
1: يا اخو يعطيك الف صحه مدام شيراز شكرا لك
2: يعيشك
1: معنا مدام شيراز
2: بارك الله فيكم على الاستضافه وعلى الوقفه معنا
1: بارك الله فيك يعطيك الف صحه مدام
0: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدينه ساعتين للاربعه تاع العشيه

0: هذه الساعتين للأربعة متاع العشية.
1: بعد 28 دقيقة نرجو نحكيو على البطولة، مقابلات البطولة، الجولة الأخيرة، الدفعة الأخيرة، آخر ماتش هو السيزون في الشامبيونات. تبدا الاربعه مقابله السي اس اس وليتوال، مقابله الكلاسيكو، مقابله اتحاد بنجردين والترجي الرياضي التونسي، والحوار غير المباشر بين الترجي والسي اس اس على المركز الثاني، البطل النادي الافريقي مع الاولمبي البيجي، ومقابله في رادس الاولمبي البيجي يلعب من اجل تفادي النزول، وحوار زاد غير مباشر مع شبيبه القروان اللي ما تلعب مع نجم المتلوي في المتلوي، مقابله اقل ريان ممكن مقابله اتحاد المنستير والمستقبل سليمان. هذا الكل ان شاء الله باش نمشي له اتباعا، كل مره نعمل طالع على استاد من الاستاد. نبدا مباشره من ملعب رادس، نبدا مع عبد الوهاب موجود في ملعب رادس وما قبل مقابله النادي الافريقي والاولمبي البيجي وفرحه جماهير النادي الافريقي بالبطوله رقم 14. عبد الوهاب مرحبا.
2: اهلا بيك سندر، مرحبا بيك، مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايك فام. تقريبا نص ساعه على انطلاق تصنع على انطلاق مباراه الجوله الختاميه بين النادي الافريقي وضيفه الاولمبي البيجي. صراحه مباراه دور رهان بالنسبه للنادي الافريقي اللي توج باللقب 14 في تاريخه، لكن مباراه هامه بالنسبه للاولمبي البيجي اللي يحاول انه يحصل نتيجه ايجابيه باستفاده النزول. كان حب السرعه المصطعب لتشكيل الفريقين.
1: يا عبد الوهاب، خليني تشكيل المكي والولاد في بالي، بحداك بعض الجماهير، اعطيني الامبيونس، كان بحداك بعض الجماهير، وخلينا ننقلوا اجواء الفرحه نتاع جماهير النادي الافريقي.
2: انا اجواء احتفاليه صراحه، اجواء احتفاليه استثنائيه، اللي حتى بيت من الساعات الاولى من الصباح توافد الجماهير على ملعب رادس، صراحه اجواء غير عاديه. أو باش نحاولوا نزيد نقلوا شويه للجمهور، ناخذوا احد الجماهير باش يعبر لنا شنو يحس في نهار كما اليوم. لو تقدم نفسك.
3: محمد لمجد المازوني، من محبي النادي الافريقي، عمري 68 سنه، عشت مع الكلوب فترات طويله وطويله مع بعض الرؤساء اللي هما كان مثلا سي رضا العزابي الله يرحمه، سي فريد مختار، سي عسوس بصرم، مرور من معناتها برؤساء هذوما كل اللي داروا على النادي الافريقي.
2: شو الاحساس اليوم وانت يظهر لي جمهور النادي الافريقي يستحق فرحه كما هذه؟
3: الحمد لله، هذه فرحه ما توصفش. جمهور النادي الافريقي معروف من قديم الزمان الى وصوله، وقت اللي معناتها النادي الافريقي وصلت المرحله انها باش تضمحل، باش تحل بالديون المتراكمه، تلقى الحمد لله جمهورها وقفنا معاها لين معناتها خلص الديون اللي ما كانتش تتخيل هذوما الكل، والحمد لله.
2: دموعك عزيزه وغاليه، لكن علاش
3: الدموع هذه؟ خاطر احساس كيف اللي معناتها هذه امه والدته يغسلها باش تموت ونقلوها، والحمد لله قضيناها وصلنا هزينا بطوله معناتها بدمها بدمها بدمها في الديربي وامام جمهورهم، ما حاجه ما توصفش.
2: دونك الجمهور هذا يظن هو اللي يستحق،
3: الجمهور هذا يستحقها واكثر من هكا، والحمد لله ربي انصفنا ونعمنا وربي داوم علينا النعمه هذيا.
2: اسكندر كلهم يظلي العديد من الجماهير يتيافتوا على يحبوا ياخذوا الكلمه، ما نجموش
1: خلينا نمشي نعمل طلع على المكي بعد نرجع لك، انت يعمل السيليكسيون في عقلك ونرجع لك، خاطر كما قلت تنجم تحدي الناس كل ما شاء الله جماهير بالالاف موجوده، نوليو نكملوا كان بعد غدو بعد غدوتين، خليك تعمل انت سيليكسيون كيما تحب انت، حاولوا ناخذوا اكبر عدد ممكن من جماهير النادي الافريقي معاك يا عبد الوهاب، لكن خلينا نمشي نعمل طلع على المكي زاد حاضر في الملعب وحاضر على الامبيونس وحاضر ممكن عنده حتى التفاصيل اللي تخص احتفالات النادي الافريقي اليوم باللقب رقم 14. مكي مرحبا.
4: بحق اسكندر مع كل الناس
1: معطينا كل مجدين لنا. مكي نحاول نعاود نكلمك بالتليفون، شكون صوتك خير واوضح والمعلومه تكون واصله.

0: بالنسبة للسادة المستمعين سمير، قبيلة نسمعه في المحبة عن نادي الفريق، الناس كلها نايمين بالكلام اللي قالوا بالدموع تعرف النادي الفريقي من مرحلة كان كما قال خايف على ديمومة النادي وعلى مصير النادي، يلقى روح اليوم متوج وفرحة كبيرة برشا ظهلي عند الفريق
1: اللي يتعدى على الكلوب مش شوية، صعوبات وصعوبات وصعوبات في الخمس ست سنوات الأخيرة، وبالتالي التتويج هذا هو تتويج للجمهور، تتويج للناس اللي وقفت مع النادي الفريقي في أحلك الفترات. النادي الافريقي عنده وراه شعبيه كبيره كبيره كبيره ياسر، وكان هذا واضح من خلال الاعوام اللي تعدات كما قلت انا، وبالتالي الشامبيونات تاع السنه عندها طعم خاص، طعم كبير كبير كبير برشا لجماهير النادي الافريقي بطبيعه الحال. والحاجه اللي تفرح كذلك انه النادي الافريقي ان شاء الله نتمنى انه تكون هي البدايه بالنسبة لمسيرة مع إدارة خاصة. أنا بالنسبة لي أنا أكبر تتويج للنادي الإفريقي هم حتى من البطولة متاع السنة هو إدارة متاع النادي الإفريقي اللي عرفت تخدم السنة بطريقة علمية بهدوء بعيد على الضوضاء وبعيد على الحس وبعيد على كل شيء، وبالتالي فما استقرار إداري. وقت اللي النادي الإفريقي يعرف استقرار إداري دونك أوتوماتيكمون هذا ينعكس بالإيجاب على النواحي الفنية، وهذا هو المكسب الكبير بالنسبة للنادي الإفريقي اللي اليوم في يوم احتفال كبير برشا.
0: خلنا نرجع للمكي زادة، قلنا نشوفوا الاحتفالات شنو البرنامج شنو التفاصيل شنو الكواليس. مكي مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا اسكندر من جديد، ان شاء الله كان عايز صوت تكون تحسنت وخرجنا من
0: الرحيل. اقول خمسة على خمسة
2: موجودين في ملعب حمد العقربي في راس وكيد، تسمعوا في اصوات جماهير النادي الافريقي تقريبا الملعب ما بين البلايص اللي تعطاه جماهير النادي الافريقي في المقابله هذيا. الناس نحكيوا على رادس جوست ناحي منه الفيراج نتاع الترجي الرياضي التونسي، البقية كل الجماهير حاضرة، مدارج الفلوس تقريبا تعبيت بكلها، مدارج الفيراج تريست تعبيت، والدخلة موجودة في الملعب في انتظار انه نشوفوا الدخلة قبل انطلاق المقابلة. هذه واجهة احتفالية كبيرة وكبيرة برشا لهنا، وفرحة كبيرة برشا ولما زاد، لأنه شفنا حتى برشا وجوه من غير الناس. ونحكي على الرئيس السابق سعيد ناجي اليوم موجود المشاركة نادي الفريق في احتفالاته بلقب البطولة، وأكيد باش يكونوا مسؤولين سابقين وربما رؤساء سابقين حاضرين في الاحتفال بالحصول على رمز بطولة الموسم 2025-2026. دونك أجواء كبيرة وفرحة كبيرة من جماهير النادي الفريقي اليوم، على قاسم المشترك ما بيناتهم هو الفرحة، واللي بالنسبة لهم يعني بأفضل طريقة ممكنة تنجم تصير. دونك جماهير النادي الفريقي من ساعي تقريبا ثلاث سوايع قبل انطلاق المقابلة، الملعب أكثر من شطر معدي، يعني نحكيه على جماهير فما شكون جاي حتى من الصباح لحظة يستناو فيها من مباراة الديربي. دونك تسلم رمز البطولة، وشفنا حتى الجماهير اللي باتت في زويتن باش تتحصل على التذاكر اللي تم إضافتها، وأكيد على الصورة على الباج موزايكا فام ولا سكور باي موزايكا فام على فيسبوك تشوفوا صور الجماهير قدامكم مدارج الفلوس كيف كيف لونسان تنفيرير زادة المدارج كلها معبية، وكذلك الفيراج المجموعات موجودة والدخلة موجودة بالنسبة لجماهير النادي الافريقي. بالنسبة للاعبية موجودين على أرضية الميدان، اللاعبين في الفرق هما طاقم التحكيم يعملوا في الحركات الإحمائية. دونك تشكيلة النادي الافريقي اليوم ما فيهاش برشا تغييرات، دونك نحكيو على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غايث الزعلوني صاحب هدف البطولة كابتن في المقابلة نتاع اليوم، أسامة السيلي قدامهم، أسامة شريني، السيد خان، أسامة بدرة، حمد خضراوي، بليلة هيك مالك، ومحمد صادق خديدة. وكيد تسمعوا في الفورس بوكال الكبيرة بتاع جماهير النادي الفريق اللي في وصفة جميع الأصوات هون في ملعب محمد العقربي في رادس. بالنسبة لتشكيلة الأولمبي البيجي الفريق الفائز في المقابلة نتاع اليوم، أشرف كريم في حراسة المرمى، إسلام الشلغومي، شريف كاميرا محرز بالراجع معهم في راس محضر، وقدام ستيفان سيدي بي في راس فضلي، هيثم مبارك، محمد الهادي الحدوشي، حسام الدفسي، ومحمد علي العمري. هذه التشكيلة بتاع الأولمبي البيجي في المقابلة، الزفرة حسين بو العريس، والحكم الفار سيف الدين الوركاني. أكيد كنتوا تسمعوا في الأجواء الجماهيرية الكبيرة الأصوات الكبيرة لجماهير النادي الإفريقي، الفرس مكان بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي اللي تغيب في وسط جميع الأصوات. اليوم صوت واحد لجماهير النادي الإفريقي هو صوت الاحتفال بتتويج رقم 14 بطولة تونس، رقم 14 في تاريخ الفريق.
0: والله نشكرك على الفوار زاد انت، ونشكرك على الفيسبوك بتاعك انت اللي حاولت توصل لنا صوت وصوت وصل المعلومات وصلت من عندك مكي. وكما واصل صوت الجماهير النادي الافريقي ظهر امبيونس كبيره برشا في رادس، واليوم الاحتفالات الرسميه نجم نقولوا للنادي الافريقي بالبطوله رقم 14. نحاولوا بقى نشوفوا الكواليس زاد والتفاصيل اللي تخص البرنامج بتاع الاحتفالات، خاطر مش تقف حد البوديوم في الاستاد. احتفالات النادي الافريقي باللقب هذا فما برنامج متاع الاحتفالات، نحاولوا حتى الباب جديد، وفما برشا تفاصيل اخرى نحاول ان شاء الله نتحصلوا عليها معك انت بعد مكي العوني به. من رادس خلينا نمشيو لبنقردان شويه اخر، نمشيو لنبيل حداد، نمشيو مقابله الاتحاد الرياضي ببنقردان ولا ترجي الرياضي التونسي، تفاصيل مع نبيل ورقه المقابله مع بيونس غادي في بنقردان. نبيل مرحبا
3: بك، كان تحيه ليك، تحيه كل اللي يسمع فينا في موزايك ويشاهد فينا في موزايك. تقريبا الفريقين يكون بالحق الحصص الحمايه على ارضيه ملعب 7 مارس ببنقردان. وصول الفريقين كان تقريبا الساعتين ونص العشيه ملعب 7 مارس في فريق الفريقين يقيموا اتحاد بنقردان في جرجيس والترجي التونسي في جربه. هتخنقوا تشكيله الفريقين، تشكيله كريستيان برلكني مدرب الترجي التونسي، امان الله مميش، محمد بن علي، امين بن حميده، حمزه الجلاسي، كوناتي، ياسين مرياح كقائد فريق، حسام دقاع، حمزه رفيعه، دانو، فيلا بوعالية، وشاك تياري. هذه تقريبا تشكيلة الفريق الرياضي، تشكيلة المدرب أنور صبيل، تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردان، رايد الجزاح كحارس مرمى، صالح الحرابي، مصطفى عصام، غازي عبد الرزاق كقائد فريق، لحبيب يكن، جاسم عبشة، دانيال أوبا، أيوب مشارك، عبد الله العمري، نسيم الشاشية، وبرهان الحكيمي. كنا هذا اللقاء يدير طاقم تحكيم متكون من حكم ساحة باسم بالعيد، يساعد كل من أيمن إسماعيل وعمر الرياحي، حكم الفار وليد المنصري، يساعد مهدي الحباشي. هذه ورقة المقابلة التي تبدأ كريم. بعض المتخين في الموسم الرياضي لاتحاد بنقردان من السلطة الأمنية والسلطة والحماية المدنية والطاقم الطبي لفريق اتحاد بنقردان قبل انطلاق اللقاء هنا في ملعب 7 مارس بنقردان.
0: شنو الامبيونس الجماهير، الحضور الجماهيري زاد كيف الطقس غاديك في بنقردان؟
3: بالنسبه للطقس ربيعي جدا بامتياز الطقس، الجماهير حاضره بعدد متوسط العدد الحقيقه هنا، باعتبار انه كلها من مشجعي اتحاد بنقردان بالرغم من تواجد بعض احباء الترجي التونسي خارج الملعب، ولكن الى حد الان يعني تقريبا مش باش يسمح لهم الدخول امنيا حسب ما بلغنا. هذه مبدئيا الصورة أولية. الآن طاقم التحكيم يقوم بمعاينة تقنية الفار، وتقريبا ربع ساعة وينطلق اللقاء هنا عرضية ملعب 7 مارس ببنقردان.
0: نشكرك برشا نبيل الحديد، بارك الله فيك، يعطيك ألف صحة مباشرة من بنقردان. أعطانا مطير به للسلاح الدين السكوحي جمعة جاي في رفريز. نبيل أعطيك ألف صحة، نسلموا عليه ونشكره على المجهود. شوي آخر تو نرجع نمشي للرادس، لكن قبل ما نمشي للرادس قبل ما نكمل حاب نسلم برشا على سمير، خاطر غدرنا سمير اللحظات هذه ونعرف اللي عندك التزامات هذا كيف عائلية وغيره، دونك هذاك علاش احنا نحترموا التزاماتك ونشكرك ديما على الإضافة وعلى تواجدك معنا.
1: ربي سمير ربي فضلك، ميرسي بوكو،
0: مبروك مرة أخرى البطولة،
1: يعيشك
0: بارك الله فيك سمير.
4: التزامات قرير اليوم
0: عنده برشا التزامات، برشا التزامات، خليه يغدرنا سمير، لكن نحافظوا على أحمد عدالة وليد الهيشري ومحمد سلامة في البلاتو يتواصل البرنامج. شكرا لك سمير. وليد الترجي الرياضي تونسي في حوار غير مباشر اليوم مع السي اس اس على المركز الثاني، كنت اسمع في التشكيله. شوفوا مقابله مهمه رهانها المركز الثاني خطر مؤهل للتشامبيونز ليغ العام الجاي، لكن بعد المقابله هذه ظهر لي فما برشا ما يتصلح لازمه في الترجي التونسي باش ينجم يقدم القدام. واذا كان ديما نسمع المسؤولين في الترجي يحكيوا على الهدف الاول هو التشامبيونز ليغ، فانو التشامبيونز ليغ لازمها برشا خدمه ويزمها برشا تصليح. شنو وين ينجم يكون التصليح وشنو يلزم يصير في الترجي بعد مقابلة اليوم؟
4: هو الحقيقة معناها تصليح يشمل عديد الأشياء بما فيها معناها استراتيجية متاع النادي، معناها في الانتدابات، في اختيار المدربين وفي التسيير معناها بصفة عامة. وبوريترونات الترجي الرياضي التونسي الوضعية هذية يعني في العشر سنين الأخرى ما مرش بها، بحكم اللي كانت فما سيطرة اللي هو على مستوى البطولة وكان يشارك في الشامبيونز ليج. الموسم هذا بالنسبة للترجي خرج من المسابقة، مسابقة رابطة الأبطال، البطولة كيف كيف معناها بالنسبة ذي هني والنادي الإفريقي في الحصول على البطولة السنة وعملوا مجهود ويستحقوا باش يكونوا شامبيون. بالنسبة لي الترجي السيتواسيون هذي تفكرني بوضعية 2013 لما يعني تنافس مع النجم الذي ساحلي على المرتبة الثانية وكان انتصر في رادس وقت 2-1 وكنت أنا موجود وقتها في الفترة هذيك. اليوم لوبليغاسيون دو ريزولتا، الترجي يلزم يربح باش يكمل الثاني، لكن الأهم اسكندر كما قلت أنت شنو هو الترجي يلزم يحضر الموسم المقبل باش ما يعاودش نفس الأخطاء اللي بكل صراحة فما انتدابات صارت عشوائية، فما ملاعبية جاءوا للترجي معناها المستوى متاعهم كسوا معناها الأجانب وإلا المحليين، ترجي ينجم يجيب مخير بحكم اللي عنده الإمكانيات، ترجي عنده رئيس معناها اللي يوفر كل الظروف ويعطيه صحة وبركة لو فيه. أما حاجة يلزمه ينتبه لها وكونه راهو في الترجي الذي التونسي فما ناس ما هيش قاعدة تخدم كومي الفو، ما هيش قاعدة يعني معناها تخدم في مصلحة النادي، تخدم المصالح الشخصية، وإلي طون باش يتصدى المثل هذه الممارسات اللي الشيء تفضح معناها. خلينا نقولوا الحقيقة، وحباء الترجي راهم يعرفوا، وحباء الترجي راهم ذكيين وراهم يفيقوا باللي فاي ويفيقوا بالناس اللي قاعدة قاعدة تخدم مسارقية خلينا نقولها هكا يعني بالدرجة، أطراف ولات متداخلة ما عندهاش علاقة بالكرة والشيء ذي مش متعود به. أنا بصراحة شفت حاجات غريبة معناها، شفت حاجات تطرح عديد تساؤلات، شفت يعني نوعية متاع لاعبين، وكنت تكلمت قلت معناها راو فما دي جوار ما نجموش يكونوا موجودين في الترجي، مع احترامي ليهم لشخصهم الترجي الرياضي يلعب على مستويات معينة، الترجي يلزموا لاعبين بمواصفات معينة راهو ما يجيش. دونك هذا مساج بحكم أنا مريت بالترجي الذي تونسي في فترة سابقة ولعبت مع ملاعبية بجودة معينة وتحصلت على ألقاب، والترجي نعرفه قوي ما نعرفوش هك. الترجي في الفترة الأخرى شفت يعني دي ماتش اللي أنا ما عقلتش الترجي الذي تونسي بكل صراحة. دونك كلمة ونختم بها، سيد حمدي المدب لابد من إيجاد حلول جذرية المرة هذية بأتم معنى الكلمة، والتصدي للناس اللي جايه معناها باراشوتي وقاعده تعبي في جيوبها من الترجي هذا انو ني با كيستيون، والناس راهي فاقت والناس راهي توا بشوف الماتش ابارتير من اليوم معناتها في الليل راهو الترجي باش يبدا يتحرك وجماهيره باش يبدا يتحرك للاصلاح بالرسمي، الاصلاح الحقيقي مش معناها ذر
0: الرماد
4: على العيون كما صارت في فترات سابقة. اليوم يزي خويا 6-7 سنين تعديوا من 2019 ترجي كان بطل
0: أفريقيا شامبيونز ليج،
4: نعرف مشا. اليوم البطولة ما تهزتش، ظهر لي معناتها فرصة، أكبر فرصة باش ترجي يصلح على قاعدة ويبدأ معناها صفحة جديدة باش يقوي الإفكتيف وباش يجيب ناس على المستوى الإطار الفني كفاءة وناس تعرف تخدم كيف كيف. الانتدابات يلزم انتدابات قيمة وانتدابات مدروسة، واللي تعدى خويا واللي صار يلزم ما عادش يتعاود في الترجي اون فوا بور تو.
0: هو يقول لك يا وليد بلغة أخرى في طريق الإصلاح، وانت عندك 7 سنين ديما تحكي على الهدف الأول للشامبيونز ليج، ما زيد شامبيونز ليج، دونك انت في طريق الإصلاح، مش كان الأمور الفنية كهوي زي ما تتصلح، مش كان المدرب والمدير الرياضي فقط يلزمهم يخلصوا الفاتورة، فانو حتى على المستوى الهيكلة والإدارة يلزم فما تدخل وتغييرات وإصلاح استراتيجي كامل زي ما تبدل في الإسبرانز. هل محمد إذا كان ممشيت لكش من من من 2019 لليوم سكو فما مش وقبل اللي كان بوبتتر يغطي على الأخطاء هذه، هو أنه في كل آخر عام الترجي كان يخرج بلقب محلي، اليوم اللقب المحلي ما مش موجود. نقول لك وليد هذه فرصة مش ديما تجيك باش تفهم اللي ذاك الكل غلط, ويزمك تفهم تبدا تبني على الصح باش نجم تقدم القدام وترجع للإشعاع. باه خلينا نرجعوا لك الميكرو محمد سليم الميكرو باللي هي مروان. مروان محمد سليم الميكرو نتاع عايشك.
5: صحيح اسكندر, يعني كنا حكينا قبيله معناها دايور على مثال الاهلي المصري اللي صارت معناها اجتماعات وتخطيط وإعادة هيكلة كاملة لفرع كرة القدم, معناها بمناصب جدد بناس جدد بتنحكيهم بعد, معناها حتى ممكن ناس بوشلبان يكون موجود. دونك لهنا الترجي الذي التونسي مشكلته يعني لازم يدابتي فريق الأكابر ولا فرع كرة القدم على كرة القدم الحديثة 2026 اللي تكون فما الهيكلة تكون واضحة كيفك ومن ينتدب, من يختار اللاعبين, من يقرر استراتيجية الفريق, دراسة العقود, معناها كيفية انتداب اللاعبين, هذه الكل معناها لازم يتراجع في الترجي الذي التونسي. نفس الشيء معناها مش معقول الترجي الذي التونسي يعني الكم الهائل من المدربين في العوام الأخرى بريسك 10 مدربين في 3 سنين أو أكثر, مش معقول الترجي الذي التونسي كم الهائل من اللاعبين يدخلوا يخرجوا في كل ميركاتو, الكم الهائل من الأجانب واللي الترجي عودنا معناها بالكاليتي متاع الأجانب أنه برشا ما نشحوش فيهم. أكيد جدا أنه إدارة الترجي التونسي بارتير من بعد نهاية مسابقة الكاس, يعني لأنه مازالت بعد مقابلة اليوم اللي هي مهمة جدا مستقبل الموسم القادم, ونعرف أهمية شامبيونز ليج بالنسبة للترجي التونسي بالنسبة للموسم الترجي التونسي. مسابقة الكاس بعد مسابقة الكاس تكون فما دراسة شاملة وعادة هيكلة شاملة لفرع كرة القدم ولاستراتيجية فرع كرة القدم على حسب الأهداف اللي لازم يلعب عليها الترجي التونسي بحكم الإمكانيات المادية اللي هي مهمة جدا واللي هي معناها رقم واحد في تونس. أكيد جدا أنه لازم الترجي التونسي يختار ناس أكفاء, لأنه الكفاءة في الوقت الحالي هي المهمة. السيفي ينجم يكون كبير, الاسم ينجم يكون كبير, لكن بدون كفاءة بدون معنى استراتيجية صحيحة ما تنجمش تنجح. ولهنا حتى في كسوة في تونس في كسوة في الأفريق كسوة في الأوروب ديما المشروع الناجح اللي يكون فيه الثنائي الناجح اللي هو المدرب والمدير الرياضي, وأحسن مثال معناها للطريقة هذه هو باريس سان جيرمان اللي شفنا رغم النجوم اللي جابت من الأول ورغم الأسماء الكبيرة منجح كانت استراتيجية متاعه واضحة وكيعرف يختار المدرب الصحيح والمدير الرياضي الصحيح.
0: ومع مع جوست التعليق زادة وممكن نتواصل معكم في الموضوع زادة, مهم جدا أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته, تحمل مسؤولية رغم يكونش كان في الفرحة كهو, لا تحمل مسؤولية يكون زادة في الأزمات, وزادة مهم جدا أنه الكفاءات اللي تحكي عليها كل واحد الكفء في الميدان متاعه. إذا كان نحكي على رياضة لهني منجمش يكون الكفء يعرف كل شيء, منجمش الكفء يفهم في النيجوسياسيون يفهم في اللوجيستيك ويفهم في الإعلام ويفهم, لا لا كل واحد يزمه يختص في مجاله. ولهني إذا كان نحكي على فريق مش على الترجي الرياضي التونسي فقط, فنحكي على فريق رياضي يعني إذا كان واحد يهز الحمل من شيرته يكون هو كفء في مجاله وراه في الآخر منجم كان يقدم بالفريق. هذاك علاش سياسة زاد المسؤول الواحد اللي يدخل في كل شيء ويدخل في كل شيء, وإلا وقت اللي يكون ناجح يقول أنا راني كنت وراء, وكي تكون فما النجاح موش موجود فما يقول وإحنا فشل واللي يقول لك أنا مش دخلني. دونك هذوما تحمل المسؤوليات وكل واحد يكون مسؤول على التاش متاعه وحمل جماعة ريش كما يقولوا في اللغة العامة. يتفضل خويا
4: جست اسكندر, معناها حاجة باش نقولها ومرة ذي ممكن باش نسمي خاطر توا الأحداث والحاجات اللي صارت وكذا, جل أحباء الترجي الأغلبية كمش الكل ولو يعرفوا معناها اللي فما معناها حاجات ما هيش باهية بالكل صايرة في الترجي. وأنا راني نجم نقول لك بار إكزامبل اللي رياض بن نور بار إكزامبل خدم مدة طويلة في الترجي, رياض بن نور كان عنده دور زادا فترة في فترات في نجاح الترجي باه كما مسؤولين أخرين. أما في الفترة السابقة نحكيه على 12-13 سنة كان موجود سيد حمدي المدوب ومعه رياض بن نور ولو خيان في الإدارة وكذا, هم المسؤولين معناتها الأولانين على على على الكيب وعلى الاسبيرانس معناها بدرجة أول. اليوم كثر الحديث على لاعبين وكثر الحديث على سوء تسيير وسوء معناها اختيار في الانتدابات, واحد راهو مش عيب بعد فترة 14-15 سنة يصير تغيير. السيد حملي المدب أنا من رأيي يلزمه يدور به ناس بالحق مثال شي شرك معناتها دي زونسيان جوار
0: دم جديد معناها
4: دم جديد أوكي. يجيب من ناس تفهم في الكرة يجيب ناس معناها تنصحوا بالحق مش معناها لمجرد هاوكا يقول له كلمة باش يقولها والله هذا باهي من اسم ليه حلالة. سيد حمدي المدب عنده ميناء الإنسانية وميناء الشخصية وكل شيء والإمكانيات اللي باش تخليه سرتو المرة هذه خطر المرة هذه راهو هو اللي باش يولي عرضة للانتقادات وباش مالجري اللي عملوا الكل مالجري معناها المصاريف والمجهود اللي قام به والتضحيات راهو الترجي جمهوره ما يفهم شيء. الترجي راه يملك جمهور اليوم إذا كان فما أشخاص ولا تضر في الاسبيرونس زي ما تبعد يسمع تبعت كاريمو وما عادش تجي جمله تقعد محبه من بعيد تتبع الفريق في الماتشوات لكن تسيير وانتدابات وملاعبيه ومدربين هنا يلزم نقول ستوب للناس هذوما اللي اضروا بالترجي وتو سايه معناها اليوم قبل الغدو يلزم يبدا في معناها
0: التغيير
4: تحكيم
0: هو يقول لك معناها كان استراتيجي ديما نحاول نفسر ممكن حتى الكلام اللي عباد الاستراتيجي مشيت مع رياض بن نور اكس جريك مش من نسميه الاسامي بركه لكن
4: مش متحامل عليه لان احنا قلت لك هو محب بالاساس وخدم لكن فما مرات اللي اخطا راهو يلزمه معناها
0: هو اليوم اللي كان نحكيه على رياض بن نور يا سيدي اخي شنو معناها من لازمنا نحكيه والاسم كما ممكن سميته انت رياض بن نور رئيس فرع كرة قدم في الترجي
4: رئيس فرع في الترجي
0: ومساهم في نجاحات الترجي في اعوام
4: صحيح.
0: مش اليوم معناها نحكيه على هذا مش منشكوا فيه لكن اذا كان رياض بن نور ولا غير رياض بن نور ما عادش قادر اليوم انه يضيف للترجي التونسي فانه تغيير واجب وانه
4: الدماء الجديدة
0: والافكار الجديدة تنجم تبدل لك ويقعد هكذا هذا هو الكلام
4: هذا هو اللي حبيت نوصله
0: وهذا المعقول في اي دومين مش كان في كرة قدم فقط. دونك هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي قبل مقابلته مع اتحاد بن قردان ترجي منافسه الغير مباشر على المركز الثاني في الصفاقس يلعب الكلاسيكو النجم الرياضي الساحلي ونادي الرياضي الصفاقسي في المهيري فتحي بجني عند ورقه المقابله. مرحبا فتحي.
6: مرحبا بك اسكندر انت كل اللي يسمعوا فينا في موزايك فهم.
0: مرحبا
6: كما قلت مرحبا بك عايشك وكما قلت انت مقابله مهمه النادي الرياضي الصفاقسي لانه عنده امل انه ينهي الموسم في المركز الثاني اللي خليه يشارك الموسم القادم في رابطة الأبطال الإفريقية اللي هو تغيب عليها برشا نعرف اسكندر آخر مشاركة النادي الرياضي الصفاقسي في رابطة الأبطال ترجع لسنة 2014. بالنسبة التشكيلة متاع زوز فيرا بالنسبة للنجم الساحلي صبري بن حسن هو حارس المرمى مع وجدي كشريدة نسيم هنيد محمد أمين بوزعيبة حسام الدكدوغو محمد أمين بن عمر اللي هو قائد فريق سيدريك قبو موسى ديوارا ياسين الشعباني أسامة عيد عبيد وزين الدين بوطمان. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي التشكيل اللي اختارها المدرب محمد الكوكي حارس المرمى أيمن دحمان على اليمين ريان دربالي على اليسار هشام بكار محور الدفاع حمزة المثلوثي وكيفن مونديكو قدامة في وسط الميدان فراس السكوحي محمد ترابيسي جمال متيابا وعلي معلول وثنائي الهجوم إيمانويل أوكبول وعمر بن علي. المقابلة هذه بينصير يديرها الحكم حمزة زعيد في أجواء طيبة لحد الآن الجماهير موجودة في ملعب طيب الميري مش تساند نادي الرياضي الصفاقسي أكيد وكلها أمال أنه الفريق ينجح في العودة لرابطة الأبطال الإفريقية اللي اخر مره كما قلت لك 2014 اخر مشاركه ليلو في الشامبيونز ليج.
0: هو نقطه بين الزوز فرق الترجي عنده 60 نقطه لاسي اس اس 59 دونك النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مع الاطوال الاربعه ولا الترجي يلعب ضد الاربعه في بن قدن. خلينا نرجعوا للرادس نرجعوا للمكي العوني موجود معنا والاخر زاد التفاصيل والاخبار والاسرار زاد حول الاحتفاليات بالبطوله بالنسبه للنادي الافريقي مكي. حاولوا نعاودوا نتصلوا بمكي مرة أخرى حاولوا نعاودوا نتصلوا بمكي والحوار غير مباشر اليوم بين الساس والترجي. الساس والترجي يلعبوا من أجل المركز الثاني والرهان متواصل حتى في آخر جولة على قاعدين نتفرجوا في رهانية الموسم هذاك سواء البطولة ولا اللوطة بين النادي الصفاقسي والترجي على المركز الثاني وبين الشبيبة والأولمبي البيجي زاد على المركز نقول احنا الثالث اللي يخليك تخرج من منطقة النزول وتمنع من النزول.
5: صحيح اسكندر يعني السيزون هذه كان فيها تشويق للاخر كسوا الفوق ولا لوتا اللي هنا نحكيه على مركز مؤهل للشامبيونز ليج واهميه الشامبيونز ليج كسوا بالنسبه لنادي الرياضي الصفاقسي ولا حتى بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. يعني الرهان مش يقعد لاخر دقيقه لاخر 90 دقيقه مقابله مهمه جدا مقابله صعيبه للترجي في ارضيه اصطناعيه في بن قردان. الترجي النادي الصفاقسي ونجم الساحلي احد كلاسيكو الكلاسيكو نتاع الشامبيونات تاعنا دونك نتصور المقابلتين هذوما كسوة ترجي ولا نادي صفاقسي باش يعمل المستحيل باش يفوز بالمقابله هذه باش ينافس على المرتبه الثانيه اللي هي مهمه جدا. في المقابل يعني اولمبي الباجي وشبيبه القيروان يلعبوا على مكانهم في الرابطه المحترفه الاولى. يعني اليوم فما فونتاج تاع 1 بوان لاولمبي الباجي. اولمبي الباجي يلعب ضد نادي الافريقي في رادس في مقابله صعيبه. نفس الشيء شبيبه القيروان المتلوي ما خسرت حتى مقابله في ميدانها في الموسم هذايا. يعني
0: مقابله صعيبه
5: بالضبط مقابله صعيبه بالنسبه لل يعني للاحتمالات نتاع البقاء. القروان لو تعادل وخسر الاولمبي الباجي يقعد في الرابطه المحترفه الاولى. في المقابل خساره شبيبه القيروان تخليه يمشي الرابطه الثانيه. دونك نستناو يعني رهان كبير في المقابلتين الاربعه هذوما اللي فيهم رهان ونتصوروا باش تكون يعني السيناريو حتى لاخر المقابل.
0: هو تقريبا نفس الوضعيه بالنسبه للفرق اللي تلعب الفوق. والترجي بعيد نقطه على سي ترجي مسيره بديه يربح باش ينجم يكون موجود المركز الثاني. اذا سي سي يربح يستنى العثره نتاع ترجي كيف كيف. الاولمبي البيجي يربح دونك مسيره بديه يقعد في الرابطه الاولى. جي اس كاي زعما تربح وتستنى عثره بالنسبه للاولمبي البيجي
5: قروين او تتعادل
0: او تتعادل به. نمشيوا للمكي. مكي نرجعوا له صوت خير. تفضل مكي.
7: مرحبا من جديد اسكندر. معايا واحد من اللاعبين زيادة اللي اليوم الشام تكريمه اللي هو عمر عبيدة من فرع كرة السلة. عمر موسم اكسبسيونيل السنة بالنسبة للنادي الافريقي وفرع اكسبسيوني
8: صحيح. يبر لي كما كنت نقول الاستكسيون كل يد واحدة. نادي الافريقي عائلة واحدة فرحة الشعب كامل في كامل أنحاء الجمهورية. مبروك شامبيون الفوت وإن شاء الله مزيد من التتويجات إن شاء الله.
7: عمر مستانسين عدد في 200 شوية في السالة اليوم كي تشوفوا الجماهير هذه كل اتفق عليكم.
8: والله سيعمل كيف كما قلت لك في السالة مربوطين منهم باللي 200. جينا لقاو شعب كامل في الشارع في الساد ناس كلها فرحانة بيك. إن شاء الله ربي يداوم النعمة وإن شاء الله ديما ناس هذوما زاهين إن شاء الله.
7: شكرا لعمر عبيدة كندر. دونك لهنا موجودين من ملعب حمادي وعجبك في رادس ولحظات ويكون دخول متاع لعبية النادي الفريقي هما اللي قاعدين نشوف فيه حاليا. دونك بعد شوية بشكون الدخلة من هنا من ملعب حمادي العجبي في رادس.
0: بالنسبة للبرنامج تاع الاحتفالات كان فما هكا بعض التفاصيل.
7: برنامج الاحتفالات دونك كنا نشوفه في لعبية فرع كرة السلة هما يعني باش يتم تكريمهم اليوم ما بين الجولتين كيف كيف باش يتم تكريم شخصيات اخرى في النادي الافريقي. ومن بعد التكريم هذايا باش يكون التسلم رمز البطولة ومن بعد التحول الباب الجديد المعقد التاريخي للنادي الافريقي وين باش تكون الاحتفالات الكبيرة مع العدد الاكبر من الجماهير لانه النومبر اللي نتايل هنا في ملعب حمادي العقبي في رادس. دونك الفرحة في رادس وبقيت الفرحة في باب جديد الليلة.
0: شكرا لك نشكرك يا برشا يعطيك الصحة مكي ونقل الأجواء الفرحة من رادس في انتظار أنه يواكبوا كل البرنامج الاحتفالي للنادي الافريقي بالبطولة اليوم. تحية زادة العبد الوهاب تحية الأولاد الكل من كل الملاعب. حمد نسلم عليكم برشا الأولاد. تحية لسمير كان موجود بحضنا. تحية لك زاد أحمد عدالة شكرا لك. شكرا وليد الهيشري. شكرا محمد سلامة. شكرا لك مروان. زاد عبد الناصر على مستوى الإخراج وتحية لأحمد التونسي والحاج على مستوى الاستقبال التليفونات والتنسيق الهاتفي. وفات فورم اليوم الحلقة وفات إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله الخميس الجاي. المقابلة تبدا توا الاربعة والاخبار زاد واهم حاجه اهم حتى من المقابلات بالنسبه لنا احنا تبدا شويه اخر مع غفران.
9: فورم سبور. فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للاربعة تاع العشيه.
10: Tonight

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل معي أنا يسري جديدي على موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس وبشعب تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية من خلال الاستماع إلى عدد من الخبراء المختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون ينتظر أن يحمل إصلاحات جوهرية على مستوى تنظيم وتسيير القطاع الرياضي في تونس. ويتضمن المشروع عددا من الإجراءات الجديدة من بين تحديد المدة النيابية لرؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية بأربع سنوات مع حصر عدد النيابات في 3 نقاط أو في 3 فقط بالنسبة للجامعات والهياكل الرياضية، إلى جانب منع الجمع بين المسؤوليات داخل أكثر من هيكل رياضي أو بين المسؤوليات الرياضية والوظائف المرتبطة بالرقابة أو فض النزاعات. جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوبة تقر عددا من الإجراءات الرامية إلى تحسين انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب بالجهة، من بينها اعتماد خطة جهوية لأحكام التصرف في توزيع المياه عبر إزالة الربط العشوائي وتفعيل اللجان المحلية للتصدي للاعتداءات، إلى جانب تسوية الوضعيات المالية للمجامع تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما شملت القرارات انتداب مديرين فنيين وتحسيس الهياكل المعنية بأهمية صيانة الوقائية وترشيد الاستهلاك، فضلا عن تنظيم يوم تحسيسي لفائدة مسيري المجامع حول الجوانب الجبائية والمالية وفق ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. من جهة أخرى، تتواصل الأشغال في عدد من المشاريع المائية بالجهة، من بينها محطة التصفية بتبرقة المرتقب دخولها حيز الاستغلال في 2027، إلى جانب مشاريع تزويد عدة تجمعات سكنية بالماء الصالح للشرب. عالمياً، منظمة الصحة العالمية تعلن أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات 8 المؤكدة والمرتبطة بتفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ومنظمة الصحة العالمية تضيف أنه حتى 13 من ماي الجاري تم الإبلاغ عن 11 حالة من بينها 3 وفيات. مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني يقول إن موقف طهران من السفن التي وصفها بالمعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز وفق تعبيره. وفي سياق متصل، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تفيد بأن إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن بروتوكول إدارة الممر المائي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع حسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء ودمتم بخير. الأولى في تونس.

هذي على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. اليوم نهار الخميس 14 ماي 2026، على كل سنة جديدة بالأخبار بالموسيقى بالربح 700 دينار كاش من أهداء موزيكا فام. من عام 700 دينار كاش وعنا زيادة 100 دينار من أهداء إنداتاو إكزاكتومو، تلقاوهم في الوليت متاع إنداتاو من تاو تلبونا 71 و 12. ربح العجلة اليوم في على كل سنة. رحب بالكيب الكل، تحية كبيرة لأخونا خالد قطاد قائد الرحلة، أهلا وسهلا. أختنا أشواق اليوم تقود رحلة تقنيا ولكن على كوتي ديجيتال. نرحبوا زده كيف كيف بصديقنا الحاج، استقبل تليفون كل محبه على 70 113 1000. الحاج كالعاده مكرم في استقبال تليفوناتكم. عايده عراب ويونس الفرحي للتحليل والتعليق، رحبوا بكم وين ما كنتوا. على كل سنه حتى للسته على الاولى في تونس.

0: باب حديد على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في على كل سين الاربع والربع على موجاتنا. تحيه لكم، شكرا لاختياركم الاولى في تونس. نرحب بك سي يونس الفرحي، اهلا وسهلا. كيف الحال خويا؟ لاباس؟ الامور طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير يا خويا.
2: فما عيد ميلاد اليوم
0: وسط مي، عاتي وسط مي، ما تعرف وسط مي فما برشا احتفالات
2: في بالي في الصيف. انا عيد ميلادي
1: شو عشت مي وشنو
0: عشت مي كسكسي مي
1: برزقيد
0: بالحق خاطر 14 مي جينيرالمون شتبدا شتبدا
1: الحسيده
0: صحيح.
1: باش كان عاود تحيي هو البرزقان.
0: نعرفك انت انسان فلاح، زمي فلاح، كلنا فلاح، كلنا بدانا من الارض والى الارض نعود. داكوردو واضح ولا حتى ما عندناش فلاح يا ما فلاحه، نحبوا الفلاحه هكا ولا. وعندنا صيد اخويا خونا خالد اختار مع الاثنين، فهو صيد في البحر تاع قرقنا وفي البر ايضا،
1: في البر
0: وهو كذلك، وايضا هو فلاح داكوردو. دونك لانه في قرقنا هذاك هو دونك يلقاها الصباح يمشي يقصد ربي واضح ولا يتفقد داك الشرف
1: نتاعو،
0: فهمتني، ويخ ومكتب واضح ولا، وبعدها هي يركش يركش مازال بالقفيفة يهزها معاه للحقل وين يخدم، فهمتني، يطلع كزوميت وكذا وياخذ كشوي كرموس واضح ولا، وبعدها هي يضربوا في الارض وأمم طبعا من خير ومن بحر واضح ولا. دونك يشوي اللي كتب من ربي ويترك محلها عشت الفلاح واضح ولا. ليه فك عليك
1: من شو يعملوني بالله؟
0: ولا ريت كيفاش
1: مدينة الجديدة
0: شتحب تعمل انت شتعمل هنا؟ انا تجمع في الحلفة
1: اي صحي نورمال
0: كيفاش راك في الحلفة؟ اهلا وسهلا سيدة عايدة،
2: شو حبيلي سيبتور لباس
0: سيبت ثلاثة ليم تاع الحلوم تاعها عايدة مي من باردو عاد فهمتني تحلف البقلاوة غاديكا
2: صفا دكتورة
0: مع طبق لوا. مرحبا، كيف الحال؟
2: شو حويلك انت لباس؟
0: الحمد لله
2: والحمد لله
0: عايش،
2: الله تكون لباس
0: يا ربي خليك
2: شبيه راو تجبد البقلي وعايش خوي عايش خوي نحرمك منها حياتك الكل راه
0: ليه لطف علينا
2: عاني قتلك انت جماعة المقروض خلينا رايدين
0: مقروض تونسي نحبوه اما احنا بقليوه فرقوها في افراحاتنا سنين وفرقنا
2: يجيش كمان حاجة تفرحكم وتزهيكم مش تحب اكثر من
0: هكي
2: فرقها في افراحاتكم حاجة باهية بوزيتيف مايش نيجاتيف عسلامة سيونس
1: عسلامة
2: صافا لاباس اشرف لاباس شحويلك نسلم عليك برشا اشرف اشويق نسلم عليك برشا اشرف هادي داخلة بعضي انا بيك خلودة نسلم عليك نسلم على شاكر في ستوندار على كل مستمعات المستمعين
0: تحية لكم الناس الكل 71 113 نرفع ذمتكم كيف ما قلت لكم الرقم نتاعنا هذايا هو اللي مكنكم من الربح بعد شوية اش عندنا يا سيدي بن سيدي عندنا 700 دينار كاش من اهداء موزايك فيم هذايا مما لا شك فيه وعنا زادة كيف كيف مسابقة جديدة مع اندا تاو الابليكاسيون هذية اللي تمكنك كيف كيف من انك تنجز عملياتك المالية اندا تاو زادة تلقاوها مش بركة على الموبيل تلقاوها زادة كيف كيف في مختلف الفروع اللي موجودين في 24 ولاية تونسية وتلقاوها كما قلت لكم من بنزرت حتى الى بنجردين سلموا عليكم الناس كله طلبونا على 71 113 ألف مرحبا بتليفوناتكم يلا باش نمشي وتوتسويت شباب الى خبرنا الموالي وخبرنا لوليني يهم الطاقات متاعنا وكيف كيف يهم اليوم زادا تصدير الكهرباء في تونس في قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: عودة على تصريح أثار الحقيقة معناها هيت نقولوا برشا من الناس قالوا كلام مهم برشا اللي قالوا السيد وزير معناها السيد وزير الاقتصاد اللي اليوم تحدث أيضا وقال بأنه تونس بإمكانها أنه معناها تصدر الكهرباء خاصة وقت اللي أنه نشوفوا بأنه اليوم الدولة قاعدة تتجه على التشجيع على الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية وكيف كيف ويقول زاد أيضا الوزير بأنه نسعى إلى الانفتاح على الخارج وهذا الكل قاله الوزير تحت قبة الغرفة الثانية للبرلمان وكيف كيف قال بأنه من الممكن زادة من الإمكان التوجه مستقبل نحو تصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج في إطار لزمات وأطر قانونية أخرى وقال كيف كيف سيد وزير الاقتصاد قال بأنه الانتقال الطاقي لا يقف على الإنتاج من خلال اللزمات ولكن بل توجد عدة عناصر أخرى التي تم العمل على تحقيقها بغاية النجاح في الانتقال الطاقي من الاستثمار في شبكات الربط لشركة تونسية للكهرباء والغاز ستيج والاستثمار في طاقة الخزن عبر تقوية طاقتها بغاية الحفاظ على الطاقة المنتجة خلال فترات الانتاج، ونذكركم تجمو تلقاو المقال كامل وتصريحات كاملة للسيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اللي تحدث البارح كما قلت لكم لنواب الشعب في الغرفة الثانية. كلام هذا يا يونس يطمئن اليوم بأنه على الأقل قاعدين نخموا في من أجل أنه نحقوا اكتفائنا الذاتي من الطاقة، ما نقعدوش مربوطين أيضا ولا بجيراننا ولا بالاستيراد ولا أيضا بمعناها بالظروف. هك تشوف اليوم إغلاق مضيق هرمز، كيفاش أنه أسعار الطاقة
1: تفعت
0: واليوم خاصة أنه العالم يتجه نحو الطاقات النظيفة.
1: صحيح، هو مشروع مش مشروع وطني فقط وإنما مشروع كوني أيضا، ما يهمش تونس فقط، يهم الدنيا الكل. معناها تخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري للطاقات النظيفة والمتجددة، لكن مع احترامنا ومحبتنا الكبيرة الكلام سيد الوزير وتقديرنا ليه، معناها بالضبط كانوا يحكينا يقول تونس في ظرف 5-6 سنين 10 سنين مش تولي أول مصدر لنواد كوكو في العالم. خليني نحكي تو خليك صحيح دوك ساعة، ثم جملة جواب شرط اللي هي في حال صح احنا مش نحقق الاكتفاء الذاتي متاعنا، وفي حال حققنا الاكتفاء الذاتي مش نوليه ونصدره. اوكي مفهومة الجملة، ولكن الواقع غير هذا تماما. احنا عندنا استراتيجية وطنية معناها للوطنية للطاقة الانتاج اللي تقول اللي ان شاء الله ثم انه يخطوا الانتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030، 35% مع اعتماد شبه كلي، معناه ما نقول شبه كلي وإنما ثم خاطر تونس قاعدة تعتمد على الاستيراد في نصف حاجيتها أكثر أو أكثر من نصف حاجيتها للطاقية موجودة، مرتبطين بليبيا وجزائر وغيره وغيره. دونك الانتقال الطاقي ضرورة ملحة وضرورة وجودية صحيح في ظل التحديات الموجودة في الدنيا الكل. أولا الاضطرابات اللي كنت تحكي عليها على مستوى الامدادات تاع الوقود تاع الغاز ومتاع النفط في العالم، دونك مسألة اقتصادية كما نحكي ولا وجود سياسية كيف مرتبطة، لأنه الاضطرابات هذه موجودة في الدنيا الكل وموجودة متجمة يعني في كل مرة. دونك احنا عنا جملة من المرتكزات الأساسية اللي نبدأ بها، خلينا نحلوا مشاكل موجودة. احنا الآن ما زلنا العجز الطاقي ما زال كل عام نحكيه عليه وكل عام ما يعني ما نحقوش فيه، برغم اللي تو عنا أكثر من 10 سنوات وإحنا نحكيه على الانتقال الطاقي نحكيه أوكي دكا، لكن ثم تفرقم كبير في العجز الطاقي، فما عجز الميزان الطاقي التجاري، الوقائع والواقع ما يستجيبش تماما للفكرة متاع سيد وزير أوكي دكا، ثم النية لكن ما احنا ما نحكموش مع النوايا، لا يعني النوايا الطيبه والصادقه وحدها لا تكفي. دونك عندنا جمله من الشروط اللي هي تحديث الاطار القانوني لسعى المنظم للطاقات المتجدده، اعاده هيكله منظومه الدعم، زاد ما عندها مشكله كبيره نتاع الدعم، ونعرفوا انه معناها الناس نحكيو احنا كل مره نجبدوا حكايه ستيك وغيره وغيره وغيره، تشجيع القطاع الخاص، الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، لانه مازلنا الى الان مازلنا فما يعني توجس كبير من هذه الشراكات اللي يعتبرها البعض معناها غير ناجعه، واللي هي في الحقيقه معناها ناجعه جدا في الدنيا الكل، والمشاريع الكبرى اللي تعمل في الطاقه تو هاو بحدنا جارتنا المغرب عندها واحد من اكبر مشاريع الطاقه في العالم اللي هو نور، واحنا بلادنا تستجيب لهذا، عندنا اكثر من 3000 ساعه اشعاع شمسي سنويا، عندنا طاقه الرياح موجوده في الجنوب الشمال الغربي نجم من خلالها ننجو طاقات بديل. دونك عندنا صحيح كل شيء يخلينا نأمنوا نحلموا بالشكل ذاك، لكن ثم تعقيدات بيروقراطيه اداريه غيره ما خلتش المساله تتحل دوبوي ديزاني. معنى المسألة مش فقط أوكي نعمل استراتيجية، لكن يزن ثم بطء كبير في تحقيق هذه الاستراتيجية، هذا العمل اللي قاعد يتعمل دوبي دي زاني يحكيوا عليه 2024-25 قبل حتى 2018 نحكيوا على الانتقال، لكن على أرض الواقع ما زلنا ما ريناش حاجة كبيرة. فما نوايا أوكي، فما استعدادات أوكي، فما إمكانيات في البلاد أوكي،
2: تحكي على باش نحقوا الاكتفاء الذاتي
0: ديجا
2: خاطر احنا حسب تقديري ياسر بريماتوري باش نحكيو على تصدير بريماتوري، معني سابق لأوانه وسابق لعصره، خليني نقول معني يحكي على حاجة برسك اوتوبيك في أذاننا حتى نوصلوا احنا نحقوا اكتفائنا الذاتي. انت حكيت على بعض التحديات نزيدك عليها تحديث البنية التحتية لشبكة الكهربائية باش تكون قادرة على استيعاب الطاقات المتجددة. يلزم استقرار تشريعي لجذب المستثمرين ويلزم خطة لتخزين الطاقة لأن الشمس مش متوفرة في كل وقت. يلزم انت حكيت على التعقيدات البيروقراطية أيضا. يلزم تقليل الانقطاعات. يلزم بناء احتياطي انتاج كافي. تحديث شبكة النقل والتخزين. أيضا يلزم عنا حاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية، تخزين الكهرباء بسبب تذبذب الطاقة الشمسية والرياح، التموين والتكنولوجيا، استعمال التكنولوجيا، وصلنا احنا لمرحلة استعمال التكنولوجيا والاي اي في التخزين، وصلنا مازلنا ما وصلناش. نحكيه على الاستقرار التنظيمي والسياسي ايضا، حتى حاجات اخرى مرتبطه بجلب المستثمرين. وسي معناها اليوم نحكيوا على حاجه اللي تنجم تصير بعد 70 ولا 80 سنه ونقولوا راهو اليوم قادرين باش نحقوها وباش ايجا نحكيوا على شنو فعليا قادرين باش نعملوا اليوم والمشاكل تخصنا احنا ساعه
0: اكزاكتومون.
2: وهذا نحقوا اكتفائنا الذاتي،
0: وهذا اللي يقولوه اليوم الخبراء. معناها الخبراء كي تحكي معاهم يقول لك اليوم الكلام ما نجم يكون كما قلت انت فيه نوايا طيبه، ولكن يجب الاستناد على معطيات علميه. معناها لانه البلاد اليوم غير قادر على تصدير ولو كيلو وات واحد من الطاقه، لانه
1: على نصف حاجيه
0: في الاستهلاك. يقول لك استهلاك هذاك علاش هذا
2: قداش من مره يقص علينا الضوء في قدام المنيش
0: نقعدوا ولا وارد برشا يقول لك نقعدوا نست معناها نوردوا من الخارج. ونذكروا بانه عندنا لوكابل هذاك الماده هذاك اللي ناخذه من عنده من عند ايطاليا، دونك تونس وايطاليا. واليوم فما لي زالتيرناتيف اللي ينجموا زيد كيف كيف يكونوا موجودين، ولكن يجب انه لي زالتيرناتيف هذوما راه غير طاقات فوتوفولتايك. نحكيوا على على لو غاز دو شيست اليوم
1: اللي يستخرج اللي هو زيد صعب.
0: لا لا توا يستخرج سيف، مش كلامي انا، كلام خبراء.
1: كلام خبراء،
0: كلام خبراء
1: عبيد اللي يقول لك صعيب،
0: يقول لك فما في كندا في امريكا في الى ما اخر ذلك.
1: يلزموا برشا مياه يا
0: فوالا، هذاك علاش يقول لك يلزموا يا سي يونس، يلزم اليوم يكونوا اوفشور. واضح ولا وكيف كيف عندك هيدروجين فيغ ونخدموا برشا ناس خدمت على الهيدروجين الاخضر. دونك من الحاجات اللي وعندنا خبراء في تونس،
1: عندنا الامكانيات التقنيه والتكنولوجيا. عندنا
0: صديقنا عماد درويش خدم عليه بالقدا، قاري في الجابون هذاك جابوني في مخي
1: البشريه
0: ذاك اللي عندنا برشا ناس دونك يخدموا على هذا. دونك يا حبذا انه لو نستعين بالناس اللي عندها باع وذراع، وكيف كيف انه اليوم نخرجوا به بين الفوتوفولتايك او عندنا دي زالتيرناتيف اخرين. وهيت نسمعوا زاد كيف كيف الخبراء والعلماء شنو يقولوا وبشنو ينصحونا.
2: تعرف يقولوا الخبراء مقدم. والعلماء
0: حسن
2: يقولوا باش توصل تصدر ديجا يلزمك تعمل تحتاج التحول واسع في قطاع الطاقه ما بين خلال ما بين 10 و 20 سنه كاملين باش توصل تحقق اكتفائك الذاتي وتوصل تخمم انك تصدر مع استثمارات كبيرة في المتجدد.

0: اسمه على كل لسان على خاطر تو سامبلومون غي معناها ليس فقط لانه جوار غول جوار خشين برشا باش بتكتب كلمه غول جوار غول غول خشين برشا ولكن وقت اللي ظهر لامين يامال وقت اللي خرج معناها في الاحتفال اللي عملته البرسا خير معناها
1: بعد الحصول لقب
0: خلينا نكمل الخبر مدام بعد حصولها على قمتي
1: حبيت نعاونك حبيت نعاونك نهز معاك
0: سمحت كلوب هذاك علاش خلال احتفالات برشلونه بلقب الدوري الاسباني ونقول لك بانه وقت اللي رفع العلم الفلسطيني اثار معناه ردود فعل كبيره بين المستحسن وبين ايضا الكيان ايضا الاسرائيلي اللي مثلا وزير الحرب الاسرائيلي حرض ضد لامين يامال بعد ما رفعوا العلم وشفنا رئيس الحكومه الاسبانيه واضح ولا اللي رد عليه الهجوم هذا هو وصلوا حتى بعض الاصوات في اسرائيل قالوا طردوا اسبانيور اللي موجودين غاديك على خاطر لامين يامال معناه ايماجين عندما تختلط السياسه يا عايده بالرياضه وجينيرالمون تختلط السياسه بالرياضه مشكله كبيره
1: هو شوف ما واقف واضحه بيان سور الكيان الصهيوني الكلهم مش ندوا فتفتوه تفتفيت معناها وطالبوا حتى الحكومة الإسبانية من تنحيته من المنتخب الوطني الإسباني وهذاك عليه جاي الرد متاع رئيس الحكومة الإسبانية اللي قال لهم تي احنا مستعرفين بها فلسطين تي بالعكس احنا باش نكرموه مش باش نحيوه من ليكيب ناسيونال احنا مساندين لي ايه للفلسطين ايه اللي موقفه هو من فلسطين وباش تلقى بيان سور الماكينه الكبيره الاتصاليه اللي حكينا عليها في عده مناسبات وقوتهم وتحكمهم وامتلاكهم لوسائل التواصل الاجتماعي علاش يظهروا هما معناها يظهروا اكثر لانه الماكينه نتاعهم قويه برشا اتصاليا لانه معظم مالكي وسائل الاعلام العالميه الكبيره من الصهاينة دونك عادي انه يعملوا الضجة هذيك الكل لكن في المقابل رينا زيدا ضجة مضادة ايجابية تساند بيسير القضية الفلسطينية وانا اعتقد حسن اللي هذا من ادوار لي جوار سكو جابيل موا لي جوار ريفيرونس ولا لي ستار نتاع الرياضات بصفه عامه اللي عندهم سيت ورانا شفنا المساندات هذه من عديد اللاعبين في كره القدم وفي ايضا رياضات أخرى. وفي الفنانين يونس في تظاهرات كبيره على مستوى السينما على مستوى المسرح في هوليود نفسه في اسبانيا في ايطاليا ايضا ديرنييرمون يعني في كان دونك هذا دور المثقف دور الرياضي النجم ولا الرياضية النجمة اللي تحب
0: أي الرياضي لونجاجي
1: الجابر أيضا اللي هي مساندة رسمية الحفناوي اللي شوي لخسر كاريره الكل لأنه ساند القضية الفلسطينية دونك فما المساندة وفما الكيان وماكينته الاتصالية ووسائل التواصل والميديا اللي شددها في دي لكن ديما تقعد ديجيست كيما هذوما عندهم تأثير كبير وامباكت كبير على المستوى الوبينيون بيبليك على مستوى المجتمع الدولي خطر سي با نامبورت كي يعني برشلونة ما هيش برشلونة تكتفي راه موجودة غاديك شو فما معناها في إسرائيل نفسها محبين لنادي برشلونة معناها الفان متاحة موجودين all over the world قرر الإنجليزي دونك اليوم في حاجة احنا من كل إنسان عنده حظوة وعنده ان سيغتين نوتوريتي وكلمته مسموعه وعنده لي فان نتاعو انه يساند القضيه هذيه لانه هذا غوارديولا من مساندين الكبار ايضا
2: ابدا مساندته حتى لامين يامال في الحادثه هذه
1: اكزاكتومون وهو من اللي مده معناها هو وبنته في كل تصريحاته في كل مداخلاته دونك شو نقولوا طفل صغير لكن ديجا انجاجي على المستوى هذا ونتصور زيدا وراه هو شكون يوجهه على مستوى الاتصال عنده زيدا والدته لبرشا نسبوا الحكايه هذيا لوالدته، نعرفوا اللي والدته من اصول

0: المغربية مسلمة وهي لا. لابسة ديجا متدينة اي
1: لا مش لا لا ام بو
0: ام لا امه يمين ما امه والدته
1: بوه منير
0: لا والدته والدته مغربية حتى والدته
1: لا لا لا افريقية افريقية افريقية
0: افريقية لكن مسلمة
2: اي افريقية
0: ما عرفش من المغرب ولا من افريقيا
1: بوه من المغرب
2: هي تحكي انه مغرب تبع طريقة الجنية خلنا نقول
0: لا لا نتصور نتصور مش من أفريقيا سبسايا غيانا
1: هو مسلم أكيد
0: أمو مسلمة مش نجم أمو مسلمة ولابسة الحجاب شنو شفتها في مليون تصويرة معاه هاتا نوريها لكم تصوير امشي ليونس هاتا نوريك نقول لك شنو هي جنسيتها ونوريك تصويرها
2: والدته يا بنتي هذيك من ميت واضح ولا
1: حسيلو هي مثلا احسن
2: اسمها شيلا ايبينا من غينيا الاستوائيه واضح ولا ومنفصل على ابوه ابوه اسمه نير نصراوي وطلق وقت كان عمرهم عمره 3 سنين مدام عطيتك انا اسمها مدام شيلا
0: ما اللي تصور معاه جدته
2: هذيك جدته هذيك ساك غوم
1: تدعي له يكون مره
0: تدعي له اي جدته دي كوتي دو بير اي
2: اكزاكتومون هذا هو يتخايب جابته على انا تقول انت
0: اي هايكه خاطر مدينه موجوده في التصاور
2: هذيك اش قال
0: ما لهم عيطوا لها امي ما عيط لها امي
2: اي عيط لها عندها اي وقال لك فما جارت مميت وزده كيف كيف معاهم خالد خالد يعرفهم طرف طرف دونك اليوم عندما تقترن اليوم السياسة بالرياضة مشكلة كبيرة يونس
1: مش مشكلة ومش مشكلة لأنه توا الحركة اللي قام بها لامين يامال حركة أعتقد فيها معناها عاطفية معناها مسألة تلقائية جدا وهو صغير زاد كيف كيف أنه يبدي تعاطفه ومحبته للشعب الفلسطيني اللي هي قضية فينا المو قضية إنسانية معناها تهم الإنسانية جمعاء دونك بقى أنه تدخل معناها السياسي 100% في الرياضة ما نعرفوش توا شنو شنو هي قرارات الفيفا ما نعرفوش سمعت أنا غوارديولا يحكي على الحادثة أبدا معناها إعجابه بلامين يامال بعد الحادثة هذه فليك المدرب بتاعه ما عجبتوش برشا الحكاية قعد ينوس بين هذا معناها ما يحبش
0: ما ندخلش معناها قعد سويسرا نوعا ما
1: سويسرا ألمانيا شوية فهمتني لكن أعتقد كونوا الفنانين والرياضيين مدعوين أحيانا في قضايا كبرى في الدنيا كانوا يبديوا مواقفهم اللي هي لأن القضية الفلسطينية مش قضية عرب ومسلمين مكاهو هي قضية إنسانية دونك نبديو تعاطفنا مع الفلسطينيين في كل مكان دونك أعتقد أنه حاجة باهية بالنسبة لامين يامال خاصة
2: اللي تبعوا فيه اليوم ملايين فيه ملايين من الصغار معناها حتى العباد اللي الكلهم حتى باكوريزيتي يقولوا شنو العلم ماذاك ولا ويما نشجع في فلسطين وكذا ترجع تحيي القضية من جديد دونك معناه بأنجست اللي برشا ناس شفنا بأنه فلقات برشا استحسان ولكن كيف
1: برغم
2: كيف
1: قوة اللوبي الصهيوني في العالم على مستوى الإعلام على مستوى كل شيء الاستشهار كيف كيف
2: لما نسيوش معناه استوريكمون إسبانيا عندها مواقف تاريخية مع القضية الفلسطينية دونك مما لا شك فيه أجيكم صح أنتم خليني رأيكم كل عادة أنكم مطيق على الباج متاعنا موزي كيف يمكن تذيه لاشتاك يحكي
3: أشتاك يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: على كل سنة كامل معاكم على 71-113-171-113 بعد شوية نلعبوا على قديش نلعبوا على 700 دينار كاش مدام مزيكا فيم على 300 دينار ذا كيف كيف من إهداء إندا تو مطلبونا على 71-113-111 رحبوا بيك دراكو هلو
4: كيف الحال صفا
0: هلا وسهلا
4: الامور طيبه
2: يوم تلمو مش مركزه معاك حتى ما شفتكش شنو
0: راني جيت راني جيت
2: كيفاش ماشي ليك سبع
0: يوم بالمارون بالمارون وشويه فضه شويه ارجون
2: ها ارجون طيب ولا سيتما فهمتني واضح ولا من غير اقولها بخير ما تولي تبركه في الدور جيت على الثورتينات
4: اليوم لا لا سياره الثورتينات لا لا لا سياره
2: اوكي
0: شويه ريح اليوم
4: شويه ريح
0: خاف الثورتينات يدز
2: الثورتينات الدنيا هذيك
4: علاش تعاون
0: يعاون تصور يونس احسن يجينا في ثورتينات
1: وي من جروبيليا
0: تصور حسونا على ثورتينات
1: من جروبيليا
0: حتى من
2: جيك في
0: حتى من راس النهج مش لازم من جروبيليا
2: انا انسان بعقلي داكوردو هل هذا واحد راكب
0: معنيه معنيه انت ماكش بعقلك
2: ليه جيمر
0: كوموندير قال
2: جيمر جيمر ذاك جيمر
4: انا معتكم في الفايب وفي
0: ذاك كوموندير انت ليه
2: اذا فسالك حد
4: ذاك خونا احسن
2: خونا جيك على كواد جي على كواد صحيت هو ذاك اخويا دراكو معناها جيمر واضح ولا اون بلوس دو سا رشيق ما شاء الله على اخويا دونك دو كو يركب على ترونتينيت
1: شعره طويل وشعره طويل
2: فهمتني
0: ترجع لي وانت ما تخرجش عليك على شعرك على السيره
2: انا تخرجش عليا صحيت انا ولا خالد اخترت ما تخيلتنيش على ترونتينيت مثلا
4: نركب على خالد على الاخر
2: نركب على كواد نركب على فهمتني نجم تركب على جيك على بسكليت مش مشكله اما
4: بسكليت الكتريك زاد تنجح
2: اي اكزاكتومون هذا هو سيدي باش كده تسويت الجيم اوفر

عصام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنوزانيه وحديث الساعه، نحكيو على شركه روكستار جيمز اللي هي باش تخرج لنا واحده من اكثر ومن اروع الالعاب واللي نستناو فيها تقريبا 11 عام، اللي هي لعبه جي تي اي 6. وما ادراك ما جي تي اي 6، كل مره الاشاعات تقول سي بون باش نراو البري اوردر نتاع الجيم، قداش باش يكون سعر اللعبه، ولكن اللي عندنا اوفيسيل هو الدات سورتي باش يكون 19 نوفمبر 2026. لكن الحق نتاع ربي مؤخرا وفي الساعات القليله اللي مضات، فما بوتيك ياسر معروف في الولايات المتحده الامريكيه اللي اسمه بيست باي، وين شركه روكستار تتعامل مع برشا بوتيكات كيفو باش ينجموا بالطبيعه يسوقوا لعبه جي تي اي 6. يقولوا برشا عباد اللي جاهم دي ايميل من عند بيست باي يقولوا لهم حضروا رواحكم للبري اوردر نتاع لعبه جي تي اي 6. الخبر هذا راهو ميم با ساعات التالي، وانه يقولوا تريلر ثالث للعبة جي تي اي 6 باش يكون نهار اثنين، تقريبا 40 فقط تفصلنا على التريلر الثالث للعبة جي تي اي 6، وفي نفس الوقت على البري اوردر، يعني العباد اللي تحب تعمل بري كوماند للجيم باش يكون 18 ماي 2026. العباد الكل تقول راهو حاجة سي بون كونفيرمي فاينالي باش نراو التريلر الثالث. هذه ساعة حاجة مهمة على الاخر اللي بتيت نراو فيها برشا حاجات جزد ما كناش نعرفوها على لعبة جي تي اي 6، وفي نفس الوقت نهار اثنين العباد نجم تعمل بري اوردر للعبة جي تي اي 6. بيان سور باش تكون متوفره كان على منصه البلاي ستيشن، يعني هاكا كان عندك بي اس جوك بي سي نو دو بريفيرونس من توا قبل نوفمبر تحاول انك تدبر ولا تجري بلاي ستيشن 5 باش هكاك تنجم تلعب لعبة جي تي اي 6 ديكو تابت. الخبر شبه سير، لانه الحق تعربي شركه روكستار ما هبطت حتى شيء، ولكن ماهيش مطالبه انها تحط بيان رسمي ولا تهبط تقول راهو باش يكون فما تريلر نهار اثنين. برشا عبيد تقول كما قلت لكم نهار اثنين 18 ماي 2026 باش يهبط بتيتر التريلر الثالث للعبه جي تي اي 6 مع البري اوردر. في نفس الوقت مازلنا نحكيو على شركة سوني بلاي ستيشن اللي عندها كتالوج متاع دي جو شهر مي عالمي ولا أربعة الحق تربي. العباد اللي عندهم أبونمون بي اس بلاس عندهم برشا دي جو بلاش. نحكيو على لعبة برامبل ذا ماونتن كينج باش تكون متوفرة على منصة البي اس 4 والبي اس 5. في نفس الوقت لعشاق لي جو افونتور نحكيو على لعبة فلينت لوك ذا سيج اوف دون باش تكون متوفرة على البي اس 5. في نفس الوقت محبي لعبة ستار وورز زادة كيف كيف باش تكون موجودة، ولكن الكوتكور والعبيد الكل تحبها الجيم هذية اللي هي Red Dead Redemption 2 باش تكون متوفرة باش تكون متوفرة على البلاي ستيشن 4. جست يكون عندك ابونمون بي اس بلاس تنجم تاخو الجيم هذي بلاش وتتمتع بلعبة Red Dead Redemption. الحق تعربي تقريبا 150 إلى 200 ساعة بتنجم تكمل الجيم ماستر بيس شادوفر حاسيلو حاجة ولا أروع. العبيد اللي لعبة The Witcher ولعبة Red Dead جو نجم نقول عليها كان ياسر مانيفيك. وانت اللي تسمع تفرج فينا حطونا في الكومنتير انهي احسن بلاي ستيشن 5 جيم عندك.

شكرا صحة دراكو تحية ليك عم تفرجوا في جيم اوفر على الباج متاعنا موزايك فام اليوم 14 ماي 2026. حبيت نتمنى هابي بيرثداي على تخو بوتيت برانسيس باير ميلي اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. ديديكاس تري تري سبيسيال جهه دو لابار دو سون بابا اشرف الميلي اللي يقولها ربي خليك ليا وربي فضلك ليا دو لابار دو سامامون فاطمه فخفاخ. واحنا نقولوا لها يا بيوتا يا مزيان ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير, ربي يعطيك الوقت الطيب, ربي فضلك البابا ماما, وان شاء الله نشوفوك ديما مزيانه وناجحه وفي خير الخيار يا ربي. وهابي بيرثداي زيدا مكملين مع علي ديديكاس. ديديكاس تري تري سبيسيال يمشي لاختنا العزيزه فاتونا اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. فاتنا الجمله اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها وديديكاس تري تري سبيسيال جهه دو لابار دو سون فرير اللي يحبها برشا برشا وسيم واللي يقولها ربي خليك ليا, ومن عند مرت وسيم سناء زيدا صبوري, ومن عند ولد اخت ولد خوها زيدا اللي يحبها برشا سليمو اللي يقولها انت احسن عميمه في هالدنيا هذيا. دو لابار دو بابا محفوظ زيدا اي دو لابار اوسي دو لابار دو سون دو سا مامون حفيظه اي دو لابار دو سون بابا منصور وزيدا دو لابار دو سون فرير رفيق والعائله الكل ولي كوزان لي كوزين اللي يقولها يفتوني بها. ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, كل عام وانت حيه بالخير, وكل عام وانت زيدا ناجحه وفي صحه جيده وفرحانه وماليه الدنيا بقلبك الطيب.

هابي بيرثدي كل صحه في اليوم بعيد ميلاده يلا نمشيو الجود فايبس جود فايبس ميتر جيمس في باريزيان على موجه موزايك

توب 3 نشوفوا الترند على أنغامي. أكل الغنية مسموعين على أنغامي. نبدأ بديف أند تيمز, الغنية اسمها رين دانس. توب 3. Let me tell you why I'm a blessing. جاستن بيبر من ألبوم بيليف, المرتبة الثانية, بيوتي أند بيت.

طنك هذية بيوتي اند بيت باي جاستن بيبر تو نسمعوها مرة أخرى على موجات موسيقى فيهم ديو تقاها مبرمجة على محلة محلة أمل اللي محتلة التراند هي الجامايكن الغنية اللي معروفة عند الصغار باسم بام بام نسمعها تتسويت على الأولى في تونس.

0: اسم على كل لسان.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سير على الأولى في تونس. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا. شمشيو الاسم على كل لسان، والاسم هو حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن. هذا اللي أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بالشيخ، واللي قال بأنه هناك معنى إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. هذا وقت اللي أشرف على موكب رسمي وتلبارح انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وبمناسبة هذه وبمناسبة الاحتفال أيضا باليوم الوطني للفلاحة اللي وافق أيضا اليوم وذكرى معناها عيد الجلاء الزراعي. فيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية الاستراتيجية، يكشف بالشيخ عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. قطاع زيت زيتونة مثلا تم تأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين لجانب تشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. في قطاع التمور أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على جودة شاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. كيف كيف لهنا تحدث على منظومة الحبوب وقال هناك استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسعة في زراعات في زراعة الحبوب هذية المروية. لهنا تحدث أيضا وزير الفلاحة والصيد البحري بكل شفافية على وضعية القطاع تربية الماشية اللي شهد تراجع بسبب شح المياه ارتفاع أسعار العلف، وأعلن عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، بالإضافة لهنا أيضا إلى توفير مرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. ونقول لكم بأنه فما قرارات أخرى واستثمارات عديدة واعتمادات أيضا معناها مهمة ومهمة جدا من أجل أنه احنا اليوم نحقق هذا الاكتفاء الذاتي. هكا ولي سي سيونس.
2: اي انا كنت احكي على الحزمه نتاع الاجراءات هذه، لكن تفصيليا نلقاو برشا مشاكل في براتيكمون في كل المنظومات. معناها اذا كان نحكيوا على الزيوت، نحكي على التمور، نحكي على الدواجن والتربيه الماشيه الاساس بالنسبه لي والاهم هو
3: تعلوش.
2: لا مشريتش
3: وانت انت متكلش
2: علوش. ماكلش
3: اللي ما ياكلش العلوش ما يضحيش.
1: احنا نصدقوه لازم يقولوا لي تضيع لي الاجر. معناها والله يا ربي يدي
3: وي تشري واحد ليك وتصدق واحد برك الله معناها لاباس عليك.
1: حنا غادي ناخذ في البورصه موظف انا عادي موظف عادي والحمد لله. قال لك عليا برك عندي لهنيشر خاتي خوك موظف عادي بسيط الحمد لله. احنا
3: خير يونس يصدق علي
1: كيف الناس يفعل على صدق علي ما ناخذوش. احنا ابناء واحنا احفاد فاطمه ما ناخذوش الصدق.
2: شنو تذبحوا معنا بتجمل شنو
1: ما ناخذوش الصدقه. قلت لك احنا
2: عليه
1: ما ناخذوش الصدقه ما ناكلوش السمات وصدقه ما ناكلوهمش لاسباب يطول شرحها.
2: احفاد فاطمه
3: كنا حديث الكيلو
1: كنا بدك حديث الكيساء.
3: السمات ما ياكلوهش جوست يصدقوا في الفرقه
2: القرص انت القرص القرص دي خرجنا راهو على حلو على فيها حرام.
1: ريت كيفاش رجع لا تموت اعطيها تبربش هكا هو تشوف حصان يشري مشريش خلي تو بعد نحل عليها النار تطولي تسلفاج بينيا واختك ترقاها لين تلقى القطوس.
2: هاي حكينا البارح كيما حكينا الملفات البارح ولا اول البارح حكينا على صحيح نجم تكون فما اجراءات جديده تخص ميدان الفلاحه وتحقيق الامن الغذائي وغيره وغيره. معناها انا اعتبر انه هذه شعارات. الان حقيقه ارض الواقع شنو اللي فيها؟ كيما كنا نحكيوا على على على, على, على الانتقال الطاقي، كيما نحكيوا
1: كيف اليوم نحكيه على السيادة الغذائية.
2: نحكيه على السيادة الغذائية أهم حاجة بالنسبة لي، وحكينا فيها البارح قلنا راو ما نجموش نحكيه على أمن غذائي وأمن زراعي إلا إذا كمان نحكيوش على الأمن المائي اللي هو المعطى الأساسي. معناه باش نبدأ ونبدأ به صحيح توا فما
3: تحسن فما تحسن
2: فما تحسن حقي فلات
3: كما قلنا البارح
2: كما قلنا البارح
1: على أساس موجود البارح
2: البي أنه فما تدعيم للمحطات التحلية، تعسير على الأقل لشبكات التوزيع، تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. كيف معناها باش تكون فلاحة ذكية ومستدامة. معنيش مسألة أنه كيف تصب المطر معناها عام سابع وكيف ما تصبش نقعدوا نصليوا في صلاة الاستسقاء. ليه المسألة مرتبطة باستثمار معناها مستقبلي كبير في الجيل الجاية. نحكيه صحيح كي ونرجع ونحكيه أحسن هذه كل ما يصيرش بالنوايا الطيبة. أوكي دكار معناها نحلمه, لكن يزم الواقع زيادة يعطينا الواقع اللي نعرفوه, معناها أنه عنا مشاكل هيكلية كيف كيف كيف. في كل المنظومات اللي عنا, نحكيه على تربية الماشية, نحكيه على التمور, نحكيه على زيت الزيتون,
3: نحكيه على التغييرات المناخية, نحكيه على ارتفاع كلفة الإنتاج, نحكيه على صغر حجم المستغلات الفلاحية, نحكيه على ضعف استعمال التكنولوجيا الحديثة في الفلاحة والمجال الفلاحي, نحكيه على تحديث وسائل الري والإنتاج, نحكيه على دعم الفلاحة البيولوجية, نحكيه على تحسين التصدير والتصنيع الغذائي, تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي. معناه فما برشة تحديات تستنى فينا باش نوصلوا للنتائج اللي نحبوا نوصلوها. احنا جي لامبريسيون اللي نحكيوا على نتائج قبل ما نحكيوا على الثنيه اللي تهز للنتائج ولا الصعوبات اللي يلزم نتعداوها باش نوصلوا لك النتائج هذيك. عباره على واحد ماشي يشرب من واد وفيها درا قداش من اوبستاكل قبل ما توصل لك الواد هذيك, وانت نقصتك لي زوبستاكل طرت تجمش تطير باش توصل للواد تشرب, يلزمك تتعدى بك لي زوبستاكل هذوكم وتشوف مويان دو لي ديتورني اون كلكو سورت ولا دو ريزودر لو بروبليم حتى توصل للواد باش تشرب منه. هكذا تسير الامور,
1: هكذا
3: استراتيجيا
1: استراتيجيا هذا هو مدام اذا هو اللي به اللي به الفايد. على كل حال
3: فهمتني
1: لا عايده ولا عايده ولا عايده
2: يلا
1: كان هذا اسمنا اللي على كل لسان
0: اسم على كل لسان. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
1: هيدا على كل سنة نكمل معكم حتى للستة متاع العشية, شوي آخر آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع الجميلة غفران العكرمي. بعد هي عن فوندو تونسي يعمل كيف عطينا ضب الهيدي جويني في مفتون بخزرة عيني. أنا جوا صديقنا فؤاد, مرحبا فؤاد, كنت مقيل مرحبا بيك خونا فؤاد من خيفة.
3: جاي بشي اسمع هيدي جويني وبرا
1: ولا جاي طلع على إشراف كما قلت أنت. يلا سيدي عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا, الأخبار والحديث بقية بعد الأخبار.
4: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
5: This continent knows have both been perpetrators of racism.
6: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
4: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
8: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
9: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
10: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
4: مع الليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
11: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026, أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. السمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
12: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
13: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
14: يا طير الحمامة حمامة,
13: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
14: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
13: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.
15: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح, هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيرانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرانس، فيفغ سوران. حياة جروب كومار.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحسابات الفلكية ترجح أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 2026، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس. اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. وخصصت الجلسة التي انتظمت بإشراف وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجد الهذيلي للنظر في عدد من ملفات التفويت في عقارات دولية، وكذلك اقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة أو لتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة. تونس تشهد اليوم إطلاق مشروع ممول من إيطاليا يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية من خلال تطوير موانئ الصيد البحري وتثمين التراث البحري ودعم سلاسل القيمة في القطاع. في هذا السياق، المهندس العام بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نوفل بن رمضان يقول في تصريح لزميلنا صلاح الدين كريمي إن المشروع يستهدف ولايات نابل وصفاقس ومدنين من خلال تدخلات ميدانية ومؤسساتية لفائدة البحارة والمهنيين، تشمل تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهياكل المهنية وتكوين الشباب مع مرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة.
17: مشروع المحوط هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس، ينزل في إطار تعاون تونسي لإيطاليا ضمن مبادرة تونس الزرقاء بالشراكة بين المعهد المتوسطي للزراعة بباري والإدارة العامة للصيد البحري والبزر الأسماك وبدعم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بشكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخلات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وصفاقس ومدني، وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية.
16: الأستاذ المختص في القانون الرياضي فتحي المولدي يؤكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يمثل خطوة مهمة بعد أكثر من 30 سنة من العمل بقوانين قديمة لم تعد تواكب تطورات الرياضة الحديثة، منتقدا في المقابل عددا من النقاط الواردة فيه وفق تصريحه لمفدنا إلى البرلمان كريم ونس.
18: فرحنا اللي دخل القانون أخيرا مجلس النواب بعد 31 سنة من الانتظار. الكرة عالم تبدل والدنيا تبدلت وإحنا نخدم بقوانين متاع هوات متاع ناس وقت التلفزة نواري بلون. أول حاجة ساعة أنا مصدوم وأنه وزارة الرياضة مش موجودة، وحتى المشروع قدموه النواب ما قدمتوش وزارة الرياضة وما حضرت حتى جلسة، مش استمعان للنقد اللي موجود. المشروع كفكرة مشروع ممتاز، ولكن تقرأ المشروع وزارة الرياضة تحكم في الرياضة في تونس، معناها من العيوب الكبيرة متاعه وأنك تقرأ كل الهياكل المستقلة ولكن كل هيكل عينها لوزي، كل هيكل حلها لوزي، وبالتالي فهم برشا نقاشات. فهم المحكمة الرياضية أيضا يعين لوزي، فهم هيئة الحوكمة يعين لوزي. النقاشات كانت ثرية جدا، قدمنا وجهات النظر متاعنا، فهم حاجات ما تقبلش وما تعداش. ولكن نتمنى وأنه سنين 31 سنة ما نعملوش قانون متاع جمعتين ثلاثة شهر شهرين ويا هنا هبطنا، لا لا. فما أجيال جاية غدوة، نعم للسرعة لا للتسرع، لأنه هذا الأجيال القادمة والمشروع هذا ببارشة خدمة بارشة تعديلات.
16: عالميا، الحكومة اليمنية تعلن توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثي، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، وتشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع أحسن في برنامج على كل لسان. إلى اللقاء ودمتم بخير.
19: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة عن أولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا وسامعينا وين ما كنتوا. باش نمشي وتود سويت للفاصل وبعد الفاصل لقيت يكون مع الربح.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
5: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نمشي إلى ولاية بنزرت وتحديدا إلى صديقتنا هالة الزميلي اللي بتربح معنا اليوم في روح تربح إن شاء الله.
5: روح تربح
0: سبعة دينار كاش مثلا موزيكا فيم ندوك العادة اللعبة على ثلاثة أسر على 200 دينار وبعد هي نطلعوا في البالي. عسلامة هلولة، مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك تحسن، مرحبا بكل الفريق.
0: يعيشك يلا، تحية لي. سافا، شو تخدم هلولة؟ موظفة وين؟
6: مساعد متصرف تابعة لوزارة.
0: ربي يعين أختي، ربي يعينك، تحية ليك يا لالا. كنا نحكيو قبليك على الفلاحة، دونك تحية من خلالك أنت لكل الناس اللي تخدم في قطاع الفلاحة وفي وزارة الفلاحة.
6: ربي يبقى عليك الستر يا
0: سي ربي. ربي خليك.
6: الناس الكل يحبوك، ربي يعزك. متخلق ومحترم.
0: الله فيك.
7: ودكتور أون بليس مدام، ودكتور ما تنساش.
0: الله فيك يا لالا، عايشك يا هلالة.
6: صحيح صحيح، مثقف ومحترم ومتخلق، وهذا الناس اللي يحبوك. وأنت مدام عايدة ما شاء الله عليك زادة.
7: ربي فضلك عايش شخص.
0: لا لا، هذيك
6: هذيك عليك في السبور ما شاء الله، في الثقافه ما شاء الله عليك.
0: هذيك مدام اسمها مدام عايده تي اي جي. تي اي جي واضح ولا توجور؟ هذيك ديما كالعاده، هذيك شيخ عايده ديما كيك امورها واضحه والحمد لله. اي لا هلول، اي ركزنا مليح. غار وسي يونس قال لك كان نتفرج شويه لك تنزل تسمعني في الاذاعه. اي نمشي وتسويت. اسئلتنا سهله مهله اليوم ان شاء الله زينه اختي هلول. يلا توكل على ربي.
6: يلا
0: جو. شنو هي عاصمه مصر يا هلا؟
6: القاهره.
0: القاهره. شكون اللي يقدم برنامج فورم سبور كل نهار خميس على موجه موزاي كافيه؟ قبلنا فورم سبور تاع الرياضه.
6: فورم مش ليندا.
0: لا
6: كره اسماعيل. ثم
0: لا لا لا، هو اسماعيل. اس مش اسماعيل، واحد اخر.
6: اي ثم اسماعيل، ثم ثم حيدر، ثم
0: في سكان.
6: بون باس
0: باس بي ميسيرش. ميسيرش ميسيرش، خذينا معاك برشا وقت في هذه. نعطيك اللقب ميسالش ابراهيم، لقب واش احمد عدله تعرفوه ذاك، عامل حاله فينا احمد عدله. باهي هلول،
6: باهي
0: سميت الاولاد الكل، باهي مش مشكل، مش نحسبوها صحيحه. هو اسكندر ابراهيم. باهي سؤالنا الاخير. اي هيلا سهل برشا برشا برشا برشا. اي شو سي يونس
8: حبش
0: تربحها هلا؟
8: لا أنا نحب نتلقى
0: هلا. يزمها تربح اليوم، يزمها تربح اليوم، خطر من بنزرت تكلم فينا على برشا وكلمونيش أهلا في بنزرت.
6: والله يا برغم السبور نتفرج فيهم مع عديلة وش اسمه حيدر الشيبني العشية، نتفرجهم الكل، نسمحهم الكل،
0: نسمحهم الكل. سيبا قراب. هو اسكندر إبراهيم صديقنا، اسكندر إبراهيم تحية لي. أي مدام، آخر سؤال ونعمل على سرعة البديهة متاعك. حسب رأيك ما هي أصغر ولاية في الجمهورية التونسية؟
6: تونس.
0: لا
6: لا، تونس تونس تونس
0: صحيح. تونس، برافو عليك يا هلا، مبروك عليك ال 200 دينار كاش. فسكين اكزاكتو ما شاء الله عليك اسمع عندها ستاتستيك الكل تحيه ليك يا هلا مبروك عليك ال200 دينار كاش بدايه موزايكا فام عشان كنت حاب تسلم اختي
6: خالد ربي يبارك لكم والله تحيه لكم انتم الكل وتحيه للموزايك الكل وتحيه لدارنا وتحيه للناس اللي تعرفني كل
0: تحيه كبيره ليك هلولا نورتنا على موجات الاولى في تونس تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا في ولايه بنزرت
5: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: مش مشيو تتسويت الاسم الرقم سامحوني على كل لسان
5: الرقم على كل لسان
0: نحكيه لهنا على عودة طوعية لحوالي 4000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم وين تمكنت وزارة الداخلية في إطار برنامج العودة الطوعية المهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب التونسي عبر مشروع التدخل الإنساني اللي ذن به رئيس الجمهورية من تسهيل عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في ظروف عادية. للتذكير انطلق المشروع هذا منذ مطلع جويلية 2025 ضمن برنامج متكامل تم إنجازه بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي السلطة الجهوية والمحلية خاصة بولاية صفاقس وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية للمهاجرين. يهدف هذا البرنامج لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بالبلاد التونسية بصفة غير قانونية من خلال التنسيق المتواصل مع سفارات وقنصليات المعنية قصد تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة وتأمين مختلف مراحل العودة في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية وتراعي القوانين والمواثيق الدولية. تدخلوا على موقعنا mosaicfm.net تلقوا صور زيادة أيضا توثق هذه العمليات. يونس هذه العمليات تمت بمجهودات تونسية 100% بإرادة سياسية أمنتها وزارة الداخلية نعاودوا نذكروا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية خاصة نحكيوا لها على ولاية صفاقس. الأربع آلاف هذوما مجهودات الدولة التونسية ما نحكيوش على 5000 وشوية اللي غادروا بال تعاون مع دزوانجي وإلى ما إخذ دونك اليوم هذه خطوة أقل ما نقول عليها بأنها تحفظ كرامة أهلنا بني جلدتنا معناها الأفارقة اللي كيفنا كيفهم مش بني جلدة عايدة بتحب إيش الكلمة دونك بني جلدتنا ناس
7: جلدتي هي
0: جلدتي هي بني جلدتي أيوة دونك ناس هذوما
7: يقربوا له في اللون
0: حتى مش كشفت كيفاش الحب كتير تربية طبعا بعد يهبط عليك كمنتدى بتاع الصحة ما كان فيه عضوة في النقابة ولا ليه
7: لا مانيش عضوة في النقابة
0: طبعا يهبطوا عليك يقولوا هذين دي بخوبو واحدة
8: لا لا لا
0: قاعدة
7: عدنا باش نعمل دي بروبوز عليك صديقي وعشيري يا عجبكش
0: تجي مش خافت هاي سيدي دونك اليوم اهلنا لا لا ومعناها الناس هذوما اللي قصيت عليهم الظروف والطبيعه جاوا لتونس بلد عبور ما نحبوش بلدنا تكون بلد عبور نعاودوها كوغ اون فوا هذه المقاربات التي تنجح اليوم اراده معناها تونسيه 100% شفنا انه وحدنا معناها اليوم ساهمنا في انه الناس هذه رجعت بكرامه 4000
8: المقاربة الكل
0: المقاربة الكل شوف المقاربة العالمية اليوم اللي 5000 أبين معناها هذاك علاش اليوم يمكن هذه نحكي لازمنا نحكيه برشا ونحييه زاد كيف كيف الناس اللي خدمت على هالعمل هذايا لمدة أشهر
8: نحييهم بيان سور كنا نحكيه على وزارة الداخلية نحكيه على الهلال الأحمر نحكيه على مختلف السلطات والهياكل المحلية والجهوية والوطنية كيف كيف لأنه المقاربة كما كنت تحكي هي مقاربة إنسانية وحاولوا فيها معناها أنه حفظ كرامة المهاجر والعودة الطوعية للبلاد وبالتنسيق مع السفارات الموجودة في تونس ومع
0: أنا مهاجر طوب شرحوا بي ورقينا تصوير تونس دكي
8: وين مش تزوي مش راحوا بي
0: شرحوا بي رجعوا لجان قلت الأفريق
8: أيوة دونك دونك معناها شبيكم خلال
0: يا طبعك خالة طبعك نرجع خلينا غبنوا أنه متوقع
8: المقاربة دي والحكاية معناها بدأت في جويلية 2025 بدأت ونعرفوا أنه الناس ذوما اللي جاءوا معناها والموجودين في تونس اللي كانوا سواء هو يحبوا يستقروا في تونس ولا سواء هي بلد عبور لشمال المتوسط رغم ناس قتت عليهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أحيانا في بلدانهم دونك هم بيدهم في حالة من اليأس في حالة من عدم يعني مش مستقرين حتى نفسيا مش مستقرين مضطرين دونك المحاولة من التوانسة أنهم يكونوا يعني أنه يحفظوا كرامتهم أنهم يرجعوا إن شاء الله إن شاء الله بينسيو خاطر المسألة هذه ما زالت فما اتفاقيات نعرفوا منها نعرفوا منها الكثير وما نعرفوش منها الآخر ولكن أعتقد كونه المسائل تتحل بسياسة تتحل بموضوعية تتحل بدبلوماسية تتحل بالإنسانية نحكيوا عليها.

0: سفارات الدول الأفريقية للأشخاص هذوما المهاجرين غير النظاميين، معناها فما اون سارتين اورغانيزاسيون اللي الحقيقة تبشر بكل خير، خاطر احنا طلبنا في عديد المناسبات انه تكونوا احنا اللي عانينا المهاجرين نتاعنا غير النظاميين، عانيوا برشا مكان الملاجئ اللي حطوهم فيهم، وعانيوا برشا وكانت برشا إهانات لكرامتهم في العودة القصرية هذيك، معناها يروحوا بيوم راهو حتى ما معناها بالليمونات ومسلسلين والكل، معناها صارت ناس اللي تذلوا بالحق وتهانت كرامتهم. دونك احنا مناش ذات تواجد، انا خلينا نتكلم على روحي باش ما نتكلمش باسم حتى حد، مانيش ضد تواجد الأفارقة في تونس بشكل نظامي، زاد كثرة القانوني واللي يكونوا متواجدين ويخدموا على رواحهم وموجودين، كيما مانيش كيما ضد انه متوانسة يمشيوا لبرا وهم معناها حارقين باش يعملوا المشاكل ولا باش ما يخدموش ولا باش يوليوا في مجال المخدرات ولا في يستعملوا العنف. ونسمعوا متصورش قديش نتأسف وقت اللي نسمع عنف تمارس على مواطن فرنسي من قبل تونسي ويبدأوا يسميه بالاسم عاد ويقول لك تونسي ولا جنسيته يعطيوك اسمه وقت اللي هي كي تصير لا يعطيوك بالاسم وبدنيا الكل يونس راو معناها كيما معناها ماذا بينا الأشخاص هذوما حتى كي معناها المشروع انه يرجعوا لبلادهم، لكن بطريقة تكون حضرية إنسانية وحضرية ومناسبة ما تكونش فيها لا إذلال ولا تعطيح كرامة ولا حد شيء.
1: هو تحية كبيرة للناس اللي خدمت على هذا المشروع، وكيف كيف كما قلنا أهم حاجة هو الكرامة الإنسانية، وديما نحاولوا نراعي حقوق الإنسان، وهذا ما تم مع 4000 من المهاجرين غير النظاميين بمجهودات تونسية من الدولة التونسية. دونك اليوم نجمو كان حيو مثل هذه المبادرات. تحية لكم الناس الكل، كان ذي رقمنا اللي على كل سنة.
2: رقم على كل لسان. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, tout le monde marche sous nos têtes. Je vois que le pays qu'on est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesqueti Pontéen. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
4: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وكل عام هو حي بالخير صديقنا العزيز الدكتور عاطف جويد اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تخي تخي سبيسيال ليجيه دو لابار دو أولاده محمد عزيز وكيف كيف مريومة اللي يقولون يحبوك برشا برشا، وديديكاس الكبير يجيه من عند عشيرة عمره زميلتنا الصحفية المتألقة عفيفة بوكيل اللي تقول له ربي خليك ليا، ونقول له دكتور يا غالي إن شاء الله كل عام وتحيب الخير وربي يعطيك الصحة وطول العمر.

هابي بيرثداي وان شاء الله كل عام وهما حيين بالخير. العبيل تحتفل اليوم بعيد ميلادها اليوم. زينة الوسلدي تحتفل بعيد ميلادها العاشر. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيها من عند الوالدة متاحة زميلتنا في التاب أميرة الجنزي, وكيف كيف من عند بوها حمدي الوسلدي, من عند خوها حمزة, عائلة الجنزي والوسلدي اللي يقولوا لها كل عام وانت حية بالخير وبصحة وسلامة. ربي يخليك لنا يا أحلى زينة في الدنيا, وانا نقولها ان شاء الله كلها ايامك زينه يا زينه يا بنينا. اليوم عيد ميلادك العاشر العقبه ل100 سنه, وربي يفضلك الاميره والحمدية.

0: وهابي بيرثدي اليوم نقوله ويجينا من عند كريم ادريس اللي يتمنى عيد ميلاد سعيد، وعمر مديد الخوه وصديقه امين المنع يقول له ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير يا امين يا غالي. أخبار التكنولوجيا تتسويت في هاي تيك مع دالي سويسي.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: هاي تيك، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. مارك زوكربيرغ اعلن على الداتم تاع ليفينمون تاع لي ديفلوبور تاع شركه ميتا، ميتا كونكت 2026، دات جديده تتزاد للاجندا تاع المواعيد التكنولوجيه في الرونتري الجايه. سبتمبر 23 و 24 سبتمبر باش يكون الرونديفو مع الكينوت، باش يكون ليفينمون مع الكونفرنس تاع لي ديفلوبور تاع شركه ميتا كيما قلت لكم في ميلو بارك في كاليفورنيا. ليفينمون هذا اللي يرجع من جديد، لكن يرجع بأهداف جديدة حسب الأخبار اللي خارجة من توا من الكواليس متاع شركة ميتا. شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه شركة ميتا في السنوات اللي فاتت كل كانت مركزة على استراتيجية نقاو فيها لكاسك كويست، لسيرفيس هورايزن، للونيت انتليجنت ديفلوبي مع رايبان ولا أوكلي، والشركة ناوية عام السنة أنها تمشي في استراتيجية جديدة نظرا لأنه ميتا كونكت بشي يكون فيها تركيز صحيح على الحاجات هذه، لكن ما يش تكون هي في الخط الأولاني بالنسبة للإعلانات. شركة ميتا ناوية أنها تحكي على الذكاء الاصطناعي. نعم، الشركة ناوية أنها تقسم الكينوت متاحة لديتيماتيك، نقاو الفيار، نقاو الويربولز يعني التكنولوجيات اللي نلبسوها أساسا لليونيت كونكتي متاحة. الميتافيرس من المتضرر بش يكون حاضر، لكن مش بالدرجة اللي مستاسين بها من طرف شركة ميتا. والذكاء الاصطناعي نستنوه بش يكون في تركيز كبير ياسر بالنسبة للشركة، كسوسوا بالنسبة للموديل متاحة خدمتها ومشاريعها. شركة ميتا مركزة ياسر بالنسبة للذكاء الاصطناعي متاحة على الموديل اللي سميتهم نيو سبارك، ونستنوا زادا انه بش يكون زادا فما كلام على الذكاء الاصطناعي بالنسبة للتيماتيك الاخرين، بما انه الشركة متحبش تكون حاضرة فقط بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الموديل والسيرفيس اللي قاعدة تحكي عليهم وقاعدة تطلق فيهم بشوية بشوية، لكن تحب تكون حاضر زادة عن طريق تنويع التجربة بالنسبة للذكاء الاصطناعي هذي في البرودوي امتاحة اللي موجودين اليوم. الشركة ناوية على ايفينمون كبير بتحكي فيه على الذكاء الاصطناعي في الوقت اللي مازلت كيكلت ضربة خايبة مع عند الصين اللي قررت انها تمنع الصفقة، صفقة استحواذ شركة ميتا على مانيوس ستارتاب هذي اللي عملت ضجة كبيرة ياسر في 2025. لحد الان مازلنا ما عرفناش وين ماشي هتوى الصفقة هذي وشو ما قالها في المستقبل. كيف قلت لكم الشركة كانت ناوية على مانيوس كعنصر هام جدا في البورتفوي متاحة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هيا نحكيو على الذكاء الاصطناعي، لكن في فولي واحد اخر، فولي متاع مستقبل وين ماشي الذكاء الاصطناعي. نحكيو لهنا فقط على استوكاج متاع المعطيات لداتا سنترز اللي يمثلوا اليوم العنصر الرئيسي المحرك للذكاء الاصطناعي واللي بيه باش ترتبط الخدمة متاع الذكاء الاصطناعي وتطوراته في المستقبل. تعرفوا انه فما من الشركات اللي قاعدة تخدم على بناء لداتا سنترز متاعها في الارض، لكن زادا فما من الشركات اللي بدات تخمم في بناء لداتا سنترز او اطلاقهم في الفضاء، منهم شركة جوجل اللي عندها بروجي اسمه سان كاتشر، والبروجي هذا يعتمد على اطلاق دي داتا سنترز في الفضاء. الشركة ناوية انها تلانسي البروتوتيب متاحها في 2027 عن طريق بارتناريا مع بلانيت لابز. بالنسبة لشركة جوجل تحب تلانسي دي ساتيليت فيهم دي بوس ايا في المدار متاع كوكب الارض واليمونتي بالطاقة الشمسية. بالنسبة لجوجل العناصر هذه تمثل عناصر نجاح كبير ياسر بالنسبة للبروجي متاحها، بما انها تمثل زادة هاجس كبير وتحدي كبير بالنسبة للداتا سنترز التقليديين، كيفاش باش يخدموا بأن طاقة، باش يخدموا كيفاش باش يتبردوا وغيرهم من التحديات التقنية اللي عندها زادة امباكت بالنسبة للبيئة. على كل بالنسبة لشركة جوجل في إطار البروجي هذه زادة دخلت في محادثات مع شركة واحدة أخرى وهي سبيس إكس، الشركة بتاع إيلون ماسك. الشركة هذه اللي هي بيدها قاعدة تحرك في الإيكوسيستم وتحب تحب توري القيمة متاع دي بروجي كما هذية، نظرا لأنه الشركة هذية زادت تعتبر اليوم هي اللي دور بالنسبة لمحطات إطلاق الصواريخ التجارية بالنسبة لسبيس إكس وجوجل. المحادثات ما زالت كبدات، ونجم قولوا أنه المحادثات هذية بش يكون عندها أمباكت مهم جدا، نظرا لأنه التجربة كما قلت لكم ماهيش بعيدة في 2027، وبروجي كما هذية ينجم يهز الاستعمال متاع النوع هذا من اللي داتا سنترز، واستعمال الانترنت بار ساتيليت، واستعمال لساتيليت في مدار منخفض لأغراض أخرى، نحكيه هنا على استوكاج متاع ليدوني في ثنية واحدة أخرى، فيها تحديات بيئية، فيها تحديات تقنية، وفيها تحديات قانونية زادة بالنسبة للاستوكاج متاع ليدوني. هذوما المعطيات هذوما وين بش يصير استوكاج متاعهم وكيفاش بش يقع تعامل معهم قانونيا. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم من جديد في على كل لسان، باش نمشي وتتسويت الحدث على كل لسان. وسعيد اليوم باستقبال من الجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات أدم، بحضرنا سيد علي ذو الفقار. مرحبا سيد، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ صفا امور طيبه. ومعنا سي خالد صابري، مرحبا خويا، اهلا وسهلا، تحيه كبيره لكم، شكرا لكم. نحكيو على شهر التراث، ونحكيو زاد ايضا على هالحدث هذا اللي يصير لاول مره، محفل تونس. شنو هو محفل تونس سيد علي؟
4: محفل تونس هو العرس، العرس التونسي
0: اي
4: في بعض المناطق في تونس
0: اي.
4: فما مشاركه معنا المكنين، مشاركة معنا المهدية، مشاركة معنا الدويرات والحمامات.
0: صلي على النبي.
4: باش نوري أهم العادات والتقاليد اللي تصير في العرس التونسي.
0: أخفي.
4: بالنسبة للنساء ثلاثة عرايس باش يجليوا في المحفل هذا. نشوفوا الجلوة الأصلية متاع المناطق ذومة، ومن بعد باش نعملوا محفل الرجال كيفاش يدخل بالصف. عرس الجنوب.
0: عرس الجنوب.
4: أيوة. وعرس عروس من الجنوب وعروس من الوسط. عروس من تونس العظيم.
0: خير خير بيان. الحاجة اللي هي بأنه اليوم كلكم شباب هكا ولا ولا الفكرة هذه عندكم مديدة كبيرة قاعدين تخدموا عليها. تنزيدوا ناخد تفاصيل بعد شوية وديتاي، خاطر سي خالد مغروم أنه كل حاجة لازمها تكون على قواعدها دون لي ريغل دو لار كيف ما يتقال. دونك اخترتوا سليمانية، دار ثقافة سليمانية،
4: لأنه شراكة مع أدام ومع الودادية، مع ودادية وعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث. الفكره نالت احسان الجميع والجماعة الكل حبوا يشاركوا فيها. فما زاد ثلاثه جمعيات باش تشارك معنا.
0: خبيان،
4: وربي يوفق الجميع.
0: ربي يوفق الجميع. اكزاكتومون. دونك العرض هذه فرصه هامه سي خالد صابري انه نوريو اللبسه التونسيه الاصيله. والحاجه الباهيه انه باش نشوفوا دي تابلو كاننا حاضرين في عرس. بلي كان نحكي معاك في الكواليس قلت لك شكون ابرز ثلاثه محاضر تقريبا. اخي اعطيتني ثلاثه مدن، زوز من الكابون ومدينه من الساحل.
5: صحيح.
0: اي
5: باش تكون حاضره معنا عروسه المكنين،
0: اي
5: نابل وحمامات.
0: تري بيان.
5: باش نقوموا بعرض الجلوه.
0: الجلوه
5: كيما تتقام في العروسات.
0: توتافي
5: بالغناء نتاعها بكل تفاصيلها،
0: بال بتعرف الجلوه
5: اجواءها
0: ريبرودكسيون التانيت
5: وعلاقة التوانسة بالتانيت.
0: اكزاكتومون توتافي. اي معناها باللباس التقليدي الاصلي.
5: باللباس التقليدي الاصلي، ناكد تحت كلمة اصلي.
0: اصلي اكزاكتومون، هذا هو. اليوم دوركم ايضا في انه التوانسة تعرف، خاطر احنا مشكلتنا في تونس انه عندنا امبول نومبريليزم، معناها اللي في تونس ما يعرفش لباس تقليدي نتاع الكيف، واللي في الكيف ما يعرفش لباس تقليدي نتاع التطاوين، التطاوين ما يعرفش لباس تقليدي نتاع قولوا احنا نتاع القصرين اكسيتيرا اكسيتيرا. اي بورتون احنا نعيشوا في بلاد والحمد لله انه بين مدينه ومدينه وبين قريه وقريه،
4: بين حوم وحوم
0: تلقى ديفيرونس، معناها تلقى اون فاريتي. خشينا على الاخر لانه تلقى مثلا هذم وجذورهم امازيغيه ولا بربريه، والاخرين جذورهم مثلا عربيه، فمع بعض اخرين اللي أندلس وكل واحد وشنية الثقافة اللي متأثر به هو كله تونسي رأوا. تونس هي اللي تنتج الحضارات مش تخم الحضارات
4: معنا الواضحين
0: تجمعنا الكل exactement نلقاو حاجات اللي تتشابه ساعات معناها في لبسة المرأة ولا في لبسة الرجل ولكن تبقى ديما أك سبيسيفيسيتي متاع كل قرية متاع كل مدينة وذي ذا اللي باش تخدموا عليه برشا هذا سنيكان ديبو إن شاء الله محفل تونس إن شاء الله محافل تكثر
4: إن شاء الله
0: ولا هكا ولا
4: في البرنامج
0: ما نيش نشوفه كان الجلوة كما قال لنا سي خالد ولكن نشوفه زيدا حاجات أخرين فما طبال متاع جربة
4: فما طبال جربة فما طبال جربة عنا صوت زيدا من الجنوب إن شاء الله باش يكون حاضر معانا للغناء عنا أهم العادات والتقاليد اللي تصير في العرس وما بعد العرس عنا مفاجأة في السهرة إن شاء الله اللي باش يحضر باش يشوفها هي حاجة تصير بعد العرس
0: ايه برش ايه تريبيا ان شاء الله مش سابع برك
4: لا ما وصلناش للنهار هذاك
0: ايوه
4: وفما المحفل متاع الرجال كما قلت لك هي حاجة قاعدة قليلة في تونس ممكن في الساحل في الجنوب مازالوا يروحوا بها اللي هو الراجل يروح بالصف
0: اي
4: معه اصحابه وعائلته الكل يروحوا به يدخلوا للدار هذه باش نوريوها بانواع اللباس من الشمال للجنوب باش تكونوا حاضرين وان شاء الله ينال اعجاب الجميع
0: ان شاء الله ينال اعجاب الجميع سيغتان مو باش تكون فيستيفيتي ابارتيغ من وقت ان شاء الله السبت هذايا 16 ماي 2026
5: ان شاء الله باش تكون مع الاربع متاع العشيه أيوة. في المدرسه السليمانيه
0: داكوغ تتواصل قديش تقريبا سي خالد
5: حتى يكش للسته سته ونص
0: سته سته ونص معناها سويعتين ونص تقول انت سويعتين سويعتين ونص سي كوندونسي
5: عرض فرجوي عرض للباس التقليدي عرض تثقيفي مش باش يقوم عرض اللباس التقليدي بصوره نمطيه أما باش نفسروا كل قطعة كيفاش تتصنع البروفونونس متاحة من أنهي منطقة
0: هي باهي برش وقتاش تتلبس إلى ما أخذ ذلك
5: واللي تلبسها شنية البوزيسيون متاحة أم العروسة أم العروس هي سبية
0: فما ديكود
5: فما ديكود فيستيمونتيغ في اللبسة راه في تونس مش برشا ناس يعرفوها الحكاية هذي
0: هو حتى في معناه مش لبيد لمغيب بركة حتى معناه لبيد بركة متاع
5: اللباس اليومي
0: اي مش لبيد لمغيب بركة لبيد عادي كيف كيف حتى في اللحفة مثلا في مثلا لحفة الجنوب
5: على ذكر اللحفة حتى الطابع الأندلسي في اللباس التونسي باش يكون حاضر
0: تخي بيان باهي برشا باهي برشا
5: باش يكونوا حاضرين معنا
0: ناس كيف كيف اللي عندهم في المجال بصخت المو دونك باش يكون حفله كبيره محفل كبير
4: محفل كبير
0: محفل تونس
4: محفل تونس هو محفل كبير هو عرض فرجوي اهم حاجه تعريفي للي ما يعرفش اصول اللباس يكون حاضر معنا باش يعرف وياخذ فكره على العادات والتقاليد وصول اللباس التونسي
0: هذا هو دونك نتمنى لكم برشا نجاح ونحب نخليكم كلمة الختام سي علي وكيف كيف سي خالد نبدا معاك سي خالد وبعد تونجي سي علي يعطينا كلمة لأنه اليوم ماذا بينا نستدعاو العبيد باش تجي أكثر نعرفوا مدرسة سليمانية موجود في نهج جامع الزيتونة دونك معروفة للناس الكل دونك ينجموا لا خلدوني هذيك بليتو ايوا دونك دخلوا بعضهم ولا غالبا
5: مشكل ما بعدناش
4: نهج سليمانية
0: نهج سليمانية اكزاكتومون دونك نهج سليمانية دونك العباد نستدعوهم باش يجيو هكا ولي
5: مرحبا بكم حذانا ما تفلتوش العرض الفرجوي هذايا تونس العاصمة تستضيف عدة مناطق تونسية باش يكون عرس تونسي رائع اجاو حذانا ان شاء الله نهار السبت مع الاربع متاع العشية
0: تري تري بيان وتوتو عندهم زاد مفاجئات اخرى بعد المحفل
5: مازالت مفاجئات ما حبيناش احنا نقولوا كل شيء
0: خلينا في برشا مفاجئات
5: شويه سسبانس
0: شويه سسبانس ايوه
4: ان شاء الله في وسط المحفل برشا مفاجئات وما بعد المحفل برشا مفاجئات
0: اكزاكتومون
4: ان شاء الله باش نخدموا على تونس تونس الكلها من شمالها لجنوبها
0: تري تري بيان
4: ما نستثني وحتى قرية في تونس لازم نجيبوها ونوري جذورها
0: وعاودوا نذكروا بين انتم الجمعيات معناه مجتمع مدني اليوم وهذا الكل تعملوا فيه من اجل الثقافه ومن اجل التراث
4: من اجل المعرفه
5: ونحب نشكر حسن كل من ساهم باش يشارك معنا في محفل تونس برشا ولايات قالوا نجيو ونحيوهم برشا نجي ونجيبوا لبستنا ونعرفوا بجهاتنا ومناطقنا نشكر جمعية أدام اللي أمنت بالفكرة سي زهير الشقوي من ودادية وأعوان مواظفة في معهد التراث
4: كذلك مدام سيدة الخلادي ولاية المهدية مدام راضية بنطية منطقة المكنين أختنا ملكة السنوسي من هنا رئيسة جمعية كانت داعمة ووقفة معنا نحن صار تكتل فيها من الجمعيات والناس الكل فرحانين بالخدمة هذه، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
5: إن شاء الله ربي يوفق حد مدام إسلام مدام ريم بن جمعة كل من ساهم مع
4: الهمالي زي
0: ما نكلم شيك لأني مزيك. بنشكركم برشا الأولاد، تحية ليك سدالي، شكرا ليك سعلي بالفقار، شكرا ليك أخونا خالد الصابري. عاوز نذكركم سيف ذا ديت محفل تونس نهار 16 ماي 2026 متسى سليمانية في المدينة العتيقة. دونك سيف ذا ديت من الأربعة حتى الستة ونص باش نعيشوا في محفل تونسي جميل وجميل جدا، أجواء تونسية تلمنا احنا تونس الكل من برج الخضرة حتى البنزرت.
6: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: أنا فوزي بن قمر على موجات موزايك فام. تحية لكم ناس كل شاء الله ديما زهين وديما حافلين. يلا سيدي بن سيدي نسلم عليكم ناس كل توا استقدر جين على موجات موزايك فام.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: وهي اللي اسمها على كل لسان. شنو اسمها؟ اسمها إندا تو اللي جينا من عند عائلة إندا. وما أدراك إندا، فخامة الاسم تكفي كيف ما يقولوا. إندا اللي معروفة بالإدماج الاقتصادي وبالإدماج الاجتماعي، وأيضا إندا معروفة ديما باللي سوليوشن سمارت اللي تسهل حياة الناس وين ما كانوا. ونعرفوا بكلنا عنا مديدة نحكيه على إندا تو. شنو هي إندا تو؟ إندا تو اللي هي ENDA TAO. فوالا كل شيء تو تو في إندا تو. تبعث فلوس من تونس البنجردين تو يوصلوا تو بالوقت إلي كوبخستو. تحب تخلص فاتورتك تخلصها تو زيدا كيف كيف. تخلص فاتورتك متاع ستيك ومتاع السونيد جراتويت مو يا حبيبي، ما عندك حتى مشكلة. 24 ساعة على 24 ساعة هذا الكل تنجم يكون اتخافير لابليكاسيون اللي اسمها إندا تو. تلقاها على الستور الكل، تلقاها على أبل ستور، على بلاي ستور، على أب جاليري وغيرهم من الستور اللي تلقاوهم على تليفوناتكم السمارت فون. ما عندي سمارت فون شنو ما نعمل سيحسن؟ نقول لكم بأنكم تمشيوا الأقرب أجنس إندا تو اللي موجودة في 24 ولاية. وزيدكم زيادة، ركز مليح، زيد أقرب، زيد قوي في الصوت، ركز مليح. تخدم سبعة أيام على سبعة أيام من 8 بتاع الصباح حتى 8 بتاع الليل. وأجنس بنجردين تخدم 24 ساعة على 24 ساعة. لزاجنس بتاع إندا تو موجودين من بنجردين حتى لتونس العاصمة. دونك وقرب لكم في برشة من جهات متاعكم تلقاو أكل لوجو العزيز هذك إندا تو. كيف ما قلت لكم ENDA TAO تو سامبلومون تلقاوها غديك. تمشيو للاجنس وين تنجموا تخلصوا كما قلت لكم من غير ما تزيدوا حتى فرانك الفاتورات نتاع ستيك ونتاع السونيد. كيف كيف كان عندك فاتورات اخرين باغ اكزومبل تحب تخلصهم، تنجم تخلصهم بالوقت باش تخلص الفاتوره نتاع الانترنت تاع توب نت ولا نتاع اوريدو ولا نتاع تي تي ولا غيرهم الفاتورات. ايه كيف كيف بالوقت نجم تخلصهم في ليزاجنس نتاع إندا تو. وين تنجموا زيد كيف كيف نعاود نذكركم تخلصوا الاقساط زيد نتاع القروضات نتاعكم اللي خديتوهم من عند إندا. وبرشة زيدة كيف كيف حلول وبرشة تسهيلات. وما تنسيوش واحنا على أبواب عيد تبعث زيدة كيف كيف الفلوس وتستقبلهم من تونس، معناه في وسط تونس. وكيف كيف كان عندك قريبك حبيب يبعث لك من الخارج كيف فصلت لكم البارح، تنجموا زيدة كيف كيف فيا لابليكاسيون هذية اللي اسمها إندا تو. نجم تستقبل الفلوس هذوما ولا كيف كيف تمشي واحدة من الاجنس تاع إندا تو تستقبل الفلايسات متاعكم. نقول لكم زادة كيف كيف الابليكاسيون هذية اللي هي عبارة على ستوش في التليفون. ستوش هذية تنجم كيف كيف تقضي به وين ما تحب، تنجم تخلص به في المغازان عزيزة ولا في المغازان مونوبخي. ونقول لكم بأنه برشة خدمات وهذا الكل بفضل التكنولوجيا، اون تكنولوجي دو بوانت موجودة في الابليكاسيون متاع إندا تو. ونذكركم زادة بأنه تنجموا تمشيوا للاجنس متاع إندا تو وين تقوموا بعملياتكم المالية سبعة أيام على سبعة أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. حكيت لكم على واحدة من الاوبسيون اللي توفرهم إندا تو. مازالوا بوكو أيضا دو سوليوشن اي دوبسيون على ذمة الناس الكل، لأنه الخير مع إندا تو مازال متواصل. معنا صابرة عياري من المحمدية. عسلامة صابرة، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: وبيك عايشك
0: وبيك شنو حوالك؟ صبا لاباس في فورما؟ شنو حشامة يا صابرة؟ نحبوك ديما صوتك يلعلع.
2: أول مرة
0: هاي إن شاء الله زينة والله، هاي الضحكة محلية. فكر في سربح 300,000 من إهداء إندا تو. هاي قل لي
2: يلزمني فلوس،
0: يلزمك فلوس باهي برشا. أيوه قل لي. أي دونك صابرة حسب رأيك أنا كان نمشي مثلا تو عندي الابليكاسيون إندا تو ولا نمشي لوحدة من اللي بوتيك إندا تو، وشنو ما معناها النجم نخلص فاتوراتي بالوقت وإلا يلزمني برشا وقت باش نخلص من الفاتورات هذوما؟
2: لا تخلص بالوقت، مع عندها نخلص بالوقت ومن غير زيادة نتاع فلوس فاتورة الماء والضوء.
0: اكزاكتومون هذا هو، تبعتني مليح مليح. تخلص فاتوراتك نتاع ستيك ونتاع سونيد مع إندا تو في ليزاجونس ولا اترافير لابليكاسيون من غير حتى فري. ونقول لك مبروك عليك يا صابرة يا باهية، 300 دينار من إهداء إندا تو، مبروكين عليك وإن شاء الله تصرفهم في الخير يا صابرة يا باهية. تحياتنا ليك يا صابرة، يعيشك ربي. بيخليك انتوما كيف ما سابرة طلبونا كل نهار على 71113000 خنزيتكم زيادة ونقول لكم تنجموا تتبعوا جديد متاع انداتاو تلقاوها على الريزو سوسيو على انستغرام على تيك توك على فيسبوك وعلى سيت اوفيسيال متاعنا انداتاو. ما تنسوش ذا كيف انداتاو خمت فيكم وحط على ذمتكم مصلحة الحرفاء رقم أخضر 80107000 80107000 ونذكركم زيادة كيف كل جديد تلقاوه في الوقت هذا على موجة موزايك فام. نعود نذكركم انداتاو هي مؤسسة دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. كل شيء يسهل مع انداتاو وكيف كيف كل معاملاتنا المالية تولي أسهل. تحية لكم الناس الكل. هكا نخلطوا معاكم احنا للافان دو على كل لسان. خليكم توتسويت مع الجميله غفران العكر من اخر الاخبار الوطنيه والعالميه, احمد عداله من اخر الاخبار الرياضيه, ريكاب سبورت واخر مع حيدر الشهري. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده. شكرا لخالد واشواق وشكرا زيدا للناس اللي تبعتنا من الاربعه حتى للسته. في امان الله.
3: professionnel du bâtiment de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد, مشاركات محلية ودولية, أحدث مواد وتقنيات البناء, ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
4: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا في ساعة ريزيربي وتمتع بالبخومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيربي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
5: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بيها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
6: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
8: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
9: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
10: علاش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
11: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل. فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
10: عندك اورانج.
12: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
13: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقاومات ومعايير العمل اللائق. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل تطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. وكان ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين تنضم رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتكون بذلك الممثل الوحيد لتونس ضمن هذا الهيكل الدولي، وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أن الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية يضم نحو 38 دولة وأكثر من 240 ألف مختبر طبي حول العالم، سيمكن تونس من المشاركة في تبادل الأبحاث وآخر المستجدات الطبية. الأستاذ المختص في القانون الرياضي فتحي المولدي يعتبر في علاقة بإمكانية تحويل الأندية والجمعيات الرياضية إلى شركات أن الفكرة قابلة للنقاش من حيث المبدأ، إلا أن تطبيقها حاليا يظل صعبا في ظل الأوضاع المالية والإدارية التي تعيشها أغلب الجمعيات الرياضية التونسية، مشيرا إلى أن عددا منها يعاني من عقوبات ومنع من الانتدابات ومشاكل مالية متراكمة. والمختص في القانون الرياضي فتحي المولدي يضيف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان أن الانتقال إلى نموذج الشركات الرياضية يتطلب أولا إصلاح وضعية الجمعيات وتنظيم مواردها وتحقيق استقرار مالي وإداري قبل التفكير في تطبيق هذا التوجه على أرض الواقع، وفق تصريحه لمفدنا إلى البرلمان كريم ونس.
15: القانون هذا مش يكون متاع زوز ثلاثة جمعيات، جمعياتنا الكل فارسة، جمعيات الكل ممنوعة من الانتدابات، جمعياتنا ما عندهاش حتى رؤساء، جمعياتنا الكل هيئات تسييرية، جمعياتنا فينا شركات. حلم نجم ونحلمه، لأنه بقى في البلاتوات نجم نتكلم أيه نعملوا شركات ونعمل، أنت مش بتعمل، أنت ممنوعة من الانتدابات وما عندكش ناس مش خالصة. المشروع فيه فكرة الشركات، فيه مناقشة لذا، ولكن أقول التطبيق يكون متاعه بعد سنوات حتى تتنظم، حتى نرجع نحط الكونتور على صفر كما يقول وزيرو، الجمعيات تنظف روحها نرواحها وتولي معاش ممنوعة من الانتدابات وتولي عندها مداخيل قارة نسبيا إلى آخره، وقتها نتحطوا على الشركة. المشروع موجود، الفكرة موجودة، أما نقول لك من توا تطبيقها حبلوا سنوات ضوئية.
14: عالميا، لبنان والاحتلال الإسرائيلي يبدأان اليوم جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهشم من نهايته، دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية العدوانية والدامية خصوصا على جنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
16: الأولى في تونس.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
16: أريدو، طور عالمك.
18: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية متابعة للمباريات اللي قاعدة تلعب حالينا والانتهاء زادة من الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي بطل موسم 2025-2026 بحضور جماهيري غفير وغفير جدا، حتى أنه تم فتح الأبواب متاع المنعرج الجنوبي فيراج سود لجماهير النادي الإفريقي بعد بداية الشوط الأول بدقائق تقريبا ربع ساعة أو 15-20 دقيقة، واحتفالات كبيرة برشا في المباراة تذي على تيران. مباراة كانت متوقفة منذ قليل دقائق بعد كركاج لجماهير النادي الإفريقي، رجعت تقريب عندها دقيقة من توا. التعادل على الميدان 1-1، التعادل ذي يخلي الأولمبي البيجي يضمن إلى حد الآن البقاء، بما أنه في المباراة الثانية 83 دقيقة كما في مباراة نادي الإفريقي أولمبي البيجي، ولكن ظهر كون مباراة نادي الإفريقي أولمبي البيجي بشوفها بعد لأنه توقفت المباراة لعدة دقائق. دونك النادي الإفريقي متعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. هيثم مبارك كان افتتح نتيجة دقيقة 61، وسيدو خان كان سجل هدف التعادل في دقيقة 68. ثم نحكيه على مباراة نجم متلوي والشباب الرياضية بالقيروان، 83 دقيقة دون أهداف ما بين الزوز فرق، الشيء ذي يخلي مبدئيا وحتى التوى الشباب الرياضية بالقيروان في المركز 14 ب31 نقطة، والأولمبي البيجي في مركز 13 ب32 نقطة. وهكا مبدئيا ومؤقتا حتى التو قبل نهاية المباريات الأولمبي البيجي هو باش يضمن البقاء نتاعو. بالنسبة لبقية المباريات نتاع الجولة ذي في الكلاسيكو، النجم الرياضي الساحلي يلعب في الطيب المهيري بطبيعة نادي الصفاقسي، فاز على النجم الرياضي الساحلي 3-1، ثنائية لبن علي عمر بن علي سجل أهداف دقيقة الأولى دقيقة 28، وعلي معلول كان سجل هدف في دقيقة 45 زي 2 من ضربة جزاء، ثم مخالفة مباشرة من وسام عبيد سجل بها هدف في الدقيقة 82 يظل الفارق 3-1. وفات المباراة هذه مباراة قبل الأخير باش نحكيو عليها، مباراة الترجي التونسي اللي فاز في بن قدان الاتحاد الرياضي بن قدان بهدف لصفر، كان سجلوا حمزة رفيعة في الدقيقة 38. هكا طبعا نعطيكم شكون تعادل للتشامبيونز ليغ وللكاس الكونفدرالية الأفريقية، لكن المباراة الأخيرة شكلية في بنجنات في المونستير الاتحاد الرياضي المونستير يفوز على مستقبل سليمان 3-0. إبراهيم السويسي كان افتتح النتيجة في الدقيقة 5، ثم زاد الهدف الثاني في الدقيقة 53، ودقيقة 76 مالك الميلادي كان سجل الهدف الثالث. هكا بالنتائج هذوما دونك كما قلنا مؤقتا أولمبي البيجي يضمن البقاء نتاعو، شايف القيروان بالتعادل هذا قبل دقائق من نهاية مباراه الزوز هو اللي باش يكون باش يرافق مستقبل جيبس ومستقبل سيمين الى الرابط المحترف الثاني في انتظار نهايه المباراه دي. ما نعاودوا نقولوا بالنسبه لرابط الابطال الافريقيه، الترجي التونسي هو اللي باش يكون الممثل الثاني لتونس بعد ضمان نادي افريقي مشاركته في الشامبيونز ليغ الافريقيه، بما انه بطل موسم 2025-2026. ونادي الرزفيقسي رغم انتصاره اليوم 3-1 فانه باش يلعب في كاس الكونفدراليه الافريقيه في انتظار تحديد الفريق الرابع اللي باش يلعب كأس الكونفدرالية الإفريقية. نعمل طالع نتائج كيا تينيس أوبن في السامبل بالطبيعة اليوم الكارد فينال تلعبت كيمر كوبيانس البلجيكي فاز على مواطنو جيل أغنو باي زوز مجموعات لصفر، دالي بلانك فاز 2-1 زوز مجموعات لواحد أمام جي كلارك، وفيدريكو تسينا الإيطالي ينهزم أمام إيناكي مونتيس دولاتوري الإسباني زوز مجموعات لصفر، وتريستن بوير يفوز على لورون لوكولي الفرنسي، مع أنه لورون لوكولي كان غادر أبوندون بطبيعة بسبب الإصابة. في الدوبل عزيز واقع التونسي مع الزوجي متاعه بطبيعة مع شكون هو مع إليا تسيماكان ينهزم أمام إينيغو تشيرفانتي وميلاش كارول بزوز مجموعات لصفر. خارج تونس ما تمش برشا كورة الحقيقة اليوم، لكن نجمو نتفرجوا على المباريات اللي في الدوري الإسباني، مع أنه فالنسيا 6 دقائق لعب متعادل مع رايو فاليكانو دون هدف، ما نتصورش كومش تفرج عليه تاو ويسايب ماتشوات اللي مازالوا في الرابطة المحترفة الأولى والتشويق اللي نتابعوا فيه. صعب على عشية جيرونا يلعب ضد ريال سوسيداد، والثمانية ونص متاع الليل ريال مدريد يلعب ضد ريال أوفيدو. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقهر موقعنا مزيكا فين بوينت، خليكم تاو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
19: Musique, sport, info, libre antenne.
17: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
16: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. دقائق أخيرة في هذا الموسم كلها تشويق الحقيقة، خاصة على مستوى ضمان البقاء واللعبة بشكل غير مباشر بين الأولمبي الباجي اللي واجه الأفريقي في رادس وشبيبة القيروان اللي تواجه نجم المتلوي في المتلوي. الآن النتائج الحاصلة تخلي الأولمبي الباجي في الرابطة المحترفة الأولى بما أنه متعادل مع نادي الأفريقي 1-1، وشبيبة القيروان متعادلة كيف كيف مع نجم المتلوي. درجة دي تونسي يضمن مشاركته في رابطة الأبطال الأفريقية بعد انتصاره في بنغردان اليوم بنتيجة 1-1. بونتو حمزة رفيعة ساس سكور كبير ضد النجم الساحلي 3-1، لكن هذا الانتصار ما كانش كافي بما أنه النادي الأفريقي الترجي دي تونسي بلوتور بح في بنغردان. راجعين على كل هذا وباش نمشيو للملاعب نتابعوا المقابلات اللي مازالت في دقائقها الأخيرة كيف كيف المقابلات اللي انتهت. خليني قبل كل شيء رحب بالإكيب نادر، أهلا وسهلا، مرحبا
2: بك حيدر، تحية ليك، تحية لخيانا معنا هنا، تحية الكريم ولكل السادة المستمعين.
1: كريم شو الأمور؟ مرحبا.
3: الحمد لله، مرحبا حيدر بالحضور مشاهدينا.
1: أهلا وسهلا بيك، خرب لي شوية برك الميكرو كريم، ما عندك ياسر ما تجيش بحذية تنسى الميكرو كيفاش مروان. أهلا وسهلا مرحبا بيك وسيم، أهلا وسهلا بيك في الإخراج الرقمي. فاصل ونبدأ من آخر مسار متابعة لما صار اليوم في مقابلات الجولة الأخيرة.
4: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
7: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروك، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة ثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى، وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب.

0: بعد شوية نمشيو لبنكرتان وين وفات مقابلة الاتحاد وترجي بانتصار ترجي وثمانه لمشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية. كيف نمشيو لصفاقس مقابلة القمة اليوم الكلاسيكو فوز ساساس 3-1. لكن خلينا نبدأ بالمقابلات اللي تتلعب الآن مهمة جدا على مستوى ضمان البقاء. حوار غير مباشر 1-1 في رادس بين نادي الأفريقي والأولمبي البيجي، 0-0 في المتلوي بين نجم المتلوي وشبيبة القروان. النتائج هذوما يخليو الأولمبي الباجي في الرابطة المحترفة الأولى، لكن الدقائق مازالت واللحظات الأخيرة مازالت في المقابلة هذه، دونك نستناو ونتبعوا النتائج في المباشر.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: آخر مسار.
0: نمشيو لمقابلة نجم المتلوي وشبيبة القروان. 90+2، تفاصيل أكثر من عند عماد تومي. عماد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر. بالفعل وكله في مزيكا فهم حاليا نلعب في 3 دقائق بعد الدقيقة 90 والتعادل السلبي 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه الشبيبة القروانية. وللتذكير أنه الحكم الرابع أميل بكير كان رفع اللوحة بزيادة 11 دقيقة كاملة في المباراة هذه. ننتظر بقية الدقائق حيدر.
0: خليني نمشي نعمل طالة في ملعب رادس مقابلة النادي الأفريقي الأولمبي البيجي 1-1 حتى الآن. تفاصيل أكثر مع عند مكيعوني. أهلا وسهلا مكي.
4: مرحبا حيدر، مرحبا بالناس معطينا الكل. دونك المقابلة حاليا تلعب في دقيقة 90+3 لأن ما زال التعادل 1-1 ما بين النادي الأفريقي والأولمبي البيجي. هدف مبارك للأولمبي البيجي في دقيقة 60 وسيد خان بعد 7 دقائق يعادل توقف المخم، يعني بعد توقف وعودة للفار لتأكيد الهدف. ذي أجواء كبيرة برشا لهنا حيدر في رادة النجم حتى على أكثر برشا من 45,000 متفرج، لأنه المدارج الكل تقريبا معبي حتى مدارج المنعرج الجنوبي.
0: به صعوبات شوية
4: تقريبا معبي المدارج المنعرج الجنوبي. دونك دعم كبير في مقابلة احتفالية جماهير النادي الافريقي في انتظار الحكم. زاد 12 دقيقة وقت بديل، مازال فيها مسكور 1-1 ما بين بطل الموسم النادي الافريقي الاولمبي البيجي. لأكيد اللعبة لهنا في رادس والقلوب زاد بالنسبة للبنك الاولمبي البيجي في المتلوي وفي نتيجة شبيبة القروان ونجم المتلوي.
0: تقريبا 12 في رادس 12 دقيقة وقت ضايع. كيف المتلوي ماذا بيه؟ كل مرة نقعد ونتابعه في المتلوي وفي رادس لأنه الآن هذه النتائج أهم نتائج على الإطلاق بما أنه بقيت المقابلات وفات. نرجع لعماد تومي، شوف ما من تفاصيل أخرى في المقابلة دي. عماد
3: مرحبا بك حيدر مرة أخرى. نلعب 5 دقائق بالضبط بعد الدقيقة 90 والتعادل السلبي 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه الشبيبة القيروانية. حاليا المدرب الشبيبة القيروانية طارق جراية يقوم بزوج تغييرات، باش نشوفوا شكون اخر زوج تغييرات بالنسبة للفريق. ننتظروا شكون رفع الحكم أميل فجاير اللوحة. رقم 10 يغادر أمين الزايري، دخول على ما أظن حمدي البقلوتي. بالضبط عبد البقلوتي ثالث تلعب الكرة بالتماس للنجم المتلوي، تمشي ترجع من دفاع الشبيب القيرواني، ترجع مرة أخرى من سامي جاسم للنجم المتلوي. ما زالت الكرة في منتصف الميدان، يمشي معاه لاعب الشبيب القيرواني إدريس اليوان وتماس للنجم المتلوي.
0: ذكروا ديما عماد اللي بالنتائج هذه الأولمبي البيجي هو اللي يضمن البقاء نتاعه. 1-1 في رادس، 0-0 عندك في المتلوي بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان، والخط مفتوح زاد المكي اذا كان فما جديد من ملعب رادس يدخل معنا. سينو دقيقه ونص دقيقتين ونرجع لملعب رادس نكملوه معك عماد.
3: شكرا ليك حيدر. اذا تتلعب الكره تمشي الشبيبه القيروانيه، الكره مرفوعه نحو رقم 14 البقلوتي اللي دخل منذ قليل لكن مقطوعه من وسط ميدان نجم المتلوي والمخالفه على مستوى منتصف الميدان. الحكم نضال بلطيف يعلن المخالفه، يمشي محمد يمي او يخليها الكره للمدافع المتلوي بن حسين هو اللي باش ينفذ. حقيقة حيدر المباراة مش بنش فيها فرص كبيرة برشا، بعض الهجومات اللي ما كانتش عندها خطورة لا على الحارس بن شريفية ولا على الحارس سليم رباعي. الورقة الصفراء يرفعها حاليا نضال طيف للحكم عفوا للمدرب طارق جرايا باعتبار ربما الاحتجاجات بالفعل يتوجه يرفع له الورقة الصفراء. شفنا في المناسبة يعني يحتاج طارق جرايا ربما على بعض المخالفات. تمشي كرة بن حسين تمشي طويلة في دفاع الشبيبة القيروانية ويا اسماعيل هرماس ما يخرجش الكرة ترجع لسامي جاسمي عالية عالية بعيدة على مرمى الحارس سليم الرباعي. تمشي ضربة 6 أمتار للشبيبة القيروانية. نلعب حاليا في 8 دقائق بعد دقيقة 90 والتعادل سلبي 0 مقابل 0 هنا بين نجم المتلوي وظائف جي اس كا. تمشي الكرة محمد يامي يرجع الكرة في مناسبة أولى ثم شريف بوديان تمشي البروندون نانا ما ياخذش الكرة ومعها البرانجلي سي سي سي سي يرجع الكرة للرباعي طويلة الكرة في منتصف الميدان. ثم ثلاثة لاعبين من نجم المتلوي وموجود وراجع من التسلل البروندون نانا تمشي الكرة سهلة سيم رباعي مرة أخرى يرفع الكرة تمشي للتناس مباشرة للتناس. فماش تركيز من لاعبين الشبيبة للأمانة حيدر ما شفناش هجومات خطيرة على مرمى حارس بن شريفي كما ذكرنا تقريبا لعب متقطع في أغلب الأحيان.
0: قداش بالضبط التوقيت عندك عماد؟
3: حاليا نلعب دقيقة التاسعة
0: والحكم
3: دقائق
0: به. خلينا نمشي لرادس نادي الافريقي الاولمبي البيجي ونذكر فما احتفالات كبيره مبرمجه للنادي الافريقي بعد نهايه هذه المقابله. الحافله باش تنقل من رادس الى باب جديد وبرنامج احتفالات بتتويج بلقب البطوله. مع الحدث الان الاكتواليتي اللي نتبعوا فيه هو ضمان البقاء دونك ناخذ فكره شنو قاعد يصير في المقابله هذه النادي الافريقي الاولمبي البيجي. ماكي
4: مرحبا من جديد حيدر مرحبا من سمعتينا لكل مقابله وكذا تسعه في الوقت البديل من 12 دقيقه الاضافه من الحكم حسام العريس. حسام العريس اللي زاد كان أقصى حمد الخضراوي لاعب النادي الافريقي بالورقه الصفراء الثانيه قبل صايف من توا. دونك حاليا امتلاك الكره عند الاولمبي البيجي. السور مازال تعادل واحد مقابل واحد اكيد بتعادل الشبيبه القيروانيه نتيجه تخلي الاولمبي البيجي يضمن البقاء. لكن الاولمبي البيجي مش قاعد يستنى في نتيجه مباراه الشبيبه قاعد يهاجم قاعد يحاول على مرمى النادي الافريقي قاعد الحلول لكن ملقاش تقريبا المرة الوحيدة لو كان فيها الأولمبي البيجي المرمى النادي الفريق بفرصة كانت واضحة كان سجل منها الهدف الوحيد. هاي تنبارك بعد تسليم المقابلة. دون في العادة الآن فما تغيير جديد في تشكيلة النادي الفريقي مغادرة بلال آيت مالك ودخول محمد الصادق محمود. هذا تغيير جديد في تشكيلة النادي الفريقي في اللحظات هذه.
0: قديش مازال وقت ماكي؟
4: مازال تقريبا دقيقتين ونص.
0: به نكمل معك دقيقة ثم نرجع لعماد نكمل مع الماتش.
4: حاليا الكرة عند الأولمبي البيجي ياسين بعبيد كيف الإدخال بديل يرجع الكرة محمد صادق محمود ما يخوش بالرأس ترجع للأولمبي البيجي المراوغة منها يفك الكرة السهيلي عنده الكرة هذه يلعب مع محمد صادق محمود. محمود في مناطق النادي الافريقي لابو عبيد. ابو عبيد يضرب الكره لكن تضرب في لاعب الاولمبي البيجي بها الشير وتخرج توش. نحكيه على ياسين ابو عبيد اللي دخل ظهير ايمن مكان غيث الزعلوني ونحكيه على ستاندينج اوفيشن لهنا قدام من جماهير النادي الافريقي. الغيث الزعلوني صاحب هدف التتويج بالبطوله. الهدف الكره محرز براج عنده الكره يعمل يحاول يصور بالبره الكره الاخيره الكرة الأخيرة من بشير حسني. بشير حسني يضيع كرة متاع انفراد بطريقة غريبة جدا كان ينجم يحسب بها الأمور بالنسبة للأولمبي البيجي. انفراد لبشير حسني لكن التصويبة متاعه تمشي قائم الأيسر للحارس النادي الإفريقي مهيب الشامخ وبالتالي توقيت النتيجة تبقى نفسها لهنا في مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي. 101 دقيقة تعادل واحد مقابل واحد بالنسبة للنادي الإفريقي والأولمبي البيجي. هدف هيثم مبارك للأولمبي البيجي وسيد خان للنادي الإفريقي.
0: نرجع لك بعد لحظات ماكي نمشي لعماد تومي نكمل معاه المقابلة. قداش مازال بالضبط عماد في الوقت
3: اللي بعد اللحظات حيدر الوقت المضاف ال 11 دقيقة وصلنا له بعض اللحظات هذه تماس طويلة في دفاع النجم متلوي وتمشي كرة عالية تمشي كرة عالية على مرمى بن شريفية على مرمى الحبس حمزة بن شريفية. الحكم نزال طيف ينظر للساعة وفي هذه اللحظة بالذات يعلن نهاية المباراة بتعادل سلبي 0-0 بالنجم المتلوي والشبيبة القيروانية، وهكا ينزل فريق الجي اس كي لل للربطة الثانية إن شاء الله في عودة في أقرب وقت.
0: شكرا لك عماد. إذا كان فما تصريحات بعد توا نرجعوا لك. وحسمت دونك الأولمبي البيجي حتى كان لا الأولمبي البيجي لازم يكمل بالنتيجة هذا لأنه 32 نقطة ضامن نقطة التفوق بالتعادل اللي حاصل الآن ضد النادي الإفريقي. إذا كان يتعادل 31 الأفضلية تمشي للجي اس كي بما أنه زوز مواجهات لجمعاتهم الأفضلية فيها كانت لشبيبة القيروان اللي ربح 1-0 وتعادل 0-0. دونك الأولمبي البيجي لازم يكمل متعادل سينو تتبدل الحسبة مبدئيا. شبيبة القيروان نرجع للرادس نرجع رادس ماك
5: المقابلة وضمن البقاء الاثنين للأولمبي البيجي. النتيجة هي تعادل 1-1 في المقابلة، وهم لعبت الأولمبي البيجي قاعدوا يتابعوا في التليفون وكيف كما الناس الكل بالنسبة للمقابلة هذه، وحاليا الاحتفال بالنسبة لهم ضمن البقاء مع احتفال النادي الفريقي باللقب نتاعو. أكيد الماتش يكون مراسم الحصول على لقب بطولة الموسم الرياضي 2025-2026. مبروك التتويج بالبطولة للفريق ومبروك البقاء للأولمبي البيجي بعد تعادل اليوم 1-1.
0: شكرا مكي عوني كنت معنا من رادس. رسميا الأولمبي البيجي يضمن البقاء. عودة سريعة لشبيبة القيروان قدم موسم متقلب الحقيقة، الأمور ما مشيتش في الآخر بالكل، واليوم كان مصيره بين يديه لو كان ربح كان ينجم يضمن البقاء متاعه رسميا. دونك شبيبة القيروان تغادر الرابطة المحترفة الأولى. ونعطيكم الترتيب النهائي لبطولة هذا الموسم. البطل النادي الإفريقي 66 نقطة، ترجي دي تونسي اللي ضمن مشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية تنجم نحكيو على المقابلة ذي مرتبة الثانية 63، سأساس الثالث 62 نقطة وضمن مشاركة في كاس الكاف. الملعب التونسي رابع 48، الاتحاد المنستيري خامس ب 45 نقطة، ترجي رجيس سادس ترتيب 41 ومعاه النجم ساحلي، نجم المتلوي ثامن ب 40 نقطة، جي اس او تاسع ب 36، بنقردان عاشر ب 35 ومعاه مستقبل المرسى، النادي البنزرتي المرتبة 12 ب 33 نقطة، الأولمبي البيجي المرتبة 13 ب 32 نقطة، شبيبة القيروان مستقبل سليمان ومستقبل جابس. الفرق الثلاثة ذي تغادر الرابطة المحترفة الأولى مع بين قوسين نذكروا ديما أنه مستقبل سليمان يقول أنه عنده قضية في التاس، وكنت سمعت تصريح رئيس نادي معنا في ركاب سبور. دونك من باب التحفظ فقط نقول أنه مستقبل سليمان غادر بالحساب لكن عنده قضية عند التاس نعرفوا شنو ينجم يصير فيها بالضبط. بعد شوية هنمشيو لبنقردان ونمشيو زادة للسويق سنخل عندكم التعليق يعني تشويق لآخر لحظة لآخر اللحظات. شبيبة القيروان جات فرصة في اللحظات الأخرى، جات الكرة عالية الأولمبي البيجي سجل وتمسك بالنتيجة. نخل عندكم التعليق نادر وكريم العوضي.
6: الجي اس كا والبيجا قاد مصيرهم بين يديهم إلى أخذ مباراة، يعني القيروان تفوز تمنع وباجا تفوز تمنع زادة وتبدأ بعد تتعادل تستنى دونك، وبالتالي هذه هي أحكام الكورة. إذا كان كنت في مباراة تفوز وتمنع ما قداش تفوز دونك ما تلوم كان نفسك نفس الشيء. صحيح أن المهمة كانت أصعب صراحة لان بالباجا من الأفريقي حايز على البطولة اللي مش متوج حاليا، تقريبا هزيمة وحيدة على ذات ميدانه مع جرجيس في البطولة كاملة، اليوم عمل تعادل على ذات ميدانه. يمكن الظروف خدمت كذلك أنه نادي الفريق يكون في الوضعية هذه اليوم، عدة غيابات ونرجع زادة لو كان الترجي اليوم حافظ على التعادل في الديربي ذا اليوم ثم كلام آخر مال الهفوة الكبيرة هذيك متاع اللي قام بها الترجي الرياضي اليوم ادفعها وتقعد في التاريخ مسجلة، لأنه اليوم إذا كان تعادل في الديربي وما نزلش الترجي نجم الترجي يكون متوج اليوم بالأهداف المقبولة والدفاع أو في الذهاب. وبالتالي باجا والقروان الاثنين عدوا موسم تقريبا سيء جدا على كل مستويات، كان تحت باجا مش نقوله تستاهل الطيح، كان تحت قروان مش نقوله تستاهل الطيح يعني

0: حتى لا ينزل الموسم القادم.
1: كريم يا اخونا عندك تعليق بسيط بعد مشو المكي عندنا تعليقات ما بعد مقابله النادي الفريق
2: الابيبي اللي ما يخدمش على روحه في, في, في, في الصيف ويعمل البلان صحيح نتاعه اوتوماتيكمون الترتيب ما يكذب. تشوف الاربعه يلعبوا على الطيور كيفاه كانت البدايه الموسم نتاعه كانت صعيبه برشا. يعني كي نسمع توا خمسة ستة مدربين يتبدلوا مشاكل مادية راك باش تمنع ما يلزمكش تخلي روحك للمفس الاخر يعني يلزمك تبدا من الاول تخدم على روحك. والمشكل وين سي نادر هوني اللي المشاكل نتاع الجامعات هذه قاعدة تعاود كل نف كل كل كل موسم تتعاود هي نفسها ومش قاعدين يتعلموا من المواسم تتعاد. انا راك راك منعت سنة كان ما خدمتش ما تخدمش على روحك العام الجاي راك باش تعاود تطيح ان شاء الله. خاطر انا ما نحبش نحكي على تاريخ كسوا كسوا كسوا جيسكا ولا بيجا ان شاء الله جيسكا في اقرب وقت ترجع للوطنيه.
1: هذا هو مازلنا مواصلين طبعا شويه ناخذوا التصريحات من ملعب رادس كيف كيف نمشيو لبنجردان لصفاقس وللمتلوي. فصل قصير ثم نعود.
3: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
4: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport.
4: Agile Energy, toi fadlek fil gam mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth ziout 100% italien, tzmon himaya akther w tzid fi amr el motor. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.

0: نمشي لملعب رادس الأولمبي البلجي يضم البقاء. نادي الإفريقي يحتفل بالتتويج. تصريحات ما بعد المقابلة هذه ماكي.
1: مرحبا حيدر مرحبا استعطينا لكل معنا على مذيك أفام مدرج جمال بالسلم جمال برشا الناس قالوا عبارة عملية عارية وقت جيت البلجي وفي السيواسيون اليوم.
2: الحمد لله الحمد لله الإفريقي لجمعيتي نادي الإفريقي توج في البطولة والأولمبي البلجي يعني المدرب متاعها الحمد لله قاعد في الممتاز. بالنسبة لنا احنا وبجكتيفة كان صعيد قبلنا تحديات بالرغم كل العراقيل الحمد لله الحمد لله الأولمبي البلجي قاعد في الممتاز الحمد لله.
1: والمهمة والمكرمة تعليم
2: في مشاهدة ولا حالات شوف لكم في الماتش الحقيقة كما ترى فاتت عشنا في ضغط الحمد لله ربي انصفنا ونصف التعب اللي تعبناه.
1: شكرا للجمال بن سالم اكيد ومبروك ضمان البقاء بالنسبه للاولمبي باشي. حيدر تقعد معايا اكيد باش نحاول نكملوا في التصريحات. كانوا لاعبي النادي الافريقي كانوا يحتفلوا مع الجماهير نتاع الفريق باللقب نتاع البطوله. دونك تقعد معايا اكيد بعد شويه يكونوا معنا من لاعبيه من النادي الافريقي. نحن موجودين في ارضيه ملعب حمادي العقربي في رادس احتفال النادي الافريقي بالتتويج باللقب. معنا مباشره عامل زي كفام حمزه الخضراوي. حمزه مبروك اللقب نتاع
0: شكرا شكرا ماكي. دونك بعد شويه تو نرجع ناخذ اكثر التصريحات. شكون موجود معنا؟ موجود معنا فتحي بوجناح. مشيو لفتح مش موجود معنا حتى حد وحدنا باهي. اوكي اوكي اوكي اوكي ماكي نرجع لماكي. لا لا خلينا اسمع خلينا نبداو تصريحات واضحه وما غير تخرج كلمه خايبه ومن بعد فك علينا. اوكي ماكي
1: لاعب النادي الافريقي حمزه مبروك التتويج اليوم بعد الديربي واللي صار في الديربي والفرحه الكبيره في الديربي اليوم الفرحه قدام جماهير النادي الافريقي قدام استاد سلاها كرافي اليوم.
3: الحمد لله توجنا اخر العام تعب نتاع عام كامل مشاش خساره الحمد لله فرحنا الجمهور نتاعنا هذا كل ويستحق بطوله ويستحق اكثر من بطوله ان شاء الله ديما نفرحهم والقادم افضل ان شاء الله.
1: اللحظه مع الجمهور حمزه والعدد هذا نتاع الجماهير والفرحه الكبيره
3: الجمهور هذا ما تنجم تحكي عليه حتى شيء. جمهور الكبير جمهور كبير برشا في العالم الكل ان شاء الله يا ربي ديما نفرحهم وان شاء الله ديما يا ربي بالتتويجات ان شاء الله.
1: شكرا لحمزه الخضراوي اكيد مبروك التتويج بالبطوله. دونك نرجع بعد شويه حيدر لانه باش تبدا المراسم نتاع التتويج كان فما تصريحات.
0: هذا شكرا لك ماكي. كل مرة نرجع لك لمواكبة التتويج المراسم بالنسبة للنادي الافريقي. شو مازال عندكم تضيفوا في علاقة بالقيروان ترجي الجيزي؟ بعد شوية باش نحكيو على ترجي ونحكيو زاد على كلاسيكو سياسة والإتوال. اي
4: خاطر قلت ترجي الجيزي.
0: اوكي.

0: بدي كريم صلحت لي.
1: ليه قلت لك من لو ما تخدمش على روحك من اول سيف اوتوماتيك مو باش يصير لك شيء هذا. ودي مين عندي مشكل حيد ودي منقول شبه الفلوس تخرج تو
0: معنا كريم مش بكملها الجمله ذي نرجع لماكي باكي خلي تعال نرجع لماكي باش
2: معنا صادق قديدة لاعب النادي الافريقي. صادق في شهر الموسم جيت يغري فما حلم استثنائيه عشتها؟
3: والله الحمد وشكر لله هنا رياليزي الحلم بتاعنا خدمتنا تعبنا الحمد لله ربي كرمنا على تعبنا لبريسيون عشنا بريسيون الحقيقة تعرف مش سهل انك تهز بطولة مشوار البطولة لازم كل طرح كل طرح ربح معناها ما لازمكش تخسر وما لازمكش شرطو تعمل تعادل لازم تجيب كل طرح تروابوان بتاعك والحمد لله كنا رجال وكنا قد المستوى الحمد لله شكرا لله.
2: الاكسيلراسيون الاخرى نتاع الدربي ما زلت في بالك؟
3: والله الحمد لله شكرا لله الواحد ما بخلش عاون اصحابه اكسيلراسيون اكسيون كامله مخدومه كما شفت مانيش كان انا عملت اكسيلراسيون ايكيب كامله معناها الاولاد من لي ديفونسور كي تشوف معاك معناها اصحابك من لاكس معاك في الاتاك معناها حاجه تفرح برشا والحمد لله شكرا لله.
2: شكرا للصادق قديدة دونك حيدر رجع لك الخط الانتظار كان فما تصريحاته
0: هذا هو شكرا لك مكي بلين نرجع على الجملة كريم مصر اللي تكملها أنا
1: لا مصر كامل عليه خطر يمكن أنا عشت للسياسيون خطر حيدر يجيك من الأول يقول لك ما عنديش فلوس وبعد يجيب في المرحلة الأخرى تولي تخرج الفلوس راك اللي تصرفه من الأول راك تربح بهم بعد في الاخر باش تصرف التريبل وفوكات فوا 5 معناها تصرف ملول وتعمل بلون بي بعد ما تلقاش المشاكل هذه ديما نقولوا يمكن انا ما نحبش نرجع خاطر سرتا ماما هايدر فما جمعيات بقاو عايشين برشا بتاريخ لو تاريخ تاريخ تو ماشي واكل الخبز لو تقوي تاريخك لازم يكون حاضر والمستقبل نتاعك قوي باش تنجم تقوي تاريخ نتاعك احنا ديما نقولوا ماذا بينا جي اس كا اسم كبير وخرجت لنا برشا جوارات مين اللي يمكن فيها برشا مشاكل اللي وصلت لجي اس كال اللي تيح وترجع للناسيونال بي وديما نقول ان شاء الله ان شاء الله ولاد النادي واللي يشدوا النادي راهو يلزم يكونوا يعرفوا كره القدم مش اللي يجي يشد مش اللي عنده فلوس معناه نقصد حيدر يدخل يشد النادي راك تنجم تكون عندك
0: فلوس المشكل لا فما فلوس ولا فما افكار هذا ما زوز مش موجودين
1: التركيبه هذه تتعمل مثلاش
4: نتيجه منطقيه لي
0: رغم اللي الكالندري نتاع الاولمبي البلجيكي كان اصعب نادر
4: اصعب
0: اصعب اصعب, أصعب برشا على جيسكا
4: انا هنا ما توقعتش بصراحه انه قدوان تفلت
0: قلت 60 40 للقيروان
4: حتى 80 20 يعني فريق يلعب مع البطل ما نسواش البطل اللي يعمل دوري شرفيه بتعادل
1: وصلت حتى 90
4: او هزيمه اي حتى 99 وصلها في كوره تونس بيان سور حتى واحد يخلي الفريق اليوم التعادل ولا تخسر في راس وهي حتى فايزه باللقب وكيف كيف انت جي اس كا تحب تمنع ما تربحش فريق ما يلعب على حد شيء وعنده مباراه كاس اول حاجه برافو للمتلوي اللي حتى كي نشوف التشكيله تقريبا هو عماد هكا اللي عنده مسكين يلعب بيهم يعني ياكل مساكن
0: هذاك الموجود
4: المتلوي كل ثلاثة ايام ماتش دونك برافو عليهم لكن جي اس كا انك ما تربحش اليوم في المتلوي وتمنع دونك انت تستحق النزول
0: بالضبط نمشيو للصفاق صالح حبيب جناح فتحي اهلا وسهلا مرحبا
5: اهلا وسهلا بك حيدر من جديد انت كل اللي اسمع فينا في موزايك نذر الصفاقي ينهي الموسم البطوله نتاعه بانتصار رائع 3-1 على النجم الساحلي يضمن المركز الثالث اللي بينشير يرجع به المسابقات الافريقيه الفيبليك اليوم السيفري كان ينتظر انه يحقق انتصار وهو زاد كيف ينجح في انه ينهي الموسم في المركز الثاني لكن بالمحصله مقارنه بالسنين الاخيره فانه وصول الى المركز الثالث هذا مهم برشا النادي الرياضي الصفاقسي حبينا في البدايه خذينا محمد علي نبقى وبعث لك التسجيل الصوتي ان شاء الله بعدين نكون نسمعه لكن حاولت نتصل به مزيد باش يتعدى في المباشر معنا لكن نرفض قال اعطيت التصريحات بتاعي كيف مشينا الملاعبيه من النجم الساحلي على اساس باش ناخذ التصريحات لكن ثم مسؤوله منحهم قال الملاعبيه ما عندهمش باش يصرفوا حاليا بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي اكيد يا حيدر الوجه ممتاز السنه يعني نجح فيه باش يقدم موسم مغير للمواسم الاخيره معنا عماد مسدي نائب رئيس اللجنه العليا للدعم سي عماد تحسن كبير على المستوى ديال النادي الرياضي الصفاقسي في الموسم هذا وعلى المستوى النتائج
6: صحيح نادي الرياضي الصفاقسي نقول بدا يرجع لمكانه الطبيعي هذه ما هي الا بدايه قدر النادي الرياضي الصفاقسي انه يلعب ديما على البوديوم على المراتب الاولى. النادي الصفاقسي سيفريس الحمد لله معناتها ورى وجه مرضي وان شاء الله يتوج الموسم هذا. ما زالت عندنا مسابقه الكاس ان شاء الله معناتها النادي الصفاقسي يكون على البوديوم في مسابقه الكاس كذلك ان شاء الله.
7: وهذا التحصل الكبير هذا اكيد لكن تقابلوا صعوبات ماليه كبيره برشا ونعرف حتى اليوم النادي الرياضي الصفاقسي عمل تذاكر افتراضيه لان الوضعيه الماليه صعيبه شويه ونعرف انه عنده التزامات من هنا الى خير ماي.
6: صحيح نادي الصفاقسي ككل الجمعيات تقريبا اللي في تونس يمر بصعوبات ماليه وخاصه من هنا لاخر شهر ماي عنده العديد من الملفات اللي لازم يسويهم باش يتمكن من المشاركه في كاس الكونفدراليه ان شاء الله عام الجاي ورفع المنع من الامتداد. واحنا سعيين للشيء هذا ان شاء الله من هنا الاسبوعين هذوما بالتفاف جميع احباء النادي الرياضي الصفاقسي ورجالات النادي اللي لابد ان يلتفوا جميعا حول الجمعيه ونتركوا الحساسيات والانتقادات جانبا. اليوم ثم هدف واحد من هنا 31 ماي وهو تخليص النادي الرياضي الصفاقسي من الديون نتاعه، وهذا ما هوش حاجه صعيبه على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي وعلى رجالات النادي الرياضي الصفاقسي. ودعوة نوجهها سواء للجمهور النادي أو لرجالات النادي باش نبعدوا على التشكيك ونبعدوا على الانتقادات ونرميوا العباد الكل ليد في ليد.
7: وفما في المقابلة هذه شفنا تكريم الفريق تقدم ثقيل الدائر.
6: بطبيعة الحال نباركوا الفريق تقدم ثقيل الدائر اللي عدى موسم استثنائي السنة وتوج بالصعود للدرجة الأولى. ان شاء الله معناها تقدم ساقيه الدائري يواصل على المنوال هذايا. الصفاقس في حاجه باش يكون عنده زوج جمعيات في الصفاقس.
7: في عماد وانت رجل قانون، النادي الرياضي الصفاقسي نهار 23 ماي باش يعقد اشغال جلسه عامه خارقه العاده لتنقيح قوانين، كنت تعطينا فكره شويه.
6: الفكره هو مطلب الجمهور انه نقحوا القانون الاساسي نتاع جمعيه النادي الرياضي الصفاقسي اللي لاحظنا انه هناك بعض الهنات في القانون الاساسي القديم اللي تم سنه 2012. مش يمس هذا في شروط الترشح للهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، كذلك في بالنسبة للجنة الدعم اللي يرى تقريبا كونسيبت جديد اللي هو مش يولي سوا ديزون كيما الكونسي دادمينستراسيون في لجنة الدعم، ومش كيف كيف مش
7: موندا ثلاث سنين
6: ثلاث سنين الموندا، وكيف كيف باش نكرسوا الدور الرقابي على اعمال الهيئه التسييريه من طرف لجنه الدعم ومختلف هيكل النادي.
7: دونك هذا هو عماد المسدي علم المقابله حيدر بينسير احضرها الاطار الفني بقياده صبري لموش.
0: شكرا فتحي يعطيك صحه على كل هذه المعطيات. خلينا نرجع على ملعب رادس مكي عوني من جديد. اهلا وسهلا مكي.
8: مرحبا من جديد نسمع فوزي البنزرتي.
9: الناس كنت تبدأ تفكر وتخمم معناتها باش نجم تتقدم. هذا إذا ما خممش كورة ما راه ما ينجحش. شوف الكورة هذيك معناتها حساسة برشا، هذيك معناتها شوية جلد وشوية هواء، لكن اللي يحبها تحبه ولا ما ولا هكاك عملها حاجة معناتها باش تقول غاني با غاني با راه ما ينجمش يقدم.
8: شكرا لك من فوزي البنزرتي.
9: أنا حبيتها برشا. والله عايش كرة معناتها أمني معناتها سنه مثلا ولا اي فريق معناتها من التمارين للدار وقت تروح للدار يقول بتفكر شنو صار شنو ما صارش وعلاش معناتها هذا ما مشاش ولا هذا مشى، وتفكر في اللاعبين وتفكر معناتها كيفاش نجم تطورهم على جميع الاوجه، لان بعض ساعات ديما نفكروا باش نطور اللاعبين خاصه في البلومونتال معناتها كيفاش لازم يتعامل وكيفاش لازم يتصرف من غير ما انا نقول له. معناتها بالنسبه لي ملاعبي مش بيعوا معناتها ملاعبي لا معناتها بقوا دوسة تيت يزم يتعلم يفكر ويتعلم يحلل معناتها المواقع الكل ويتأقلم مع جميع الأوضاع.
10: قلت لحد اللي فات نحكيه وقلت لي اصعب بطوله عام 90 المره هذه
9: المومون قلت عند الشهر بتاع عام 90 كانت صعيبه برشا زاده ما كانت سهله اي ثلاثه معناتها البطوله هذه صعيبه برشا معناتها والعاده الكبيره لا معناتها عام 90 معناتها 11 سنه معناتها النادي الافريقي ما خداش بطوله والمره هذه نفس الشيء وقلت التاريخ يعود نفسه
10: نحكيو على المومون اليوم بالنسبه لسي فوزي بنزرتي مع جمهور النادي الافريقي
9: ولا معناتها جنسي فريتو شيء معناتها نعتز معناتها بالخامس شيء معناتها الفرحه الكبيره نتاع جماهير النادي الافريقي معناتها اللي موجودين معناتها في كامل تراب الجمهوريه لو كنت فهمتني وحاجه معناتها نعتز بها كوني معناتها وصلت معناتها ساهمت في فرحتهم تو
10: اخراش غايت زعلوني اليوم في الوقت هذاك هل كان النية انه جمهور نادي الفريق الكل يتفق عليه وستاندينغ اوفيشن
9: ايه ما بون انا في مخي ما نخرج قبل ما يفل ماتش خليه ياخذ ما توا
10: يستاهل بعد التعب تاع السيزون
9: تعب مخدم على روحه والحاجه الباهي بدا يفكر ما كانش يفكر
10: نعرفوا غايد قبل عليني من بعد شفنا
9: يوم لا مش عليني ما نحبهمش عليني ما نحبهمش عليني انا نشتروا معناتها انا ولا في اي مكان هم يجيبوا الاهداف ويسجلوا الاهداف هذيك معناتها كان تشوف الاهداف نتاع الترجي نتاع الترجي يلزموا تيراسي لانه نلعبوا بعشره و106 دقائق واللي ديزر اللي ترو في 18 متر
10: هذا ممكن اللي فما تتويج اللي هو الرمز تاع البطوله فما تتويج اللي هو فوز البنزرتي يخزر شنو خلى في النادي الافريقي وشنو عمل في
9: النادي كما يقولوا تصدر في الموضوع هذا بعد
10: شكرا لفوز البنزرتي مدرب النادي الافريقي دونك كان هذا بتصريحه بعد المقابله ديما احنا حيدر في رادس في انتظار اكيد مراسم التتويج والتسليم لقب بطوله للنادي الافريقي
0: هذا وشكرا لك ماكي بعد شويه نحكيوا على ترجي تونسي وانتصار اليوم في بنغردان لخليه يضمن مشاركه في رابطه الابطال الافريقيه فاصل قصير ثم نعود
11: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى معليك كان تسجل على www.feriliad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام

0: بعد شوية مكي مازال موجود معانا، ما نعرفش إذا كان مازالت متواصلة التصريحات به. خلينا نمشيو الآن اللي كان فما أنجو آخر ذكروا ديما، أنه بعد نتائج اليوم الأولمبي البيجي يضمن رسميا البقاء، وشبيبة القيروان مع مستقبل جابس مع مستقبل سليمان يغادروا الرابطة المحترفة الأولى، لكن ترجي زاد يضمن مشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية. خلينا نقولوا رهان كبير بالنسبة لترجي بعد خسارة لقب البطولة، تغيير مدرب، الأمور المعنوية كلكم أكدتوا كملاحظين أنه معنوية الفريق كان ممسوس ما كانش حاضر 100%. اليوم كان انجو انه لانه بالنسبه للاعبيه الترجي صعيب ان ما تكونش في رابطه الابطال المسابقه اللي ترجي حاضر فيها باستمرار. نادر تعليق من عندك وملاحظاتك على مقابله اليوم ثم كريم.
1: صحيح، هو تقريبا اسبوع حاسم للترجي، مقابله الديربي خسر فيها لقب من بعد يلقى روحه في تنقل امام حتميه الانتصار باش يكون في الشامبيونز ليغ اللي هي المسابقه المحبذه ليه والمسابقه العاديه ان يكون متواجد فيها من سنوات. اعتقد انه من 2015 ترجي ما لعب مرة في الكاف، الباقي الكل في الشامبيونز ليغ. كيف كيف نهى لحد هذا مش يقعد عنه بثم نهائي نتاع المتلوي، وطبعا بعد خسارة لقب في الترجي تكون صعبة، ومع تغيير مدرب مع الأمور المعنوية مش ولا بد، وبالتالي اليوم حق المطلوب وانتصر وكمل في المرتبة الثانية اللي هي تؤهله للشامبيونز ليغ. والآن دور تو حاليا الوقت مفتوح كمل بسبقة الكأس للتقييم الشامل واخذ القرارات. شاهدنا توا براكوني اخذ الفريق، ومن خلال حتى التشكيله بدينا نحسوا ان هناك تغيير، براكوني اللي كان مع بومال يعني تفهم اليوم انه ثم حاجات ما كانش هو مقتنع بها، كما اليوم بالنسبه ليه غمض عينيه، ديارة رجع على الجهه اليسرى، تقاد رجع اساسي مهما كان، يعني تحس ثم خيارات نتاع مدرب كيما بومال بالنسبه ليه يشوف في جبالي او يشوف في دانو او، وهذه قناعات كل مدرب. لكن الأهم من هذا هو أن الترجي يعمل تقييم شامل ويحاول يغير في سياسة الانتدابات نتاعه ويجهز نفسه للمواسم القادمة.
2: نرجع ديما من أهداف الترجي التونسي المشاركة في الشامبيونز ليغ، يمكن كل ما تبني السيزون من الأول تلقى معنا الترجي التونسي الأهداف نتاعها هي الشامبيونز ليغ. شو نقول لك اليوم، يمكن السناب برشا ضغوطات برشا مشاكل، تغيير المدربين مش متعودين به في الترجي التونسي. من المشكل في الترجي التونسي حيدر اللي نشوف فيه هنا واللي عشت وانا معناه واللي نعرف على الترجي التونسي، ماهيش مشكله مدربين، ماهيش مشكله اداره، خاطر الاداره موفره كل شيء. والمشكل الموجود في الترجي التونسي ماهوش مسناه وعنده عامين ثلاثة سنين كان نرجو حتى اكثر نلقاه اكثر، اللي هي المشكله ما فهمش سيرو ديريكتمون اللي عندها العين واللي عندها اللي عندها نقولوا احنا العين وتعرف تجيب جوار اللي لازم يجي، خاطر راهي كل شيء موفلك باش تنجح. راهي نسبه النجاح ديما نقولوا مش بتكون 100% مي تكون قل، انا ماكش باش تنجح
0: على حتى جمعيه اللي تجيبهم الكل ينجح،
2: اما
0: حاجه معقوله زاد
2: جي صحيح تجيب حاجه معقول وتجيب لاعب في قيمه اللي كيف باش تمشي له.
0: باهي، على ذكر هذا ينساس اعلن رسميا نهايه تجربته مع الترجي الرياضي التونسي. ينساس كان كتب على انستغرام اليوم تنتهي تجربتي مع الترجي الرياضي التونسي مع اخر ماتش في البطوله، قال الامور ما مشاتش كما كنا نتخيلوا كما حبينا، مش لازم ديما الافضل هو اللي يهز اللقب، ساعات ما تمشيش الامور في المواجهات الحاسمه. دونك قال حاولت ان نعطي الفرحه لجماهير الترجي في المده اللي عدي مع الفريق، وأنهى بشعار يحيي به الترجي التونسي. دونك ينساس يقول آخر ماتش في البطولة هو 30 جوان يوفا كونتراتو، ينجم يكون موجود في الكوب، لكن يعلن رسميا أنه حتى لو كان فما نية للتجديد ما نعرفش مش بتمشي في السنس هذا. دونك ينساس سيغادر الترجي كان يتعقد، لا ما عندوش هيك، كان جا عنده ربدة مع المباحثات.
1: كلام الكل صحيح، بس هنا كلمة واحدة قال مش ديما الافضل هو اللي يفوز، لكن الترجي لم يكن الافضل هذا الموسم، من الافضل هو الافريقي والذي توج بالبطوله. وساس ذكرني في رودريغيز، موسم اول كان ممتاز
0: ثم تراجع، تراجع غير مفهوم،
1: كان غايب، تراجع غير مفهوم
0: خاصه في المقابلات الكبيره.
1: بالضبط،
2: خاصه البلوسير اللي صارت له.
1: لا بخلي في البلوسير
2: ديما
1: لا صاروا بس
2: موسم ستابل في الروندمون من طوك يتولي البلوسير. قلت لك حبيت نرجع حيدر اللي
1: خلية الإحصاء والمتابعة والانتدابات اللي يا كريم تحكي عليها أنت المفروض دائما موجودة، ما عندهاش علاقة لا بالرئيس لا بالإدارة لا شكون لا شكون مدرب، دائما تشتغل. والمفروض تو اليوم شفت اليوم المفروض انتدابات الترجي أو الإفريقي أو الصفاقس جاهزة، ثم ناس تخدم في الشيء هذا، راهو مختفى الموسم تو في ماي وجوان ما عادش تلقى شيء، انتهى. انت لو تعرف نقاصك من جانفي ترجي يعرف عنده البليلي تضرب من نوفمبر يعرف النقاص المفروض توا كل شيء جاهز باش يترجم على ارض الواقع. لكن احنا النوادي التونسيه الكل كلها من اولها من صغيرها لكبيرها الثقافه هذه والنظام هذا في العمل ما عندهم حتى علاقه به.
2: انا عليها أنا عليها مثلا نحب ناخذ الاكزامبل نتاع الترجي هذه التونسي خاطر وصلت للمرحله وشافت النيفو العالي.
1: صحيح
2: انت كي توصل تلعب كوب دي موند كلوب وانا حيدر سالت شكون قلت له شنو قال لي راني نشوفه في حاجات وتعلمنا برشا حاجات لو كي سوا جوارات ولا مسؤولين توصل في نيفو كبير نتاع شامبيونز ليغ وكان ما تصلحش وقتها وقتها باش تصلح. خاطر انت كي تقول لي نجيب جوارات انا مش باش نجيب جوار يكون في جمعيته مثلا في تونس ستار باش نجم ينجح في تراجيدي تونس
1: مش بشرطي.
2: وديما نقول انا لو هو في الجرون كلوب اللي باش ينجح سي نادر لازم يكون مونطالمون قوي برشا ولا يكون ملعب في سيق
1: مع كان عشت
2: وجاي ما هو جاي سامحوني في الكلمه ياكل في خبيز راني جاي مش نتطور روح فهمت خاطر برشا عندك نرجع تاول نرجع بالحساب يمكن واحد انا معنى خرجت جوارات ومازلت ما كملتش معناها 3 4 سنين الاخرانيين راهو فشل ذريع كبير برشا.
0: خلينا نرجعوا للموسم ككل ثم شنو ممكن اهم الاستنتاجات بالنسبه لي الترجي هذه تونسي. فقط نرجعوا لمقابله اليوم مع واحد بلاش كانت الامور صعيبه والوضعيه صعيبه كما تعرفوا دونك ماتش كان فيه انجو كبير هذا شنو قال كريستيان بلاكوني بعد نهايه المقابله في ميكرو نبيل حدد.
3: Là, au-delà de la victoire aujourd'hui, je pense que ça va soulager tout le monde d'être qualifié pour la Champions League. Maintenant, on va jouer le match dimanche à Metlaoui pour le gagner parce qu'on veut aller chercher la Coupe de Tunisie. J'espère que les joueurs seront un peu plus libérés, qu'ils joueront un peu plus relâchés parce qu'il y a eu beaucoup de tensions ces dernières semaines, beaucoup de pression. Et je trouve que malgré tout ça, aujourd'hui, ils ont tiré leur épingle du jeu, ils ont donné le maximum. On aurait pu gagner plus largement. On se contente du match de 1-0, mais en tous les cas, maintenant, on a fait l'essentiel. Maintenant, la Coupe de Tunisie, elle nous tient à cœur aussi, bien sûr. C'est un objectif, ça devient un nouvel objectif. Il va falloir aller la chercher.
0: كيسيون براكوني ربحنا مقابلة اليوم كنا نجم نربحه بسكور أكبر أهم حاجة وبعيد على الانتصار اللعبية تحروا نوعا ما لأن الفريق كان عايش ضغط في الأيامات الأخيرة لحد القادم قال باش نمشيو نلعبوا في المتلوي والأوبجيكتيف نتاعنا هو التتويج بالكاس وتقريبا هذا أهم ما قاله المدرب الفرنسي اللي في بيريود ترانزيتوار معناها في انتظار زيدا لأنه ملف آخر على المدرب شكون باش يكون وجنسيته ومعناها ملف مهم بالنسبة للترجي هذه تونسي
1: مشي واو كان براكوني هز الكيس نواصلوا معاه شفت هذا هو الإشكال مش في مدرب في أنت علاش اخترت هذا المدرب لأنك لما تختار مدرب وتوقيله بعد شهرين ثلاثة فقط أخطأت في اختيار المدرب مثلا ماش حتى كلام براكوني توا موجود وبراكوني فهم اللعبة في الإسبيرانس قال لك توا يزلنا نمشي ونفوز بالكأس يعرف أنه الترجي ما يعيش كم بالألقاب فماش كلام ما هوش بيسمح لنفسه أنه يخرج بلاش حتى تتويج هذا الموسم
2: معناه سينادر الاخر ما يعرفش ما يعرف ليه المدرب
1: بومال يعرف انه يلعب من اجل تتويج
2: يعرف
1: لا يعرف
2: مدام جاي الترجي هذه التونسي عارف لازم يتويج
1: لكن بعد ماذا فعل اللي كي يفوز بالالقاب
2: من بعد شكون اختاره وراك انت تعرف كي تاخذ مدرب ترى مارش راه ما سهل
1: لا مش سهل
2: فهمت شنو نحكيه ونحن نحكيه على نوعيه الجوارات الموجوده خاطر نجاح المدرب مربوط بالجوارات اللي عندك راه
1: اكيد
0: ما نجمش ينجح وحده
2: هو لازم افكتيف يكمل النجاح هو يكمله بنسبة مش ما نقولكش كبيرة ولا صغيرة يكمل كان مش نعطيه اكزامبل مثلا خاطر كنا حكينا انا وياك الماتش الديربي كي تشوف المدرب الترجي التونسي مدرب النادي الافريقي فما روح وفما فكر نتاع مدرب محطوط في الكيف نتاعو والمدرب الاخر ما فماش فكر
0: وفما فوضى تكتيكية
1: يعطي تمريرات كان في الوقت كان يلعب
0: كريمة
1: رائعين أعطاك مقارنة بين فوزي البنزرتي وبومان
0: أي هو رجع لها لأنه عملها
1: أهم نقطة أي. عند أي مدرب هو لما يجي يدرب في نادي كيف يجد اللاعب وكيفاش يرده كيفاش يطوره أنت فوزي البنزرتي نجح باش يخرج من كل ملاعبي أفضل ما عنده السهيلي هذا هو نفسه السهيلي اللي نعرفوه قبل
0: لا
1: عن الفريق ولا الترجي ما فرضش روحه ولا باجا
0: دم على روحه فما انترونور خرج منه احسن
1: من فرما هذا مش في وقت بالاوقات بعد ما اعطاه 7-8 ماتشات اساسي لاعب حسن رمضان وخلى الزعلوني على البنك بعد جات الاصابه نتاع حسن رمضان وشوف الزعلوني توا وينه الزمزمي اللي هو لونيور ما هوش لاعب ارتكاز محوري. شوف كيفاش أكمل الموسم سيدو خان، كيفاش كمل الموسم
2: شوار،
1: كيفاش بدأ وكمل الموسم
2: حارس المرمى من أبرز اكتشافات
1: الشامخ في المتلوي هذا، والحادث الشامخ هذا عنده استحقاق كبير لأنه لا يعرف الفرق الكبرى ولا عاش في فرق كبرى. مع كل احتراماتي وكذيب يعرف أنه الفرق شاسع، أنك تلعب في نادي كبير والأندية الأخرى وتلعب من أجل ألقاب، في حين المدرب ليأخذ بومال أعطيني لاعب في الشهرين ثلاثة هذوما اللي عاش فيهم في الترجي، أعطيني لاعب حسيته في أفضل حالاته، لاعب وحيد. حتى أوكبيلو اللي كان من أفضل ما ثم عمل الدروب، المستوى متاعه نزل. معليش كريم ولا أنت سميه لي لاعب تقول عنده تو في الترجي خمس ست مباريات فريمون قاعد في نسق
0: تصاعد، فما حتم لاعب، فما حتم لاعب،
1: فما حتم لاعب، ما تقدرش تهز لقب وتفوز وتحقق نتائج وتصنع لعب. وبالتالي الترجي كان عنده مع بومال مشكل لعب ومشكل نتائج ومشكل خيارات.
0: باهي فقط خليني ندقق بالنسبة لينساس بكري، قال آخر ماتش في البطولة ما نعرفوش إذا كان يعملوا عليه في الكوب ولا مريناه، معناها وكأنه خرج شوية من الحساب ينساس. دونك أعلن نهاية التجربة نتاعه وقال آخر ماتش في البطولة، باش نكونوا دقيقين في ننقل وشنو اللي كتب بالضبط. باهي ينساس واحد من اللاعبين اللي تنتهي عقودهم، برشا من اللاعبين تنتهي عقودهم، معناها زاد هذا ملف آخر كبير بالنسبة للترجي التونسي. كريم
2: هو ملف كبير، اما
0: هو جوست بيرسو على خاطر على خاطر جايين ما نزبش نقيموا الموسم،
2: هو ملف كبير صحيح، اما ساعات جاء في وقته تقول انا لاعب ماش حاجتي بيه وفانت كونترا وبش يمشي خير من اللي لاعب انا ماش نجم يعطيني مش نفسخ له العقد نتاعو. انا برشا لاعبين حقيقه هذه برشا لاعبين وصلوا النيفو ماش نجم يزيدك منهم ينساس. طيب شو ينساس الموسم الأول مش ينساس الموسم الثاني، كان من أفضل لاعبين البطولة، كان أفضل لاعب في الترجي هذه التونس. بعد بخروج خاطر نزيد مش نبدأ واضحين، حتى اللاعبين اللي مع ينساس ما نجحوهوش. شفنا ينساس كيف بدأ مع يوسف البليلي، شفنا ينساس كي كان مع يوسف البليلي، شفنا ينساس كي كان مع رودريغيز، كان موجود. أنا نتصور المشكل وين، كي يخرج إذن ليجي أفضل منه.
0: هذا هو به أتانا رجوع احنا تقييم كامل للموسم هذا جوست اليوم، خذت لنا برشا وقت الحقيقة. الزوز مقابلة تاني دي الفريق الأولمبي الباجي المتلوي وشبيب القيروان كان عنجو كبير الحقيقة، نتمنى انه شبيب القيروان يرجع بسرعة على الرابطة المحترفة الأولى. جهد وخدمة عمل كامل بعد تقعد في كرة دخلت كرة ما دخلتش، للأسف هذه كرة القدم. كنا نحكيه على الإسماعيلي المصري البارح غادر مدرسة كبيرة ياسر في الكرة المصرية. نجد وتهاني نادي الفريق الموسم الترجي تونسي رابطة الأبطال CSS كاس الكاف وثلاثي وغادر شبيب القيروان مستقبل سليمان ومستقبل جابس. كملنا الموسم على خير ولا نرجع نحكي شو اللي صار خلال هذا الموسم؟ الحقيقة في برشا شد عصبي وبرشا عرك وبرشا تصريحات وبرشا احترازات، نرجع لكل مسار خلال هذا الموسم. غدوة القائمة متاع المنتخب الوطني ان شاء الله، غدوة قائمة المنتخب الوطني المونديال وحكاية اخرى هذيك غدوة ان شاء الله نكتشف. فصيلة. شكر كبير ليك نادر داود يعطيك صحة، شكرا لكريم العواضي، مروان كنت معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، كل زملاء في مختلف الملاعب، زميل أحمد عدالة يعاون اليوم في البروديكسيون. شكرا على المتابعة، جيكم توتسويت غفرا في الأخبار، وإحنا قبل غدوة إن شاء الله مساء السبعة ديما على الأولى في موزايكا فما.
4: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس. Mosaïque FM. The Comedy Night revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde va sous la tête. Je vois que le biche tout l'air. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler, profiler, profiler, profiler.
5: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مركز نهوض بالصادرات يعلن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتجات التونسية الذي من المقرر تنظيمه من 5 إلى 7 جويلية 2026 في العاصمة الأردنية عمان، والذي سيتيح الفرصة للمؤسسات التونسية النفاذ إلى هذه السوق. وسيكون المعرض فضاء للقاءات الأعمال الثنائية بهدف عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة التسجيل في أجل أقصاه 20 ماي الجاري. وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يشير إلى أن تونس أصبحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة، وقادرا على أن يكون جسرا دبلوماسيا بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. والمسؤول الأممي يشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات وفق تعبيره. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الصين وافقت على طلب 200 طائرة من شركة بوينغ. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق بأنه يتوقع إعلانا عن طلبية كبيرة من بوينغ خلال زيارة ترامب إلى بكين. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن تقييم استخباراتي أمريكي سري خلص إلى أن الصين تحقق مكاسب استراتيجية واسعة على حساب الولايات المتحدة نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، وذلك في مجالات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية وسط تصاعد القلق داخل وزارة الحرب الأمريكية من التداعيات الجيوسياسية للصراع. روسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى، مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في واحدة من أعنف الضربات منذ أشهر، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
9: موزايك اف ام، الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل شاكر بسباس.
10: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. دائما يتحكي على الاستعمار الفرنسي، لكن ما تحكيش تخصيصا على الاستعمار الزراعي على الاراضي اللي تم انتهاكها في تلك الفتره، ثم جي مرحله الجلاء الزراعي. سعيد انه يكون بحذايا سي علي الطيب، استاذ محاضر في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. مرحبا بك سيدي علي. شكرا لك على قبول الدعوه حتى نحكي على هذا الاستعمار الراسمالي الاوروبي للاراضي التونسيه. فخليكم معنا، راجعين بعد الفاصل.
9: واحد من

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: سعيد طيب أستاذ محاضر في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، دائما كما قلنا تحكي على الاستعمار الفرنسي، وجزء من هذا الاستعمار هو استعمار الأرض اللي قامت به الشركات الاستعمارية والمعمرين، جزء ما يتحكيش عليها وربما يمر مرور الكرام بمناسبة الجلاء الزراعي، رغم أنه كان استعمار رأسمالي استنفذ إلى حد ما الأراضي التونسية من خيراتها.
2: طبعا هو الاستعمار الفرنساوي في الحقيقة إذا كان نحب نرجع الجذور بدأ بالحماية داكوردو، مع شراء شركة شركة مرسيل القرض هنشير خير الدين هنشير نفيدة وما أدراك الذي حسب المصادر يمسح 120 ألف هكتار، وباعوا خير الدين كما تعرف لشركة مرسيل القرض بالاستعمار حوالي 1878، وخير الدين تقريب باع الأملاك نتاعو الكل قبل ما
1: يمشي لتركيا.
2: وهذا
1: جدل طبعاً على شخصية خير الدين.
2: اي فوالا جدل كبير حول هذه الشخصية. مش نشير الفيضة فقط، نشير واد الزرقاء وما أدراك. شكون باعوا؟ باعوا الشعر الجيري. شكون الشعر الجيري؟ هذا هو مدير شركة لي باتينيول اللي عملت السكة بين عنابة وتونس.
1: خط جندوبة.
2: خط جندوبة غاردي ما تونس. شركة الباتينيون الفرع متاعها في بون في عنابة هو اللي تولى بناء السكة الحديدية. السيد هذا اللي هو فيما بعد شو اللي مدير بنك الجزائر في تونس شارل جيري الشراء من عند خير الدين، كذلك هنشير واد الزرقاء اللي يمسح حوالي 7000 هكتار، وعمل فيه أول ضيعة لإنتاج الكروم المعدل للخمور في تونس. كذلك ما ننساوش اللي خير الدين عنده هنشير اخر في سوق الخميس اللي هي ابو سالم حاليا، هو هنشير المرجع،
1: وايضا هذا تخلى عليه
2: طبعا باعوا باعوا نساب اللي هو معايل زروق باعوه في حوالي بدايه القرن العشرين حوالي 1909، باعوه للمعمرين الفرنسيين.
1: يعني بداية كانت بداية
2: طبعاً. وهذا يندرج في إطار ماذا؟ أنه كان للأجانب الحق في التملك في البلاد التونسية وفق ماذا؟
1: وفق
2: قانون عهد الأمان طبعاً الذي يبيح ويعطي حق الأجانب، حق الجاليات الأوروبية المستقرة في تونس، التملك امتلاك العقارات بما فيها الريفية بالبلاد التونسية. وتعرف عهد الأمان اللي يصدر وقتاش؟ في وقت محمد بيه عام 57 857، هو اللي جاء بعد احمد بيه.
1: يعني بدايه ملامح
2: طبعا
1: قوسين الاستعمار
2: طبعا
1: للاراضي بطريقه فرديه، خلينا نقولوا او
2: بطريقه رأسمالية.
1: هؤلاء
2: كانوا يستثمرون اموالهم في شراء الهناشر في تونس. وهذا ما نسميه ربما بدايات الاستعمار الحر المضاربي الذي بدأت فيه الرأسمالية الغربية الأوروبية أساسا الفرنسية في استثمار أموالها في شراء العقارات الريفية بالبلاد التونسية، وسيتدعم هذا الأمر بطبيعة الحال مع انتصاب الحماية.
1: قبلها التونسي كانوا خماسة عند هذه
2: الخماسة موجودة من قبل، لكن فيما بعد ظل هؤلاء هذه علاقات الانتاج ظلت في تلك الهناشر، لكن يقع تحول من بعد. الخماس مش هو اللي أجير كنت حاب نتحدث عليه في برشا ما يتقال، لأنه الأمور تغيرت إلى حد كبير، لأنه إلى حد ما ولا المعمر يحب الأجير أكثر من الخماس. لأنه في بعض في وقت الأزمات الخماس هو اللي عبء على المخمس نتاعو، خاطر لازم يوكلوا ويعيشوا ويشربوا كذا، بينما الأجير يخدم ويمشي على روحه.
1: يعني ثم مدينة التشريعات
2: طبعا
1: كما تشريع أو عهد الأمان سهل انتقال الأراضي التونسية،
2: وسيتدعم هذا بإصدار قانون التسجيل في 1 جويلية 1885 اللي نشتغلوا عليه لليوم، اللي هو دف درخانة. بطبيعة الحال دف درخانة هو مستوحى من قانون التسجيل الذي أصدرته فرنسا، وهو مستوحى من لوا تورانس بأستراليا، خذوا منه الفرنسيس تشريعات هذيك وقاموا بمجلة تشريعية عقارية اللي هو قانون التسجيل تاع اليوم. دف درخانة من ذلك التاريخ الى اليوم
1: حد هذه اللحظه
2: كيفاش تسجل الارض تسجل وفق قانون تسجيل هذا.
1: كيفاش هذا قانون التسجيل اللي هو ما يعبر عليه دفتر خانه يمثل اداه من ادوات الاستعمار الراسمالي؟
2: فوالا هذا هي. اذا بحكم انه القاعده القانونيه لامتلاك الاراضي قبل ظهور القانون التسجيل كان يرجع الى التشريع الاسلامي وهو نظام الحبس داكوردو الاحباس، فبالتالي كانت الاملاك تحبس على الذريه على على الاولاد ما تناسلوا وتعاقبوا وتسلسلوا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وان اندثروا يعود الحبس كما تحب انت. كانت تحب للحرمين الشريفين يولي يخدم على الحرمين الشريفين العائدات نتاعو، كان على مؤسسه خيريه كما مستشفى عزيز عثمان ولا على قنطره مجاز الباب ولا على قنطره البطان ولا على على على على مثلا زاويه ولا اللي تحب انت. فبالتالي الحبس هذاك يولي يصرف، يولي معناها مصدر دخل لمؤسسه تابعه للدوله. إذن نظام الحبس كان هو كان ذلك سائد. هذا لا ينفي انه كبار رجال الدوله أمثال خير الدين، أعيان مدينة تونس، بيوتات مدينة تونس، لجعيت، لصفر، للرسع، لابن عبد الله، كانت لديهم ملكيات خاصة وهي التي مكنتهم من بيع هذه الأراضي لشكون؟ للمضاربين العقاريين الأوروبيين الفرنسيين. لكن بالنسبة للأحباس قضية أخرى.
1: هو المستعمر الفرنسي كي جاء حاول أنه يفتت الأحباس أو يحاول يحولها إلى ملكية،
2: تسلل إليها بالقانون،
1: فتتها بالقانون،
2: افتكها أو أدخلها سوق المضاربة العقارية بيش بنظام الإنزال. ما هو الإنزال؟ الحبس لا يباع ولا يهب ولا يرهن. يعني شنو الحكاية؟ بلاش نعمل. هو بالإنزال، والإنزال هو كراء أبدي لا يتغير مقداره إلى إلى أبد إلى إلى أبد الآبدين، حتى الولد يورث بوه والولد يورث جده بذلك الإنزال. فبالتالي دخلت فرنسا عن طريق ماذا؟ عن طريق تنزيل هذه الأحباس. يتقدم المعمر، يتقدم الرأسمالي بمطلب جمعية الأوقاف ويعطيه الإنزال، إنزيليستي ولي، وهو عبارة على تمام ملكية معناها
1: ملكها من الحياة.
2: لكن شنو عملوا؟ شنو الدخلة؟ عملوا نظام المعاوضة. شنو نظام المعاوضة؟ يمكن أن تعوض الأرض المنزلة وذلك الحبس بالمال. أنت عندك أرض ما تشريهاش، أما تنجم تعوضها بكراس المعاوضة،
1: تعوضها بي بي
2: بالمال،
1: بي بي بي بي
2: بالفلوس،
1: بجزء معين،
2: بي بمقدار بمقدارها بمقدارها فهمت؟
1: أي بسيرش. فالمستعمر الفرنسي سعى عبر قوانين قبل ما تحل الحماية الفرنسية إلى التسلل إلى الأراضي التونسية من خلال القوانين، قانون 85،
2: قاعدة تشريعية لا غبار عليه، لا غبار عليه. التجاوز ربما اللي فيه ظلم ويمكن تحدثوا على مصادرة وافتكاك فعلي هو ما حصل للقبيل، لأن القبائل كانت يعني تعيش في أراضيها كما نقولوا الهمامة، مجال الهمامة معروف، قولوا نفات، مجال نفات معروف، الفرشيش مجال معروف، ماجر مجال معروف. فبالتالي كانت الملكية ملكية عروش،
1: ملكية عائلية،
2: ملكية مشاعية، ملكية مشاعية.
1: ملكية العائلات لأراضي،
2: ملكية القبائل
1: أو القبائل،
2: ملكية العروش التي ليس لها ما يدل على قانونية امتلاكها لتلك الأراضي.
1: يعني بمعنى آخر، سعى المستعمر الفرنسي إلى التدرج قبل الدخول إلى الأراضي التونسية بطريقة الحماية إلى افتكاك هذه الأراضي. فخليكم معنا بعد الفاصل باش نكملوا نحكيوا مع سعيد الطيب أستاذ محاضر معهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.

0: بس أنا معكم في واحد من إيش على موسيقى فهم ضيف يالي الطيب أستاذ محاضر في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. نحكي على قبل الاستعمار الفرنسي كثم استعمار رأس مالي للأراضي التونسية ب خلينا نقول بقاعدة تشريعية بقانون 85 إلى مازال ساري المفعول إلى حد اللحظة بما يعرف بدفتر خانة وبالإنزال اللي سعى إلى خلينا نقوله لعب شوي على قانون الأحباس تجاوز قانون الأحباس باش نجم المستعمر الفرنسي يملك الأراضي التونسية وبزد أيضا افتكاك أراضي القبائل.
1: نعم أراضي القبائل قلت ليست لها سندات قانونية من منظور التشريع الفرنسي في طبيعة الحال، وبهذا وقع افتكاك الحقيقة العديد من الأراضي في الشمال والوسط والجنوب، الفرشيش خاصة العروش والفراكسيون تريبال اللي موجودين في قبلات اللي هما من الرياح. طيب كان تشوف في تونس العاصمة ثم أحياء تلقى فيها كان الألقاب ذي يجلس يا فرشيش يا رياح،
0: هجرت
1: وأطردوا وذهبوا جاءوا إلى العاصمة واستقروا في مناطق معروفة كما رياح توارس الطابية تلقى فيها برشا رياح اللي هما تردهم العبادلية تردهم الاستعمار من هنشير الخويريجة في قبلات أو هنشير بير العش اللي هو بجنب هنشير عائلة صفر اللي مازالوا يملكوا التو ما مسوهمش
0: لأنهم حبسين بحبس خاص،
1: هو حبس لكن هو هي عائلة رئيس جمعية الأوقاف
0: مثلا
1: محمد صفر ومحمد صفر شرطت عليه أو جمعية الأوقاف بالقانون عام 1892 أعتقد مع تأسيس إدارة الفلاحة والاستعمار أجبرت أو بالقانون تسلم جمعية الأوقاف سنويا 2000 هكتار تمنحها مجانا للاستعمار الزراعي
0: قبل
1: 1892 في بداية الاستعمار الرسمي. علاش نقول الاستعمار الرسمي؟ لأنه الاستعمار المضاربي اللي حكينا عليه شارل جيري والشركات والبنوك اللي شريت الأراضي كانت تشريها ليس لاستغلالها زراعيا واقتصاديا، لا لبيعها في زمن ارتفاع أسعارها. تشري هنشير برخيص وقت الاستعمار، وقت اللي يجيوا المعمرين حاجتهم بالأراضي واللي طلب الأراضي ولا يبيعوها بأثمان مرتفعة، ولا دولة الحماية دخلت وأسست جمعية الإدارة إدارة الفلاحة والاستعمار هي التي اشترت الأراضي من عند المضاربين وقسمتها إلى مقاسم استعمارية. كان تعرف الخريطة ديتير، هاك خريطة معروفة ديتير أفوندر أون تونيزي، تعرف الخريطة
0: موجودة نتذكرها
1: نتذكرها
0: مقال
1: في إشكالية في إشكالية وقع استغلالها لغايات معينة، لكن هذيك في إطار جمعية إدارة الفلاحة مهبطة تشري الأرض وتبيع في المقاسم الاستعمارية للمعمرين اللي يحبوا يستقروا في تونس. فبالتالي كانت الدولة التونسية دولة البيات من خلال جمعية الأوقاف مجبرة على منح الاستعمار الزراعي 2000 هكتار سنويا، وبالتالي وقع بطبيعة الحال الهيمنة الكلية على أراضي الأحباس العامة. نعطيك مثال، مثلا الأحباس اللي كانت على العزيز عثمان على الصادقية على اللي اعطاها البيلي للشيوخ كما مثلا هنشير بعرادة كان محبس القنطرة مجاز الباب أي كانت عزيز عثمان عندها هناشر في جهة سيدي أحمد الجديدي وفي جهة ماطر وكذا، كلها تعطات بما أنها تابعة للدولة كلها تعطات للاستعمار بطبيعة الحال، فهمتني؟ وبالتالي تكون معناها رصيد عقاري كبير عند إدارة الفلاحة وهي التي قامت بالمقاسم رسميا.
0: وهي أراضي معناها كان الاستعمار يتوجه للأراضي الخصبة
1: طبعا
0: تحديدا
1: 90% من أراضي الشمال تقريبا، جزء كبير من الأراضي الخصبة في ما يسمى بيقولوا لا تونيزي أوتيل، تونس المحظوظة كما يقول محمد الهادي الشريف، أراضي الخصبة الكل أصبحت تحت يد الاستعمار. في باجة بنزارت معناها شمال الشرقي الكبون الكل بنزارت الكل، ماتر ومادراك، سهول باجة، سهول سوق الأربعة، سوق الخميس، فيها أكبر المعمرين في البلاد التونسية معروف هو كيو ما أدراك نشير كيو في 3000 هكتار وتوا ما من معناها كان تشوف المعاصر نتاعه والبنائات اللي خلاها معصرة الخمور لكاف والمعصرة الزيت والقصر نتاعه وكذا عنده سكة خاصة به أي سكة خاصة به تهزله في إنتاج الحبوب للسيلون نتاعه في منوبة كان السيلون نتاع منوبة اللي بحذال لاغار نتاع منوبة يخدم على كيو أي موليس كيو
0: أي مشروع استيطاني كامل كان
1: طبعا ناجح جدا وهذا يخلينا في الحقيقة شوف أنا نحب أنا الراف الاستعمار والاستعمار العميق الدولة الاستعمارية العميقة تو تشوف الإقامة العام المقيم العام والكنترولور سيفيل وكذا والإدارة وكذا هذيك واجهة لكن الاستعمار الحقيقي هما اللي يقوموا به المعمرين سور ترا والناس ما تعرفوش هو كلمة معمر ان كولون راهي ما تتقال كان للمعمر الفلاح ما نجموش نقولوا ان كافيتيي في باب جديد ولا ان بارمير في في في في صفاقس ولا في لافايت معمر لا سي تان بارمير سي تان كوميرسون سا سي سي ذا يخدم في البريد سي تان سي تان فونكسيونير كي تجي تشوف مثلا في مجالس البلدية تقول فلان كوميرسون فلان معناها يخدم في البوستة الاخر يخدم في البلدية اما كيجي للمعمر الفلاح مسيو كايو دو بوان كولون لو كولون هو الذي يهيمن على الارض
0: وكان جزء من الانتاجات هذه اللي ينتجها المعمر
1: طبعا
0: هي جزء يمشي للسلطة الاستعمارية وجزء آخر
1: يمشي لفرنسا
0: هاي مباشرة
1: نحن توا كان نشوفوا شبكة السكاك الحديدية مربوطة بالضاعات رأسا أنا نقول لك في الأيامات الأخيرة في المدة الأخيرة مشيت لضيعة كايو عنده سكة تشق بحث داره بحث في رمته بحث داره السكة بجنبه ومشيت للمعصر متاعه وكنت نشوف المعصر متاعه والقصر متاعه وكذا هو توا مركب صناعي فلاحي في ما بين تبار وبوسالم
0: مازال قائم الذات
1: مازال قائم الذات مع الأسف بتبتعون تحدثوا عليه مع الأسف اللي زي تابل والفيرما يخدموا فيها لكن

0: نعرفوا انه اي نعرفوا انه الليكاف المعاصر انتاج الخمور في تونس وصلت في عام 29 تنافس الخمور الفرنسيه، وصارت عركه كبيره لاباتاي دي فان بين لي فينيورون دو ميدي فرونسي اللي هما في نيس وجنوب فرنسا. قال لك ما عادش تدخل لنا الانتاج الخمور نتاع الاوروبيين التوانسه بين ذفرين نتاع الفرنسيين في تونس، ما عادش يدخلوا بلاش ولا يلزم، وراه ما يدخلوش برشا، معناها 1,500,000 هكتوليتر، وعندنا معناها اقصى حد وصلت له مساحه غراسه الكروم حوالي 40,000 هكتار، الور في الجزائريه 410,000 هكتار. لكن الخمور التونسيه كانت خمور منافسه جدا للخمور الفرنسيه، هذاك اش خلى عركه كبيره
1: بوردو
0: اي في لوميدي فرونسي، عركه كبيره في البرلمان، صارت عركه والقضيه طرحت في البرلمان الفرنساوي بور معناها باري لا روت قدام الخمور التونسيه اللي ولات تنافس في الخمور الفرنساوي. الخمور التونسي علاش يشريو فيه كيما الزيت باش يعملوا بها الريكوبمون، باش يحسنوا بها الكاليتي نتاع لي فان،
1: جوده
0: الخمور الفرنسيه، وكانت هي ثاني روسيت عام 25 30 ثاني روسيت للميزانيه دوله الحمايه بعد الفوسفات، اي ثاني روسيت بعد الفوسفات، بعيد عليها القمح وبعيد عليها زيت الزيتون، بعد مش تغير الامور.
1: لكن التونس كان ثم معناها مقاومه قدام المعمرين الفرنسيين للاستحواذ على هذه الاراضي، كان ثم اشكال من اشكال المقاومه على الاقل سيد علي.
0: طبعا طبعا طبعا، و الاشكال فين هو انه صارت في البدايات صارت العروش قاومت، لكن اختلاف ميزان القوى، نحكي لك على العبدليه في قبلات مثلا، وقع اخراجهم بالسلاح وهربوا راس طابي واستقروا في راس وخرجوهم بالقوه من الهناشر نتاعهم، هما ينتميوا لقبيله فروع من قبيله رياح، نفس الشيء في في في القسرين الفرشيش وكذا، عده يعني فما اللي دخلوا للحبس في نشير سيدي احمد الجديدي، انه رغم انه هو حبس لزاويه سيدي احمد الجديدي، لكن وقع الاستيلاء عليه عن طريق الانزال لانه تابع لجمعيه الاوقاف. والشيخ الزاويه اللي اسمه لقب شلبي الحق نسيت الاسم الصغير نتاعو، ودخل الحبس، دخلوا المراقب المدني مجاز الباب، دخلوا الحبس لانه جاء ضد اعاده تقسيم الهنشير، لخاطر شنو يعملوا هما يفكوا الهنشير ويقاولوا مش نعملوا فيكساسيون او سول للزانديجين، مش نعاودوا اقرار السكان من جديد بيان سور بعد تقسيم الهنشير. التوانسه يعطيهم بطبيعه الحال الاراضي القليل في الخصوبه وكذا، والمعمرين ياخذوا المقاسم الخصبه واللي اكثر مساحه الى اخره، فما برشا ناس دخلوا الحبس
1: يعني جزء من
0: في جندوبه كيف كيف في واد غريب برشا دخلوا الحبس خاطر قاوموا المعمرين اللي فكوا لهم اراضيهم.
1: جزء من الاقتصاد الفرنسي او اقتصاد الحمايه كان مبني على الفلاحه التونسيه بالاساس في تلك الفتره سيد علي.
0: طبعا نعرف انه في العشرينات الفلاحه التونسيه الاوروبيه في تونس هي من معناها اكثر الفلاحات تعصيرا ومكننه على مستوى استعمال الاله وطرق الانتاج اكثر من فرنسا نفسها. كنشوفوا معدل استعمال التراكتور الجرار في قداش من من من من من هكتار من قداش من جرار لل 100 هكتار، المويان في تونس اكثر من فرنسا. نلقاو مثلا كل جرار كل 10 هكتارات عندهم جرار اكثر من فرنسا، وهذا من ناحيه اخرى كل لي مارك اللي تتصورها في بالك في العالم الكل، كيلكي سوا الدور الصناعه الامريكيه الانجليزيه الفرنساويه الايطاليه السويديه المجريه، لي انفونسيون والالات موجودين في تونس
1: في تونس
0: كل سانز اكسبسيون.
1: وكان انتاج متوجه اكثر لشنو بالضبط؟
0: توجه للتصدير بطبيعه الحال في لحم
1: لا في الانتاج، يعني انتاج للزيتون، انتاج لزيت الزيتون
0: يعني هما هما لي تروا بيلي شنو عند في الزراعه الاستعماريه. عندك الفينيوبل الكروم لانتاج الخمور، الحبوب

0: لي غروند كولتور وزيتي ما عمل فوسفات، راه الفوسفات نجمو ندمجوه في الثروه الطبيعيه نتاع الفلاحه
1: تبيعها اكيد
0: تاكوردو، لكن كان نحبوا نحكيوا على الفلاحه الخطاعات المعروفه تو نلقاو الخمور من الخمور من ناحيه الريسيت تجي بعدها الحبوب وتجي بعدها الزيوت. والدليل على ذلك انه تقريب لي سيلو الموجودين في البلاد التونسيه الكل والمعاصر عملتهم تعملوا في وقت الاستعمار. انت كانت تشوف توا لي سيلو اللي في الاخوات واللي في بوسلم واللي في مجاز الباب واللي في منوبه واللي في وين تحب انت كلهم، واللي جبل الوسط اللي نتاع الصوامع نتاع تخزين الحبوب كلهم تعاملوا في العشرينات وفي الثلاثينات
1: قعدوا
0: ما زالوا ينجوا توا.
1: فبالتالي اتخاذ قرار الجلاء الزراعي في 1864 قرار سيادي بامتياز، قرار مش سهل يثوري على السلطة الاستعمارية حتى وين خذينا استقلالنا في 56. شنو كان ظروفه دكتور علي؟
0: هو شوف حتى بورقيبة كي يحكي على السيادة يمكن ينسى بتاتر في خطاباته قول لابد من استرجاع أراضي المعمرين لاستكمال السيادة. هو في الحقيقة بقات شوكة في خصر الدولة التونسية مش كل تسترجع أراضي المعمرين. علاش؟ لأن القضية قانونية على مستوى تونس، على مستوى قطرية ولا مستوى محلي، لكن عندها كذلك قانون من حيث قانون اللي مربوط بالأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. احنا قلنا المعمرين
1: 10 ديسمبر
0: المعمرين خذوا الأراضي إلى حد ما فيما بعد أصبحت لهم شرعية تملكها بالقانون.
1: هي ما في دولة خذت استقلالها
0: في دولة
1: أممت ممتلكاتها،
0: لكن الدولة هذه وقت اللي جيت تحب تصادر ولا تنتزع فما اتفاقيات. أولا ثم مشكل الأمور الإقليمية واللي حاصل في الجزائر وحدث أحداث سقيط سيدي يوسف وكذا وبداية المقاومة زاد ضربة خاصة الضيعات الحدودية. نعرف أنه برشا معمرين وبرشا فيرمات وضيعات على خاصة اللي في الكيف وكذا كانت تحت ضربات المقاومة كلك سواء في الجزائرية ولا التوانسة المقاومة بين 52 و 54. وبالتالي بدأت من وقتها المفاوضات، بدأت المفاوضات بمجرد الاستقلال وقع تفاوض بين بين بين لاغورس السفيرة والمعتمد الفرنساوي في تونس عام 57 والهيد نويرة الكاتب الدولي المالية على أساس أنه خذوا الضيعات الحدودية خذيتها تونس.
1: يعني كما صارت تفاوضي الجلاء الزراعي
0: طبعاً
1: مش قرار فقط بالتأميم اتخذ بطريقة
0: لا التأميم فيما بعد لكن ثم مسار كامل ما فيه قوانين وفيه كذا وفيه ترتيب وفيه وحتى بورقيبة عام 57 وقت استغل غياب المعمرين وفاملي هرب وخلاو ضيعاتهم طبق عليهم قوانين فرنسا نفسها، قوانين الحماية. شنو قوانين الحماية؟ فما قانون في عهد الحماية
1: لابوندون
0: تخلي الضيعة متاعك لمدة عام تعتبر مهلة ومن حق الدولة استرجاع. طبق عليهم بورقيبة وحتى في مجرد السفلى، نقول مجرد السفلى يعني تقريبا من تبربة وانت حتى ايش قاعدة الأندلس حدد الملكيات، لكن كان رد فعل فرنسا قوي بمساندة من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ما جاتش مع بورقيبة وقت لي يعني قام باسترجاع وتحديد الملكيات الاستعمارية من غادي امريكا قالت له فات التنسيون، راهو الأمم المتحدة تقول يلزم التفاوض والمعمرين هذوكم عندهم حقوقهم المشروعة لأنه مش تردهم هذا منافي لحقوق الإنسان. شنو الحل؟ تعطيهم الحق، كان يحبوا يبيعوا والوالي هو رئيس اللجنة حبوا يقعدوا أما تحت سيادة تونسية.
1: شو التناقض ذي؟ أنا أنت في بلاد في بلادك وتجمش تأمم أراضي.
0: شنو عملت فرنسا؟ فرنسا عطات قرض بنية مساندة الدولة التونسية على التنمية وكذا، لكن في الحقيقة 60% منه باش تشري به أراضي المعمرين
1: معناها بطريقة غير مباشرة.
0: اي معناها خذيت القرض باش ترجعه من بعد، لكن القرض هذاك مش تعمل به تنمية، تشري به الأراضي من عند المعمرين. علاش؟ لأنه القانون في الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجاليات في المستعمرات كلها لها الحق أن تعود إلى أوطانها الأم وأن تعيش كما كانت في المستعمرات، بما في ذلك المستعمرة التونسية، بحيث أنت معمر ما تمسوش إلا ما تشري من عنده،
1: تتفاوض معه الساق كل شيء، ينجم ماشي ما يبيعلكش،
0: عنده الحق بيان سور. هو بون صاحباني دخل قال إلى متى احنا مش نقعدوا نتفاوضوا معهم، ونعطيهم كان مش تحب تقعد اقعد، تحب تبيع بيع، عندك 4 أشهر صاحباني. بعد في تنشوف في بروتوكول عام 63، خاطر فما بروتوكول 60 و 63 هما في الحقيقة تجديد، لخاطر صارت أحداث بنزرت توقف بروتوكول 60، بعد أحداث بنزرت رجعنا نتفاوضوا، لكن بروتوكول 63 يقول للمعمر كان تحب تقعد تحت السيادة التونسية اقعد، تحب تبيع هاوك اللجنة في الولاية ونعملوا لك كذا. فرنسا كانت تعطي في قروض باش تعاون تونس على انه تشري تعطي الفلوس للمعمرين باش يروحوا لبلادهم.
1: وهذا جزء كبير من التونس ما يعرفوش المعلومه هذه، ما يعرفوش كونه انه التونس شراوا جزء من اراضيهم، اراضي التونسيه، من المعمرين قبل ما يتم الاعلان عن الجلازه.
0: استرجعوا يعني، هو في الحقيقه كان نرجع للمعطيات، حتى العام 60 استرجعت الدوله 180 الف هكتار. احنا نعرفوا
1: تقريبا صار الاسترجاع وقتش بدا دكتور عليم؟
0: بدا من الاسترجاع، بدا من عام 57 قلنا من
1: بعد الاستقلال.
0: اي عام بعد الاستقلال بدات بالضيعات الحدوديه، لانه المعمرين بيدهم متعرضين للقتل، وصارت حتى حرقوا وقتلوا وكذا، فباعوا الدوله الفرنسويه هربتهم، فاسترجعوا يعني مش برشا، في حدود من 70 الف هكتار حاجه كيما هكا. دونك لكن القوانين الهامه هو انه بروتوكول 13 اكتوبر 60 وبروتوكول مارس 63 هو اللي يحدد عمليه التفاوض.
1: شو فيها من تفاصيل هذه البروتوكولات؟
0: فيها تفاصيل انه معناها تونس تعطي 4 أو 5 سنوات للتفاوض بشوي بشوي، وترجع الارض بشوي بشوي. الصعباني قال لك الى متى؟ ولا ننسى انه هناك طرف اخر كان يدعو التونسيين الى ثوره على المعمرين، وبدات ديجا عام 49 في سوق الخميس، هو اتحاد شغل. اتحاد شغل كان
1: رافض التفاوض
0: كاتيجوري، لا سبيل الى مواصله تواجد المعمرين،
1: ولا دفع عن الفلوس ولا تفاوض،
0: لانه منذ معناها حشاد، منذ معناها تعتيره للاضرابات في الضيعات، راه صارت ضيعات رهيبه في الاضرابات كبيره جدا. احنا اللي نعرفوه طبعا، اللي معروف في التاريخ الاضرابات العماليه الفلاحيه في الضيعات، هو اضراب النفيذه. نعم اكبر اضراب صار في سوق الخميس في بوسيل، دام 3 أشهر واثروا فرحات حشاد. ديجا بورقيبه وقت رجع من الشرق كانه غار من حشاد، مشى حتى هو لجهه جندوبه وكذا، يحب يتصل بالكذا، يا اخي رجعوه قالوا له تعمل رجع من بيجا، قالوا له ما تجيش، راي الامور داخله بعضها وكذا، المراقب المدني قال له سيلفو بلي معناها ما غير ما تجي،
1: خرج على السيطره.
0: رجع لتونس قال راهو جاني مغص في المعده وكذا، لكنهم تغدوا في مشال الصفاقس.
1: يعني بروتوكول 60 بروتوكول 63 هما بروتوكولات سابقه لقرار الاجلاء او قرار الجلاء الزراعي في 1264، فيها مسار تفاوضي مع المستعمر ومع المعمر
0: مع فرنسا. لا لا ديجا الحكومه تونس تتفاوض باسم باسم باسم تونس، من الهادي نويره الباهي لدغم كذا. لكن اللي صار من احداث بنزرت 58 كذلك، ضرب سقيط سيدي يوسف، استغل بورقيبه، راه بورقيبه في الازمات الدوله التونسيه تستغل تقضم تفك، لكن برد قاسي من فرنسا. مثلا القروض اللي تفهموا عليها ما عطتهمش بين 60 بين بروتوكول 61 و 63 كذلك توقفت كل شيء. لكن في الفترة هذه كان استرجعت البلاد التونسية عن طريق المصادرة وكذا، رغم ردود عنيفة إلى حد ما، إلى حد ما الولايات المتحدة كانت مساندة، يعني ضمنين مساندة، لكن علنين تقول لابد من الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة وكذا. لكن بورقيبة أمام طان سورترا يعمل حاجة، وفي الخطابات خاصة خطاب النفيذة والمتوية قول لي احنا رانا مناش مزروبين وكذا، نتفاوض مع فرنسا وفرنسا راي شركتنا والمعمرين مرحبا بهم، كان يحبوا يقعدوا يقعدوا لرويحهم.
1: لكن وش هذا الخطاب دكتور علي؟ وش
0: موجود
1: مرحبا بالمعمرين كان يحبوا يقعدوا،
0: اي كان يحبوا يقعدوا، قال ما نكلمهمش تحت السيادة التونسية. بيان سور تحت السيادة التونسية، اللي عنده فترة معينة يعمل حسابه، كان ويحب يقرر، قلنا 4 شهور عنده 4 شهور كان يحب يبيع، يقدم الملف نتاعو للولاية، وكان زادة ما يحبش يبيع يقدم الملف نتاعو ويقعد.
1: ثم كيفاش هذا الحدث سعيد طيب، حدث 1264 اللي هو الجلاز زراعي في تونس؟
0: هو في الحقيقة شوف الجلاز زراعي لعبت فيه استقلال الجزائر، تأميم الجزائر، ولعبت فيه أحداث بن زرت، ولعبت فيه معناها موقع تونس في لدى في المجتمع الدولي. نعرف موجيسليم شهد الأمم المتحدة، تونس ولا عندها يعني موقع محترم. فبالتالي كل الظروف هيئت باش تونس تاخذ قرار التأمين. ردوا بين اللي هنا، وقرار التأمين منطقي برشا. علاش؟ لأنه لم يشمل أراضي المعمرين الخواص بطبيعة الحال. تقريبا المعمرين الخواص باعوا، معناها خافوا لا يقعدوا كذا. وما ننساوش ثم زاد في الواقع التونسي، احنا توا في التاريخ ما نبعدوش زاد على تاريخ صغير. تاريخ صغير شنو؟ مثلا ما عادش ثم قبول من التوانسة للمعمرين. راهو احنا نقولوا فلان كان يخدم مع الرومي، يعني النظرة الدينية الثقافية قعدت سيدة عادة التوانسة، ما يقولوش فرنساوي ولا إيطالي، لا
1: رومي من دين آخر بالنسبة لي
0: رومي. وإحنا عنا غنية كيفاش هزته بنت الرومية، غنية ذيك ثم غنية أنا أشكو
1: سيت أنا بيدي ما بمعنى أنه كأنه خرج عن الدين.
0: نصارى هي نصراني مش حتى مسيحي، يا رومي يا نصراني. فبالتالي لا يمكن أن نتنبأ بتواصل التعايش بين الروامة والتوانسة لهذا السبب زاد، إضافة قلت إلى المقاومة، إضافة إلى رفض الاتحاد العام التونسي الشغل، إضافة إلى حاجة البلاد إلى ماذا؟ إلى قاعدة مادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة مع يعني انا لونسي البلان تاع الفريق العشري للتنمية 62-72. دونك احنا في حاجة الى موارد باش نقوموا بعملية التنمية، وكذلك التعاضد. لا ننسى انه جاء هيد الجلاء في طنبك في قمة التجربة التعاضدية، فبالتالي نحن
1: بحاجة. قداش سهم تجربة التعاضد في تحقيق هذا
0: هذه كل العوامل. إذا استرجاع أراضي المعمرين جزء من أخذته الدولة بطبيعة الحال، خاطر شوف استرجاع أراضي المعمرين، وهذه ربما غلطة، كان الكليون الوحيد والطرف الوحيد اللي عنده الحق في تملك الأراضي المسترجعة هو الدولة.
1: على ثم شكون تملك غير الدولة؟
0: لا،
1: مع الجلاء فماش حد،
0: حتى المعمرين حتى الخواص. فبالتالي كان حرمان ربما رأسماليين، كانوا عندنا رأسماليين، رأسمال الوطن كونوا في رحم الاستعمار في كل جهة تونسية. ديجا عندي انا عندي مقال مهم حول الاستثمار والربح لدى الفلاحين التونسيين، وعندنا راهو مستثمرين كبار في الفلاحة وأغنياء فلاحين وعندهم برشا فلوس في صفاقس في الزيتون في الشمال في كذا، وعنا قائمة متاعهم ونعرفهم. وكانوا يعني فاعلين وكانوا مندمجين في الاقتصاد العصري الرأسمالي، عكس ما يقال عن بدائية الفلاحة التونسية. فما صحيح نسبة هامة من فلاحين تونسيين بالطرق العتيقة والمحرات العربي وكذا، لكن عنا الناس تستعمل حتى في الدرون بطيب رضوان مثلا، كان أول من استعمل الدرون أي برش الأدوية بالدرون
1: في أي فترة؟
0: في فترة الاستعمارية أي مال شنو؟ مال شنو؟ عنا عنا في تستور الأخضر بن عطية وما أدراك مسمينه حمتين قالوا معناها قالوا ربي في السماء ومحمتين في في, في, في الأرض علاش؟ لأنه أملاكه ممتدة واحد واحد جاء متعدي وين ياخذ يقولوا له ماشي البقعة معينة يقولوا له الأرض هذه نتاع شكون يقولوا له حمتين رمض الأرض هذه نتاع شكون حمتين قال لهم شنو ربي في السماء وحمتين في, في الأرض تلمو إلي إلي إلي إلي بويسان إلي ريشا ريشا en fortune foncière كان عنده ثروة وديجا مازال الفيرما نتاعو تو في تستور الأخضر بن عطية مازال الفيرما نتاعو
1: كيفاش كان رد الدولة الفرنسية على قرار الجلاية الزراعي في تلك الفترة
0: كان قرار بطبيعة الحال كان قطع العلاقات كان إغلاق السوق الفرنسية خلنا نرجع لك ساعة للجلاية الزراعي ما تمش هو ديجا المعمرين الخواص خرج. تقريبا خرجوا وروحوا ما قعدوش هربوا هربوا علاش قلت عندها قاعدة قانونية لأنه الجلاء الزراعي صار ضد الضيعات اللي تملكها الشركات كانت شركات عظيمة في تونس شركات رأسمالية عصرية جدا لا سوسيتي دي فيرم فرانسيز لومنيوم ايموبيلي كذلك لا سوسيتي فرانكو افريكان اللي هي شادة ماخذها نشير نفيذة كانت دولة في وسط الدولة الاستعمارية وتملك آلاف الهكتارات الشركات هذه أعتقد أنها كانت وحدها عندها 160 ألف هكتار الشركات هذه فما شركات صغار طليانية زيادة طلية وكذا لكن شركات عظمى فلاحية هذه اللي صار ضدها تأميم داكوردو لكن كان فيه اختلاف في الرأي في مجلس الأمة قبل
1: قرار الجلاء
0: قرار الجلاء صار نقاش كبير لأنه ثم اللي توقعوا ما حصل فيما بعد ردود فعل فرنسا اللي سكرت لو مارشي فرنسي أوكان دي دفا ايتي اكسبورتي او مارشي فرنسي وحتى قطرة متاع من 1,500,000 هكتوليتر متاع خمور تصدر لفرنسا سكرت عام 65 واعتقد انه الامور هذه بقات لمده 4 سنوات من 65 ل 69 تقريبا المرشي الفرنساوي تسكر امام الصادرات التونسيه الفلاحيه اللي كانت تحظى بالمجانيه وقع الغاء اتفاقيه الجمركيه للتعريفات الجمركيه التجاريه والفلاحيه وخاصه الفلاحيه بين تونس وفرنسا اللي هي من عام 35 وقع الغائها فبالتالي تسكر المرشي الفرنساوي وزاد في الأزمة زاد في الأزمة وهذا من ناحية من ناحية شنو هو المشكلة مشكلة التركة اللي خلتها فرنسا متطورة جدا
1: 700,000 هكتار تقريبا
0: ولا لا الشركات خلت
1: الشركة
0: 160 ألف هكتار البقية لدى الخواص زاد للخواص عندهم ضيعات متطورة جدا هو المشكل كيف سندير وهذا تطرح في مجلس في مجلس الأمة
1: وهل نجح تونس في استثمار وإدارة
0: هذا المشكل هناك من النواب في مجلس الأمة من عارض قانون الجلاء من عارض قانون الجلاء علاش احنا توا في تونس عام 64 ما عندناش خبرات ما عندناش مهندسين كذا كذا لكن هذه تركة متطورة جدا جدا جدا راهك تقول كتقول اون كاف دو فينيفيكاسيون راه سي اون اندستري باش انت تعمل انتاج خمور مثلا انتاج خمور دو كاليتي يلزمك مهندسيه دي زونولوج عندك امور كيميائيه يعني صناعه كامله الدوله التونسيه اولا امكاناتها تعبه وما عندناش خبرات داكوردو فبالتالي تقريبا في مع بدايه الستينات ما بقاوش برشا بقاو كان الخبراء والمهندسيه في الشركات فما اللي قال يا خويا خليهم تحت السياده التونسيه وننتفعوا بالخبره نتاعهم اون اتوندو
1: تصير الترانزيسيون
0: فوالا تصير الترانزيسيون على مستوى شنو على مستوى التقن وعلى مستوى علمي وعلى مستوى التجربه فبالتالي وقت اللي وقع الجلاء ما عطاوش قيمه للانعكاسات الاقتصاديه فما انعكاسات سياديه سياسية كذا يعني ترضي التونسيين.
1: يعني اقتصاديا القرار كان قرار مكلف
0: سياسي سياسي سياسي سياسي.
1: يعني ما كان قرار مكلف اقتصاديا بلاد تونس.
0: طبعا طبعا كان مكلف لأنه بدأت لشويت متاع الفلاح
1: من وقتها.
0: من وقتها أولا لأنه وهذا هاو نشوفه فيه اليوم، وأنا أنا كنقول لك هكا معناها من من موقع الموقع التجربة مش نقول في كلام لي دو برانش ولا لي دو زورغانيزم اللي خذاو اللي خذاو التركة هذية هما ديوان الأراضي واد مجردة وديوان الأراضي الدولية. أنا في وقت ديوان معناش خبراء وكذا، هما خذاو التصرف وفي الوضعات الأخرين ثم التعطات في إطار التعاضديات. التعاضديات زادة رؤساء مديرين التعاضديات ما عندهمش خبرة وصارت كيما نقولوا بون صارت أنا ماساكري سو ليغ كولونيال. أنا ماساكري جو لو دي
1: إلى حد هذه
0: اللحظة. آه وي أنا ماساكري سو ليغ سو ليغ أغريكول أو نيفو دو لاندستري فيني فيتيكول أو نيفو دو ديكار دو فينيفيكاسيون. On a délaissé, on a marginalisé les constructions, le patrimoine, les châteaux, et surtout l'outillage. Et surtout,
1: جزء كبير من ما خلاه المستعمر الفرنسي بعد قرار الجلاء الزراعي لم تحسن تونس استغلاله.
0: لم تحسن.
1: مع الأسف.
0: مع الأسف. احنا نقولوا خاطر شوف خاطر المكلفة، خاطر البلاد ماهيش مستعدة، خاطر ديما في اوقات ترانزيسيون خايبة، ديما اوقات
1: هو قرار مهم لكنه ربما حكوا مر بمراحل
0: لم يدرس اقتصادية، لم يدرس اقتصادية كان به هاي سيدي تقول لي هاو قعدوا فما في فما ضيعة كبيرة ما عملوا لها حتى شيء، قعدوا مليها شكون
1: لي هما
0: لي بير بلون دي دو سان جوزيف دي تيبار في تيبار
1: اللي مازالوا
0: روحوا حدا معهم 75 تقريبا من عام من 64 التوسكي سوسيتي كولونيال والشركات اللي نحكي لك عليها سوسيتي دي فيرم فرانسيز ولا متاع نفيذه ولا غيره ولا غيره مشى ولا روح الوحيدين اللي قادوا هما لي بير بلون.
1: ربما
0: قول لي علاش
1: علاش
0: قول لي علاش
1: قلت لك علاش
0: لي بير بلون اولا اللي كان اللي كان عنده عنده علاقة كبيرة بسان جوزيف دو تيبار هما الأباء البيض متاع إبلا إبلا في معقل زعين تعرفها ولا لا؟
1: طبعا هي.
0: ها هذوكم يا سيدي لي بير بلون غاديكا كانوا من مساندي بورقيب
1: فقعدوا اللي تلك
0: دعموا الحزب الحر الدستوري الجديد وخاصة الأب أندري دو ميرسمان.
1: ربما جينا فرصة أخرى أكثر نحكي في تفاصيلها. طيب نشكرك برشا دكتور أستاذ محاضر المعهد العالي تاريخ تونس المعاصر. شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا أيضا في واحد من الناس على موزايك FM.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض أرمد، واصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. ومنظمة الصحة العالمية تفيد في بيان بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035. والجابري تفيد بأن الإعداد للحياة الزوجية يعد برنامجا وطنيا سينطلق تنفيذه خلال السنة الجارية بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة أمام المخاطر، وذلك للحد من إمكانيات التفكك والطلاق خاصة في السنوات الأولى للزواج. النائب مجلس نواب الشعب ورئيس الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي يؤكد أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية يندرج في إطار إصلاح القطاع الرياضي وتكريس استقلالية الهياكل الرياضية عن سلطة الإشراف، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهنية والبحث العلمي والرياضة مع عدد من الخبراء والمختصين في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية. والربع يوضح في تصريح لموزايكا أن النقاشات مع الخبراء محورت أساسا حول ضرورة الحد من تدخل السلطة التنفيذية في شأن الرياضية، مشددا على أن دور وزارة الشباب والرياضة يجب أن يقتصر على الجوانب التنظيمية دون التدخل في الانتخابات أو التعيينات أو تسليط العقوبات على الهياكل الرياضية.
2: فما اختلاف بين الخبراء اللي جاءوا المرة السابقة والخبراء هذا، وكل واحد أدلى بالدلو متاعه، أما الكل يتمحور حول معناتها استقلالية الهيكل الرياضية، لازمها تكون مستقلة عن السلطة أو الوظيفة التنفيذية، لازم تكون وزارة الرياضة سلطة الإشراف تكون تتدخل في الأمور التنظيمية فقط، ما تكونش تدخل في صلب الهيكل الرياضية وفي الانتخابات ولا في التعيين أو في تسليط العقوبات كما قاعدين نشوفوا طول هنا، معناتها في القانون 95 قانون الهيكل الرياضية الجاري بالعمل الفصل 21 اللي قاعد يتسلط معناتها بضيم كبير وبدون وجه حق على بعض الهيكل لا لشيء أنا باش يمنعهم من الترشح. إذا يلزم يكون القانون الجديد إن شاء الله اللي يرى النور، نحن عازمين عاقدين العزم في مجلس النواب أنه باش يرى النور إن شاء الله بالإصلاح وبقع الرياضة بما أمكن، إصلاح التمويل العمومي، إصلاح الحوكمة الشفافية، معناتها هذا باش يعود بالخير على الرياضة التونسية.
1: في تطورات الشأن الدولي، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر قوله إن الجيش سيرد على حزب الله بعد استهداف مدنيين إسرائيليين بمسيرة في رأس النقورة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الصين ستطلب حوالي 200 طائرة كبيرة من شركة بوينغ التي تراجعت أسهمها في البورصة بعدما توقع المستثمرون طلبية أكبر. هذا ولم يتوفر بعد الكثير من التفاصيل عن الصفقة، لكن أسهم بوينغ انخفضت بأكثر من 4% بعد بث التصريحات، إذ كان هذا العدد أقل بكثير مما أشارت إليه تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة المصنعة للطائرات على وشك إبرام صفقة لبيع 500 طائرة أو أكثر للصين. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس كوشيو مزيني جمعة مثمانية لتسعان تعليل سامي الحامي
3: 8 و4 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. انتوا حتى لتسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك فام ونحكيو كوميدي شوية آخر. فرحانين برشا باستقبلوا بحثين على موزايك فام في الانترفيو شوية آخر. هو هوموريست فرنسي كيف كيف ماروكان دار في عدد من المسارح الكبرى في فرنسا. خليني نقول قاعد يعملنا في شوية شغبته وفي موزايك تخلنا هكا في الانتين. دجال شوية آخر يكون بحثين على موزايك فام كيف كيف كولتور اكتو يكون عنا حوار مع الفنان محمد فاضل شاكر حول زوز حفلات يستنيكم في تونس نهار 17 ونهار 16 ماي. زوز مواعيد مختلفة أجندة استنيو فكرة على المواعيد الثقافية المنتظرة. هذا كل ما يكون كان بتبيع مع فريق كامل معنا وثق في الأعداد معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خلودة في الإخراج. جال تفضل تحب تقعد سيبون تحب نبدأ الانترفيو سيي سيبون ما نعملوش ميكرو داتاك شغب
4: بها. السلام عليكم à tous. Bonjour la Tunisie. Bonjour Tunis.
3: راني نبدا بالتيست اللي فهمنا فيه ها. نبدا نبدا باللهجه التونسيه طول. حاضر متحمس للانترفيو. C'est bon.

0: Culture Actu.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام حتى للتسعة متاع الليل باش نخليكم تسمعوا انترفيو كانت اليوم مع الفنان محمد فاضل شاكر. مازال كيوصل لتونس باش يقيم زوز حفلات. تتفيد التفاصيل الكل مع الوثق بالله شاكر في كولتور اكتو.
2: اهلا وسهلا.
3: اهلا
4: حياتي موزايك.
2: اي مرحبا. كيفك عفراء تونس؟
3: اذا بعدك مثل بتشتاق تونس حبيبه قلبنا، فيها ذكريات حلوة كتير مع الوالد، وشوقين نغني لهذا الشعب المثقف والزويق والبيكرم ضيوفه دايما، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب.
2: وأخيرا هالحفلة اللي تأجلت مرتين وإحنا كل مرة نعلنوا عنها.
3: أنا جاي وخايفاك.
2: الحمد لله لأني عندي في تونس اليوم. الحمد لله تونس في كارتاج.
3: طبعا إلي الشرف أكيد. كل خيرة فيها خيرة. تأجلت مرتين بس جينا وأخيرا وإن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم.
2: وانت تسمع معايا في الموسيقى فرحوا بينا، شو اللي نسمع فيها تو؟
3: كيف يعني؟
2: شو الأغنية اللي نسمعها تو؟
3: أغنية الفضول وأنا كمان.
2: هالأغنية عاملة 206 مليون حد اليوم، شو سر هالوصفة اللي عملتوها؟ توليفة بسيطة، كلمات، أحساس كبير ونجاح معناتها ما عندوش مثيل.
3: هذا توفيق من رب العالمين. كانت الناس بحاجة للبساطة وللإحساس المثل وتربني يعني، والحمد لله وصل إحساسنا واللي جاي أحلى إن شاء الله.
2: شو أنت حكيت على سميت فضل أكثر من مرة، من 2009 ما جيش لتونس، آخر مرة كان عنا في 2009 زعمة قريب نشوفه في تونس.
3: إذا الله راد قربت كتير قربت.
2: وأنت معاها
3: إذا الله راد. هذا الحلم.
2: شو توعد الجمهور اللي مستنيك في حفلتين في تونس؟
3: نغني لهم كل أغاني الوالد اللي مشتاقين اللي عندهم ذكريات حلوة عليه، وطبعاً كيفك عفرائي، وبعض من الأغاني اللي إلي، أغاني الترابية اللي بحبوها. أنا بعرف إنه الشعب التونسي بحب يغني مع الفنان. كنت بحفلات والدي بكل تونس روح أشوف، يعني ثلاث أرباع الحفلة كان والجمهور يغني أكثر ما فضل يغني. فمتشوق شوف هذا الشعور معي أنا على المسرح، لما كنت شوفه مع والدي على المسرح هلا حيكون معي. فكبران قلبي كتير اليوم.
2: إن شاء الله أشوفك ديما في تونس، وبودي لو كانت تزور تونس وتتجول فيها وتكتشفها
3: إذا الله راد. هيدي النية، لأن إحنا جينا قبل بثلاث أيام على أساس إنه نبرم شوي بتونس.
2: مرحبا ونشوفوك إن شاء الله.
3: مزيكي
1: محمد فاضل شاكر يستناكم في زوز مواعيد في تونس. خليني نذكر كونه كان باش يكون موجود، ولكن للأسف كانت فما زوز حفلات تأجلت، وأخيرا هو في تونس كما قال. فرحة كبيرة بالنسبة لي، وانتم زادة كونوا في الموعد نهارة لحد في مسرح أوبرا تونس، ونهار السبت في راديسون بلو تلقاو تساكر موجودين في مدينة الثقافة.
0: كولتور أكتو. Culture Plus.

فاضل شاكر ومحمد فاضل شاكر. كيفك عفرائي؟ وصلنا حتى 8:54 دقيقة في كل جوخ بلوس على موزيك فهم تتسفيت وقاية أجندا. أجندا البداية في أجندا نذكركم بموعد أوبرا ديدون إيني لونغي بيرسل تلقاوها موجودة في زوز مواعيد في مدينة الثقافة. كونوا في الموعد نهار 14 و15 مايو بداية من 7:30 متاع الليلة. بتبيع كنا نحكي معاه وعلي سيدا فاضل شاكر يستنيكم في زوز مواعيد. محمد فاضل شاكر يستنيكم في زوز مواعيد نهار السبت هذا نهار السبت في راديسون بلو ونهار لحد في قاعة أوبرا تونس مع برشا موسيقى أغاني والدو سيغمو باش يتغنيو أغاني طربية وأكيد للبوم متاعو وأغاني الخاصة. كان ضيفنا اليوم في كولتور بلوس لوموريست فرونسي جال يستنيكم نهار الاحد 17 ماي بدايه من 8 متاع الليل في راديسون بلو. كان مازالتو ما خديتوش التيكي نتاعكم تلقاوهم على موقع تسكتي.ان وعلى ايجا.ان في موعد كما قلنا يستنيكم برشا ضحك نجمو تاخذوا لي بي نتاعكم وتكونوا حاضرين. اجندا كولتور بلوس احنا وصلنا لاخر كل شيخ فلوس بالنسبه لليوم. انا ببقى لي كيف نقول لكم باي باي تصبحوا على خير. الناس كنا نتقابلوا غدوه في موعد جديد من كل شيخ فلوس على موزايك لو رونديفو 100% كولتوريل يستناكم غدوه. امين بن هلال محمد امين بن هلال هو صحفي تونسي يخوض اولى تجربه في الكتابه كتاب بعنوان قبو الحفصيه نحكيوا تفاصيله في وصل غرامك الحقيقه سوربريز بالنسبه للغدوه في عالم الكتابه تكتشفوها معنا في وصل غرامك كما كل نهار جمعة. شكرا لكل فريق وثق وطارق وخالد. شوية خير مع معدل الأخبار مع سيف الدين المهري بعد يجيكم يوسري جديدي في بنة لفين برشا انرجي برشا موسيقى حاضرة والفلوس للربح في نيويني نون. كملوا مع جنجون مصابتجي والتوكي.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بن زينة يقول إن نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، مشيرا إلى أن المعطيات تظهر أن 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة غير متزوجين. وبن زينة يذكر خلال ندوة علمية أن معدل سن الزواج في تونس يبلغ 35 سنة عند الرجال و 28.4 سنة بالنسبة للفتيات وفق آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، ملاحظا أن هذه المؤشرات تدل على أن الشباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر نتيجة لعدة ظروف، من بينها صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج أو عدم الاستقرار المهني ما يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج وفق تعبيره.
2: هي كي ناخذوا اللي بين 15 و34 سنة نلقاو 80% منهم غير متزوجين، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما، وتدل معناتها بشكل مباشر إلى وجود تأخر في سن الزواج. يعني معدل سن الزواج عند الرجل أصبح قريب 35 سنة، 34.8 و 28.4 بالنسبة للفتيات، وهي مؤشرات تدل على أنه الشباب الآن أصبح يؤجل أكثر فأكثر الزواج نتيجة لعدة ظروف، خاصة منها الصعوبات المهنية اللي يتعرض لها تخليه يأجل مشروع الزواج لعدم وجود ماديات ووسائل مادية كافية. الخمس سنين جايين مهمين في السياسات العمومية، لأنه إذا جاهلوا الجانب هذا بطبيعة الحال نقاروا إحنا بعد خمس سنين في تهرم سكاني أكثر ومعنتها ومشكلات لربما قد تواجه الصناديق الاجتماعية، خاصة منظومة الصحية اللي يلزمها تتأهل هي نفسها وتتوجه أكثر نحو الفئات اللي تطلب الحاجيات الصحية هذه، إيجاد برامج لتشغيل الشباب لإدماجهم أكثر لأنهم يصبحوا مستقلين ماديا على الأسر متاعهم يخليهم يفكروا في إنشاء أسرة.
1: مجلس الغرف المشتركة يقترح خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان حول مشروع تنقيح مجلة الصرف تطوير منظومة الصرف لدعم الاستثمار وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني. ورئيس المجلس ناصف بالخيرية يقول في تصريح لموزايك أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن 90% من الشركات غير المقيمة في تونس هي شركات صغيرة ومتوسطة يملكها أفراد أجانب يستقرون في تونس ويتعلقون بسكانها وظروف العيش فيها، لذا فإن منحهم وضع غير مقيم لأطول مدة يعد إشارة قوية لجذب المزيد من المستثمرين من هذه الفئة وفق تعبيره. متساكنو عدد من أحياء مدينة سليانة يعبرون لمراسلتنا بالجهان بها الصادق عن تذمرهم من تكرار انقطاع الماء الصالح للشرب واستمراره لأيام، إلى جانب ضعف تدفقه خلال ساعات التزويد، خاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق مصدر مسؤول بالجهة يفيد بتواصل جهود السلطة المحلية لإيجاد حلول عملية لتعزيز الموارد المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالجهة، وذلك استعدادا لموسم الصيف عبر استغلال الإمكانيات المتاحة من أبار عميقة بعدد من المناطق وربطها بالشبكات المائية القائمة. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه أن الصين لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز ونشرت اليوم. ختاما، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتعهد اليوم مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، يتعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة في وقت تطالب فيه واشنطن والسلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نونستوب ميوزيك بنت فام. بنت فام من 10 إلى 9 لنص الليل. يسري جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على موزايكا فام، مرحبا بكم. هذه بنة لفام من توا حتى نص الليل كالعادة، نونسوكم ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيكا لابونيمير وبطبيعة الحال الأخبار المفيدة، وعندكم الربح والكاش كانيوتا زادة عظيمة جدا توا بعد نحكيو عليها. ولكن كالعادة كما سنسناكم نكونوا موجودين معاكم فريق كامل، عنا مختلف المواعيد اللي تستنى فيكم. بعد شوية دير نحكيو موزيكا كالعادة مع دالي بن أحمد هوت سيليكشن كيما كل ليلة، نمشيو نشوفوا موندو عالم تاع موسيقى. واليوم باش نمشيو للانجلند، باش نمشيو لليوكي. دي جي برودكتور بريتانيك اسمه نايتميرز اون واكس، بعد اكتشفوا الموند نتاعو لونيفير اللي باش يعيشكم فيه دالي بن احمد في اوت سيليكشن كيما كل ليله اكيد. او كنكتشفوا نشوفوا نسمعوا موسيقى الحقيقه قليل وين نسمعوها على موزايكا فام. دونك هاكا كي العاده الموعد معاكم بعد شويه مع دالي بن احمد هوت سيليكشن. كيف كيف عنا الموسيقى الأوريونتال، الجولد، ترابيت، كل شيء موجود الحقيقة وجديد ديما تسمعوه أكيد في بنت لفام. سنسنيكم زيدا بموعد الربح والكاش الليلة. تشامبينز ليج نعتبرها، عرفت سمعني باش نلعبوا فينال تشامبينز ليج قبل ما نخلطوا للتشامبينز ليج. الليلة كنيوتا بنجم تبدل بارشا معطيات. كنيوتا تنجم اليوم إذا كان تربحوها تكلمون على 71-113-1000 تدخل في القرعة. سامبل يسر، رقم واحد 7-1-1-1-3-0-0-0 تابي في تليفون تكلم تدخل في القرعة، تلقى شاكر في استقبال تليفوناتكم الليلة، وتو سمبلومون بعد نجم تربح معانا برشا فلوس.

ملايين إلا 300 دينار، برشا فلوس تستنى فيكم بعد على 71113000، وفرصكم في ربح تزيد من ليلة الليلة. التحدي نيويني نو 60 ثانية بعد شوية في زوز ملايين و300. كلمونا تتحديوا كسيد الحكم اللي ما حبش يفرط في الكنيوتا. سيد الحكم شوف والله يقولكم حاجة، عنده الحق على خاطر انتوما لازم تكلمونا على 71113000 تتحديوه. تركزوا مليح مليح، نعرف فيكم برشا تترينيو ديما على نوينينا وتعرفوا روحكم تنجموا تربحوا. يا خويا كلمونا على 71113000 اربحوا زوز ملايين و300 ليلة في التحدي ليكم انتوما. سامبل برشا على 71113000 بعد تتحديوا سيد الحكم في 60 ثانية. تركزوا مليح مليح وتربحوا معانا زوز ملايين و300 في نوينينا. التحدي 2300 دينار يبدلوا برشا معطيات، سورتو موعد الربح والكاش الأوليني والأسهل اللي هو فك بلاستيك. البارح فك بلاستيك خلود ربح 300 دينار أكاو سامبل على الأخر. بورتون البارح خلود ما طلعتش فريد سامبل على الأخر. يقول قايل كيفاش خسرت وربح 300 دينار على خاطرها خلود اختارت أنها تواصل ليلتين ورا بعضهم، دونك الكاش كان من نصيبها. انتم تكلمون على 71113000 بزوز متبارين، من بعد يجيو بحذينا تحاولوا تفكوا بلاصت بعضكم وتفكوا بلاصتكم في الميشون. تطلعوا شو مش نختارف عليكم، من بعد سهل ياسر العملية، اختاروا لكم تواصلوا تربحوا 400 دينار. يكون لكم اسهل ليزانديس واسهل اختراع واسهل شخصية واسهل كل مرة حاجة نقترحوها عليكم. الفايدة تكلمونا، تختاروا لكم تواصلوا تدخلوا في القرعة فوق بلاستيك 400 دينار نيويني نو زوز ملايين و300. هذا اللي يستنى فيكم الكاش زوز ملايين و700 في بنة لفين بعد شوية على 71113000. فريق كامل معاكم الحقيقة ديما يونسكم، وعنا مختلف المواعيد منها موعد الصحة النفسية. فسر لي فسر لي ليلة باش نحكيه على حاجة الحقيقة نتصور بارشا منا نعيشوها، انه نبدأ نخمو نحسوا روحنا نخمو ياسر، نحسوا روحنا ندخلوا في الليديتاي تراها كان عملت هكاكا وكان صار هكا وعليش ما يصيرش هكا، واذا في حالة انه صارت الحاجة هذية انا شو مش نعمل من بعد، وكي عملت انا الحاجة هذيك كيفاش للامباكت متاحها من بعد على حياتي، وكان نقوم مثلا اليوم السبعة متاع الصباح هل نخلط نعمل هذي الكل، تراها كان نقوم السبعة ودرج ولا لازمني نقوم زعما 6:30. ادي عرفتك السيركل فيسيون نقعدوا ندورو فيه، مخنا يبدا يخدم 24/7 لين نوصلوا نتعب ودوامة متاع افكار تعبنا برشا الحقيقة. هل هذه حاجة عادية؟ هل نورمال نعيشوا الحاجة هذية؟ والا هل النجم نحدوا منها؟ اسكو النجم نحدوا من التفكير المفرط هذية؟ داير من بعد نحكيوا على الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط مع الاخصائية النفسية ينس السلامي اللي تكون بحذنا بعد شوية في فسر لي مع 11 غير بوعة متاع الليل. انتم زادة تلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام، وتنجموا زادة تقترحوا علينا مختلف المواضيع او ميساج على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. كالعادة نحن معاكم ونونسوكم حتى نص الليل، ونبداو موسيقى. فريق كامل معاكم من توا حتى نص الليل. دالي في الاخراج، سلم عليك باشا باشا دالي، معنا طارق في الديجيتال، وشاكر في ستوندار على 71113000 بعد شويه تنجموا تربحوا 400 دينار في فوك بلاستيك. تختاروا لكم تواصلوا تلقاو روحكم رابحين الكاش، وقاعدين بحضرنا هنا في الاميسيون. خليكم مع تشاوز كوم ماي نيم.

كيري بيري سكيب مارلي تشين تو ذا ريثم على موزايك اف ام. توصلنا ل 9:21 دقيقه. بعد شويه نجموا تكلمونا على 71113000 تربحوا 400 دينار. 71113000 ليكم انتوما. فك بلاستيك تستنى فيكم الفلوس الربح والكاش. زوز متبرين معانا يجيو بعد شويه، لكن توت سويت نحكيو موزيكا سامبلينج.

Samplink. عرفتوا الحقيقة اللوب نتصور هذه لوب معروفة ياسر سورتو لاميلودي والنغمة ذي كي نرجعوا بالذاكرة هكا للبدايات نتاعنا وقت اللي دي جي والفنانين نتاع الالكترو سورتو كانوا يلوجوا على الساوند نتاعهم. هذا كان عام 2000 نحكيوا على غنية One More Time الدافت بانك.

One More Time هي أغنية من ألبوم Daft Punk Legendaire Discovery اللي خرج في عام 2001. الأغنية ذي كانت أن تهنو في تاريخ الموسيقى الهاوس الإلكترو الفرنش هاوس وسورتو الإلكترونيك ميوزيك بصفة عامة. أما السوربريز هي أنه الكلمات والميلودي اللي تتعاود على طول الأغنية واللوب اللي سمحناها سورتو من الأول في الحقيقة ما هيش متاع Daft Punk.

وفي الحقيقة كي دي دافت بانك دي فرنش تاتش، اما المصدر الحقيقي للسامبلينج هو اغنية اقدم بيسر اللي هي مور سبيل اون يو للمغني الامريكي ايدي جونز اللي خرجت عام 79. اغنية في ستيل ديسكو الفانك، اما دافت بانك خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج من اغنية مور سبيل اون يو، قصوا دي زيكستري، بدلوا البيتش التامبو وعملوا به اغنية جديدة. تراه خلينا نسمعوا سورتو انه انتريسون اكثر اليوم الخدمة الكبيرة اللي صارت على السامبلينج هذية، وهو كفرت مرة نسمع زوز غنيت مع بعضهم.

دونك هنا نعتبروا بوزل، بوزل بأتم معنى الكلمة. دافت بانك الحقيقة خدموا خدمة كبيرة على السامبلينج بالنسبة من غنية More Spell On You. بون نعتبروا عن جدارة، عن جدارة سنهم صار السكسي متاع غنية One More Time الألبوم Discovery. كي دي دي دافت بانك دي الفرنش تاتش، دي زيدا سنوات وسنوات من الخدمة في الهاوس في الإلكترونيك ميوزيك. أما سامبلينج تخذي من في غنية One More Time لدافت بانك من غنية More Spell On You لأدي جونز، تبديل كبير في ستيل وخدمة كبيرة ياسر على السامبلينج.

0: مواصلين من
1: نجلفين. بعد شوية منزلنا مواصلين معاكم أكيد بالربح والكاش 400 دينار ليكم أنتم في فوق بلاستيك زوز متبرين. واليوم نحكي فوتبول أخوي، أنا عطينيكم لنديس من توا كرة قدم من نجم يكونوا لاعبين سورتو توا مع القايمات اللي قاعدين نراو فيهم للكوب دي موند. دونك نختاروا لكم زوز لاعبين، واحد سهل واحد صعيب، أما خليكم مع الموزيكا كازو سيلم هف كراه.

0: على حيوي باداتي على مزيكا فام توصلنا حتى لتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة سيسرويعكم طريق سلمة ليكم نحن توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: نحكيو على مشكلة أخرى تهم الخصوصية متاعنا وتخص أكثر سيرفيس نستعملوه كل يوم اللي هو جيميل من عند جوجل. برشا ناس خايفة أن جوجل قاعدة تقرأ في مساجاتنا الخاصة وتستغلهم باش تدرب الاي اي متاعها. اتهامات كبيرة الحقيقة موجهة لوحدة من أكبر الشركات اللي عندها معظم الداتا متاع الانترنت. أما هل بالحق فما خطر علينا نحنا؟ وشنو الحل؟ التاريخ يورينا انه الايميل في الاول ما كانش متاح للناس الكل، كانت حاجه بروفيسيونيل اكثر تستعمل يستعملوه داير للجامعات والشركات الكبرى والحكومات اكاهو. كانت البوات ميل ديما مربوطه بالسيرفيس متاع العمل او الدراسه، وكانت تعتبر حاجه رسميه برشا. معناها كيما مثلا نحن نقولوا توا باش تبعث جواب، مثلا باش تبعث جواب حاجه رسميه ديجا وتمشي وتتريق المحاسيل. الحكايه كانت كمان بلو بروفيسيونيل، لكن مع ظهور خدمات مجانيه كيما جيميل عام 2004 ولا الإيميل حاجة بيرسونيل أكثر، والناس ولاو يخزنوا فيها كل شيء، تصور العائلة، أسرار العمل، وحتى تفاصيل الكارت بانكير. مثلا كي ولا عنا مادام ظهر جيميل ظهر جوجل درايف، دونك وليت كمان حاجة في استوكاج. أي حسرة قدشت توحشت اللوجو بتاع جيميل القديم، ما عاشت وتتفصن ولا جست الجواب هذاك هو اللوجو. لكن هنا بدأت المشكلة الأخلاقية، شكون عنده الحق يرى الأسرار والتفاصيل الحاجة حاجات داير اللي نحطوها نحنا في الجوجل درايف، وشكون ما عندوش الحق؟ باش نرجعوا للمشكلة داير اللي طرحناها اليوم. الشكوك اللي طلعت تقول انه جوجل قاعدة تقرأ في الايميل بريفي متاع المستخدمين اللي هما احنا، حتى لو كان ما فماش موافقة داير واضحة من عنا نحنا عفوا، والهدف متاعها

دير هو تدريب الاي اي وتجميع البيانات الضخمه. برشا ناس لاحظت انه لي سوجيستيون تاع جيميل او كلي ريبونس اوتوماتيك اللي يقترح عليك الاي اي ولات ذكيه بصفه غير عاديه. هنا بون ممكن حاجه خلت الناس يقولوا انه الاي اي قاعد يحلل في الكونتوني تاع المساجات. الاشاعات هذه خلاو الدنيا تقوم وما تقعدش. وصل الضغط لجوجل الحاجه اللي خلاتها تخرج وتفسر. كما قلنا لكم جوجل هنا ما سكتتش، وداير مش من عوايدها ان تجاوب ديريكتومون على اكس او تويتر سابقا. طلعت تكذيب رسمي وقالت انها ما تستعملش لي ايميل نتاع لي كونط بيرسونيل باش تدرب الاي اي نتاعها، حتى لو كان الفونكسيون انتيليجونت هي حاجه مفعله. دونك هاوكا باش نزيدو داير نحميو روحنا، وهذا شنو لازمنا نديزاكتيفيو توا، انه اذا كان ما نستعملوش فك لي فونكسيون انتيليجونت داير اللي ظهروا. كيفاش فسر لكم الحكايه؟ ريت في جيميل مثلا ولا موجوده يقول لك جيميناي هو اللي يكون موجود معاك يساعدك على كتابة الزيميل. داير نمشيو جوست للي بارامتر متاعنا إذا كان ما نيش نستعملو فيهم راو الحاجات هذوما، أوكا باش ما نخليوهاش ديما تقرا في اللي دوني وكل شيء. جوست نمشيو للي بارامتر متاع الكونت ونعملو ديزاكتيفي على اللي فونكسيون انتليجنت. لكن الخطر القانوني هنا مازال موجود، على خاطر في برشا بلدان خاصة في أوروبا فما قوانين صارمة تحمي البرايفسي وتمنع التجسس على المراسلات الخاصة. هنا كمان راو لو كان يثبت إنه جوجل قاعدة تقرا في الزيميل من غير موافقة صريحة، راهو باش تواجه غرامات مالية كبيرة برشا، على خاطر هذا يعتبر انتهاك لحرمة المراسلات. الخطر هذا الحقيقة خلينا ديما نردو بالنا من لي كونديسيون جينيرال متاع أي تطبيق نستعملوه. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم مثل الجمعة ومتسعة للنصلي. وتكلمون على 71-113-ألف تربحوا 400 دينار في فوك بلاستيك زوز متبرين. نجمو تطلعوا جوار هو لاعب كرة قدم معروف سورتو توا نحكيو على الكوب دي موند القوائم اللي خرجوا. دونك من بعد 400 دينار ليكم انتوما زوز متبرين على 71-113-ألف. خليكم مع الموسيقى من عند مارون 5، هذه

0: غاغا شيب اوف ا وومن على موزايك اف ام، اغنيه من الساوند تراك نتاع فيلم ديفل ويرز برادا 2 اللي مازال موجود في قاعه السينما التونسيه. فيلم ياسر مزيان يحكي على الاندستري نتاع الفاشن والاعلام في العالم. يوصلنا حتى الموعد الربح والكاش.
1: فك بلاستيك،
0: فك بلاستيك اليوم فيها 400 دينار، 400 دينار كاش ينجموا يربحوهم احمد ومحمد. خلينا نبدا نسلم على احمد. مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور؟
2: والله الحمد لله.
0: أيبي فايدة في فورما يا أحمد. اليوم بشي حاول يفك لك بلاستيك. محمد مرحبا.
2: أهلا بيك. عسلامة.
0: صباح محمد.
2: والله الحمد لله.
0: أيبي يلا أحمد وحمد سلموا على بعضكم.
2: أهلا بيك يا محمد. صباح شنو أحوالك؟ الحمد لله
3: الحمد لله يا أخوي.
0: إن شاء الله مربوح عليكم الزوز يا أحمد ويا محمد. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك 30 ثانية اليوم ينجموا يربحوكم 400 دينار. 30 ثانية لازمكم تطلعوا فيهم شخصية رياضية. شخصية رياضية معناها شوف ما سهلة، محصورة بينات جوار وإلا انترنور، وجنرال مو حتى الانترنور يكون ديجا كان جوار قبل، دونك نجموا نسميهم الكل جوارات. أو كم بعد عندكم سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم، لكن باش نبداو السبور على بكري شوية نحن. دونك اليوم 30 ثانية ينجموا يربحوكم 400 دينار، وانتم ما عليكم كان تطلعوا الشخصية ذي وتنجموا تسهلوها على رواحكم بالكتاب اللي ده. كيفاش تسهلوا على رواحكم؟ كي تختاروا انكم تواصلوا. شنو معناها تواصلوا؟ كما خلود مثلا الايامات اللي فاتوا كي اختارت انها تواصل لقات روحها تطلع ساعة في شخصية سهلة برشا، لزانديس يبداو قراب برشا وسورتو نعاونوكم قدر المستطاع باش تربحوا الكنيوتا. الفايدة تختاروا انكم تواصلوا. لافونتاج الاخر انكم كي تواصلوا توليوا أبارتير من نهار الاثنين ترجعوا تلعبوا معنا على 500 دينار، وترجعوا تلعبوا مرتاحين على خاطر ضامنين ديجا كاش، ضامنين ديجا فلوس حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتوش. شنو مش نقترح عليكم من نهار الاثنين بالضبط قديش عندكم ديما شطر الكنيوتا؟ يعني كي نبداو نلعبوا مثلا على 500 دينار، 250 دينار مضمونين مريقلين. تقولي عسلامة كهو جيت تهز علينا التليفون تشارك معنا في اللعبة تربح 250 دينار. اكهو هذي في حالة معناها لا قدر الله خسرت، وبيان سور تنجم تختار انك تواصل كل نهار نزيدوا 100 دينار، والكنيوتا تنجم توصل مليون زوز ملايين كل نهار. الفايدة تختاروا انكم تواصلوا وتكملوا معنا والربح يبدا مضمون 100%. كيما تنجموا إذا تختاروا انكم ما تواصلوش تقول لك هاو يزي فيها الفبركة، انا اليوم 400 دينار كان طلعت الشخصية الرياضية هذية نربحهم، واذا كان ما طلعتش اوتوماتيكمون نلقى روحي نروح يدي فارغة. ما نعرفش انا 400 دينار را انه نجموا نبنيوا عليهم بالكدي بالكدي، ما زال بكري الحقيقة، وسورتو نجموا نظنوا فرتونا به الحقيقة هكا فليست به ان سورتو يعاونونا بالكدي في العيد هكا ولا نخلي لكم السؤال والخيار لكم انتم. احمد تواصل ولا تكتفي؟
3: اي نكتفي.
0: وعليه احمد
3: والله نعرف روحي ما عنديش ذره.
0: ايه سبحان الله نحن نجم نعاونوك، انت اختار انك تواصل هكا هذيك هي.
3: لا طول مومون هنا احساسي يمشي في يكتفي.
0: انت احساسك يمشي في يكتفي به، هو خيار بيان سور خيار. محمد تواصل ولا تكتفي؟
2: ما نواصل.
0: بيه محمد اختار انه يواصل واحمد اختار انه يكتفي. احمد صعبتها شويه راه الحقيقه عليكم انتم الزوز، او باش نقولكم علاش صعبتها، على خاطر باش نعطيكم الخيار انه انه مثلا تطلعوا الشخصيه اللي كنتوا باش تطلعوها اذا كان الزوز اخترتوا انكم تواصلوا. احمد شي مازلت شاد في بحثك؟
3: والله شو نقول لك انا
0: نجم ناكد لك، انا راني نجم ناكد لك اللي الشخصيه راهي سهله ياسر اذا كنت تختاروا زوز انكم تواصلوا. انا نجم سهله لي يا ودي لين ما عادش
3: والله انا عندي فيك ثقه راه ما نقول ما عنديش فيك.
0: انا راني خلود اقنعتها نهارين ورا بعضهم يا خلود. البارح روحت ب 300 دينار، اقنعتها نهارين ورا بعضهم خلود. قلت له اخوي اسمعني واصل سايب عليك واصل تربح الكاش. ويقعد عندك الكلمة لخ بيان سور. إذا كان مقتنع تحب تكتفي اليوم تكتفي.
3: أوكي
0: بيه. اليوم دونك خلينا نشوفوا شنية الشخصية اللي كانت في حالة أنه اخترتوا أنكم الزوز تواصلوا. نعطيكم ليزانديس جوش تنجربوا أكاهو على التجربة بيه. أوكي بيه أسمعوا ليزانديس هذوما. هو أسطورة كرة قدم إفريقية وعربية، الانديس الثاني لسنا مازلنا كملكم الانديس ومن بعد. هو الانديس الثاني هو انه صاحب مواقف كبيره الحقيقه, كما مثلا مارادونا وقت اللي يوقف بالقديم مع مواقف انسانيه وسياسيه. دونك هو اللاعب داير من اللي كان لاعب الى يومنا هذا صاحب مواقف انسانيه كبيره. والانديس الثالث والاخير اللي نجم يقرب لكم الحكايه هو محلل كروي توا عنده برشا احترام,
3: ابو تريكا
0: أذي في حالة لكم أسوس اخترت تواصل ولكن أحمد اختار ما يوصلش. دونك ثم شخصية أخرى ولكن معروفة هي الشخصية, أما لازمكم تركزوا فيها أكثر شوية, لازم تركزوا أكثر شوية مش نجموا تطلعوها الشخصية هلية. ساعة خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا, دونك نحكيو ديريكتو من التليفون. واليوم القرعة قالت أنه أحمد هو اللي بشي بدا يجاوب لوليني. دونك يا أحمد ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 انطلاق, يعني مش وسط ليزانديس, على خاطر اللي بشي جاوب فيكم وسط ليزانديس راهو باش يتم إقصاؤه نهائيا. دونك ردوا بالنا مليح مليح, ركزوا ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو 3-2-1 ننطلقوا. يبدا احمد ومن بعد محمد 30 ثانيه نجموا تعطيوني اقتراح ديريكتومون والا تسالوني اسئله انا نجم نعاونكم باي والا لا اكهو, هذا باش نجم نعاونكم. دونك 30 ثانيه تنجم تربحكم اليوم 400 دينار كي نطلعوا الشخصيه الرياضيه الاتيه. نبدا لكم بالانديس لوليني, هو لاعب كره قدم سابق كان ناجح زاده كلاعب, هذا الانديس لوليني. الانديس الثاني يقول هو توا مدرب تعرف برشا للعالم في السنوات الأخيرة, معناها العالم الكل ولا يعرفه, يعرف اسمه, يعرفه بالكدي في السنوات الأخيرة. والانديس الثالث والأخير هو يستعمل برشا تكتيك 4-3-3. نعود لكم لزانديس, هو لاعب كرة قدم سابق كان ناجح كلاعب, توا هو الانديس الثاني هو توا مدرب تعرف برشا للعالم في السنوات الأخيرة, والانديس الثالث والأخير هو يستعمل برشا تكتيك 4-3-3. شكونوا هالشخصية الرياضية هذية؟ نحاول نطلعوه. نبدأ مع أحمد في 3-2-1 انطلاق. يلا أحمد كور عندك.
3: الشخصية دي رانيت ليونيل ميسي؟
0: لا ما رانيش ليونيل ميسي. عندك يا محمد
3: مارينا كريستيانو رونالدو؟
0: لا محمد محمد اعطيني.
3: افريكا؟
0: لا ماهوش افريكا. لا عندك احمد
3: مارينا كريستيانو رونالدو؟
0: لا ما رانيش كريستيانو. عندك محمد
3: في الانجليز؟
0: اي في الانجليز, اي توا ايراني معناه في الانجليز. اي عندك احمد
3: بيب جوارديولا؟
0: لا ماهوش جوارديولا. عندك محمد
3: بس
0: بس نزلت مره احمد مره محمد. يلا احمد اعطيني اجابه.
3: ليكيب اللي يريني فيها من خمسة توب؟
0: لا لا توا اعطيني ديريكت اسم خاطر توقيته فيه.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: شكون زعم؟
3: توكيل؟
0: لا. عندك محمد
3: انشيلوتي؟
0: لا موش انشيلوتي. لا في البريمير ليج جستومون يريني توا, ويريني في ليفربول اللي هو ارني سلوت. أرني سلوت الدتش. أي أرني سلوت اللي جستمو هو قريب من ستيل متاع بيب جوارديولا, يستعمل برشا تكتيك 4-3-3. أرني سلوت هو كان الشخصية متاعنا اليوم للأسف. لأحمد لمحمد طلعتوا الشخصية ذي, شكرا لكم اللي زوج شاركتوا معنا. للأسف ريت تختار انك تواصل روجيك أبو تريك, رايح حاجة سهلة الحقيقة, ولكن حتى أرني سلوت زادة معروف, أما ديما يصعبوا شوية لزنديث, هيك عليش ديما قولكم اختاروا انكم تواصلوا. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل, بعد شوية زوز ملين و300 في نيميني نوع على 71-113-1000. تلقاو زادة موعد رياضة سبور إكسبريس بعد شوية مع اسكندر إبراهيم, ولكن قبله تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار.
4: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. صدور القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 من ماي 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية في الرائد الرسمي اليوم. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا وتمت المصادقة عليه في 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب ب 76 صوتا مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها، فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سبل تعزيز التعاون لتحديث البنية التحتية الصحية وتسريع الرقمنة بهدف تحسين جودة الخدمات. ووزارة الصحة تفيد في بلاغ لها صادر اليوم أن اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خورخي موريرا دا سيلفا والمنسقة المقيمة للمنظومة الأممية رنا طه تناول تحسين حوكمة المشاريع وتطوير التجهيزات الطبية. الجمعية التونسية لجراحة الصدر تنظم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يوما جهويا للتحسيس والكشف المبكر عن مرض الكيس المائي على مستوى الكبد والرئة، وذلك بهدف التوعية بخطورة هذا المرض في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة به في الجهة. ورئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر عبد السلام الهنتاتي يؤكد في تصريح لمزيكا أن الحملة تنتظم تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك وتندرج في إطار مقاومة مرض الكيس المائي الذي عاد للانتشار بشكل كبير وفق تعبيره.
7: الكيس المائي كان القوي في العلوش مثلا، الإنسان حتى ياكلوا احتمال العدوى ضعيف برشا، وقت الشتاء ده وقت الكيس المائي هذايا نطيشوه نلوحوه ولا حتى نردموه، الكلب ياكل الكيس يصنع لفورم أدولت، يعني كما نقولوا النوع اللي هو يعدي الإنسان ويعدي المحيط كامل. دونك حتى الصغيرات يلعبوا كرة بيجموا يتعداه، وكين ياكلوا الخضرة اللي هي مش مغسولة وتعدى بحذها كلب دونك نتعداه. هذا الأسباب اللي خليت المرض رجع انتشر بقوة، أنه فما قلة وعي المواطن، فهمت؟ خاصة كما قلت لك أما في المناطق الريفية ما يكفكونش فيها ذبح منظم، وإلا أيام العيد اللي الناس طيش الأكياس هذية واللي ولاو برشا كلاب سايبة، دونك المحيط كله باش يتعدى. المرض هذا يجم يصيب درجة أولى الكبد وبعد الرئة، عند الصغار العكس. أهم توصيات هي ما تلوحوش الأكياس، تلقى كيس مائي العلوش راهو عادي تجم تاكل ما في حتى مشكلة، ما لازم نحرقوه.
6: في الشأن الدولي، الأميرال براد كوبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية يقول إن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة انخفضت بشكل كبير بسبب القصف الأمريكي، وأن قطاع الدفاع في طهران تراجع بنسبة 90%. مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا على مدى يومين منذ بدء الحرب، إذ قصفت العاصمة كييف ومدن أخرى في مناطق متفرقة في البلاد بمئات الطائرات المسيرة. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال إن روسيا شنت هجوما باستخدام أكثر من 1567 طائرة مسيرة منذ يوم أمس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
8: أريدو، طور عالمك.
10: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وفية البطولة اليوم آخر المقابلات في البطولة في الرابطة المحترفة الأولى موسم 2025-2026، هي دفعة أخيرة من مقابلات الجولة الأخيرة من ليقلولة متاعنا، ونعطيكم كل التفاصيل. لكن خلنا نبدأ بأبرز الاستنتاجات والمقابلة اليوم اللي كان بصفة رسمية نادي الفريق تسلم فيها لقب البطولة، هو من الجولة الأخيرة كان بطل، لكن اليوم آخر مقابلة في البطولة بالنسبة للنادي الفريق. اليوم تم تسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي، البطولة رقم 14 للكلوب، وكانت فرحة كبيرة واحتفالات كبيرة في رادس، مازالت متواصلة حتى التو في باب جديد احتفالات النادي الإفريقي والملعبية باللقب هذا. دونك في مقابلة وفات نذكر مع الأولمبي البيجي 1-1، البونتو الأول كان للأولمبي البيجي عن طريق هيثم مبارك، بعد سيدو خان عدل النتيجة للنادي الإفريقي. في علاقة بالمقابلة هذه، في علاقة بالأولمبي البيجي والمنافس المباشر بالنسبة للنادي الأولمبي البيجي على النزول، كان جيسكا شبيب القروان، شبيبة لعبت في المتلوي وكملت متعادلة 0-0، دونك زوز في فرق تعادلوا، وهو ما يعني أنه شبيبة رسميا في الرابطة المحترفة الثانية، والأولمبي البيجي يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. هذا بالنسبة لزوز من المقابلات اللي تلعبوا اليوم، المقابلة بين الترجي بنقردان في بنقردان والسي اس اس والإطوال في المهيري، كان زاد فما حوار غير مباشر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي من أجل المركز الثاني المؤهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية. سي اس اس كما الرابح قدام النجم الرياضي الساحلي 3-1، كان دوبليه العمر بن علي وبونتو علي معلول بضربة جزاء، والإطوال مخالفة مباشرة مركها أسامة عبيد في الشوط الثاني، هو السي اس اس ربح سفرية 3 نقاط، لكن 3 نقاط ما تنجمش تخليه في المركز الثاني بما أنه الترجي منافس المباشر اللي كان بعيد عليها نقطة قبل مقابلات اليوم، ربح في بنقردان 1-0 بونتو حمزة رفيع في الشوط الأول. دونك 1-0 للترجي قدام اتحاد بنقردان، والسي اس اس 3-1 قدام النجم الرياضي الساحلي. نحكيو على مقابلة زادة نجم نقولوا شكلية بين الاتحاد المنستيري والمستقبل سليمان، 3-0 المستير اليوم، دوبلي إبراهيم السويسي وبونتو بمالك الميلادي. نعطيكم الترتيب الكامل بعد نهاية البطولة اليوم. النادي الإفريقي البطل عنده 66 نقطة في المركز الأول في الصدارة، هو البطل، هو بيكون موجود كما قلنا في رابطة الأبطال الإفريقية العام الجاي، معها ترجي الرياضي التونسي في نفس المقابلة العام الجاي، ترجي اللي كمل الثاني بـ 3 نقاط عن النادي الإفريقي بـ 63 نقطة. المركز الثالث جاي من بعيد السي اس اس الحق صرتو في الفاز الثانية من البطولة، جاي من بعيد وكمل الثالث في المركز الثالث بـ 62 نقطة، وأنا النادي الرياضي الصفاقسي يلعب الكوب دلكا في العام الجاي في الكأس الكونفدرالية، يكون موجود النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للمسابقات الإفريقية. بالنسبة لبقية الترتيب، من المركز الرابع على المركز 13 الرابع الملعب التونسي 48 نقطة، اتحاد المنستير الخامس 45 نقطة، الترجي الجرجيسي مع النجم الرياضي الساحلي في المركز السادس 41 نقطة، نجم المتلوي المركز الثامن 40 نقطة، الشبيبة الرياضية بالعمران 36 نقطة، جياسو في المركز التاسع، اتحاد بنقردان المرسى كل فريق عنده 35 نقطة في المركز العاشر، النادي البنزرتي رقم 12 في الترتيب 33 نقطة، الأولمبي البيجي مركز 13 عنده 32 نقطة، كما قلنا يمنع الأولمبي البيجي يقعد في الرابطة المحترفة الأولى. الثلاثي اللي موجود في الرابطة المحترفة الثانية العام الجاي هو الشبيبة القروان رقم 14 في الترتيب عنده 31 نقطة، مستقبل سليمان مركز 15 في الترتيب 27 نقطة، ومستقبل جابس الأخير في الترتيب عنده 18 نقطة في المركز 16. كما قلنا دونك العودة سريعة لجي اس كاس سليمان والزليزة. نذكر زادا أنه العام الجاي في بلاصة 3 هذوما باش نلقاو حمام سوسة اللي طلعت من ليغ 2، استقيت الدير زادا كيف طلعت من ليغ 2 في انتظار الاسم الثالث، الاسم اللي باش يجي من الرابطة المحترفة الثانية ويلتحق بالرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. نعطيكم أرقام واستنتاجات زادة من الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الحالي. نحكي على ترتيب الهدافين، هداف البطولة هو مهاجم النادي الإفريقي في رشاوات، مهاجم لمركة 14 بونتو، هذا اللي تحسب نحن ديما البونتو نتاع مقابلة السي بي اللي فيه الاحتراز ما تحسبش بصفة رسمية، عنده 14 بونتو في رأس الشوات. عمر بن علي بالدوبلي نتاع اليوم بالمركز الثاني، مهاجم السي اس اس 11 بونتو، أحسن خط هجوم للترجي الرياضي التونسي 45 بونتو، أحسن خط دفاع النادي الإفريقي قبل كان 10 أهداف، أكثر حارس مرمى عمل كلينشيت الموسم هذا هو حارس الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي اللي عمل 19 مقابلة ما قبلش فيهم أهداف، أكثر فريق حقق انتصارات هو النادي الإفريقي، حقق 19 انتصار من 30 مقابلة، وأكثر فريق خسر مقابلات الموسم هذا هو مستقبل جيبس اللي خسر 18 مقابلة في الموسم الحالي. احنا نحكيوا على الفرق اللي لعبت اليوم بار اكزامبل الترجي الرياضي التونسي لاعب من اللاعبين نتاعها اللي اون كونترا ونهايه العقد نتاعو في 30 جوان يعلن بصفه رسميه انه باش يغادر الترجي الرياضي التونسي يعلن رحيله عن الترجي. نحكيوا على برازيليان ساس اللي في ستوري على انستغرام نتاعو قال انه هذه اخر مقابله اليوم مع اتحاد بن قردان اخر مقابله ليه مع الترجي في البطوله وهو ما يعني انه مش يجدد العقد نتاعو مش يوصل التجربه مع الترجي الرياضي التونسي يكمل الكوب مقابله الكاس ومن بعد يقعد بعدها كمحب يقعد للفريق هذا حسب كلامه وهذا اللي كتبه في الانستغرام نتاعو ينساس دونك مش يكمل التجربه مع الترجي الرياضي التونسي بعد نهايه العقد نتاعو. بالنسبه للهوند اليوم اتعملت القرعه الخاصه بالادوار نصف النهائيه من كاس تونس القمه بتكون ديربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في بحضور جماهير النادي الافريقي بما انه لهنا النادي الافريقي هو اللي يستقبل ومقابل ساقيه الزيت والحمامات. هذه مقابله الدور نصف النهائي الثاني هي زوج ادوار نصف النهائيه تتلعب ان شاء الله نهار 22 ماي القادم. نكمل بخبر من اوروبا محل فما الريال قاعده تلعب وربح 2 بليش توا تقريبا في 80 دقيقه مع ريوبيدو الهدف الثاني في مركز توا للريال. ونحكيوا على المنتخب الفرنسي وديشون عطى ليست نتاع 26 لاعبي اللي باش يشاركوا مع المنتخب الفرنسي بكاس العالم القادمه. ابرز ملاحظه بيتر مش نقعد نسميه فيهم 26 لكن القوه الضاربه للهجوم الفرنسي في المونديال القادم. خلينا نعطيكم الاسامي شكون تكون موجود في المونديال مع فرنسا أكليوش المهاجم الموناكو زيد باركولا مهاجم باريس سان جيرمان رين شيركي مهاجم مانشستر سيتي أوسمان ديمبيلي مهاجم البي جي ديزيري دوي من البي جي جون فيليب ماتيتا من كريستال بالاس كيليان مبابي لاعب الريال أوديسي مهاجم البايرن بايرن ميونيخ وتورام مهاجم انتر ميلانو كما قلنا اسامي كبيرة وقوة ضاربة بشكون موجودة على المستوى الهجومي بالنسبة للمنتخب الفرنسي في المونديال القادم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفي بوام وزيكا فام بوانات. نخليكم مع يسري وبقيت لكيب في بنت الفام.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
8: أريدو طور عالمك
1: بنت الفم
11: بنت الفم الجمعة وتسعة لنصف الليل
1: يسري جديدي

0: الهادي دنيا نعطيك جواب على موزايك فام جونا التونسي اللي ديما حاضر في بنة الفام على 10 متاع ليل. طريق السلام عليكم سيسر ويحكم انتوما ديما موجودين معانا وديما الحقيقة متونسين بالموزيكا هذه موزيكا التونسية الأصيلة متاعنا الربوخ. طريق السلام عليكم سيسر ويحكم واحدة واحدة في الكيس. احنا مازلنا مواصلين معاكم وبعد شوية زوز ملين و300 ليكم انتوما. ان شاء الله يا ربي الفرحة تكون مع بعضنا اكيد من بعد في نينينو التحدي وتربحوا سيد الحكم على 71113000. لكن نواصلوا بالموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

اليوم دالي بن أحمد اختار يهزنا في فواياج ميوزيكال في عالم الموسيقى الإلكترونيك مع أختيست اللي الحقيقة ممكن ساعات ثم ناس يلو كونسيدير ان طونك تشيل أوت، يعني حاجة تزوني معاها تقعد تخمم تعيش معاها الإكسبرينس. ولكن بون زيدا هو معروف بالأسيد هاوس بالتريب هوب، ثم زيدا برشا انفلونس من عالم الهيب هوب، أما في الليسون بتاع الموسيقى الإلكترونيك متاعو ان ارتست اللي لوريجين نتاعو جينا من ليدز في المملكه المتحده، ميوزيسيان بريتانيك، ان ديسك جوكي، ان برودكتور اسمه نايتميرز اون واكس.

Nightmares on Wax ولا اسمه الحقيقي جورج إيفلين هو ديسك جوكي من الأول ودير الاسم زيدا اللي واحد آخر معروف به ممكن لسيغنون متاعه هو دي جي إيز الموزيكا متاعه كما قلنا كومبينيزون بينات الليسون إلكترونيك لريتم هيب هوب كما قاعدين نسمعه زيدا كيف كيف خلينا نقوله الموزيكا متاعه أو موزيكة Nightmares on Wax أكثريتها ماشية فيغ أن لابيل مش معروف ياسر اسمه Warp Records هنا جورج إيفلين الحقيقة من اللي هو صغير كان ياسر ياسر ياسر ياسر مغروم بعالم السول سورتو كوينسي جونز بعد ياسر مشيل موندو زيدا الهيب هوب وذاك اللي خلاه يعمل لكمبينيزون هذه الكل نحكيه على Nightmares on Wax.

Nightmares on Wax هو الحقيقة من أول الناس اللي يعمل ستيل أي من أول من الأولانيين الحقيقة دالي جوستمون اللي الراب هاوس فلا هذه هو ممكن لكمبينيزون اللي خلقت ستيل هذا بدأ المسيرة الفنية متاعو عام 88 ولكن من الأول كان جروب اللي داير بديه نحكي على جورج إيفلين بديه مع جون هالتون وبعد مع كيفن هاربر بيابخي خرجوا ديجا ديز ألبوم ستوديو مع بعضهم ولكن بعد كل واحد مشى في ثنية كل واحد مشى للموندو نتاعو شكون في الدي جيينغ شكون في في لا برودكسيون موزيكال وريال مون قعد كان جورج إيفلين هو اللي محافظ على لو جروب هذا خلينا نقولوا لين بعد ولا مسمي باسمه هو حافظ على نفس السونوريتي نفس ستيل ومازال اون طونك زيدا ديسك جوكي ولكن لا برودكسيون قاعده ديما متواصله نايتميرز اون واكس كي نسمعوا دي زينترو كي من هكي وحتى شوية للميلودية هذو ما نجمو نفهموا عليش ممكن يكونسيديريوها ان طنك تشيل اوت حاجة كومي مطايحة شوية ولكن باقي ديما تقعد في موندو لا ميوزيك الكترونيك والهاوس. ديسكوغرافي الحقيقة نحكيو على 12 البوم ستوديو اولهم عام 91 وورد اوف ساينس اخرهم عام 2021 شاور اوت تو فريدم الكلهم على وورب ريكوردز دونك عاد محافظ ديما على الاصل هذاك. الاكتشاف الحقيقة اليوم باش يكون لنا انا واحد من الناس ياسر اكتشفت الموندو هذايا ودالي بن احمد ميرسي لكل مره تختار لنا سونوريتي كيما هكايا نايت ميرز اون واكس فليب فليب يور ليد.

0: Nightmares on Wax, What I'm Feeling على موزايك FM. ميرسي بوكو دالي اللي كل مرة تخلينا نكتشفوا حقيقة موند موزيكال جديد. واليوم مع لو برودكتور اي دي جي بريتانيك Nightmares on Wax في Hot Selection.
1: Hot Selection by دالي بن أحمد. بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: الربح والكاش الليلة زوز منين و300 في الكنيوتا. اي اي اي اي اي ولو كان تربحهم اليوم. اي يا اي اش نحوالك؟
2: الحمد لله.
0: سافا شي نمور؟
2: الحمد لله خير.
0: فورما في فورما؟ قولي عاد قولي عاد. اسمعني زوز منين و300 ومانيش في فورما يسرع
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ايه ان شاء الله يكونوا من نصيبك زوز منين و300 الليلة. تعرف عادني ويني نو؟ ايه
2: نعرفها.
0: خليني زاد نفكر وكون فكر مستمعينا في قواعد اللعبة. نيويني نو يا ايه 60 ثانية دقيقة نجم تربحك اليوم زوز ملاين و300 كان تركز مليح مليح مليح. لازمك يا ايه ترد بالك من انك تقول ايواه ما ها يس نو وكما اسم اللعبة نيويني نو. ايواه ما ها راهم الكل يخسروك نهائيا يا ايه. دكتور تبالك مليح مليح مليح مليح مليح. اوكي
2: اوكي
0: باه مزال مديني شيء جاكوي. حسيت من تو دخلت بعضك علاش ما نعرفش. باه ايه ثم حاجه اخرى زيدا مهمه ياسر بخلاف ضحكه سيد الحكم. هو هي حاجه داير ما لازمكش تكثر منها اللي هي الانذارات. تحصل على انذار يا ايه وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي تحاول باي طريقه انك تربحك الثواني الثمينه جدا لصالحك يا ايه تتحصل على انذار. باه الانذار الاول مرجلي. انذار ثاني دخلنا لمرحله الخطر. والانذار الثالث شنو يصير؟ يوف ينتهي المشوار. ايه زعمة يا ايه
2: زعمة
0: لازمك تركز يا ايه
2: ان شاء الله.
0: لازمك سيد الحكم نتحديه غلطة ليه بالحق زوز ملايين و300 ويا حبة ذي كان تربحهم من غير انذارات. وقتها عاد تعرف شنية مش عن جدارة برك سيد الحكم ما عنده ما يقول وقت. هاو شيخ حتى هو. اي اي اي تمارين التنفس شهيق زفير ركزوا. حاضرة ايه؟
2: حاضرة.
0: صحيت هاي ما بعض ناي نفسه يلا اعطينا شهيق زفير زفير به. يا ودي راو مركز مركز من توه ذاك مركز من توه مليح مليح مليح مليح مليح حتى انت زادة ايه لازمك تكون مركزة بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. اي نبدأ ايه
2: نبدأ.
0: حاضرة
2: حاضرة
0: مركزة 100%
2: ان شاء الله.
0: اي بيه زوز ملايين و300 خاطر الملايين التوانسة اللي يسمعوا فيك تاو معلقين عليك الامال على خاطر اسمعني قلقوا منه سيد الحكم ما فيه كل ليلة مستحفظ بالكنيوتا قال لك خويا شكون يسخير روح لازم شكون يجي ويفك له كنيوتا
2: شكب عليه
0: صحيح لازم شكون يجي شكب عليه. هل بشكون انت اليوم اللي بتشكب على سيد الحكم يا ايه؟
2: ان شاء الله
0: زعما
2: ان شاء الله.
0: يلا ايه نحاولوا ركزوا 60 ثانية. ايه برشا ولا شوي 60 ثانية؟
2: ما مش برشا
0: هيا ما بين عادي ولي عاد 60 ثانية فيهم الظلمين و300 ولي أحسن 60 ثانية موجودين هذول. هاي هاي هاي نبدأ ونيمينينا اليوم على زوز ملايين و300. هل يا ترى ايه باش تربح سيد الحكم وتتحديه وتفك له الكنيوتا؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3 2 1 انطلاق. اتونسيون نيوي نينا. ايه
2: مرحبا يا خويا.
0: صفاء ايه؟
2: الحمد لله بخير.
0: اه تبدلت المشيمة ايه؟ حسيت روحك كبست روحك ولا
2: ايه؟
0: ايه شبيك سكوت اخي؟
2: نعم تقول ما
0: عندي
2: ما
0: قول دوكا ما عندي ما قول ايه ما تسكت تاخو انذار هكا ولا
2: نعرف ما انت ما
0: دوكا ساعة ليه انا نتعرف عليك ولا ليه
2: عارف
0: ايه يا ريزو عندك خايب ايه لا لا بي اسمعني اسمعني باش ما نظلموكش خاطر راو ريزو ريزو خايب دونك اسمعني امشينا جوست بدلنا شوية من البلاصة باه فوالا حد التوا سافا ريزو
2: حتى
0: توا سافا نورمالمون مريقلي اكسبسيونيلمون خاطر ريزو باش ما نظلموكش انا بديت راهي بتفدليك اما بالحق راهو ريزو هرب هذاك باه اي اي جات فرصه من ذهب يا اي جات فرصه من ذهب اي اي اقعد لنا في البلاصه ذي مادام مريقله فيها ريزو تراه انت سيو معاك يا سافا
2: صباح
0: آه صباح هكي يا مريقلين آه يا آية نبدأ نيوينينا في 3 2 1 انطلاق.
3: أي شد روحك مليح
1: اتونسيون نيوي نينا.
0: الضحك الفازة آية
2: ما ضحكتنيش أنا الحقيقة
0: يا أخي هكي ضحكت مال
2: عادي
0: إيه ما أنت ضحكت ولا ليه
2: ضحكت خطرني
0: آية بيه آية بيه الحمد لله فايدة أنت فرحانة معنا
2: ديما فرحانة ان شاء
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ايه اسمعني تحكي بالانجلي ولا ايه
2: مش برشا الحقيقة
0: اه مالا اكثر فرنسي هكا
2: هكي كبر
0: هاي بي شوي شوي بي ايه تكلم فينا من حي زهور انت يا تكلم فينا من حي زهور
2: ان شاء الله
0: هاي بي اسمعني علاش عودتها حي زهور علاش عودتها الكل
2: انا غاد
0: هاي بي صحي فايدة ما تسكتش
2: يا
0: هاك سكت عاد ايه رد بالك عاد هذوما زوز انذارات ولا ليه
2: صحيح صحيح سامحني
0: صحيح ما عادش تعاودها ما عادش تعاودها ايه دونك انت عمرك 32 سنه
2: لي عمري 30 سنه خويا
0: يا رب يا رب
3: ايش خريطه لي انا
0: ايش عملوا تو
3: ايش خريطة لي انا
0: طب ليه اسمعني ايش فيها يا قلت لي اوكي معني جيت في العمر يا ايه وبقاولك قديه 4 سكوندات 5 سكوندات هكا سيد الحكمة اه 8 سكوندات فوالا 8 سكوندات وهكا غدرتنا بليه بليه عليك يا كنت بعيدة 8 سكوندات على زوز ملايين و300 يا ايه لكن بالضربة القاضية يا ايه عش كنت هتسلم لي لا ايه
2: نسلم على راجلي شوية اخر بشاهد تفرقهم عليه
0: اوكي شو حق ولا ليه حق ولا ليه
2: لا حق
0: اما الحقيقة برافو برافو اللي انت شديت بالكديه بالكديه بالكديه اقرب مستمع على ايمات هذوما الكل قربت من الكنيوتا الحقيقة يعطيك الصحة اما لا غالب ساعات نجد تدخل بعض نورمال يقع يقع عادي عادي نورمال نورمال ايه محليها الانرجي متاعك ويعطيك الصحة على تليفونك ميرسي بوكو اللي كلمتنا للأسف اليوم ايه ما طلعتش معنا ما طلعتش للأسف اليوم ايه الكنيوتا ما هزتهاش كنيوتا لكن هذا يخليكم الفرصة غدوة باش تربحوا معنا يودي كنيوتا خيالية

0: تونس 2500 دينار يستنوا فيكم على 71113000 غدوة في نيوينينا من توا كلمونا على 71113000 شاركوا معنا وأكيد الكنيوتة تكون تابعتكم تكون عندكم تكون معاكم وتنجموا تفكوها راهو السيد الحكم ماهيش حاجة مستحيلة ليكم انتوما غدوة زوز ملايين ونص في بنة لفام أكيد نحن مواصلين معاكم برشا ربح وكاش تلقاوه أبارتي من غدوة
1: بنة لفام جمعة من 9 للنصف الليل فسر لي
0: فسر لي أكيد اليوم معاكم انتوما فسر لي مواضيع تهمكم سورتو مواضيع اللي تقترحوهم انتوما علينا مواضيع اللي سورتو كي نحكيو عليها نحكيو على موضوع الحقيقة في التخمام لنا نحنا تخمامك اللي ساعات يقعد ياسر يدور في مخاخنا تخمام اللي ما نعرفش ممكن ساعات يراودنا وكي يزيد على حد ويولي اسمه اوفر ثينكينج او التفريغ او التفكير المفرط هكا ولا ليه فرحان برشا اللي بحضينا اليوم على الاخصائيه النفسيه ناس سلامي مرحبا
2: عايشك عسلامه
0: الو غينيس هالاوفر ثينكينج هذا كيفاش نجمو نفهموه كيفاش نجمو نعرفوه شنو هو هالاوفر ثينكينج او التفكير المفرط
2: باش ناخذ اكزامبل باش نحاولوا نفهموا بيه ناخذ اكزامبل نتاع شيب مخه ديما يخدم وعنده ديما حاجة متحير عليها
0: اوكي
2: دونك شيب هذايا نهار من نهارات شاف شي مع البوم تاعو على الجلده نتاعو
0: اوكي
2: قال اجا نشوف على الانترنت شو تنجم تقول وكل ما يقرا اكثر كل ما يخاف اكثر
0: اوكي
2: دونك هوني وقف قال بالكش انا قاعد نبالغ بالكش انا قاعد نخمم بزاف هوني تحول التفكير نتاعو ولا التخمام نتاعو مش شيما اللي شافه على البوم تاعو ولا يخمم في روحه كيفاش يخمم دونك ولا يحكي مع روحه ويل كريتيك لا فاسون دو بونسي نتاعو يقول خينا شبين ديما نخمم هكا يا اخي زعما عندي انكسيتي خينا عندي قلق يا اخي زعما لازم نمشي المختص شكون المختص اللي نمشي له يقعد يدور في هذيك الدوامه وكل فكره تجيب اختها وكل احتمال بيان سور باش يحل لنا برشا احتمالات مي في الاخر يلقى روحه ما لقاش حل ما لقاش سوليسيون ما خذاش قرار معناتها ما عمل حتى شيء جوست قعد في الأفكار متاعه وهوني الإنسان يولي يحكي مع روحه بطريقة سلبية علاش أنا ديما نخمم هكا علاش أنا ديما ما نلقاش حلول وعلاش ديما ما نجم نوصل حتى شيء في حياتي دونك هوني نشوفه اللي الأوفر ثينكينغ ولا التفكير المفرط ما هويش جوست تفكير زين هي قش عليه واحد يوحل في وسط دوامة وما ينجمش يخرج منها
0: داكور دونك هنا ما نعرفش ممكن بدينا نشوفه بشويه بشويه الفرق بيناته هو وبينات التفكير العادي اما نتصور ثم برشا حاجات تخليونا نبعدوهم الحاجتين هذوما على بعضهم بين التفكير العادي وبين الاوفر ثينكينغ
2: التفكير العادي هو في الاخر حاجه عادي على حد نستحقها في حياتنا اي انسان يخمم باش ياخذ قرارات باش يلفد شوا في حياته باش يفهم روحه باش يفهم العالم اللي داير به دونك هوني حاجه عاديه وال معناتها التخمام العادي جينيرالمون يوصلك الحل يوصلك الريزولتا فما حاجه بعديك تلقاها مي في الاوفر ثينكينغ تلقى روحك واحل نقول واحل بالرسمي راه وما تنجمش لا تقدم بيان سور انت ماكش قاعد توخر
0: فيت
2: لي انت ماكش تقدم
0: دونك قاعد تستاجن في نفس البلاصه
2: بالضبط دونك هون الانسان يولي يوحل في الاسئله وفي الاحتمالات وحتى اذا كان فرضا لو وصل للحل مخو شي يقولوا الحل هذا كان يقص بلكش غلط بلكش فما حل خير
0: فما مخير صحيته
2: دونك هون يعود يرجع نفس الحكايه ويعود يلوج على حل ما يلقاش حل دونك هوني الاوفر ثينك باش عبيت يقول لك ايه علاش الانسان كومي يقعد يخمم بالتفكير هذا المفرط ملغي اللي هو مش يقع في دي سوليوشن اون فيت الاوفر ثينكينغ يعطي احساس للانسان اللي هو يعمل في حاجه على خاطر كي يبدا هو مستلقي مثلا في الدار ما يعمل في حد شيء وجوست يخمم يعطيه الاحساس مش عليه قاعد يلوج على حل مي لو فيت اللي هو في الاخر ما يوصلش للحل دوكو غيرمون مش قاعد يوصل الحل
0: فوالا وهنا لازم نفهموا دايور علاش ممكن يجينا هالاوفر ثينكينغ خاطر نتصور في مرحله ما من الحياه نتصور هكا حسينا انه عندنا حاجه مشابهه هالاوفر ثينكينغ او التفكير المفرط شنو هما الاسباب نتاعو
2: باهي هوني كي باش نحكيو على الاسباب باش نحكيو بيان سور ديما راهم الاسباب هما معناتها الانتراكسيون تاع برشا عوامل اول حاجه باش نحكيو عليها هي القلق والخوف من المستقبل تلقى الانسان يخاف شنو الحاجه اللي باش تصير دونك هوني يتيح في الانتيسيباسيون
0: اوكي
2: الانتيسيباسيون حاجه باهيه اللي انت تحط بلان A بلان B عربية مي كي توصل X Y Z
0: هكا هو سيء
2: ولا مشكلة. دونك هوني لانتيسيباسيون انكسيوز هي المشكلة اللي فيت اللي انت تتوقع بروميرمون لو بير وديما إذا كان هذي ما تخطفش وإذا كان يصير هكا وإذا كان تصير حاجة خايبة. دونك هوني الخوف متاع الإنسان هو راهو في الأخر المخ متاعك إل فو تو بروتيجي يحب يحميك مي الطريقة مالوغوزمون مش صحية برشا. ونجي للحاجة الثانية السبب الثاني اللي هو السيطرة. فما عباد يرتاحوا كي يحسوا روحهم مسيطرين على حياتهم فاهمين أكثر تفاصيل واعيين برشا حوايج ويعرفوا برشا حوايج مي مالوغوزمون في الدنيا متاعنا منجموش نعرفوا كل شيء فما حوايج امبريفيزيبل ماهمش متوقعين فما انكونو فما حوايج غامضين اللي هي تحطنا ريلمون منجموش نعرفوا كل شيء. دونك هوني المخ نتاعنا يحاول ينحينا هذاك الاحساس بعدم السيطره بالاوفر ثينكينغ. الحاجه الثالثه اللي هي المانك دو كونفيونس ان سوا لو فيت اللي الانسان ما عندوش ثقه في روحه يعني ما عندوش ثقة في قراراته في اختياراته وحتى في تصرفاته. مثلا هوني باش ناخذ اكزامبل نتاع انسان عنده مشكلة كيما قلنا ساعة الحل اول حل باش يجي باش يقول لك بكشي مش هو الحل بكشي فما حلول اخرين وباش يقعد في هذيك الدوامة. حاجة اخرى مثلا زعما انا اللي عملته صحيح اللي قلته صحيح زعما كيفاش شايفوني كيسك يل بونس دو موا شي خمو فيا هوني يوحل في هذيك البوكة. وهنا فما الحاجة الأخيرة سبب الأخراني اللي هو كل واحد كيفاش يشوف الموقف مش معناتها هنا مش ناخذوا زوز من الناس نفس السيتواشن واحد يشوف السيتواشن كتشالنج تحدي والآخر يشوفها كثريت معناتها كدنجي
0: تهديد
2: دونك هنا الإنسان اللي يشوفها تشالنج باش يخمم بيان سور باش يخمم بطريقة صحية اللي هو ما هوش تفكير المفرط مي الانسان اللي باش يشوف السيتواسيون كتهديد باش يولي خوف. كي نحكيو على الخوف نرجعوا لنفس الاسباب
0: يقولك يولي يحسب فيها معناها
2: يولي خايف غير ماش باش يصير دونك هوني يطيح في تفكير المفرط كيفاش
0: وي جوستومون هنا بالحق انه برشا اسباب تخلينا ممكن تهزنا للاوفر ثينكينغ كما قلت انت نجم يكون ميكانيزم دو ديفونس كيحس المخ انه هو في حاله تهديد. ولكن هنا هالمحاوله نتاع ايقاف الافكار هذيا خاطر النجم ديما بيان سور ديما نقولوا اللي هي محاوله هل تنجم تنجح المحاوله هذيا وهنا سي اذا كان اي ولا لا شنو الحلول اللي نجموا نتبعوها بيان سور للحد من هالاوفر ثينكينغ خاطر ما مناش حاجه مش صحيه نتصورها
2: مش صحيه وتعب الانسان برشا على خاطر عنده دي ريسورس مونتال تقام كلهم يمشيوا في الاوفر ثينكينغ دونك ما يقعدلوش غير الماء انرجي باش يعمل حاجه. دونك هوني أكثرية العباد اش يعملوا يحاولوا يوقفوا الاوفر ثينكينغ اللي هما يتعاركوا هما والفكره
0: اوكي
2: تاع ما تخممش في الحاجه هذيك ما تعملش هكاك ما تخممش هكا اتسيتيرا اللي هي الحاجه هذه باش نفسروا علاش ما توصلش الحل بتيوري اسمها تيوري دي بروسيسوس ايرونيك
0: اوكي
2: التيوري هذه اش تقول النظريه هذه اش تقول تقول لك على قد ما انت تحاول تتعارك انت وفكره دون لو سونس تقولها قول روحك ما تخممش في الحاجه هذيك على قد ما ترجع باش نفهموا الحاجه هذيا بدو بروسيسوس زوز كيما نقولوا عليهم انظمه نخدموا بها. دونك هوني انت كي باش تعطي روحك الكونسين ما تعملش هذيك الحاجه ناخذ اكزامبل ما تخممش في الخدمه
0: فوالا
2: دونك ما خوكش باش يعمل هوني فما البارتي الاولى اللي هو البروسيسوس الاوبيراتور معناتها الواعي نتاعنا كيما نقولوا اللي هو باش يحطنا مركزين في حاجه اخرى باش ما نخموش في الداش اللي ما نحبوش نخمو فيه. وفما لو بروسيسوس الثاني اللي هو نسميوه كيما نقولوا يل سوبرفيز دونك هو اش باش يقعد يعمل باش يقعد يثبت فيك مشيت للفكره ولا لا لو فيت اللي هو باش يقعد يثبت فيك مشيت للفكره ولا دونك الفكره موجوده في الغير
0: انا خمو فيها جوست
2: دونك ديك انت تسرح والا تخمم معناتها ماكش تعمل في التاش اللي انت تعمل فيها اوب ديريكت ترجع لك الفكره دونك هوني سي نورمال اللي انت كي تتعارك انت والفكره تمشي ترجع معناتها انت قاعد تفسر لمخك اللي الحاجه هذه مهمه كي تفسر لمخك اللي الحاجه هذه مهمه دونك باش تقعد لي ماهيش باش تنحى. وهوني فما حاجه مهمه ياسر نجمو نستعملوها ما نحكيوش مع مخنا بالنيجاسيون ما نقولولوش ما تعملش قول له اعمل تي عاوز تقول له ما تخممش في الخدمه باغ اكزومبل قول له فاش يخمم ما غير مش في الخدمه كاريمون كوم سا المخ ما يتعبش باش يفهمك انت ريالمون وين تحب خاطر المخ دو مانيير جينيرال ما يحبش النيجاسيون يحب حاجه واضحه شنو نعمل شنو نعمل. دونك هوني حاجه اخرى نجمو نعملوها اللي احنا نشوفوا الفكره اللي احنا قاعدين نخمو فيها اسكو نخمو باش نوصلوا الحل باش نوصلوا النتيجه والا جوست نعاودوا في نفس الفكره اذا كان لقيت روحك جوست تعود
0: دور فيها سيركل سيكو راي مشكله
2: بالضبط. حاجه اخرى اللي انت تشوف لي بونسي نتاعك سورتو هوني نحكي على المخاوف استو بازي على دي في صح. اذا كان انا خايف من حاجه اسكو الحاجه هذيك بالرسمي تجم تصير وكان تجم تصير شنو هي البروبابيليتي وفرضا لو صارت ليش باش يصير كي تصير هوني صحيت باش نشوفوا احنا شنو هي ريال مام عندها احنا فيش قاعدين نخمو واسكو الحاجه نخمو فيها صحيحه ولا مش صحيحه تركيني مش صحيحه تو سامبلومون. وهوني راهو ديما لك لي زي نحكيو مع رواحنا نتشيكيو مع رواحنا نشوفوا احنا فيش قاعدين نخمو علاش قاعدين نخمو اذا كان عندنا مشكله معينه نخدموا عليها كيما مثلا لا كونفيونس ان سوا. اذا كان عندك تحس اللي انت راي الماء ما عندكش كونفيونس في روحك سي بيان اللي انت تخدم على الكونفيونس ان سوا.
0: اوكي اوكي دونك جوستمون هنا راي بالحق مشكله وساعات رانا نعيشوها نحكيوا على التفكير المفرط واول اوفر ثينكينج هو موضوعنا بالنسبه لليوم. شكرا ليك الاخصائيه النفسيه ايناس سلامي اللي ديما بحذانا اكيد نورنا ديما كل مره تجي. والحقيقه مواضيعنا الكل تلقاوهم على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام فسر لي موعد الصحه النفسيه من الاثنين للخميس مع 11 غير بوع متاع الليل. احنا مواصلين معاكم حتى نص الليل لكن توت سويت تلقوا سيف الدين المهري في الاخبار.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية بقوة 3.3 درجة على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلي. رئيسة المجلس الجهوي لصفاقس غادة بن بابيس تؤكد لمراسلنا بالجهة تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين سواء على مستوى المدينة والمعتمديات أو الطرقات، موضحة أن عمليات العودة الطوعية تكثفت في المدة الأخيرة وتتم بشكل منتظم ومسترسل، ويتم نقل المهاجرين غير النظاميين في ظروف طيبة بالحافلات نحو مطار تونس قرطاج وفق قولها. هذا ويستقبل مخيم برنامج العودة الطوعية بالكيلومتر 21 في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية منذ جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسية أسبوعيا ما بين 80 و100 من الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم. ومصادر رسمية تفيد بأن أعداد من عادوا إلى بلدانهم إلى حد تاريخ اليوم 14 من مايو الجاري بلغ 4090 مهاجرا غير نظامية. محكمة الاستئناف بصفاقس تنظم وبالتعاون مع الغرفة الجهوية لعدول الإرشاد بصفاقس دورة تكوينية حول دور عدل الإرشاد في التصدي لمخاطر غسل الأموال والحد من انتشار التسلح ومكافحة الإرهاب بإشراف وزارة العدل. ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل فقد شهدت الدورة التكوينية مشاركة أكثر من 100 عدل إرشاد من المباشرين بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يقول اليوم إن اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن كان مثمرا وإيجابيا وأن المناقشات ستتواصل غدا الجمعة. مصدر حكومي يقول وكالة رويترز اليوم إن الحكومة المغربية تعتزم إضافة 20 مليار درهم أي ما يعادل ملياري دولار إلى ميزانيتها لعام 2026 من أجل تمويل إجراءات رامية إلى تخفيف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على السوق المحلية. وفي الختام، كبير مسؤولي المساعدات في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن المساعدات الإنسانية الجديدة البالغة 1.8 مليار دولار والتي ستقدمها الولايات المتحدة عبر الأمم المتحدة ستستخدم بما يتماشى مع مصالح سياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب. وجاء التعهد بالتمويل الجديد بالإضافة إلى ملياري دولار أعلنت عنها الولايات المتحدة في ديسمبر في إطار آلية جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة تمويل المساعدات وتقديمها وزيادة المساءلة في الوقت الذي خفضت فيه الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى الإنفاق على المساعدات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: وديع الصافي الليل يا ليلى مزيكا كفام سيليكسيون تربيات اللي ديما الحقيقه احسن مزيكا اللي بها هي نقعدوا نخمو نمشيو بارشا بالافكار نتاعنا اما زيد فما الكود ميوزيك
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك all the best music.

الموسيقى اللايف كما تلقاها على موزايك فام في الجولد. الموسيقى مش كيما مستنسين تسمعوها من الحقيقة. اللايف عنده شارم وحده. كي الجمهور يسمع فيرسيون عمره ما سمعها قبل، كي يطلب انه كوبليه يتعاود، كي الرفران يغني فيه الجمهور مع الفنان، حتى الفنان هو بيدو تظهر معاه ادرينالين كبيرة برشا. تصور تبدأ واقف قدام 10,000 15,000 40,000 بشر يحبوا ويحفظوا الموسيقى متاعك. أكيد ما تلقى كان أحسن لفيرسيون لايف. بعد شوية براين آدمز كين، ولكن نبدأ بمايكل بوبلي، Crazy Little Thing Called Love.

Mosaïque FM. Une signature.

Brian Adams, Everything I do it for you على موزيكا فام. أي الجولد هذية هي من أحسن الموزيكا اللي نسمعوها مزيدة الحقيقة لديديكاس اللي نحبوا نفرحوا بهم معاكم اليوم. ديديكاس من يجي من عند انتصار ومحمد زعينين وخالها زيدة سوفيان يتمنى وعيد ميلاد سعيد للصغرونة لين زعينين. هابي بيرثداي يا لين, وهذه الموسيقى اللي كنتي بنت لفهم. الموسيقى مازلت متواصلة ونرجع شوية للجديد, والغنية ذي هي غنية العودة لشيرين عبد الوهاب. شيرين اللي عادت بيريود غايبة لأسباب صحية لأسباب اجتماعية زادة, ولكن رجعت بنفس الروح شيرين وبنفس الكتيبة هذه تبعا على موسيقى فهمة.

راغب علامة نسيني الدنيا تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, طارق في ديجيتال, وشكر في ستاندار. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت لكن في بنتلفين سبيسيال فوندودي, وين تلقاو معانا احسن الموسيقى وليميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايك فام, بروجرام السهريات, وبطبيعة الحال التحدي نيمينينو وين يستنى فيكم برشا ربح وكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم 21 سنة التالي من ألبوم Trouble Deluxe Edition. كان معاكم يوسري جديدي, نخليكم مع أيكون Lonely. تصبحوا على

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يفيد بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر. وذكر يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم عشية أمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من ماي الجاري، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال انعقاد اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، يؤكد الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاث ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت أمس بإشراف وزير أملاك الدولة شؤون العقارية وجدي الهذيلي. وخصصت الجلسة التي انتظمت للنظر في عدد من ملفات التفويت في عقارات دولية وكذلك اقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة ولتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة. دوليا، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن كان مثمرا وأن المناقشات ستتواصل اليوم الجمعة. الأميرال براد كوبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية يقول إن قدرة إيران على تهديد جيرانها ومصالح الولايات المتحدة انخفضت بشكل كبير بسبب القصف الأمريكي، وأن قطاع الدفاع في طهران تراجع بنسبة 90%. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيرها الصيني شي جين بينغ أبلغه أن الصين لن تزود إيران بمعدات عسكرية، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز نشرت أمس. وترامب يعرب عن أمله في أن تكون علاقة واشنطن مع بكين أقوى وأفضل مما كانت عليها في أي وقت مضى، معلنا في الآن ذاته أن الصين ستطلب حوالي 200 طائرة كبيرة من شركة بوينغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع دي جي شو. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.